أمام لوحة فنية بالانصهار مع ألوانها والتشابك مع تقطيع خطوطها. ونحن وإن لم نستطع أن نفعل واقعا، فقد كان لابد أن نخوض تجربة أضعف الإيمان، فاخترنا أن نسافر داخل تجربته ونمسك معا بالريشة مثله باليد اليسرى ونرسم لوحة حلقتنا هذه. فمرحبا بكم جميعا ألوانا وخطوطا في لوحة بيكاسو الشهيرة في الذاكرة. بابلو رويز ومعروف باسم بيكاسو، ولد في 25 أكتوبر من سنة 1881 في مالقة بإسبانيا، وتوفي في 8 أفريل 1973 في موزان بفرنسا. عاش حتى تجاوز 90، لكنه ظل حتى أواخر أيامه حيوياً ذا جاذبية وذكاء، بسيطاً في مظهره وعلاقاته. ولد بيكاسو فناناً، حيث يروى أن أول كلمة نطقها هي قلم. سافر عام 1900 إلى باريس، وكان لإقامته في مدينة النور أثراً بالغاً على أفكاره ورؤيته ومزاجه. هو فنان تشكيلي ونقاش ونحات، شكلت أعماله علامة فارقة في تاريخ الفن المعاصر. أنجز قرابة 80,000 عمل فني خلال حياته الفنية الطويلة، قد شهدت انتقاله بين عديد الفترات والمدارس الفنية، الفترتين الزرقاء والوردية 1901 و1905، التكعبية 1906-1907، الكلاسيكية المحدثة 1920، السريالية والتجريدية 1925-1936، والانطباعية التي جسدتها لوحته الشهيرة غيرنيكا سنة 1937. ولم يكتفي بيكاسو بالرسم والنحت، بل تجاوزهما لكتابة الشعر والدراما. تخللت حياة هذا الفنان فترات من الكآبة والانطوائية، لكنه رغم ذلك نجح في أن يجعل من حياته لوحة فنية خلدتها أشكالا معقدة وألوانا زاهية، ووقع أسفلها بيده اليسرى.

0: إذن للحديث حول شخصية بيكاسو استضفنا اليوم على الخط الأول للبرنامج السيدة عمر خرشاني، رسام ونحات وخاصة ناقد تشكيلي. مرحبا بك سمر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: وعلى الخط الثاني سي سمير تريكي، أستاذ عربية والمسرحي المعروف. مرحبا بك سي سمير. في البداية سي عمر وسي سمير باش نسمعكم ريبورتاج يعني نزلنا به للشارع وسألنا الناس عن شخصية بيكاسو، نسمع بعضنا اش قالوا ثم ننطلق.
2: بيكاسو هو إنسان فنان تشكيلي مشهور، الواقع هو من الأصل الإسباني وعاش في باريس في فرنسا، فن وإلى لوحات تنتمي لمدارس عديدة تشكيلية وكلاسيكية وسريالية. شهرت لوحاته لعل من أشهرها غيريكا، هذه لوحة صور فيها فظاعة الحرب على إسبانيا وما قصته، عند العديد من اللوحات الأخرى خلت معناه معروف في العالم أجمع. بيكاسو سنة فنان كبير، هذا نجم نقول عليه بموجز.
3: بيكاسو هو فنان عالمي مشهور، تعجبني برشا لوحاته، وكيف كيف الأستاذ في الليسي ورانا بعض من اللوحات معناها مختلفة وتعدد فيها الخطوط والألوان، فنان هذا نحبه برشا. وكيف كيف في بعض المواقع على شبكة الانترنت اكتشفت معلومات على بيكاسو، معلومات مفيدة ممكن نستحق بأي حاجة، وأنا من هواة الرسم ولذا نحب نكتشف أكثر على بيكاسو ونتعرف عليه أكثر.
4: بيكاسو نعرف أنه فنان مشهور والرسام كبير ومن فرنسا، أم ما نعرفش على حياته، على حياته الفنية بكاهو.
0: إذن هذا هو بيكاسو كما تحدث عنه يعني الإنسان العادي بين اللي يعرفه وبين اللي يعرفاش وبين اللي يحكي على الفن متاعه على المدارس اللي خاضها وبين اللي مجرد سمع يعني باسم بيكاسو. الآن أهل الاختصاص ماذا يمكن أن تقولوا حول هذه الشخصية؟
1: أني أتساءل كم من شخص يعرف بيكاسو عندنا نحن، أي أعني في منطقتنا في مجالنا الجغرافي والحضاري. معرفتنا ببيكاسو الشعبية هي معرفة، واستعمل شعبينا عن دراية هي معرفة نتج أساسا على الإعلام والمعلومة المنتشرة جدا والشهرة التي اخترقت كل مناطق الدنيا ومجالاتها. شهرة بيكاسو العجيبة الغريبة في نفس الوقت. بيكاسو حتى أهل الاختصاص لا يكادوا يعرفون الكثير عنه خاصة عندنا، سوى بعض لقطات وبعض صور وبعض رسومات وبعض تعليق وبعض تحليل قالها عدد كبير من النقاد والمفكرين والمؤرخين للسيرة الذاتية للفنانين. عموما هؤلاء هم هناك تضارب كثير بينهم حول سيرة بيكاسو، الشخص والفنان في الجانبين هذين. يعني شهرة بيكاسو بالتأكيد هي لموهبته الفذة، للتغييرات الفذة والجذرية التي أحدثها على مسيرة الفن الحديث في القرن العشرين، هذا لا شك فيه. لكن أيضا هناك جانب آخر، هناك مرتبط بشخصية بيكاسو ذاته، جانب غرائبي، جانب سحري، له شخصية متنفذة جدا على المستوى النفساني والمعنوي والحضور الشديد التميز. هذه شهرة بيكاسو. أنا أعتقد أن بيكاسو كان يمكن أن يكون شهيرا بقدر كبير، على قدر كبير من الشهرة، حتى لو لم يكن عبقريا فتا فنيا، لأن له شخصية متميزة جدا وقدرة غريبة جدا على هذا، نقلها عديد من الفنانين، فضلا على كونه فعلا هو عبقري فذ جدا وأحدث اختراقا لا مثيل له في الميدان التشكيلي، في الفنون التشكيلية، في تاريخها، في مآلها، في على عدة أصعدة، بالإضافة إلى إلى الاختراق الشديد هذا، فإن شهرة بيكاسو تبقى الأكبر في على مدى التاريخ. هو أشهر بالتأكيد حتى من مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي. هذا تقريبا في مرحلة أولى في خطوة أولى للحديث عن بيكاسو، ما أردت التعبير عنه.
0: نعم سمير.
5: والله في البداية لابد من الإقرار بأنك فاطمة قد وضعتني في موقف محرج نوعا ما، لأنه مثل ما يقال لا يفتى في مكة. جمعي بالسيد عمر الصديق عمر الخرشاني صعب نوعا ما، لأن جمع بين المختص وغير المختص صعب أحيانا، لكن سأحاول المساهمة في إثراء هذه الحصة.
0: وهذا هو المقصود سمير، لأننا لو جمعنا يعني شخصين أكاديميين لكانت الحصة درس في الرسم.
5: أحب هذا يكون هذا الدرس أيضا. عموما والله معرفتي بيكاسو تبقى كلمة معرفة بين قوسين، يعني يشاطر الأخ عمر. المعرفة بيكاسو واطلاعي على بيكاسو هو اطلاع من خلال البحث في بعض الأدباء الذين عاشوا في تلك الفترة، وفي كل مرة يتقاطع هذا البحث مع بيكاسو، لأن بيكاسو تقريبا حاضر في كل شيء في عشرينات هذا الزمن. حاضر في أي بحث عن الكتاب، عن الفن السينمائيين، عن المسرحيين، عن الرسامين. لا يمكن أن نتناول هذه الحقبة الزمنية دون الوقوف عند أو دون الالتقاء مع بيكاسو. لهذا على الأقل بيكاسو عالم كبير جدا في هذه الحقبة الزمنية، وشخصية هامة جدا، هامة لا فقط بما أنتجت أو بحضورها في هذه الحقبة، وإنما هامة أيضا بصبغتها الإنسانية، لأن المعروف عن بيكاسو أنه أو قد يكون أكثر الناس من عاشوا حياة مفعمة بالحركة، بالتحولات، بالتطورات، وعبأ من هذه الحياة.
0: خلينا نبدو بيكاسو والرسام بطبيعة الحال سي عمر. عادة يعني الرسامين فنانين تكون لديهم مدرسة يعني وقيم معينة يدافعون عنها، وأحيانا بكل شراسة ويتبنونها طول يعني حياتهم. لكن الملاحظ أن بيكاسو لم تكن لديه يعني مدرسة واحدة، يعني انتقل بين عديد المدارس وعديد الفترات، يعني الفترة الزرقاء، الفترة الوردية، النيو كلاسيكية، التجريدية. هذه الأسماء بطبيعة باش تفسرها لنا يعني بصفتك أكاديمي.
1: نعم نعم سيدتي. في الواقع بيكاسو كان كما قلنا عبقريا، وتبينت عبقريته منذ حداثته، أي قبل حتى أن يصل السنة 16 من عمره. ونقاده ومؤرخيه يؤكدون بأنه تقريبا تلقى كل ما أهم ما يمكن أن يتلقاه طالب في الفنون الجميلة على فن الرسم والنحت في الآخر، وخاصة الرسم. أي أنه وفي الواقع هو عرض قبل 18 مع فنانين كبار في مدريد وفي بلده موطني الأصلي إسبانيا، وانتمى إلى كلية سان فرناندو في مدريد للفنون الجميلة، والتحق مع في عدة مواقع، التحق بالفنانين الكبار منذ صغر السن، أي قبل أن يتجاوز السن العشرين. وبالذات في سن العشرين تقريبا، أي حوالي بما أنه ولد عام 1881، لاحظوا هذا التاريخ هو تاريخ معاهدة برضو دخول الفرنسا إلى تونس، دخول الاستعمار إلى تونس، مفارقة صغيرة أردت الإشارة إليها. إذن بيكاسو عام 1901 أي في سن العشرين كان له موقع في باريس، تعرف على المساحة الفنية والفضاء الفني الشديد التوهج آنذاك في باريس، كانت عاصمة رهيبة للفنون الحديثة والتطورات الحديثة في الفن، في الفنون التشكيلية على جميع الأصعدة، على بل على صعيد العالم أجمع. وعرف لتوه بأن باريس هي الموقع الذي يمكن أن يبرز فيه وأن يقدم فيه تجربته و

التحق بهؤلاء وعرف في تقريبا ممكن في نفس الفترة فنانين كبار من هذا النوع. وكانت التأثير أعطى الفترة الزرقاء ثم الفترة الوردية، وهي مدة تقريبا مدة فترات لم تتجاوز 5 سنوات، قدم فيها أعمالا يطغى عليها اللون الأزرق في الفترة الزرقاء واللون الوردي في الفترة الوردية. ولم تكن بالمرة مدارس، ولكنها كان أسلوبه يرتكز على هذين اللونين بالذات في كلتا الفترتين، وقدم أعمالا لها خصوصية ولها تميز كبير يمثله شخصيا، ولكنه تقريبا ما زال في حيز الفن الوحشي والفن التعبيري، ما يسمى بالتعبير إكسبرسيونيزم الذي كان حديثا آنذاك، مع اختلاط مع أشكال أخرى من الفن، فيه لمسة من الفن الانطباعي الامبرسيونيزم. وكما قلنا الفن الوحشي إلى آخره. ثم سيبرز بيكاسو بصفة حادة ويحدث اختراقا عظيما سنة 1907 تقريبا، عندما وضع اللبنة الأولى للفن التكعيبي. وهنا صنع بيكاسو مدرسة. صنع مدرسة فعلية التي سميت فيما بعد، أخذت اسم التكعيبي في بيزم. وقد يكون التحم بتفكيره النافذ بعبقريته الفذة مع النسبية الوليدة آنذاك، النسبية لأينشتاين الوليدة آنذاك، والتي غيرت كل المفاهيم الفيزيائية تقريبا. وعندما نعرف كون الفن التشكيلي له علاقة بالأشياء الفيزيائية، بالمادة والأشياء الفيزيائية والألوان وكلها في مع ثقافته الفنية المتطورة جدا، والتي لاحظ خلال زيارته للوفر، وكانت تقريبا البؤرة الكبيرة جدا لفنون العالم، التقى بالفن الإفريقي الذي فيه شيئا من الكيوبيزم الفطري. وقد استطاع بعبقريته أن يجمع سحر الفن الإفريقي مع سحر نظرية أينشتاين النسبية ليبتكر فنا جديدا في شكله، في فكرته، في ثوريته، في قطعه الشامل مع كل ما سبق في مسيرة الفنون التشكيلية على الساحة الغربية طبعا. وخرج الفن التكعيبي، وكان بصحبته على الأقل، لا يمكن أن نتغاضى على ذكر اسمه، هو جورج برات صديقه وزميله. وقد تأثر أيضا بشخص آخر هو ماتيس، الذي لم يكن يقدم تكعيبي لكنه ربما وضع لمسة انتبه إليها في هذا المجال دون أن يفتن إلى ذلك. وخرج التكعيبي، ومن ثم انطلق وطبقت شهرة بيكاسو الأفاق، لأنه في إقامته في باتو لافوار، وهي بناية معروفة في باريس في حي مونمارتر، بناية فنانين اجتمع فيها الكثير من الفنانين في تلك الفترة، والشعراء العالميين ريلك، غيوم أبولينار، ومجموعة أخرى من الشعراء المشهورين والفنانين والكتاب الثوريين كلهم. والتحم أيضا بمجموعة السريالية الوليدة آنذاك، وقد أسهم فيها ربما بقصد قليل، ثم انسحب، ثم انسحب ليكون ليبني لشهرته العظيمة التي بدأت تنتشر في العالم أجمع تقريبا، من خلال حتى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، حتى تبين وقد طور كثيرا هو مجموعة من، وخاصة جورج براك، الفن التكعيبي لفترة زمنية محترمة تقريبا حتى العشرينات، حتى 1920. وقد بدأها على فكرة، ولا بد من التعريج على اسم أول لوحة تقريبا سببت في انطلاق هذه المدرسة باسم التكعيبية، وهي لدوموازيل دافيد.

0: أفينيون، فتيات أفينيون.
1: نعم.
0: هي في الواقع رؤية جمالية، أستطيع أن أقول أن فيها شيء من سيزان، الفنان السابق اللي هو بنى أسس الفن الحديث، واحد من رواد الفن الحديث، ومن الذين ربما أحدث الاختراق الأول في الفنون الكلاسيكية لكي تتحول وتنطلق الفنون الحديثة والأفكار الحديثة التي تلت فيما بعد. اعتمد فيها تكسير الصورة إلى أشكال هندسية، أشكال هندسية متواترة بشكل توحي بالحركة وتوحي في نفس الوقت بالتجزئة، وتبدو وكأنها مكعبات متلاحمة أو أشكال تكعيبية متلاحمة. ومن ثم انطلقت الفكرة، وحتى بعد في المرحلة التكعيبية التجديدية التي تطورت فيما بعد حتى أصبحت مجرد ملصقات تلصيق أوراق وقصصات صحف وأشكال تعمل من أجل إحداث ثورة كبيرة جدا في مفاهيم الفن آنذاك. هذا على مستوى المدرسة. إذن نتفق على كونها في السابق لم تكن هناك مدرسة، ثم أنه لم يلتزم بمدرسة معينة من المدارس الموجودة آنذاك، ولكنه اخترق وصنع لنفسه سبيلا هو وصديقه براك ومجموعة أخرى، وطوروا الفن التكعيبي الذي انسحب منه أيضا في النهاية وخطى خطواته الذاتية في الإبداع الذي لا حدود له والغير الملتزم تماما بأي شكل من الأشكال، وتحول فيه تحولات أخرى لا نهاية لها حتى تقريبا سنة 73 وفاته، وهو يبحث عن دائما عن أشكال جديدة وصراعات جديدة وأفكار جديدة وألوان جديدة خلقت شهرته العظيمة.
1: نعم، هذا ما ميزه طبعا عن بقية يعني الرسامين في عصره. لكن هناك فترة يعني مهمة جدا يمكن في حياة بيكاسو، هي الفترة التي عاش فيها أزمة نفسية فحولتهم الرسام إلى شاعر أو كاتب مسرحي أيضا. يعني
0: هذه تمر تكاد تكون لحظات، تلك من تلك اللحظات العابرة المؤثرة طبعا، ولكنها لم تكن على درجة كبيرة من الحسم في خلق شخصيته والفتة وتاريخه المثير.
1: لم تحسم ولكنها أضافت.
0: أضافت، نعم أضافت. هو لم يترك تقريبا مادة من مواد التعبير الفني، ولم لم يشارك فيها. هو ربما قدم مسرحية أو تكون مسرحية واحدة،
1: مسرحية واحدة
0: فترة قصيرة وجيزة مرة بها بأزمة عاطفية، حسب الغربة وحسب الاغتراب وانزواء انزواء تاما. لا أستطيع أن أتذكر الفترة بالضبط،
1: سنة من 35 إلى 36 أظن،
0: أي في الثلاثينات.
1: نعم سنة واحدة
0: مؤكد أنها صارت في الثلاثينات تقريبا 35 أو 36. نعم. وأحدث وأنتج فيها مسرحية، لكنها لم تكن من العظمة ربما في شيء، لكنها فقط أبانت عن مزاج مبدع متحول يستطيع أن ينفذ إلى كل له، كما مر فترات أخرى بفترة كتب فيها الشعر.
1: أي نعم، هي نفس الفترة.
0: ولم يتبين هذا الشعر إلا بعد وفاته تقريبا. فهمت. وفي فترة من عمره أيضا متأخرة نوعا ما اختلى للنحت والسيراميك.
1: نعم. أي
0: قضى قرابة سنتين لا يهتم بغيرهما. وأنتج عددا مهولا، يحكى أنه عمل حوالي 2000 عمل فني في السيراميك والنحت في فترة وجيزة لم تتجاوز سنة، أي بمعدل تقريبا 3 أو 4 أعمال في اليوم بشكل رهيب. أريد للأخ سمير أن يسهم نوعا ما أن يتحدث، سأترك له المجال قليلا وحتى كثيرا إن شاء. أخ سمير،
2: والله فقط أردت أن أضيف، يعني لا يمكن أن أشاركك الحديث فيما كنت تذكر من غراق في الـ في الـ في كل ما هو تقني وكل ما هو متعلق بأصحاب المدارس الفنية في ذلك العصر. لكن فقط صرت أن أغير قليلا مسار الحديث إلى جانب آخر مهم جدا في سيرة بيكاسو. هو بيكاسو المناظر.
0: المناظر طبعا.
2: لأن الكل يعرف أن بيكاسو من بين الذين نقلوا اللوحة من أو هدف اللوحة من أن تكون أداة للزينة في قصر من القصور إلى اللوحة المناظرة. وهنا يقول بيكاسو إن اللوحة لا ترسم من أجل تزيين المساكن، إنما هي أداة للحرب ضد الوحشية والظلمات. نذكر هنا لوحة غارنيكا الشهيرة، ولعلها أشهر لوحة لبيكاسو وما ضمنه في هذه اللوحة من مواقف سياسية ومن سخط على الحرب الأهلية الإسبانية وعلى كل حروب وعلى كل الطغاة إلى آخره. ما زلت أتحدث عن بيكاسو المناظر.
0: بيكاسو في كل حياته الفنية نضال، منذ بدايته لم يرسم بيكاسو لتجميل الصالونات الأثرياء. بيكاسو منذ بدايته لم يرسم ولم يفكر بهذا المعنى بالمرة، بل أن لعله أكثر الفنانين قدرة على التعبير الثوري، ومن ثم حتى ثوريته وحتى في الناحية الفنية تعكس ثوريته الأخرى.
2: فقط في نفس السياق قد يكون أيضا لبيكاسو إضافات أخرى. فبيكاسو من على الأقل في ذلك الوقت من الرسامين الذين أظهروا أو تناولوا في لوحاتهم شخصيات جديدة، شخصيات حديثة على على على عالم الرسم. مثل شخصية البهلوان، شخصية الراقص، شخصية المهرج خاصة. فقد نزل بشخصياته إلى الشارع، إلى اليوم. لم يرتبط في لوحاته فقط بالشخصيات العظيمة، بالزعماء، بالأمراء، بما عرفناه عند العديد من الرسامين، وإنما حول اللوحة إلى إلى إلى مرآة تعكس الحياة اليومية للناس، مشاعر الناس في الشوارع الفقيرة، في أزقة باريس، في معاناتهم في أثناء الحروب، أثناء الحصار إلى آخره. وهذا فضل آخر لبيكاسو.
1: هو أيضا ألهم عديد الفنانين، يعني في الغناء مثلا جاك بريل، لوحة لاجان فيس يا لابول، يعني ألهمت جاك بريل فتغنى بها، يعني من روائع الأغاني. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil en danseuse d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter.

0: connue. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Et pour ne point entendre son chant, les hommes et les femmes ferment leurs carreaux comme une porte entre morts et vivants.
1: أخت فاطمة وأخت سمير، المسألة مسألة أنه نزل بالمعناها فتح فنه لإظهار الطبقات المتواضعة ربما، وهذه لم تكن سيرته الذاتية، سيرته الشخصية، فهو واكب مجموعة من الفنانين الكبار الذين بدأوا منذ البدايات الانطباعية وحتى قبل الانطباعية بقليل، ميي مثلا، المهرج مثلا سبقه إليه بيسارو الذي كان في الانطباعي، معظم الفنانين الاتريلو وغيرهم الذين سبقوه بقليل أو واكبوه أو زامنوه في نفس الفترة، الذين عاصروه والذين كانوا في مدارس أخرى الانطباعية والتعبيرية الإكسبرسيونيسم إلى آخره، في تلك الفترة كلهم كانوا يرسمون، لا ننسى رنوار أيضا، كلهم رسموا المهرجين، حتى أنه لم يكن حقيقة من بنات أفكار بيكاسو آنذاك، لكنه ربما كان يعبر عن ذاته الشخصية، رأى فيه بعض النقاد شخصية المهرج التي تواترت بشكل كبير في أعماله، وحتى أنه رسم ابنه باولو الصغير في زي يلبس ثياب مهرج إلى آخره عديد المرات. هذه مسألة تعبر عن جانب من جوانب شخصية بيكاسو الذي ربما كان مرحا ومحبا للحياة بالرغم من تناقض شخصيته وقساوته على نفسه وعلى رفيقاته مثلا.
0: نعم
1: أنا وهذا يجرنا الحديث سمير، لو تستطيع، لو باستطاعتك، الحديث عن موضوع علاقة بيكاسو بالمرأة وتعدد النساء في حياته وبروز صورة المرأة خاصة في أعماله الفنية، هل بإمكانك الحديث عن هذا الموضوع؟
0: سنعود إلى هذا الموضوع وكنت سأسأل فيه سي سمير، ولكن لابد سي عمر أن لو أردت أن نستغل وجودك معنا اليوم للحديث حول يعني لوحة غيرنيكا، يعني هذه اللوحة التي أضافت الكثير إلى يعني شهرة بيكاسو. أنا أمامي الآن هذه اللوحة، يعني وليست لي دراية كبيرة بالفن التشكيلي، ولكن عندما أشاهد هذه الرسومات يعني هذا يعني تحيلني يعني تلقائيا إلى وحشية هذه الحرب التي أراد أن يصورها بيكاسو.
1: نعم. بالفعل لوحة غيرنيكا هي أساسا أتت للتعبير والاحتجاج على قذف الطائرات، قصف الطائرات النازية الألمانية لمدينة لقرية صغيرة في إسبانيا اسمها غيرنيكا.
0: نعم.
1: فيها حوالي يوم السوق الأسبوعية، يوم سوق الأسبوعية، هذا ذكرني بساقي سيديوس لأن الحديث مماثل، لكن ساقي سيديوس لم تحظى بفنان يرسمها من شهرة بيكاسو. العمل مشابه تماما، طائرات نازية غطت سماء القرية يوم السوق ودمرتها بالكامل وقتلت جميع سكانها بدون استثناء في ظرف ساعات قليلة، وخرج الخبر على الدنيا مباشرة، خرجت وكالات الأنباء من يوم التالي، وكانت ردة فعل بيكاسو ورسم هذه اللوحة القاتمة والقوية في نفس الوقت، لأنه رسم المأساة الإنسانية، تمزق الأجساد، الأعضاء المتناثرة، الأفواه المستغيثة، كلها تظهر في هذه اللوحة، وعبر عنها بعنف شديد من خلال اختياره للتدرج بين اللون الأسود والأبيض فقط، تقريبا مع مسحة قليلة من الأصفر الفاتح جدا، للتعبير عن فظاعة وقساوة هذه الحرب والناحية الإجرامية فيها البشعة، وهي لوحة كبيرة جدا، وساعدت شهرة بيكاسو على بروزها بهذا الشكل الاستثنائي.
0: يعني العكس هو الذي وقع.
1: نعرف هنا أريد أن أعرق على أن شهرة بيكاسو في وقت من الأوقات ساعدت بيكاسو على أن يعبر أكثر من غيره عن كل ما يريد، حتى أن أي شخبطة حتى لا إرادية، أي أنه لو ترخ قلما جر قلما عفويا هكذا على ورق لاعتبرت عملا فنيا في الفترة الزمنية مدة الخمسينات والستينات، أصبح أي شيء يخرج من بين يدي بيكاسو حتى عن طريق الخطأ يعتبر عملا فنيا. وشهرته فاقت وصلت لدرجة أن أي شيء يعمله بيكاسو للتعبير عن احتجاج دولي أو جريمة دولية أو ما يسمى إرهاب الآن أو حاجة منه، هذا بالتأكيد ستنطلق وتطبق الأفاق. حتى أنها هو عمل كثير من الأعمال الفنية التي تعبر عن رفض الإرهاب والعنف والحروب، وعبر عنها بشتى الوسائل. ولكن لوحة جيرنيكا كانت لوحة ضخمة أولا 8 أمتار طولها، على فكرة هي موجودة في أحد أروقة الأمم المتحدة، أهديت للأمم المتحدة وموجودة في أحد أروقة الأمم المتحدة، ولو تنتبهوا للحركة في الأخبار يمر من أمامها الدبلوماسيون من حين لآخر، تبرز من حين لآخر في قناة الجزيرة وغيرها. عادة ما المنتبه يراها من حين لآخر يمر أمامها الأمين العام أو موظفي الأمم المتحدة. إذن هي موجودة في أحد أروقة الأمم المتحدة، وهي لوحة كما قلنا عبرت بطريقة فذة عن رفضها للحرب وحب الحياة في نفس الوقت. لاحظوا أن توسطها شكل مصباح، مصباح معلق من الفوق يوحي بكون هناك مجال، وهناك مجال شاسع للأمل في السلم والحرب والأنوار إلى في السلم والأنوار والإنسانية إلى آخره، لأن هناك تعبير واضح جدا في اللوحة.
0: نمر إلى المرأة سي سمير، هكذا اختار لك سي عمر المرأة في حياة بيكاسو.
1: يودي لو يتحدث في هذا الموضوع يمكن
0: أقول ولا بد أن يتحدث.
2: للمرأة في حياة بيكاسو حضور كبير جدا، ولكن المرأة كانت لا تشد كثيرا عن المميزات التي عرفناها في بيكاسو. بيكاسو هذا الذي ينتقل من مكان إلى آخر، فهو في ملقا وهو في مدريد وهو في باريس وهو يزور أدغال إفريقيا وينتقل بين القبائل الإفريقية وينبهر بالأقنعة التي كانوا يستعملونها في طقوسهم الدينية. بيكاسو الذي ينتقل من يلامس الوحشية والطبيعية ويمر إلى التجريدية وإلى النيو كلاسيكية إلى التجريدية إلى التقدمية، هذه التحولات كلها التي عرفناها في بيكاسو والرسم هي موجودة في بيكاسو والمرأة.
0: نعم.
2: مع فارق واحد، أن بيكاسو في تعامله مع اللوحة التكعيبية كان لا يعترف بالمسلمات، كان دائما يضيف لمسته الخاصة، كان دائما يضيف تركيبه بنائه الخاص لهذه التعبيرات التشكيلية التي كان يستعملها. إلا مع المرأة فقد كانت المرأة تحتل اللوحة كاملة.
0: نعم.
2: هو الموضوع الوحيد الذي لم يكن يتدخل فيه كثيرا. مع نقطة أخرى، في علاقة بيكاسو بالمرأة أو بيكاسو الرسام، لوحات بيكاسو في علاقتها بالمرأة، هذه اللوحات تكاد تكون شاملة للمرأة في حياتها اليومية. فقد حملت هذه اللوحات المرأة أثناء جلستها، المرأة المتكئة، المرأة النائمة، المرأة الباكية، المرأة الشموخة، المرأة المنهارة. تقريبا هو صور المرأة الحامل إلى آخره، صور المرأة تقريبا في مختلف حالاتها، وهذا دليل آخر على عمق هذه العلاقة.

0: يقول بيكاسو: سعمر، كنت في طفولتي أرسم مثل كبار الرسامين، وانتهيت في شيخوختي بأن أرسم مثل الأطفال. ماذا يقصد حسب عليك؟
1: جميل جدا أن تذكريني بهذه المقولة. هو ينقل عن أمي أن قالت له: أنك لو أن كنت سياسيا فستكون
0: جنرالا
1: رئيسا، نعم. كنت رجل الدين، معنى اتبعت الدين اللاهوت، فأنك ستكون الحبر الأكبر. فقال هو: ولكني كنت رساما وكنت بيكاسو، ولم يكن طفلا، ولكنه في الأخير حسب النقاد هو في الآخر بدأ يرسم كالأطفال، لأنه ترك لنوازعه العمل على، كان يرغب في الإبداع. طبقت شقرته أفاق العالم كما قلنا، وأصبح من الضروري لبيكاسو أن يكون مجددا دائما لأنه اشتهر هكذا. إذن هو في آخر حياته بدأ يفعل أي شيء من أجل أن يعطي الجديد. كان يرسم كما اتفق، كان يقسم الأساء ويجزأ المجزأ ويحطم الثابت ويثبت المحطم إلى آخره في أعماله إلى درجة الهوس. مر بهذه الفترات، يعرف كثير من النقاد أنه في الفترة الأخيرة من عمره لم يكن يبدع بالمرة، ولكن كل أعماله تعتبر إبداعات مع ذلك، لأنه أولا يستغل اسمه ويعيش على اسمه الكبير، وثانيا لأنه يبني على تجربته وخبرته الشديدة بالمتغيرات إلى آخره. قلنا أن كثير من الفنانين يقولون أنه أصبح يرسم كطفل في الآخر بعد، وليس كمبدع كما يمكن أن يقال. ولكن هذا لا ينفي شيئا من عظمة بيكاسو. وعلى فكرة أنا لا لا أستنقص شيئا من بيكاسو، وليس بوسعي أن يكون لذلك.
0: كل رسام سي عمر وسمير في آخر
1: شخصية بيكاسو لعظمتها لتنوعها. الرجل عاش أطوارا عجيبة في حياته الذاتية كما في عمله الفني.
0: نعم، قلت كل رسام سي عمر وسي سمير في نهاية لوحته عندما ينهي رسمها لوحته يمضي في الأسفل، نحن أيضا سنمضي أسفل هذه اللوحة التي رسمناها اليوم عن بيكاسو. كيف سيمضي سي عمر؟
1: بيكاسو، أنا لو رسمت لوحة لبيكاسو لن أمضيها. أمضي أن لا أمضيها.
0: نعم، ولكن يجب أن نمضي هنا. ماذا يمكن أن نقول في ختام حديثنا عن بيكاسو؟
1: بيكاسو كل ما أتمناه أن يتجسم المستمع الذي تطرق إلى هذه إلى هذه الحصة، أن يتجسم عبء البحث عن تطوير فكرتي عن بيكاسو، أي أن يعمل فعلا على معرفة بيكاسو من خلال الكتب والقراءات والواحد، لأن لا يكفي أن نعرف بيكاسو دون أن نقرأ عليه قيد أنملة، أو أن نرى لوحاته ونتأملها ونعرف ونحاول أن ننقدها ونحللها ونفهم بالضبط ونحاول أن نربطها. أطلب من كل المستمعين ومن كل الذين المثقفين أن يبذلوا أكثر جهدا من أجل معرفة بيكاسو على حقيقته، وليس الاكتفاء بالقليل مما يقال وهذه الصورة الإعلامية الشهيرة عليه.
0: نعم، سي سمير.
2: استحضرني قولة هامة لبيكاسو. يقول بيكاسو في معرض حديثي عن أمه: أنا أمه قد قالت له ذات يوم: أنك لو أردت أنت لو دخلت الجندية ستكون قائدا عسكريا مشهورا، ولو دخلت مدرسة دينية من المدرسة الدينية التي كانت موجودة في تلك الفترة لصرت حبرا كبيرا.
0: نعم.
2: ولكنني اخترت الرسمة فكنت بيكاسو.
0: نعم.
2: قولة هامة جدا تبرز أهمية الإرادة. أو حين أراد أن يكون رساما كان بيكاسو، وكل عظمة هذا الاسم. هام جدا أن نتخذ من سيرة بيكاسو رمزا لإبراز أهمية أن تكون للإنسان إرادة للنجاح، وأن تكون له إرادة في أن يكون اسما ما في هذه الحياة.
0: نعم. ختاما شكرا لكم سي عمر وسي سمير. تمنينا أن يكون الحديث أطول لكن طبعا الوقت يحاصرنا. نلتقي إن شاء الله. Pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire et sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée d'oiseaux n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence, attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis effacez un à un tous les barreaux. Et ayant soin de ne toucher aucune plume de l'oiseau. Faire ensuite les portraits de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre ensuite le vert feuillage, la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit de bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. ونحن أيضا وقد أنهينا آخر خطوط حلقتنا اليوم لابد من توقيعها مع تحيات ذو بن سالم وفاطمة بالهشات.
3: هم نقشوا أسماءهم على جدار الزمن بأحرف من ذهب وخط سطور الخلد بالفن بالعلوم بالرياضة والأدب ونحن نموج في ثنايا الذاكرة لمجدهم هل من سبب ونعيد تقريب الدفاتر على للعبر مكانا بين صفحات الكتب في الذاكرة نبش في كتاب المجد بإمضاء فاطمة بالهشات.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: النهار ليل مع النهار مع الديار. نبقى ماشي ليل مع النهار ليل مع النهار مع الديار. نتعخى وقى نتعذب ونتغرب وقى وقى نتغرب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب
1: حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب حتى يوصل ميعاد الحب
0: أو نتلقاه وترتاح الأرض.

0: وقت الحزن لك وانا داويت الجراح اللي فيا
1: داويت عيشنا
0: النور ازرعت الورد وجدان رجعت البسمة الصبية
1: داويت عيشنا النور
0: ادوك الحزن لك.

0: دوبت الحزن لك واني داويت الجراح اللي فيي
1: داويت وعيد من داوي
0: أزرعت الورد بوجداني رجعت البسمة الصبية
1: داويت وعيد من داوي
0: دوبت الحزن

0: عدو في الحزن لك ودويت الجراح اللي فيا
1: دويت وعيش من دوي
0: أزرعت الورد في وجداني رجعت البنت مصبية
1: دويت وعيش من دوي
0: وقلت لعيوني يا عيوني نهار كبان نهار كبان اصطعك ويغني يا عيوني يا عيوني يا عيوني.

شمس الامان والحب غزلك يا قلبي خيمه الاحلام والحب غزلك يا قلبي خيمه الاحلام فيها نتبع نبطليه وتنسى الغربه وانت رحال جوال انا والغربه ومكتابي

بصرة إلا دمك ولا لون ينسيني حبك ولا يوم بصرة إلا دمك ولا لون

0: ما تخلو شبر من تراب تونس يشري دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناسي وعهد العالم نوطي راس للكلام.
4: هذا سيفي رميدة، ارمي سيفك يا أبو زيد، وجود لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم إيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: عمتي نافلة يا عمتي،
2: ايش تريدي يا واصفة؟ ليش واقفة على الزريبة؟
1: شوفي هالطفلة المسكينة،
3: باين عليها انجنت.
1: يا طار عقلها من عشق فارس ما تزوجها، يا انجنت من صدمة،
2: يا ولدة مجنونة.
1: مسكينة والله.
4: خاين ماشي، خاين جاي. خاين ماشي، خاين جاي. صبي صبي كاس الشاي. خاين ماشي، خاين جاي. صبي صبي كاس الشاي. خاين ماشي، خاين جاي. صبي صبي كاس الشاي.
2: الخاين من وسط الهلالية ولا من عرب تونس؟
4: صبي صبي كاس الشاي. الله العالم، العالم الله يا عبد الله.

0: الخليل مخلي.
1: ما بدرة ما نطيق الغدرة.
2: والله قلت الحق يا بدرة.
1: إن أحلى ما تقولون ديما العسلها تحن. وين وين وين
2: عجبني
1: عسلها تحن.
2: طفلة مهبولة ولا بعقلها؟
0: المهبلة كل عمار كيف كيف يتكلموا بالألغاز ما يفهمهم كان صاحب العلم.
2: ما عرفتهاش منين زعما منه بر بالبر القبلي والحاطين الهلالية ولا غرب الواد ولا الزنيتية يا عيشة.
0: خليني نقربلها ونسهلها.
1: أبد أبد
0: زوزي خاتي نعطيك ما تلبسي حواليك مشقة أبد.
1: ريش أحلالي ريش. ناقلت لها الريش الأبيض ما يوتيش.
0: حليلي مسكينة هالطفلة هالحالة ما تستاهلهاش والهبال ما يوتيهاش.
2: عجب إيش تقصد بدرة هذه كلامها ماضي. إيش تقصد بالريش ومنه اللي قتلها وما يوتينيش؟
0: بشوي عيب الهزوة كلمة السو سماعة. هاي شد يا بدرة شد. ها خذ قولي لي يا بدر وين بيوتكم مزنتية ولا من عرب بالبر القبلي؟ قولي يا بدر. لا محسوب عيش أخيت.
1: نام البر القبلي سكني وطيب لي سكني وطيب لي.
0: يرحم امها ساعات قاعده مع المهبله تفرهد خير من اللي بعقولهم.
2: ايه ناس يحط بلهم الريح ويزيد وناس يطيش لهم حطبهم بعيد. هيك الدنيا عايشه.

0: لا والله ماني داري ايش خلى زازية تنادي وتريد تحاكيني في هالوقت.
1: وين سرحت يا اخوي؟ ما هي عوايد بوزيد يسرح وهو على الطعام؟ ما يفرق بين شي حلال وشي حرام.
0: محتار يا شيحة محتار.
1: ايش حير بوزيد وخلاه ما يعرف ايش يريد؟
0: كيف الزازية تبعث لي ولد البطار وتطلب تحاكيني في السر؟
1: ما تكون كانت برا من دبيرها، ما تريد حد يعلمها غيرك. كمل طعامك يا بوزيد، كمل.
0: لا يا شيحة، هالوقت بالي ما هو مرتاح. هنا بلياتني الأجراح من الحقرة، من زمان الحقرة. كيف كان بوزيد ولد صغير ينادوه سلامة، وتو صرت فارس سيد ولد هلال. بوزيد الهلالي، بوزيد الهلالي سيرت على كل لسان يا شيخ.
1: بعد الحقرة رفعوا من شانك يا خوي، هابوك مترجل ولا فوق حصانك.
0: تغدي يا شيخ وانا طالع للزازية نشوف ايش القصة.
1: بوزيد كمل غداك يا خوي، الوقت ما زال على الطلوع.
0: شيحة ما نطمن كان ما نقابل الزازية. بخاطرك.
1: بخاطرك يا أخوي. ايه مسكين بوزيد خوي، ما هو قادر ينسى حقرة الصخرة. والزازية ايش تريد منها؟ يا رب ما تكون دبارة خبيثة.

0: علام يا علام.
1: نعم يا مولاتي سعدة، أنا هوني واقف قدام باب الحبس. تفضل تفضل.
0: شفنا يا علام من قبيلة وأنا نسمع في السياح.
1: مسعود مسعودك الرجل الطيب يا مولاتي، أمرني بوك سيدنا الزناتي باش نرميه في الحبس لين يقرر مصيره.
0: قديش مسكين مسعود، قد ما عرض روحه للخطر في الاخر يرميه بابا في الحبس، مقسى قلبه.
1: تدخلوا يا مولاتي، مسعود راه على نيته، هو قاعد يعس على الحبس وعنده المفاتح. ظهرت له طفله شبابه ومقطع هوايجها، شعرها مشبشب في حال حليله، سخفته حب يعاونها، واذا بها بنت الحرام حطت له غبره في كاس الماء واستناته لين رقد وسرقت المفاتح للمجرمه اللي بعثيلها. ساعه غفله يا مولاتي، ساعه غفله.
0: اما الغفله ما تمشيش مع بابا خليفه زناتي، وانتي تعرفوا الرحمه ليه.
1: كلمه كلم سيدنا يا للاتي، مسعود يسخف ماهوش متاع حبوسات.
0: ايمشي قدامي وصلني ليه، عندي ما نحكي معاه.
1: حاضر لله حاضر، هاي تفضل معي تفضل. سيس روحك الدنيا ظلموني للاتي.
2: تفضل هاو مسعود.
3: عسلامة يا مسعود.
4: عسلامة للسعدة بنت سيدنا. نبوستك سقيك يا لالا، خرجني من الورطة، خرجني منها قبل ما يقرر سيدنا سناتي قصر راسي. العمش الموت أنا ولا الحمد الموت، العمش الموت راسي مش
1: ما تبكيش يا سعود ما تبكيش. اشنو توا للا سعدة حنينة وراهي ما تنساش العشاء.
4: يرحم والديك.
0: اش باش نقول لك يا مسعود، الدنيا هذه سعود، مره تسحالك شمسها ومره تكثر لك الصحاب والرعود.
1: هيا ما تبكيش حتى يا مسعود راك راجل. شنو

0: أنا خليفة زناتي قاري حساب شقيقة ورقيقة يصير في هكا جماعة قطية مجرمة يعدوها على عسكر مدرب وحراس من أقوى ما عندنا يسوع الحبس. عجب قداش مني أنا باش نتلهاب تسير شؤون الديوان ولا نقود الحروبات ولا نعس على حبوسات قداش مني قداش مني أنا قداش مني
1: بابا بابا
0: عسلامة بنتي
1: عسلامة بابا شنو كالعادة سارح
0: سعدة من وقتها وانتي هوني
1: من قبيلة وانا واقفة نخزر لك وانتي ماكش لهوني
0: الهلالية هذا ما شر منتشر هذا ما وباء وباء يا سعدة يلزمهم يترشوا بالدواء علام علام يا علام
2: سيدنا علي شام قهر البدو العربان خليفة سناتي الموسان
0: لم لقواد العسكر فرسان الكتيب وكل من عنده باع وذراع في التنكر والعمالة هيا
2: الأمر والطاعة يا سيدنا
1: على شنو ناوي يا بابا
0: ناوي نحرقهم ونبخ بجلودهم ناوي نذوب رمادة في تراب تونس هاي في تراب تونس
1: علام يا علام
2: نعم لله
1: استناني هاني جايبك
2: هاني استنى فيك تفضل لله
1: زعما بابا بالحق ناوي يحرقهم
2: هما يستاهلوا الحرق بركة لله هذوما كيف الشرار ياكلوا الدنيا الكل كان ما نوقفهمش يتمداو ما يجيكش عجب راهم هما يطمعوا حتى في تونس ويتشعبتوا في اسوارها وقت الفاس جي في الراس لا طمع في ملجا ولا في خلاص
3: سيدي علام سيدي علام سيدي علام
2: عمار اش فما ان شاء الله خير
1: واه شبيك جاي ترعش في حاله حليله
2: تكلم تتكلم يا عمار تكلم
4: مسعود يا سيدي علام
1: مسعود
4: مسعود مريض في الحبس لا ياكل لا يشرب الوجه اصفر والصحه على قدها يا سيدي
2: لا حول ولا قوه الا بالله
1: على خاطر غلطه نخليه مسعود يذيع ما بين يدينا مستحيل
4: مسعود الناس الملاح الباهي يرتبط في الحبس ويغضب عليه سيدنا يا علام
2: لا حول ولا قوه الا بالله
5: اسمعوا يا عسكر هما بداوا الحرب وضرونا ولموا عربهم وترصدونا قال شنو ناويين يفكوا تونس من سيدنا خليفة الزناتي الضحكة هذه نحب نسمعها بعد ما ننظفوا تونس من وسخ الهلالية واحنا راجعين في الزنية هما خربوا وحرقوا وقتلوا في المهدية واحنا هوني دايرين بسوار تونس لازم نخرجوا لهم ونعملوا لهم تكية
6: ليك الطاعة يا علام احنا ديما القدام
7: ليك الطاعة يا علام احنا ديما القدام
5: انتوما ديما القدام تقضيوا على الخطر من بعيد قبل ما يخلط
6: ليك الطاعة يا علام احنا ديما القدام ليك الطاعة يا علام احنا ديما القدام
8: تهنى يا سيدي علام شوف هالشجر هذا كل ها مليانة كلها بالعسكر هذوما بلاد يعمروها وبلاد يخلوها ولا عادوا بالله
2: هيجا يا عمار عندي ما نقول لك
8: هاني معاك ديما
2: اسمعني حربنا هذه ضد الهلالية يلزمها قلوب مسخر
8: واحنا قلوبنا أقوى من الحجر
2: ما تخافش من خطر
8: لا ما تمش قوب
2: حربنا عليهم شيء مقدس
8: اي نعم
2: الخليفة الفاطمي حب يوجعنا بناس همج لا خلاو بيوت لا زرع لا زرايب
8: الله يهلكهم
2: وما قدرت تكتب علينا كتيبة أما احنا نوريهم الزنباع وين يتباع
8: الزنباع وين يتباع

0: هذا أبو زيد ليش واقف على الغدير وبيده حبل قصير؟ لا فهمت أشارد يفكر ولا يخطط ويسطر. أبو زيد لغز يحير، لازم نقرب ناحيته ونعدثه.
1: أبو زيد يا أبو زيد،
2: هذا صوت الزازية، لازم شافتني واقف على البير واحتارت في حالي.

0: تضعفهم عن ندواها.
1: قولي يا زازية، إيش هو دواها؟ قولي.
0: نجمع 20 صبية من أجمل بنات هلال ونخرجوا نتنزهوا، وانت ورجالك تكونوا تحت الشجر وتصطادوهم.
1: هذه والله فكرة ما كانت على البال. نا عندي يومين نفكر في خطة تشتت أفكارهم، وانتي قلتيها في لحظة يا زازية. إيش هالعقل يا زازية؟ عقل الدبارة والحيلة.
0: ما تبالغ يا أبو زيد، انت اعطاك ربنا القوة والشجاعة والسيف.
1: وانتي اعطاك عقل يوزن ولاد هلال وزين يهد الجبال.
0: شو تغازلني يا أبو زيد؟
1: لا معاذ الله، نا قلت كلمة حق، والحق نقوله ولو ينقص لسان.
0: وأنا صدقتك.
2: إيش هالقصة على الغدير؟ قصة تخلي القلب يحير. همس وضحك بين زازية أخو أبو زيد، وشافهم الذياب الشرخ بيناتهم يزيد. أستر يا رب أستر. هذا ذياب عدا قرب البير، يا رب ما يشوفهم، يا رب أستر، يا رب يا ربي.
3: والله عيني تشوف هنا مديك، قلبي يتمزق تمزيق. أبو زيد يتحنن في ضحكاته ويتفنن في همساته ويزيد في شبحاته، ويمكن يتلذذ في لمساته. زازية تتعمد تضحكنا كل ما تشوفني، تريد تبعدني عنها ولا تخيزني؟
2: يا رب خلي أبو زيد يتلفت وراه ويشوف الثياب مقهور. صلح الغلطة يا أبو زيد، حس بنار ثياب. يا رب يشوف أبو زيد قبل ما يسيء به الظن. يا رب.
4: ذياب ذياب يا ذياب، جيت في الوقت يا ذياب، قرب قرب.
3: هو جرى وناداني، قصد الخير ولا قدامها؟
2: نحمدك يا رب نحمدك. ذياب قرب للبير وصار بوزيد والزازية بألف خير. الحمد لله يا رب الحمد لله، انزادهم ذياب ونام عاد نحير. اش خلى ذياب في عوض يخضب يضحك وتتبدل ملامح وجهه ويسلم بحرارة على زازية؟ لازم نعرف القصة، لازم.
5: أبطال بني هلال:
6: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخين، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب الرميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
5: ضيوف الشرف:
6: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العمري، عزيزة بولابيا، نبيل الشيخ، وريم عبرو.
5: شارك في التمثيل:
6: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
5: هندسة الصوت والمكساج:
6: لسعد الدريدي.
5: توظيب الإنتاج:
6: إدريس الشريف.
5: ساعد في الإخراج:
6: توفيق البحري.
5: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا في مشوار التأملات الملونة، أهلا بكم جميعا.
1: وهذه دعوة نقدمها للجميع للمشاركة،
0: فتعالوا لتشاركون الرحلة كما اعتدنا كل يوم.
1: أملين أن تكون إضاءاتها مفيدة وممتعة.

0: تأمل في الهدف.
1: أعزائنا، نبسم للحياة ونفرح ونمضي بالابتسام رغم وعورة الطريق، لأن الهدف جميل وعذب، فهدف الحياة كبير ورائع.
0: تزهر الحياة بالهدف الجميل، نراه رغم القسوة في الطريق في كل حلم جميل، في طفل يلعب على الرمل ويبني قصرا تغمره المياه فيفرح، لأن الهدف جميل وعذب.
1: نتهلل بشرا ونغني ونرقص، لأن هناك هدفا للإنسان يسعى له ويتمثل في أطفاله على طريق المدارس وأحلامه بغد جميل لهم.
0: ولكل إنسان في هذه الحياة هدف يسعى له ويعمل من أجله، ويبدو الهدف رائعا مهما كان صغيرا أو كبيرا، لأنه الحلم الهدف الإنساني عند كل إنسان فوق هذه الأرض.
1: لا يعمل الإنسان للا شيء، ولا يبدع للا شيء، ولا يرقص ولا يغني ولا يعزف للا شيء. لا بد من هدف، ولا بد أن يكون الهدف جميل وعذب ليأتي العمل رائعا.
0: نصنع الأهداف أحلاما ونسعى لتحقيقها رغم كل القسوة على الطريق، فإننا نبتسم لأن هناك هدفا رائعا يسعى إليه كل إنسان في الوجود.

0: تأمل في الروتين.
1: أصدقائنا، يقول أحد الكتاب: في الدول المتقدمة تغلب المواطن بشكل ملحوظ على عنصر الزمن، واختصر العديد من المسافات لحل مشاكله.
2: أما المواطن في الدول النامية فما زال فعلا في عصر التخلف الشديد، فشغله الشاغل منصب على تجديد رخصة السيارة أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو غيرها من الأمور، وهي كثيرة في هذا الصدد.
1: لذلك فإننا نراه طوال النهار مشغولا بهذه الأمور والتجديدات التي لا تنتهي، والتي تتطلب مراجعة شخصية لدى كل موقع.
2: وعلى عكس المواطن في الدول المتقدمة الذي حل هذه الإشكالات عن طريق المراسلة، يريد أن يجدد رخصة السياقة أو البطاقة الشخصية أو غيرها، ما عليه إلا أن يرسلها بالبريد ومعها كل المطلوب لتعود له ثانية كما يريد.
1: فلماذا لا نفكر نحن في الدول النامية بهذه الطريقة لحل هذه الإشكالات الكثيرة؟ لماذا لا نلجأ إلى طرق الدول المتقدمة فنقلدها على الأقل فيما هو نافع؟
2: إننا في الدول النامية نتأثر بسرعة عظيمة ونقلد الغرب في كل ما هو ضار ومسيء، سواء أكان سلوكا عاما أو خاصا، لكننا فيما يفيد لا نلجأ للتقليد، وهذه إشكالية غريبة.

0: عزيزي المستمع، في كل يوم يمر علينا في هذا العصر الصعب لابد من لحظة أو لحظات غاضبة، حتى صار الغضب سمة من السمات المعاصرة.
1: إنه غضب نرى صوره في هذا العالم الواسع، أحيانا في صورة جماعية هادرة، وأحيانا في صورة فردية غاضبة.
0: ونحن هنا نتأمل الغضب الفردي الذي كما قلنا أصبح سمة لأفراد زماننا العسير. أصبح الإنسان يغضب بسرعة ولأتفه الأسباب، فما السبب؟
1: يقولون إنه العصر المعقد المتشابك القلق المضطرب، وهذا الغضب مجرد إفراز لوجه عصرنا هذا.
0: بل لقد ارتبطت أمراض كثيرة بالغضب والقلق. يقول آباؤنا وأجدادنا إنهم لم يعرفوها ولم يسمعوا بها في زمانهم البسيط،
1: ولم يعد للحلم مكان في زمن كزماننا هذا، بل أصبح خرافة نقرأ عنها في كتب التراث ونعجب من هكذا أشخاص وهكذا حلم.
0: لقد فقد إنساننا المعاصر صبره، وما عاد يطيق وقوفا في طوابير الانتظار ليحفظ أرقاما يرددها أمام كل شباك.
1: ترى ماذا يحمل لنا العصر الجديد في تلافيفه بعد؟ وهل يصبح الغضب الفردي عادة وسلوكا عاديا وحميدا لزماننا هذا؟ كل شيء جائز في عصر العجب.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى، لكم منا أجمل المنى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

قبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعتق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد انتهينا في الحصة الماضية عند الخبر الذي بلغ مسامع السيدة عائشة وما يروج حول عرضها في المدينة، وهو والقصة ترويها السيدة عائشة كما أخرجها البخاري ومسلم، وقد ذكرت أن اللفظ لمسلم. قالت السيدة عائشة بعد أن استأذنت أن تمرض في بيت أبيها وأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت أمها: فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. فقلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، أي لا ينقطع لها دمع رضي الله عنها. قالت: ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استثلب الوحي، يعني حينما انقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، أو استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ليبرئ السيدة عائشة أو ليبت في هذه القضية العظمى، استدعى الصحابة ليستشيرهم صلى الله عليه وسلم. إذن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استثلب الوحي يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت: إذن بريرة، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. هذه بريرة جارية للسيدة عائشة، تعرف جيدا السيدة عائشة، يعني شهدت أن السيدة عائشة لا عيب فيها ولا علمت عنها شرا أبدا، إلا أنها كانت جارية صغيرة حديثة السن.

أراد به أن ينتقم لعرضه صلى الله عليه وسلم من أبي بن سلول، من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، أي أغضبته الحمية. فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. والكلام طبعا لعائشة، قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي. فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، أي استمسك نزوله فانقطع، قالت: حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما

عري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. فقال أبو بكر، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري: ما علمت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. قالت السيدة عائشة أن السيدة زينب كانت تساميها في المنزل والحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا فيه تنافس بينهما على المكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد عصمت نفسها السيدة زينب رضي الله عنها من أن تخوض في عرض السيدة عائشة. تقول السيدة عائشة: فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. وسنرى إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة بقية قصة حادثة الإفك كما كانت ترويها السيدة عائشة، وسنتعرض إلى العبر الجمة الكثيرة الجليلة التي نستخرجها من هذه القصة. إني داعية فأمن، يا حنان يا منان، يا واسع الإحسان صل اللهم على النبي العدنان. يا من وسع كل شيء رحمة وعلما، وأمدنا بفضله وجوده حنانا وحلما، نسألك باسمك الأسمى الذي ما دعيت به إلا أجبت، وما سئلت به إلا أعطيت. لا تخلنا اللهم من إحسانك، ووفر نصيبنا من فضلك وامتنانك، ونجنا من سخطك وعقابك، ولا تطردنا من قرع بابك، إنك أنت الحليم الكريم والرؤوف الرحيم. أقبل علينا ربنا بوجهك الكريم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من جديد وفي لقاء آخر من لقاءات المعرفة والإمتاع والتشويق.
1: فأهلا بكم ضيوفا أعزاء في أجواء هذا اللقاء.

0: اخترنا لكم للقاء اليوم فيضان الأنهر نعمة أم نقمة وكيف يمكن مواجهتها؟
1: جسم الإنسان بالأرقام سر الله في خلقه.
0: النحاس كيف اكتشفه الإنسان؟
1: مختارات من الشعر العربي المباراة الشعرية.
0: حاسة الذوق هل يتنعم بها الحيوان أيضا؟
1: سور الصين متى ولماذا شيد؟
0: وقبل أن نبدأ معكم سنطرح عليكم سؤال اليوم. سؤال اليوم هو:
1: يلاحظ مربو النحل أن أي نحلة غريبة عن الخلية تحاول دخولها تطرد مباشرة من قبل الحراس. السؤال: كيف تعرف النحلة الغريبة والدخيلة على الخلية؟
0: فكروا معنا وفي آخر اللقاء سنتعرف معا إلى الجواب.

0: تجري الأنهر عادة في مسارات خاصة حفرت بسبب عوامل قوة المياه في السهول والأودية والممرات الضيقة. فلماذا يحدث الفيضان؟
1: الفيضان يحصل عندما تفيض ضفتان نهر وتنتشر المياه الزائدة في مكان آخر خارج المجرى الطبيعي للنهر. ولكن ما الذي يسبب الفيضان؟
0: إن التراكم الكبير للمياه في النهر الذي يأتي من الأمطار الغزيرة أو من الجداول أو الخزانات الأخرى التي تغذي النهر يجعل منسوب المياه في النهر يرتفع عن مجاريه الطبيعية ويفيض فوق ضفتيه.
1: بعض الفيضانات تكون عادة نافعة جدا، فالنيل مثلا منذ التاريخ الأول المكتوب للإنسان كان يجلب الخير والحياة عندما يفيض، فهو يحمل بفيضاناته التربة الخصبة إلى الأراضي الزراعية.
0: وفي المقابل فإن النهر الأصفر في الصين كان يجلب الموت والدمار للناس الذين كانوا يعيشون على ضفافه، ففي عام 1935 جعل أكثر من 4 ملايين شخص بلا مأوى بسبب فيضانه. والسؤال، هل يمكن منع الفيضانات وخصوصا تلك التي لها نتائج مدمرة كما هي حال النهر الأصفر في الصين؟
1: أن نمنع فيضانات الأنهر فهذا أمر شبه مستحيل، لأن الأمطار الغزيرة وهي المسبب الرئيسي للفيضانات ستأتي سواء شاء الإنسان أو أبى، ولكن هناك جهود عديدة اتخذت للتحكم بالفيضانات.
0: هناك 3 طرائق للتحكم بالفيضانات. الأولى أن تكون هناك جسور أو سدود لحماية الأراضي المنخفضة المزروعة أو مناطق أخرى حيث تحتشد مياه النهر.
1: الطريقة الثانية أن تكون هناك قنوات طوارئ تستحدث على جوانب مجرى النهر، فهي تساعد في حمل المياه الإضافية من مجرى النهر الطبيعي إلى أماكن أخرى.
0: أما الطريقة الثالثة فتتمثل في بناء خزانات ضخمة لحجز مياه الفيضانات وتغذيتها تدريجيا عبر جداول خاصة، فعندما يفيض النهر تجري المياه الإضافية إلى تلك الخزانات.
1: والعلم الحديث ما زال يشترح الوسائل التي تخفف من سلبيات الفيضانات.

0: جسم الإنسان آلة رائعة تعمل ليلا ونهارا من دون توقف، ويحصل الجسم على الطاقة من الطعام الذي نأكله، ويستهلك حوالي ربع الطعام الذي نتناوله لنشاطات مختلفة مثل العمل واللعب والحركة العامة،
1: ويستهلك الربع الثاني من أهل المحافظة على الحياة، أي للمحافظة على درجة حرارة الجسم وبناء أنسجة وإصلاحها ولأداء الأعضاء الداخلية بوظائفها العامة. أما النصف الثاني من الطعام الذي نتناوله فإن الجسم يتخلص منه بإخراجه إلى التربة وإلى الغلاف الجوي.
0: إن العناصر الرئيسية التي يتكون منها جسم الإنسان هي الماء والهواء بنسبة 95% والعناصر الأخرى بنسبة 5%. وأظهر تحليل كيماوي لجسم إنسان وزنه 68 كيلوغراما بشكل تقريبي أنه يتكون من 24 كيلوغرام فاصل 23 من الأكسجين و12 كيلوغرام فاصل 25 من الهيدروجين و6 كيلوغرامات فاصل 8 من النيتروجين وكيلوغرامين فاصل 0.4 من الكالسيوم وكيلوغرام فاصل 0.9 من الفوسفور و680 جرام من الصوديوم و204 جرامات من الكلورين و204 جرامات من الكبريت و170 جرام فاصل 1 من المنغنيز و34 جرام من الحديد و337 جرام فاصل 5 من عناصر معدنية أخرى. وكل هذه العناصر تتحد معا لتكون خلايا جسم الإنسان وأنسجته.
1: ويتحد الكربون والهيدروجين لتزويد الجسم بالكربوهيدرات والسكر والدهون، ويظل الهيدروجين والنيتروجين والكربون والأكسجين في شكل بروتينات. أما الكالسيوم والفوسفور فهما عماد عظام الجسم، والحديد هو المكون الرئيسي للخلايا الحمراء، ويوجد الصوديوم والكلورين كأملاح في الجسم. وهكذا تتحد كل هذه العناصر في مجموعات مختلفة تحتاجها آلة جسم الإنسان لأداء وظائفها بشكل سليم.

0: تابعوا معنا بعد هذه المحطة الموسيقية. النحاس، كيف اكتشفه الإنسان؟
1: مختارات شعرية، الألغاز الشعرية.
0: هل للحيوانات حاسة للذوق؟
1: سور الصين، متى ولماذا شيت؟

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في لقاء الأنس.
1: اكتشف الإنسان النحاس قبل أي معدن آخر ما عدا الذهب، وقبل فجر التاريخ كان يستعمل بواسطة إنسان العصر الحجري، والآن كيف يوجد النحاس؟
0: يوجد غالبا بحالة نقية نوعا ما وفي كتل وذرات من المعدن الحر، ومن المحتمل أن الإنسان التقط الكتل أول مرة لأنها كانت جميلة. عندئذ قام بالاكتشاف الكبير بأن تلك الحجارة الحمراء الغريبة يمكن أن تشكل من جديد في قوالب خاصة.
1: ومع الأيام أخذ الإنسان يحسن التعامل مع هذا المعدن حتى استفاد منه في صنع أسلحته وبعض الأواني الخاصة للطبخ وغير ذلك. ولآلاف السنين بقي النحاس المعدن العملي الوحيد المعروف، لأن الذهب لم يكن فقط نادرا جدا بل كان طريا أيضا وليس عمليا في الاستعمالات الحياتية الخاصة بالأسلحة وغيرها. ويعتبر النحاس من المعادن المهمة في الصناعات الحديثة، فهو موصل جيد للكهرباء ويمكن خلطه مع التنك فيشكل معه معدنا آخر اسمه البرونز.

0: ما زلنا معكم في لقاء الأنس.
1: في الأدب العربي ثمة طريقة خاصة في المبارزة الشعرية تعرف بطريقة الأوابد، وهي عبارة عن إلقاء بيت من الشعر يحمل لغزا وعلى الآخرين أن يحلوا هذا اللغز، لكن بشرط أن يكون الجواب من خلال بيت شعر وعلى الوزن والقافية ذاتهما.
0: تعالوا لنتعرف أكثر إلى هذا الفن، فن الأوابد، من خلال هذا اللقاء بين الشاعر امرئ القيس والشاعر عبيد بن الأبرص. سأل عبيد بن الأبرص: كيف معرفتك بالأوابد يا امرأ القيس؟
1: أجابه امرؤ القيس: الأوابد لعبة ممتعة وجميلة، هيا ألقي ما أحببت. ثم كانت هذه المباراة.
0: قال عبيد: ما حبة ميتة أحيت بميتتها درداء ما أنبتت سنا وأضراسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الشعيرة تسقى في سنابلها فأخرجت بعد طول المكث أكداسا.
0: فقال عبيد: ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روى بها من محول الأرض أيباسا.
0: فقال عبيد: ما مرتجات على هول مراكبها يقطعن طول المدى سيرا وأمراسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك النجوم إذا حالت مطالعها شبهتها في سواد الليل أقباسا.
0: فقال عبيد: ما القاطعات لأرض لا أنيس لها تأتي سراعا وما يرجعن أنكاسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الرياح إذا هبت عواصفها كفى بأذيالها للترب كالناسا.
0: فقال عبيد: ما الفاجعات جهارا في علانية أشد من فيلق مملوءة ناسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك المنايا فما يبقين من أحد يقبضن حمقى وما يبقين أكياسا.
0: فقال عبيد: ما السابقات صراع الطير في مهل لا تشتكين ولو ألجمتها فاسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الجياد عليها القوم قد سبحوا كانوا لهن غداة الروع أحلاسا.
0: فقال عبيد: ما القاطعات لأرض الجو في طلق قبل الصباح وما يسرين قرطاسا.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الأماني تتركن الفتى ملكا دون السماء ولم ترفع به راسا.
0: فقال عبيد: ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناس.
1: فقال امرؤ القيس: تلك الموازين والرحمن أنزلها رب البرية بين الناس مقياساً.

0: هل للحيوانات حاسة للذوق؟
1: إن حاسة الذوق هي مصدر سرور كبير لنا جميعا، فهي تجعل تمتعنا بالطعام ممكنا. لكن الهدف من حاسة الذوق ليس إدخال السرور على نفوسنا فقط، بل حمايتنا أيضا، إذ إنها غالبا ما تمنعنا من أكل أشياء يمكن أن تكون ضارة بنا.
0: فما هي عملية التذوق؟ إنها القدرة على إدراك تأثير الذرات أو الجزيئات. إن الذرات المتحركة تثير أعصاب حاسة الذوق، فنتعرف إلى الرسالة التي نتلقاها بأن لها مذاقا محددا. ولا يمكن أن نتذوق إلا المواد المنحلة التي تتحرك ذراتها بحرية.
1: إن قطعة من الزجاج على سبيل المثال لا مذاق لها، وكل ما يجعل الذرات تتحرك يزيد القدرة على التذوق. ولهذا السبب فإن للمواد الحارة مذاقا أكثر من المواد الباردة.
0: وأول ما يتلقى الإحساس بالذوق هي براعم الذوق، وهذه في الواقع عبارة عن أعصاب على شكل حبيبات لها قدرة خاصة على التقاط أحاسيس معينة نسميها الذوق.
1: وتوجد حبيبات الذوق في الإنسان وفي الحيوانات الراقية على اللسان، ويختلف عددها اختلافا كبيرا حسب حاجات أنواع الحيوانات وأجناسها المختلفة للتذوق. فالإنسان على سبيل المثال ليس إلا ذواقة متوسطا، إذ يبلغ عدد حبيبات التذوق على لسانه حوالي 3000 حبيبة. أما الحوت الذي يبتلع قطعانا كاملة من الأسماك من دون حتى أن يمضغها، فإن حبيبات التذوق لديه قليلة جدا أو معدومة.
0: والغريب أن البقر ذواق أكثر من الإنسان، ولديه حوالي 35,000 حبيبة، والظبي لديه حوالي 50,000. وهكذا ترون أن بعض الحيوانات لا تمتلك حاسة الذوق فحسب، بل إنها ذواقة أكثر من البشر. وغالبا ما نجد حبيبات التذوق منتشرة على كل أجسام الحيوانات التي تعيش في البحر. فالأسماك مثلا تتذوق بكامل سطوح أجسامها حتى بذيولها، وتستطيع الحشرات الطائرة والفراشات التذوق بأقدامها. وعندما يلامس آخر مفصل في ساق الفراشة شيئا حلو المذاق، فإن خرطومها سرعان ما يمتد لامتصاصه.
1: وتستخدم الأفاعي ألسنتها للتذوق، لكن ليس بطريقتنا، فهي تمد أطراف ألسنتها وتلتقط ذرات تسحبها إلى عضو خاص في سقف فمها يشمها أو يتذوقها.

0: سور الصين متى ولماذا شيد؟
1: يعد سور الصين أضخم وأكبر وأطول سور في العالم، فلماذا بني هذا السور يا جمانة؟
0: إذا كنت يا فؤاد تملك قطعة معينة من الأرض وأردت أن تحميها من اللصوص أو الأعداء أو الدخلاء، فماذا تفعل؟
1: ببساطة أبني سورا حولها أو سياجا.
0: في العصور القديمة وفي الصين تحديدا كان السور وسيلة لحماية أراض شاسعة أو مدن وحتى دولة من الأعداء. ففي حوالي عام 221 قبل الميلاد وصل إلى الحكم إمبراطور وحد أجزاء من الصين وأنشأ إمبراطورية كبيرة، وكان اسم هذا الإمبراطور شي هوانغ تي. وكان في جوار دولته هذه تعيش قبائل المغول التي عرفت بالغزو وبراعتها في القتال.
1: دعيني أكمل عنك يا جمانة.
0: تفضل.
1: شعر الإمبراطور هوانغ تي بأن تلك القبائل تشكل خطرا على إمبراطوريته، فأمر ببناء سور يكون حاجزا مانعا أمام هجمات قبائل المغول وجحافلها الجرارة.
0: هذا السور العظيم الذي كان حقا مشروعا ضخما أنجز فقط في 15 عاما، ومنذ ذلك الوقت جرى تمديده أو تطويله وإعادة بنائه مرات عديدة.
1: وهل نال الإمبراطور مأربه من السور؟ يعني هل دافع السور عن الصين وحماها من المغول؟
0: لسوء الحظ لا، فبكل بساطة لم تكن تلك طريقة جيدة لمنع المغول من مهاجمة الصين، فقد استطاع المغول النفاذ إلى داخل الصين مستغلين بعض أجزاء السور المنهارة والتي كانت بحاجة إلى ترميم.
1: وعلى الرغم من كل هذا يا جمانة، فإن هذا السور خدم في تلك الأيام وما زال أغراض الصين الدفاعية. وسور الصين الكبير يعد اليوم أطول سور في العالم، فمع كل منعطفاته فإن طوله يفوق 1500 ميل.
0: ونظرا لأنه بني كنظام دفاعي فإنه يتبع القمم الجبلية ويستفيد من الممرات الضيقة بين جبلين.
1: ولكن كيف بني السور؟ أقصد ما هي المواد التي اعتمدت في بنائه؟
0: بني السور من التراب والحجارة والطين، ارتفاعه يتراوح من 4 أمتار إلى 9 أمتار مع أبراج مراقبة ترتفع فوقه عند مسافات منتظمة، وعلى طول سطحه يجري طريق بعرض 4 أمتار.
1: حقا إن هذا السور يعد بناء عظيما يدل على قوة وعظمة الحضارات القديمة.

0: ما زلنا معكم في لقاء الأنس، وقد وصلنا معكم إلى المحطة الأخيرة وسؤال اليوم.
1: المعروف أن لكل خلية نحل حراسا يمنعون دخول النحلات الغريبة عن الخلية. السؤال: كيف يعرف هؤلاء الحراس النحلة الغريبة؟
0: لأن نحل الخلية كلها يختص كل يوم بنوع معين من الزهر، ينتج عن هذا أن أي نحلة تدخل إلى خلية غير خليتها سرعان ما ينكشف أمرها، ويدرك جميع نحل الخلية أنها غريبة عنه. ومرد ذلك إلى الخاصية التي تنفرد بها النحلة والتي تجعلها تميز بواسطة الرائحة التي تكسبها من نوع زهرة ذلك اليوم بين زميلاتها في الخلية ونحل الخلايا الأخرى. فكأن الزهرة التي تختارها الخلية في كل صباح هي كلمة سر خاصة بالخلية.
1: ومن لم يخرج لجني الرحيق من نحل الخلية يتميز هو الآخر برائحة العاملات اللواتي خرجن للجني، لأن من عادة أفراد الخلية التي تعيش في خلية واحدة أن تتقاسم جميع كميات الطعام التي تدخل إلى الخلية. فعندما تحصل نحلة على حبة من السكر وعلى كمية من رحيق الأزهار فإنها تتقاسمها مع سائر أفراد الخلية. ونظرا لأن جميع أفراد الخلية تأكل طعاما متشابها فإن رائحتها تكون متشابهة، ما يجعلها قادرة على تمييز رائحة أي دخيل عليها.
0: ومن أهم فوائد النحل للإنسان أنه وحده يقوم بأكثر من نصف عمليات تلقيح النباتات. وعن ذلك يخبرنا العلماء أنه في مقابل كل كمية من العسل والشمع ينتجها لنا النحل وتقدر $5، فإن دور النحل في إنتاج بذور المحاصيل يقدر $100 على الأقل، وذلك عند جنيه الكمية التي قدر ثمنها $5. ومن بديع صنع الله أن النحل عندما يخرج في أول النهار ليمتص رحيق الأزهار ويرجع به إلى الخلية ليضعه فيها، يبقى طيلة النهار لا يفتح من الأزهار إلا هذا النوع، وهذا يريح النحل، فلا يعوزه أن يحتال في فتح زهرات من نوع آخر فيطول عناؤه.
1: ومن فوائد النحلة أنه يعلق بأرجلها وجسمها من حبيبات طلع الذكور من النبات، فإذا وصل إلى زهرة أخرى أنثى علق بها بعض ذلك الطلع، فأثمر ذلك النبات لحصول التلقيح بهذه الرحمة العجيبة التي خص بها الله تعالى خلقه.

0: وأخيرا ينتهي معكم هذا اللقاء، موعدنا معكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت.
1: فإلى ذلك الحين لكم منا أجمل تحية وأعطر سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

وقدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

انظر كيف لننظر كيف تعملون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ المعوذتين ومسح بهما جسده، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. هذا الحديث الشريف بروايتيه، الأولى لأم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها، وهي من هي في علمها وفضلها وقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تلقت عنه نصف الدين، وتلقى نصف الدين عنها أصحابه رضي الله عنهم ووصاهم بذلك. والرواية الثانية للصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يخرج

الشرعية، وليس في أغلبها من الشرعي إلا ما ندر. والعلاج بالقرآن أو ما يسمى بالرقية الشرعية لا بد من الوقوف عنده لبيان حده الذي لا ينبغي أن يحيد عنه. والقرآن شفاء لكثير من العلل والأمراض، وبالخصوص النفسية والمعنوية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وغيره واضح جلي بين، يرفع أيدي الأدعياء الذين يشترون بآية الله ثمنا قليلا ويستغلون ما يعانيه الكثير من الناس من علل وأمراض ومشاكل ومصاعب تجعلهم يقرعون كل باب مؤملين عن حسن نية في أن يحصل لهم الشفاء وتعود لهم العافية فتطمئن قلوبهم وتذهب عنهم الأوهام والمخاوف التي جعلت أو تجعل من حياتهم جحيما لا يطاق، وإن كانوا في الحقيقة والواقع غير معذورين في الارتماء بين أحضان هؤلاء الأدعياء الدخلاء المتلاعبين بعقول الناس والمستغلين لأموالهم بغير وجه مشروع. كان على هؤلاء المصابين المبتلين أن يتثبتوا وأن يسألوا أهل الذكر عن ماهية الرقية الشرعية والعلاج بالقرآن الذي قلنا إنه حق وصريح في كتاب الله العزيز وفي هدي السنة النبوية الطاهرة. فالأمراض والعلل النفسية عديدة كثيرة، وما يصاب به الإنسان من عين، والعين حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وكذلك الحسد وهو واقع معيش في حياة الناس، فهناك من هم أصحاب أنفس شريرة لا تحب الخير للناس، ولأجل ذلك نجد هؤلاء يفعلون كل ما في مقدورهم من أجل زوال نعم الله على عباده. وقد ذكر ذلك في القرآن حيث قال جل من قائل في الاستعاذة ومن شر حاسد إذا حسد. وكذلك هناك السحر ومجاله النفس، وهو عبارة عن تخيلات وأوهام تجعل من حياة المسحور جحيما، فيحل الاضطراب والوهم محل الاستقرار والتوازن والطمأنينة. وأساليب السحر عديدة، منها النفث في العقد، يقول جل من قائل في سياق الاستعاذة بالله ومن شر النفاثات في العقد. فكل هذه العلل والأمراض النفسية والمعنوية هي اليوم في انتشار كبير بين مختلف فئات المجتمع، تستوي في ذلك الفئات الضعيفة والمتواضعة وتلك الرفيعة الشان ماديا ومعنويا. فهؤلاء لضعف زادهم العلمي الديني ولضعف صلتهم بربهم بحكم انشغالهم الكلي بالدنيا، فهي أكبر الهم ومبلغ العلم بالنسبة الكثير للكثير منهم. كل ذلك وغيره يجعلهم لقمة سائغة لهؤلاء الأدعياء الذين يذهب البعض منهم إلى حد ادعاء علم الغيب والعياذ بالله، والتسليم لهم بذلك كفر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي سبيلي أن يحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ضد كل استغلال وتلاعب بعقل المسلم وماله وعرضه، أرشده إلى الرقية الشرعية التي يمكنه أن يقوم بها بنفسه فيرقي نفسه ويرقي ولده وغيره. ولكن هذه الرقية لا تكون إلا بصورة

0: وبالمأثور من الأذكار والأدعية الشرعية، وبالنية الصادقة الخالصة، وبالثقة الكاملة في الله بإذن الله في الشفاء من الأمراض والعلل النفسية والمعنوية. ويمكن أن تطلب الرقية ممن يوثق في دينه وخلقه وعلمه، فيرقي بما هو معلوم من الرقى الشرعية الواضحة الجلية التي لا يمكن أن تكون من الكلام الغريب المستعجم الأقرب إلى الطلاسم. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في ذلك: وما يدريك أنها كفر، أي تلك الطلاسم. وفي هذا الحديث بروايتي كل من السيدة عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة رضي الله عنه بيان لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، وهو هدي قويم نحن مدعوون إلى الاقتداء به فيه والعمل بمضامينه. ففي ذلك الخير كل الخير، والسلام كل السلام، وفي ذلك الحصانة ضد كل شر وضرر من عين وحسد وسحر وغير ذلك، وفي ذلك بإذن الله الشفاء والعافية من كل داء وعلة ومرض، بالخصوص النفسي والمعنوي منه. والصور الثلاث: الإخلاص والمعوذتان، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه الصور كلها توحيد وعقيدة سليمة صحيحة، فالله وحده هو الحافظ، وهو وحده الشافي والمعافي، وهو وحده القادر على أن يذهب عن عباده كل شر وضرر. والاستعادة هي الاحتماء بالله والاستنصار به والتوكل عليه والطلب منه والرجاء فيه، وكل ذلك دعاء، والدعاء مخ العبادة، وقد وعد الله عباده بإجابة دعائهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولأجل ذلك فإن كيد الكائدين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين مردود في نحورهم بإذن الله. فإذا فعل المسلم ذلك كل ليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن ذلك عندما يأوي إلى فراشه، فهو بإذن الله في حماية الله وفي حراسته وفي نصرته وفي حفظه وفي لطفه، لا يناله بإذن الله أي مكروه، لا في نفسه ولا في أي جزء أو عظم من جسمه. ولأجل ذلك جاء في الروايتين للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، فهو بإذن الله مشفي معافى. وهذه هي الرقية الشرعية التي تشفينا بإذن الله من الأمراض ومن العلل النفسية والمعنوية، وتحفظنا من كل مكروه يدبره لنا الكائدون الماكرون الحاسدون مما هو مخبأ علينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شر ما في الغيب وما أكثر ما هو مغيب عنا لا نراه، جاء في الرواية الثانية لهذا الحديث. ثم مسح بهما، أي بكفيه، ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. إن في هذا الهدي النبوي من الرقية الشرعية والعلاج الصحيح بالقرآن ما يغني عن ارتياد عيادات الأدعياء المتاجرين بالقرآن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فالعلاج بالقرآن إنما يكون من تقي يخاف الله ويراقبه بعيدا كل البعد عن الغرور، لا يزكي نفسه، وإنما يعلن لمن يقصده أن الشافي هو الله، وأن الرقية الشرعية إنما هي مجرد سؤال وطلب من الله الذي أمر عباده بأن يدعوه ووعدهم كرما منه وجودا بأن يجيب دعاءهم. وهل يجيب إلا الله؟ والتقوى ليست بالتمني أو التحلي والادعاء. التقوى سلوك قويم وخشية حقيقية لله تجعل من صاحبها يراقب الله في من يحسنون به الظن ويأتونه طالبين الرقية. فحرام على الأدعياء أن يأكلوا أموال هؤلاء بالباطل، وحرام عليهم أن يستغلوا أوضاعهم وظروفهم النفسية الصعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستوي.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

كلما ذكرت بساتين الشرق وامتد أريجها إلى حدائق الغرب إلا وتضوع طيب نسيمها في اتجاه الأندلس الرطيب. فإعجابنا بحدائق الشرق يعكس لدينا نفس الإعجاب بحدائق الأندلس، غير أن الأمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة التي ازدهرت فيها هذه الحدائق. فبساتين وحدائق الأندلس ازدهرت فيما بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن العاشر الميلادي، وفي هذه الفترة بلغ الأندلسيون درجة من الرقي سمحت لهم بالتخاطب شعرا. ذكرنا من الأزهار والرياحين من ياسمين وفل وقرنفل والنرجس وورد وزنبق وسوسن ونسرين وبنفسج وأقحوان وشقائق النعمان وزهرة الثلج والخزامة.

الخزامى نبات جذاب ولكنه غريب يثير التساؤل، فكيف يمكنه أن يحافظ على حيويته في تلك الهضاب الكلسية؟ الخزامى تقاوم حرارة الشمس وقساوة الصخور، فيتنمو بالأراضي الصوانية وتوجد بكثرة في المملكة العربية السعودية. أزهارها أرجوانية ولها رائحة عطرة، فهي نبات مطهر وطارد للحشرات، وتعرف بنبات البادية

وهناك الزهور ذات الرائحة المنعشة، وخاصة منها الزهور البرية التي تنمو في الأرياف، وهي الزهور التي لم يستطع المتخصصون العثور عليها ودراستها وإعطائها مواصفاتها وأسمائها. ومنها ما يصلح للجنائن والبساتين مثل منثور الشقارة، وهي نوع من الزهور البرية التي تزهو في فصل الربيع، ومن خصائصها أنها تفوح برائحتها في المساء، وتعتبر زهور الشقارة من المنثور، وقد قيل فيه سابقا: ينم مع الإظلام طيب نسيمه، ويخفى مع الإصباح كالمتستر. فالشقارة إذن، ومن خلال ما قيل في المنثور، هي من صنف الزهور البرية التي تغافل عنها القول والوصف.

ومن أزهار البستان التونسي زهر الأرنج، فهو يقطر لينتج زيت الزهر الذي يعتبر علامة من علامات الزيوت الزهرية المتميزة من بساتين نابل. فالمواد المستخرجة من زهر الأرنج هي زيت النيرولي وماء الزهر ومعجون الزهر والزهر المجفف.

مثلما يحتفل اليابانيون والفارسيون والإيطاليون بأعياد الزهور المختلفة والتي أشرنا إليها، فإن الاحتفال بعيد الورد بأريانا بتونس يمثل تظاهرة بيئية متميزة.

ينتظم عيد الورد بأريانا ضاحية تونس العاصمة أيام السابع والثامن والتاسع من ماي من كل سنة، وهي الأيام التي تبدأ فيها الورود بالتفتح. فضاحية أريانا معروفة في تاريخها بغراسة الورد المعروف في المدن العالمية للورود أمثال مدينة غراس وغرنوبل، وحفاظا على هذا الطابع الخاص بمدينة أريانا وشعورا بأهميته، خصصت مشاتل وبعض الهكتارات لزراعة الورد للتخفيف من حدة التوسع السكاني.

الأزهار والنبات تنوع خلاب، فهي على اختلاف أشكالها أحد الموازين التي تساعد على توازن الحالة البيئية. ومن المؤسف أننا نفقد منها في كل يوم الكثير، ويبقى البعض الآخر عرضة للانقراض.

تعتبر الأزهار من أجمل أسرار الطبيعة إضافة إلى جمال ألوانها. ولابد أن نشير بأن تعدد اللهجات في بلادنا وفي البلدان المجاورة ينعكس تلقائيا على تسمية النباتات والأزهار، فالاسم الواحد للزهرة قد يتغير من منطقة جغرافية إلى أخرى. لنأخذ مثلا زهرة عسل الراعي، فهي زهرة متوسطية، غير أنها تعرف بأسماء أخرى مثل بخور مريم والزقوقية، فيتنبت في المناطق الجبلية وأحراش حوض البحر الأبيض المتوسط، وتظهر أوراقها على صورة قلب منبسط، وتتجمع على شكل باقات تنطلق منها سيقان طويلة منحنية. والجميل في ظهورها رشاقة الأزهار البيضاء التي تتوسط أوراقها وتبدو على شكل تيجان.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطابين. تقرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزري الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعين الاعتبار منظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية في ذلك الموضوع. تم إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وشمل الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة حبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. فالعالم أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنتها قوات الاحتلال الصهيونية أمس على منطقة الميناء بمدينة غزة. أخيرا، قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل بوقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. نهاية الموجز مع تحيات حسن العياشي. إلهام جديد بعد قليل في ورود الصباح. إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: ورود الصباح مع إلهام جليدي.
1: ثلاث دقائق بعد الستة، صباح الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعدنا الصباحي الأول المباشر معكم لهذا اليوم الأربعاء 19 أوت 2026. إن شاء الله فقتوا بخير، تكونوا لباس إن شاء الله، يوم جديد أكيد في حياتنا وفي دنيتنا، إن شاء الله الكل خيرات ومسرات عليكم مستمعينا في كل مكان. اليوم أكيد نستقبلوا نهار آخر، أكيد نفتحوا فيه نافذة الصباح على باقة من الأخبار والفقرات المتنوعة والأنغام والاستضافات زادة. إن شاء الله يوم موفق للجميع، مليء بالإنجازات والخيرات والابتسامات.

رجعنا لكم مستمعينا 10 دقائق بعد 6. كانت هذه الفنانة سعاد محمد أحب الله، والأكيد بداية اليوم تبدأ بذكر الله والصلاة على رسوله وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. اليوم الأربعاء مستمعينا 19 أوت 2026، الموافق للسادس من ربيع الأول 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر بشكون في نص نهار 29 دقيقة، صلاة العصر في 4 دقيقتين، صلاة المغرب في 7 و3 دقائق، وصلاة العشاء في 8 و30 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم، وإن شاء الله نهاركم طيب، الكل خير وبركة. الناس اللي تفيق بكري، الناس اللي تسعى على لقمة الحلال، صباح التيسير لكل حد عنده قضية، عنده شور، عنده أمنية، حلم اليوم، عنده عمل وعنده إنجاز زادة. إن شاء الله صباح ضاحك ومستبشر. رفقوكم طيلة الصبحية هذية بمختلف فقراتنا واستضافاتنا وأخبارنا وانغامنا. إن شاء الله تكون مؤنسة طيبة ورفقة طيبة حتى للعشرة بقدرة ربي.

كانت هذه مستمعينا نجاح سلام في أغنية صباح الصباح، وفعلا كل المخلوقات تسبح لله سبحانه وتعالى، الطير في سماه والشجر في صمته والماء في جريانه وكل تفاصيل الكون اللي نشوفوها واللي ما نشوفوهاش تسبح الخالقها. وإحنا زادة نخلو أول كلامنا سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. مواصلين ديما معكم مستمعينا في صبحيتنا، نعطيكم فكرة على حوال الطقس اليوم حتى تبرمجوا هكا اللي عنده خرجة واللي عنده قضية. وديما راهي الاستفاقة الصباحية وقضيتنا على بكري تربحنا بارشة وقت. اليوم طقس فيه سحب قليلة مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة داخل البلاد. البحر مستمعين مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل، والحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات. هذا طقس اليوم 26 دقيقة. نهاركم زين، نسكل مواصلين ديما معكم بالأنغام.

كان هذا مستمعين علي الرياح يوصل بينا ل 26 دقيقة بعد الستة. صباح الخير، نهاركم طيب، نهاركم زين. مرحبا باللي فاق معنا توا، إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة وخير.

الناس الكل. في جولتنا الصباحية العالمية باش نهزكم إلى البلدان العربية وإلى العالم العربي ككل، وحديثنا اليوم عن مؤشر الازدهار العالمي لهذا العام، مؤشر الازدهار اللي يمثل أهم أداة تحليلية لتقييم مستويات الرفاهية الشاملة في المجتمعات، ويتجاوز المفهوم التقليدي للنمو الاقتصادي المعتمد على الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أبعاد حيوية أخرى تتعلق بالجودة المؤسسية والرأسمال البشري والبيئة الاستثمارية والتماسك الاجتماعي. الحديث لهذا العام على بعض الدول العربية اللي احتلت مراتب هامة بحكم استراتيجيتها التنموية الطموحة واستثماراتها الضخمة في البنية التحتية، ونأكد لهنا على دول الخليج حيث تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المشهد العربي باحتلالها المرتبة الأولى إقليميا والمركز 35 عالميا، وهو ما يعكس الطفرة النوعية اللي حققتها الدولة في مجالات تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأطر التنظيمية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. ثم قطر في المرتبة الثانية عربيا والمركز 45 عالميا، مستفيدة من كفاءة إدارة مواردها الطبيعية والاستثمار الكثيف في قطاعي التعليم والصحة. تليها الكويت التي تحتل المرتبة الثالثة عربيا والمركز 50 عالميا، مدعومة بمستويات مرتفعة من الدخل القومي والإصلاحات المالية المستمرة. ثم نجد سلطنة عمان وكذلك المملكة العربية السعودية إضافة إلى البحرين وبعض الدول الخليج الأخرى التي يعني في طريقها في مسار التنمية. نتحدث كذلك عن دول شمال إفريقيا والمغرب العربي، حيث تأتي الجزائر في المرتبة الثامنة عربيا والمركز 69 عالميا بفعل شبكات الأمان الاجتماعي القوية، ثم تونس في المرتبة 9 عربيا والمركز 75 عالميا بفضل رأس مالها البشري، بينما يحل المغرب في المرتبة 12 عربيا والمركز 96 عالميا بفضل نجاحات في قطاعات التحويلات والركائز اللوجستية. هذه فكرة عن مؤشر الازدهار في البلدان العربية لهذا العام عام 2026.

0: 35 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، مواصلين معكم ديما في صبحيتنا، وتوا مع بعضنا باش ننتقلوا لفقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم،
2: كيما اليوم.
0: كما اليوم مستمعينا، طبعا ذاكرة البشرية احتفظت بمجموعة من الأحداث التاريخية عبر الزمن، لكن مش ركز على زوز أحداث هامة تهم 19 أوت. اليوم هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، اليوم اللي خصصته الأمم المتحدة لتكريم العاملين في مجال الإغاثة والمتضررين من الأزمات حول العالم. اليوم هذا جاء تخليد لذكرى الهجوم الإرهابي اللي استهدف فندق القناة بمقر الأمم المتحدة في بغداد في العراق في 19 أوت 2003، وأسفر تقريبا عن مقتل 22 شخص من بينهم الممثل الخاص للأمين العام سيرجيو فيرا دي ميلو. وقع طبعا الإعلان عن هذا اليوم في 2009 كاليوم العالمي للعمل الإنساني، والغاية هي تكريم عمال الإغاثة اللي ضحوا بحياتهم أو تعرضوا للإذى أثناء تادية مهامهم، ثم المطالبة بحماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي وضمان سلامتهم، إضافة إلى التضامن مع ملايين المحتجين والمدنيين المتضررين في الحروب والكوارث والأزمات العالمية. اليوم زاد مستمعينا يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، هو مناسبة لإبراز أهمية هذا الفن اللي حفظ الذاكرة الإنسانية ووثق الأحداث. ويعود اختيار هذا التاريخ إلى إعلان الحكومة الفرنسية في 1839 عن تقنية الديجوروتايب كهدية للعالم. الديجوروتايب تم ابتكارها كأول عملية تصوير بواسطة لويس داجير في 1837، واشترت الحكومة الفرنسية براءة الاختراع وأعلنت تفاصيل التقنية في 19 أوت 1839، وتحول اليوم إلى احتفال عالمي رقمي بفضل المبادرات والجهود المشتركة للمصورين حول العالم منذ 2010. هذا من شأنه أنه يشجع المصورين الهواة والمحترفين على مشاركة أعمالهم وقصصهم البصرية، إضافة إلى إبراز دور الصورة في نقل الثقافات والتقاليد وتقريب الشعوب، وتنظيم ورش عمل ولقاءات ثقافية ومعارض فوتوغرافية في مختلف الدول.

رجع بكم مستمعينا 6:43 دقيقة. نهاركم زين الناس كله، مرحبا بكم مجددا، صباح الخير، صباح الفرحة، صباح الصحة والسلامة بكم مستمعينا في كل مكان، ومرحبا بكم مجددا في منوعتنا الصباحية المباشرة ومعاكم حتى للعشرة بإذن الله مع مختلف التنويعاتنا الإذاعية. نتحدث شوية في الجانب الصحي على نقطة مهمة برشا واللي هي متداولة برشا في السنوات الأخيرة فيما يخص الفيتامينات، واليوم باش نركز على الفيتامين دي ونقص الفيتامين دي وشنو ربما الإشكاليات اللي نجم يوصل لها الجسم الإنسان إذا كان فقد وإلا نقص منه الفيتامين هذايا. طبعا الأخصائيين في المجال هذايا يأكدوا أنه نقص فيتامين ديل في الجسم يمكن أنه يؤدي إلى اضطرابات في المزاج والإحساس بالإحباط المستمر والقلق والإحساس بالكآبة عفى الله الجميع، إضافة إلى جوانب أخرى من بينها الإرهاق وألام المفاصل. ويأكد طبعا الأخصائيين في المجال هذايا أن النظام الغذائي المتوازن وتناول مصادر غذائية كما صفار البيض وتعرض لأشعة الشمس على الأقل 20 دقيقة في اليوم. نعرف اللي الطقس سخون صحيح والشمس حارة، لكن على الأقل في فترات متباعدة وقت تكون الشمس فيها مش قوية برشا وتخلينا نتمتع بالفيتامين هذايا ويتمتع به الجسم متاعنا حتى نضمن الصحة والسلامة، وديما صحتنا هي المقياس الأساسي اللي خلينا طبعا نمارس حياتنا اليومية بشكل طبيعي.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم.
1: أرجعنا لكم مستمعينا في فقرة رقم اليوم، ومجموعة من الأرقام تجينا من ولاية تطاوين وتحديدا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اللي انطلقت مؤخرا في تحسين أداء الشبكات توزيع المياه، طبعا من خلال مجموعة من الأعمال. وتبلغ التكلفة الجملية لهذه الإصلاحات 31.85 مليون دينار، من جملة اعتمادات تناهز 227.7 مليون دينار لفائدة 7 ولايات، وتقريبا حصة تطاويني حوالي 14% من الكلفة الجملية للمشروع. المشروع هذايا اللي تمت متابعة مكوناته بإقليم تطاوين يعد أبرز التدخلات الموجهة إلى تجديد شبكة الشبكات المتقادمة والحد من ضياع المياه وتحسين عمليات المراقبة والقياس ورفع مردودية منظومة التوزيع، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وارتفاع كلفة المحافظة عليها. يشمل القسط الأول وضع قنوات جديدة مكان شبكات متهالكة على طول 61.5 كيلومتر باعتمادات جملية تناهز 11.1 مليون دينار، وبلغت نسبة تقدم الإنجازات تقريبا 64.12%، حيث تم إنجاز حوالي 39.4 كيلومتر إلى حد الآن في انتظار استكمال بقية الأشغال. خليكم مع النغم المزيان هذا ونرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة السابعة للأخبار.

0: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السابعة صباحا هنا من إذاعة تطوين من تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. في تطوين، أحداث مدرسة جديدة وإدماج إعداديتي حي النور والفرابي ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية. إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم لعدد من الشخصيات. وفي العالم، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في غارة صهيونية على مدينة غزة. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. تتواصل بولاية تطوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من الإجراءات، منها إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج إعداديتي حي النور والفرابي، إلى جانب نقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، على أن يتم نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للتربية بتطوين نور الدين المقبلي.
1: جديد في هذه العودة المدرسية إن شاء الله في تطوين هو أحداث مدرسة ابتدائية جديدة، الامتياز بطريق قلب إسماعيل، مدرسة ابتدائية جديدة تلبي حاجات الحياة جديد وتحاول أن تقرب الخدمة إلى المواطن. أيضا الجديد في مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي هو إدماج مدرستي الفرابي وحي النور في مؤسسة واحدة في سبيل تحسين ظروف العمل وتهيئة الفضاء الملائم والجاذب من أجل مدرسة إعدادية جاذبة تجمع كل التلاميذ وتوفر نفس الخدمات في تحقيق المبدأ تكافؤ الفرص. أيضا الجديد هو نقلة تلاميذ ابن خلدون، المؤسسة كاملة بحول الله اللي نعرفه اللي تعيش ضيق في الفضاء الضيق، هذا الملحق في المحل في التلاميذ 2. اليوم عدنا الحل إن شاء الله باش يكونوا أكثر رفاهية وأكثر جاذبية في التدريس، نقل المؤسسة بكاملها إلى فضاء الإعدادية النموذجية. إذن المدرسة الإعدادية ابن خلدون ستنتقل إلى فضاء المدرسة الإعدادية النموذجية اللي تلميذاتها طبعا باش ينتقلوا إلى المعهد النموذجي. استعداداتنا حديثة بكامل الفريق تحت شرافة السلطة الجهوية واللجنة الجهوية للعودة المدرسية بشرف السيد ولي الجهة وبتعليمات السيد الوزير.
0: نظمت أمس الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بجابس فعاليات تظاهرة الأبواب المفتوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، بهدف التعريف بالامتيازات المالية والجبائية لبعثي المشاريع الفلاحية. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للوكالة كريم الخلفلي.
2: لا غيرات كل سنة لبيار تعمل يوم مفتوح خاص باليوم بالعمل التونسي بالخارج للتعريف أولا بالوكالة شمولات الوكالة وكذلك الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة للعمل التونسيين بالخارج عند إنجاز مشاريعهم الفلاحية أو الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وكذلك يحبوا يعرفوا شنية تماش امتيازات خصوصية خاصة بهم بطبيعة إلى جانب الامتيازات اللي يتمتعوا بها كسواء باعث شاب ولا غير شاب في الفلاحة في تونس وإلا عامل بالخارج له حق نفس الامتيازات، فقط الباعث مع الباعث بالعامل بالخارج له الحق باش يقتني شاحنة عمرها حتى 5 سنين في إطار مشروع فلاح، وكذلك كل ما هو عنده سيلة كل معدات عندها سيلة في البروجي متاعها له الحق باش يدخلها معفى من الديوان لدروان من المام لدوان، وكذلك عنده حق إذا كان البروجي متاعها يستحق معناها جرار فلاحي كيف رو عنده حق باش يدخل جرار فلاحي حتى العمره 5 سنوات بطبيعة. إذا كان جرار فلاحي جديد معناها بريمير إيمتر كلاسيون نقولوا حنيه راهو ياخذ عليها منحة، والمنحة هذه توصل 55%، وإذا كان عمره فات العام وهمين هذاك ما يتمتعش، يتمتع فقط بالبريفيليج فيسكال لو دروا مينيموم دو دوان. وبصراحة ثم معناها نية طيبة منهم للاستثمار وبعث مشاريع خاصة بهم وهذاك الهدف.
0: على الصعيد الوطني تم إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وذلك بمقتضى الأمر عدد 208 لسنة 26 و2000 والمؤرخ في 17 من أوت 26 و2000 الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وشمل الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم كلا من نور الدين المقبلي وعماد أبو صندل، فيما أسند الصنف الرابع من هذا الوسام إلى كل من المعز شفرة ويوسف بن عثمان والصحب بقرة ويونس أبو جلبان وزينب العموري ومريم حاج بالقاسم وبثينة العويني والناصر الزيري ومحمد الشعباني. ويسند الوسام الوطني لاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم في تونس بقرار من رئيس الجمهورية، ويمنح تكريما للإطارات التربوية والأكاديمية والباحثين اعترافا بمجهوداتهم في إعلاء شأن العلم والمعرفة. تقرر في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. في الملفات العالمية، استشهد 6 فلسطينيين أمس وأصيب 10 آخرون بجراح في غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على غرب مدينة غزة في مواصلة لخرق قوات الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، كما قصفت ونسفت منازل ومنشآت بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة في أجواء القطاع. وتأتي هذه الخروقات رغم استمرار المحادثات والجهود الدبلوماسية في القاهرة بين الوسطاء وفصائل المقاومة ومجلس السلام. أكدت الخارجية الإيرانية تحقيق انتصار واسع على الصعيدين الميداني والدبلوماسي، مشددة على أن القوة العسكرية الإيرانية كانت العامل الحاسم في فرض الشروط وتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن تضمنت 13 بندا لصالح إيران مقابل بند واحد فقط لصالح الطرف الأمريكي، لافتا إلى أن المحتل الصهيوني بذل جهودا مكثفة لإفشال المذكرة ومنع تنفيذها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مضيفا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. في تطاوين، أحداث مدرسة جديدة وإدماج إعداديتي حي النور والفرابي ونقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية. إسناد الوسام الوطني لاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم لعدد من الشخصيات. وفي العالم، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في غارة صهيونية على مدينة غزة. في الختام لكم تحيات رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الزجل فن أدبي شعري يقوم على النظم باللهجة العامية أو الدارجة القريبة من لغة الناس اليومية ويعد من أبرز أشكال الشعر الشعبي في التراث العربي. نشأ الزجل في الأندلس خلال العصور الوسطى، ثم انتشر في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تطور واكتسب خصائص محلية تتناسب مع لهجات كل منطقة وثقافتها. ويتميز الزجل بسهولة ألفاظه وقربه من الجمهور، مما يجعله وسيلة فعالة للتعبير عن المشاعر والأفكار والقضايا الاجتماعية والوطنية. يعتمد الزجل على الإيقاع الموسيقي والقافية، شأنه في ذلك شأن الشعر الفصيح، لكنه يختلف عنه في استخدام اللهجة العامية بدل اللغة العربية الفصحى، وقد أسهم هذا الأمر في جعله أكثر انتشارا بين عامة الناس، إذ استطاع أن ينقل همومهم وتطلعاتهم بأسلوب بسيط وعفوي. وتتنوع موضوعات الزجل بين الغزل والمديح والهجاء والحكمة ووصف الطبيعة، بالإضافة إلى تناول القضايا السياسية والاجتماعية. ومن أبرز سمات الزجل اعتماده على الارتجال أحيانا، خاصة في المناسبات واللقاءات الشعرية التي يتبارى فيها الشعراء أمام الجمهور، كما يرتبط بالغناء والموسيقى في كثير من البيئات العربية، حيث تؤدى القصائد والزجلية مصحوبة بالألحان والإيقاعات الشعبية. وقد برز عدد من الزجالين الذين أسهموا في تطوير هذا الفن وإثرائه، وجعلوه جزءا مهما من الهوية الثقافية والتراثية لمجتمعاتهم. وينظر إلى الزجلي اليوم بوصفه شكلا أدبيا يجمع بين الشعر والموسيقى والتعبير الشعبي، ويحافظ على الذاكرة الجماعية والقيم الثقافية للمجتمع. لذلك يظل الزجل فنا حيا ومتجددا، قادرا على مواكبة التحولات الاجتماعية والتعبير عن مختلف التجارب الإنسانية بلغة قريبة من الناس ووجدانهم.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

18 دقيقة بعد السبعة مستمعينا في كل مكان، رجعنا لكم طبعا. أصبحكم بالخير، نهاركم زين الناس كل، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح. ورود الأربعة 19 أوت 2026، سمعنا سيدة الصباح سيدة فيروز في آخر أيام الصيفية، وطبعا الصيف بالصخب متاعه بالجو متاعه يلملم في أياماته، ونحن على أبواب فصل الخريف، سكينة الخريف ونسماته الباردة اللي إن شاء الله نقوله تهل علينا مع أمطار الخير اللي نتملوها في بلادنا الطيبة هذية. إن شاء الله ربي طبعا يكرمنا وربي يغيثنا بالغيث النافع بإذنه سبحانه وتعالى. نواصل معكم ديما في صبحيتنا، ونذكركم اليوم بأحوال الطقس. اليوم طقس عامة قليل السحب مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، الرياح مستمعين تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، البحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل، الحرارة بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات. هذا الطقس اليوم مستمعينا خذيته فكرة طبعا برمجة يومية في كل صبحية، الناس اللي خارجة، الناس اللي تخدم، الناس اللي عندها قضيات، كل واحد وشنو مشاغله اليومية. إن شاء الله يوم الكل خيرات ومسرات، بداية يوم موفقة للجميع، لكل الساعين على هذه الأرض بالفكر والساعد، لكل الساعين طبعا وراء لقمة العيش. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يسر لكم وربي يوسع لكم الأرزاق متاعكم ويبارك لكم فيها، وثنية زينة لكل مستعملي الطرقات وين ما كانت الوجهة متاعكم.

0: هاد.
1: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
2: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
1: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية ذير ما نحسيش.
2: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شوك.
1: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
2: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. صيانه الوقائيه للسياره والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار رجعنا لكم مستمعين، نهاركم زين طبعا مرة أخرى، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح وتوا فقرة رياضية صباحية مع مجموعة من الأخبار الوطنية والعالمية اللي تأمنها زميلتنا نجاة خليصة. نجاة صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: صباح الأنوار، صباح الفل والياسمين، كما ذكرت جملة من الأخبار الوطنية العالمية والإفريقية زادوا برشا رياضات، ووعدنا زادة فوز ثمين لعناصرنا التونسية، بعد شوي نعطيكم تفاصيل أكثر إن شاء الله.
0: يلا
5: فاسبار.
4: من جديد اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حاب الرياضه على موجات اذاعه تطاوين صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اكيد بدايه اخبارنا ستكون باخبار فرق الجنوب الشرقي، وين اعلن الاتحاد الرياضي ببن قردان البارح عن تولي شهر الدين عوري رئاسه النادي خلفا لعمر الجري اللي كما عرفنا انه اعلن في وقت سابق انسحابه من رئاسه الجمعيه لاسباب خاصه وشخصيه تمنعه من مواصله مهامه. أضاف اتحاد بن قردان على صفحته الرسمية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي وأنه تولي شهر الدين عن رئاسة الجمعية جاء لمقتضيات القانون الأساسي للفريق اللي نص على أنه نائب الرئيس تعهد له مهمة الرئاسة في حال تعذر على رئيس النادي مواصلة مهامه. ذكروا أن اتحاد بن قردان يستضيف بمناسبة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نادي حمام الأنف نهار 27 أوت في 4:30 بتوقيتنا. مواصلين ديما مع الأخبار الرياضية، الواحة الرياضية باش نني وتأجيل الجلسة العامة الانتخابية بسبب غياب تقديم الترشحات وعدم جاهزية التقرير المالي. الملعب الجيبسي وفي تربص التحضيري بعين دراهم اللي ذكروا انه تلقى نهار السبت 15 شوط لمدة 8 ايام باش تواصل في برنامج زوز لقاءات ودية. البارح لعب مباراة امام فريق بسكر الجزائر اتحاد بسكرة وفاز فيها بنتيجة هدفين مقابل هدف، اهداف على المرزوقي ووائل الفرجاني. أكيد التحضيرات متواصلة لاستايدة الموسم الرياضي الجديد كيف بالنسبة للجليزة مستقبل جيبس وتركيبة الإطار الفني الجديد، وين تواصلت البارح وانطلقت البارح فريق مستقبل جيبس في تحضيراته للموسم الرياضي الجديد تحت قيادة الإطار الفني المتكون كل من المدرب صالح داي، مساعد المدرب مجد الجنزوري، المعد البدني أحمد بوريشا، مدرب الحراس سليم مجليس، ومحلل الأداء والفيزيوناج لوليد صالح. نذكر كيف وأنه الميركاتو الصيفي للجليزة مازال مفتوح، ورسميا عديد اللاعبين اللي أمضوا عقودهم مع الفريق الجليزة على غرار بالقاسم نهافبي اللي جاء من الرالوي، وأيضا سبق له اللعب مع أبو حاجلة القلعة الرياضية هلال مساكن من القربي، كيف كيف أحمد الفزاني اللي قادم أيضا هو من السكاك الحديد الصفاقسي، سبق له اللعب مع الملعب التونسي النجم الخلادي أولمبيك سيدي بوزيدر جيسكا، وخاض تجربة احترافية مع نادي الهادي السعودي. كيف كيف المدافع إيهاب بن مسمية اللي أمضى لفائدة مستقبل جيبس جاء من كوكب عقارب، وأيضا متوسط الميدان أنس البرباطي جاء من قوافي القفص البرباطي تكون في ترجل التونسي، وسبق له اللعب مع مستقبل سليمان. أكد مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم وأنه لن يتم تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم 26-27، والجامعة التونسية لكرة القدم باش تراسل محكمة التحكيم الرياضي التاس للتأكيد بعدم وجود أي ضرورة لاستعجال النظر في طعن الشبيبة الرياضية القيروانية. الترجي التونسي أعلن البارح عن اشتراكات الموسم الرياضي ونفاذها بالكامل بمختلف الفئات في إقبال جماهير كبير، أكيد استعداد جماهير الترجي مع فريقها للموسم الرياضي الجديد 26-27 وأيضا للاستحقاقات الإفريقية القادمة. رسميا سيان نادي الإفريقي أعلن عن إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع السنغالي مامادو دياتا، ووقع مامادو دياتا عقد لمدة 3 مواسم تواصل لغاية جوان 2029. ديما مع أخبار نادي الإفريقي، ندوة صحفية نهار 20 أوت لتقديم الجانب الاقتصادي أو للخماسية القادمة من 2026 إلى 2031. إلى الألعاب المتوسطية، وين تم تعويض 3 لاعبين في المنتخب التونسي لكرة القدم دون 21 سنة اللي بيش يشاركوا في دورة الألعاب المتوسطية تارينتو 26 وفق ما نشرت وكالة يونس أفريقيا للأنباء، أيضا عن مصدر مطلع في وزارة الشباب والرياضة، وباش يتكون الثلاثي الجديد المتألف من شمس الدين جريد ريان شعبان ولؤي ترايعي معوض لكل من الثلاثي محمد الصادق محمود إلياس الضاوي وريان جبالي اللي تعذرت مشاركتهم في الألعاب لأسباب صحيا. ذكر المنتخب التونسي باش يخوض الدور الاول ضمن المجموعه الاولى الى جانب منتخبات المغرب تركيا مقدونيا الشماليه، وتتركب المجموعه الثانيه من ايطاليا الجزائر كوسوفو والبانيا. ان شاء الله بالحظ والتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنيه في الالعاب المتوسطيه في مختلف الاختصاصات الرياضيه. تتويج فوز مهم لمنتخبنا الوطني التونسي للذكور، نتحدث على البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية للذكور والإناث اللي تستضيفها مدينة الإسكندرية المصرية حتى 22 أوت الجاري. منتخبنا التونسي للذكور فاز على نظيره السنغالي بشوطين مقابل واحد كما ذكرت في إطار الجولة الأولى، والمجموعة الخامسة اللي فيها منتخبنا تضم أيضا كل من البنين وبوتسوانا. في المقابل المنتخب الوطني التونسي للسيدات ينهزم أمام نظيره الغامبي بشوطين لصفر في إطار نفس الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة اللي تستضيفها كما ذكرت الإسكندرية، والمجموعة الخامسة فيها رأس الأخضر موزمبيق إلى جانب تونس وغامبيا، وتقام البطولة القارية بمشاركة 45 فريق 24 في الذكور 21 في الإناث، وهي في الحقيقة بطولة مؤهلة لكل من بطولة العالم 2027 والألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. ذكر المنتخبين الفائزين في صنفي الذكور والإناث يتأهلوا مباشرة إلى ألعاب لوس أنجلوس. نكمل أخبارنا بالأخبار الرياضة العالمية، وإن أعلن نادي برشلونة الإسباني البارح تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني رودري قادم من صفوف المان سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد برشلونة في بيان رسمي لي توصلوا إلى اتفاق مع المان سيتي بشأن انتقال رودري، موضح وإنه اللاعب وقع عقد يمتد لأربع سنوات يستمر مع الفريق حتى 30 جوان 2030. في الدوري الإسباني الجولة الأولى اليوم مباراة في التسعة أتلتيكو مدريد مع مالغا، ووديات اليوم برشلونة مع الأهلي في الثمانية امتع عليل. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجا تخليصة تحيات صديقنا حبيب هدية رشيد بوزاخر في الهندسة التقنية، وصديقتنا الهام جديد بشكمل معكم مشوار في ورود الصباح حتى للعشرة وعفف راضي.
6: مش تغنيكم تسهيل. تحياتي نجاة خليصة، إلى اللقاء.

0: سمعنا عفيف راضي مستمعينا في غنية تسهيل طبريا طبعا، وربي يسهل لكم أرزاقكم وكل مشاويركم في الدنيا هذه إن شاء الله. ثنية زينة ليكم الكل وين ما كانت الوجهات. نواصل معكم ديما في صبحيتنا، وتوا في فقرتنا الصحية ترافقني الأخصائية في التغذية العلاجية مدام مروة الحرازي اللي موجودة معنا على خط البرنامج، وحديثنا اليوم باش يكون عن الأغذية اللي تفتح الشهية. مدام مروة صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين أختي إلهام، نسلم عليك وعلى كيفة مستمعين إذاعة الطبري، تكونوا بخير يا ربي.
0: يعيشك، شكرا ليك وإن شاء الله تكوني أنت بخير، ومشكورة جدا طبعا على قبول الدعوة. وفي الصيف معناها مروة راهو النمط متاع الغذاء متاعنا يتبدل، ونسقنا في الحياة الكل يتبدل، فما اللي شهيته تزيد، فما اللي بالعكس في السخانة خاصة كي تبدأ الدنيا سخونة يقولك ما نجمش ناكل. لكن في هذا الكل راهو زاد عندنا صحة يلزمنا نحافظوا عليها، ويلزمنا نحافظوا على التوازن متاعنا حتى نعدوا الصيف ونحن بخير ونحن بسلامة، وتقولش من بعد زاد بعد الصيف تبدأ عندنا مشاكل صحية. هني شنية أهم الأغذية اللي تنجم تفتح الشهية متاعنا، وكيفاش ناخذوها، وشنية أكثر الأوقات ولا أفضل الأوقات اللي نجموا ناخذوا فيها الأغذية هذه؟ تفضلي مروة.
1: عايشك. بالنسبة لليوم اخترنا موضوع مهم برشا، شريحة كبيرة من الناس يعانوا من النحافة، وكما قلت انت بحكم النمط بتاع الغذاء وجنرال الحياة الكلها تتبدل النمط بتاعها في الصيف، شنو يصير؟ نقولهم انا ديما الناس اللي بدنهم يزيد في الميزان يزيد في الصيف، واللي بدنهم ينقص في الميزان ينقص في الصيف. ولهنا الناس اللي تعاني من النحافة معناتها نحكوا عليهم اكثر، معناه يشوفوا مشكل كبير. علاش؟ على خاطر يولي يشوفوا المضاعفات هذه كما قلت انت، تولي يتقلقوا مثلا من نقص الحديد يولي اثر عليهم، يولي يتقلقوا من دوخه والانرجي ما عادش موجود جمله، يقول لك مثلا نشوفهم في العياده يقول ما عادش عندي الطاقه جمله، معناها حتى باش نعمل وظائف حاجات اليوميه في داري حاجات كيما هيك راني ما نجمهاش. كي خممت انا باش نحكي على موضوع النحافه والحاجات اللي تفتح لنا الشاي اللي هو موضوع كبير النحافة كما قلنا، خممت انه تم اغلب ثلاثة تقريبا شرائح متاع ناس اللي نشوفوهم اللي يعانوا من النحافة، ونشوف العيادات بتاع التغذية والكل. اولهم الصغيرات، هيك الصغيرات اللي بدينا هيك بدو ياكلوا نقولوا بعد عمر السنة، عادة الاهل متاعهم يبدو لاحظوا اللي هم ما عندهم الشهية جملة، يقول لك مثلا غير يتبدل عليا، كان يقبل الماكلة اكثر كراه لي الماكلة جملة، ما نسمع الكلام هذا ما عادش ياكل الماكلة جملة، ما يدورش فينا اصلا نبدو ماكله هو يبدا يلعب مثلا يدورش فينا جملة. لهنا نقول لهم الحاجة المهمة اللي نشوفه وقتاش قاعدين نعطوا في معناه الماكلة لصغيرنا، مثلا الصغير بعد عمر السنة عمر السنة 30 3 سنوات الكل هو في العام كامل راه مش باش يزيد لنا حاجة كبيرة، معناه باش يزيد لنا من كيلو ل 3 كيلو في السنة كاملة. أي. اللي هم الأولياء ما يلاحظوهاش في الشهر، كل شهر كل شهرين والكل يقول لك اللي هو نفس الميزان، نقول لهم أنا هو يكفي أنه يبقى في نفس الميزان، ديجا هيك حاجة باهية. أما نبههم أنه الصغير لازم تكون الماكلة متاعها متنوعة. نبدلك مثلا أكثر غلطة يتيحوا فيها الأولياء الصغيرات مثلا عمر السنة والثلاثين اللي مازالوا ياخذوا في البيبرون كما نقولوا، المشكل اللي ما مازالوا ما بعدهمش على البيبرون، يعطوهم البيبرون في الليل مثلا. لهنا الصغيرات هذو راهم قاعدين ياخذوا في حاجياتهم الطاقة كلها في الليل، معناه الصغير يضيف معناه يفيق الساعة أوريدي هو شبعان. ما عندك شاهي اصلا، يقول لك اللي قاعد معنا على الفطور لك لا حد شيء، نقول لهم ديما الحل انه يراقبوا الماكله نتاعها في الليل، مثلا الصغير بعد عمر السنه ما نستحقوش اكثر 400 ولا حتى اقل من لتر حليب مثلا، مش معقول ان نعطوه برشا حليب في الليل في الصباح ما ياكلش. حاجه واحده اخرى هيك تنتويش نتاع عطينا كيك او عطينا حلو كما قلت لك، هي الحاجات نتاع الصغير في عمر بعد عمر السنه تنقص، معنى الحاجات مش كبيره بتاع 1200 حراره اذا كان يتحرك واذا كان معنا يلعب وينقز الحاجات الكل. إذا كان عطيناها لأحنا جيس بحليب وحلويات معاش بشيل يطلصها بشيكل حاجات واحدة أخرى، أصلا المعدة متاعها صغيرة. دونك الحل إنه نقسم الوجبات، نحاول ديما نحط الصغير متاعنا معنا على الطاولة، نخلوه يمس بيديه راهو صغير كي يتعرف على الماكلة راهو بشيكل حتى كان يسر، خلوه يفسد خلوه يطيح خلوه يعملهم الكل. أما أنتوا اللي تحطوه له قدامه تكون ماكلة مغذية، أكد برشا على البروتين الصغير، لازم يأكل العظم لازم يأكل الحم ديش اللي كتبنا ربي. وبالنسبة للحليب يكون جيت مكمل معناه متاع مرة مرتين في النهار ماكسيمو. بالنسبة للشريحة الثانية اللي يعانوا من حافة هم المراهقين أولاد ولا بنات، بالنسبة للأولاد يقول لك ديما ما عنديش عضلات مثلا، يقول لي خموا على البدن المتاح بشوفوا البدنهم معنا، يقول لك ما عنديش عضلات والكل. لهنا ننصحهم نوجههم للرياضة تمارين المقاومة، كان يعملها واحد الكبار ولا يتنجزوا روحهم في سال دي سبور معاها، هي الغذاء بتاعهم لازم يركز انه في كل وجبة يكون فما مصدر بتاع بروتين، والمصادر بتاع البروتين ما شاء الله متنوعة، معنا فما العظم من لحم الدجاج فما البقول الجافة فما الكسكسي مثلا، الكسكسي بروتين الماكلة هي في حد ذاتها، البقول الجافة حكينا عليها، اما المكسرات يحاولوا يدخلوا البروتين للماكلة بتاعهم باش يعاونوا على البناء العظمي، خاطر كيما قلت لك الاولاد بالاخص حشتهم بالفورمه
0: هما وهما في فتره حساسه زاد راه فتره المراهقه فتره زاد حساسه
1: اي حاجات بتزيد برشا نجم يوصل حتى 3000 و2800 حريره حاجات مراهق من الطاقه يا غداه هو نهار كامل ما ياكلش مثلا ويبدا ستريس من فوق معناتها تعسيل الدنيا نتاعهم يتبدل هرموناتهم تتبدل
0: برشا حاجات في نفسيتهم وفي تفكيرهم وفي علاقاتهم تتبدل
1: صحيح وهيك اللي مجد سوء اللي يشوف رواحهم وهمش راضين على الدم بتاعهم يزيد يتأثر عليهم ولا بلس مش يقبلوا على الماكلة بالعكس يتجنبوا الماكلة بالنسبة للبنيات أكثر مشكلة نشوفها هي ما نقولش أنا ركسي خاطر كلمة كبيرة وعليهم مشكلة متاع ماكلة أما تحسين يبدو يشوفوا لبدنهم ياسر كانت طلعت لشوية يا كرش تقول لك لا نحي الماكلة الكل كان هلبست حاجة مثلا حتى تبدأ طيب تحق أصغر منها خاطر أمر مراقة هي حساسة تقول لك لا سمنتوا حتى ما غير ما تشاور حتى أهلها راه تبدأ تنحي الماكلة فما حاشاكم يمشي يرجعوا الماكلة بالسرقة معناها ياكلوها ويرجعوها بالسرقة على أهلها فما اللي يظهر معناها يغشوا أهلهم كاريمو اللي هم ياكلوا ما ياكلوش وفما اللي يتوجهوا للسكريات حتى هذا ما ننسوهاش كي عدينا المراهق ولا الصغير نهار كامل ياكل في السكريات السكريات كيما قلت لك فيها برشا طاقة ونسموهم أحلى الكالوري زيت إيش معناها؟ معناها يعطونا سكر وطاقة أكهو لا يعطونا بروتين للبناء العضلي لا يعطونا حليب لا يعطونا نزات لا يعطونا منيزيوم لا يعطونا حتى شيء باش ينفع لبدننا نتاعنا ويعطونا إحساس بالشبع لفترة طويلة على الأخر باش ما نطولش الشريحة الثالثة هي البالغين يبدأ عندهم نقص الميزان لأن عادة نخمم هو ديما نخمم إنه فماش مشاكل صحية جسدنا ما نحبش نطول أما بالأخص البالغين يجب نشوفه في ضرب الساعة فما ناس عندها لقدر الله عفنا عفاكم الله مرض السكري نوع معين السكري وبالأخص من الأول كيبدو مش متكشف اللي هم عندهم السكري ما خلون طالع ولا حاجة شنو يصير يولو يبعد على الماكلة يولو يضعف ويخسر كتلة كبيرة متاع عضلات يضعفوا برشا فما ناس اللي عندها الغدد اللي تخدم برشا وذا كيف يبدو يضعفوا برشا ونشوفوها في العيادة يعطيك العرض متاع الغدد الكل يبدو مش فايق بها عندي فشل وعندي دوخة وشعري في حكسة وخانة والكل ويبدو ما مش فايقين بالغدد لهنا أول نقطة لازم نعملها لازم نعرف المشكلة شنو ويتعالج مع مختص بطبيعة الحال والرجيم ومرافق يرافقنا على خطر الرجيم راه أي مشكل مزمن مرض مزمن معناه غدة سكرية أي حاجة عفانا وعفاكم الله الرجيم هو ثلث العلاج دعوة لازم الأدوية اللي بشعر فيها المختص الحركة البدنية إذا كان لازم ومعها هي الغذاء بالنسبة للحالات هذوما من الناس شنو ننصحهم بهم أنا أكيد كل رجيم خاص على حسب الحالة الصحية بتاعها أما في العموم كان باش نعطي نصيحة للنصيحة سمحولي للناس اللي تعاني من نحافة نقول لهم ديما حاولوا تقسموا الوجبات بتاعكم ما تلتزموش بوجبة اثنين ثلاثة معنا غداء عشاء فطور معنا غداء عشاء علاش على خاطر الناس عندها نحافة ثم حاجة اسمها معدل الحرق معدل الحرق بتاعها يبدا مرتفع شنو معدل الحرق هو الماكلة اللي ناكلوها كيفاش يتصرف فيها البدن فما ناس اللي يبدو عادة زايدين في الميزان معدلات الحرق بتاعهم تبدا طايحة نقولوا احنا اللي ياكلوا يبان عليهم ديركتوم وثم علاش على خاطر اللي عندهم برشا خلايا نتاع الشحم الماكلة باش تتحول في شكل دهون ثلاثية وهيك الخلايا نتاع الدهون باش تكبتها تخزنها عندك دونك لو ثم ديركتوم بالنسبة للناس العكس اللي عندهم نحافة اللي معدلات الحرق بتاعهم طالعة اللي باش ياكلوا فيسع فيسع باش يتهرب من الاول يشبعهم يقول لك جعت وشبعت فيسع من غير خبر خاطر نقول لهم انا معدل الحرق طالع معناه الماكينة تخدم فيسع فيسع فيسع كلو هاف يطلع نسبة نقطة الدهون الثلاثية في الجسم اللي هي مصدر طاقة دونك شبع ودنجة وما فماش خلايا نتاع الشحم باش تكبتي هيك الدهون الثلاثية وتخزنها ديكو تبقى تدور الخلايا الدهون الثلاثية في الدم اللي هي مصدر نتاع طاقة مادام هي موجودة في الدم مادام الإنسان شبع دونك مش حاسس بالجوع الطاقة موجودة ما عندها حتى مشكل إذا كان ما عندهاش مشكل صحي بطبيعة الحال طاقة موجودة هو نشط أموره واضحة أما ما يزيدش ما يسمنش يقول لك حتى كان ناكل ما يبانش عليه وفي الآخر نقول ما ياكلوش راهم على الجنرال يقول لك هكا واش بعد ما عرفهم غلطتين ما عاونونيش معناها نقول لهم دوك يقسموا الوجبات بتاعهم مرة مرة أخرى البروتين ضروري جدا جدا جدا باش نعملوا مصدر بتاع ناخذ مصدر بتاع بروتين في كل وجبة باش نحافظوا على الكتلة العضلية بتاعنا وباش نعاونها في بناء أكيد الحركة البدنية مهمة جدا جدا تمارين المقاومة بالنسبة للناس اللي تحب تزيد في الميزان باش نهيئوا البدن باش يزيدنا في الهواء والنوم اللي يحب يزيد في الميزان لازم يربط بالبهي اول حاجه باش يتعدلونا الهرمونات ما يصيبناش الغدد ما يصيبناش مشاكل صحيه وثاني حاجه الغدد الكبير من البناء يصير في الليل دو كان صغير نقولوا احنا الصغير يكبر في الليل الكبير زاد كيف كيف راه البدن ينظف روحه في الليل مثلا الشلاوي الكبده الكل مش الكبده الغدد اكسدها برشا حاجات اجهزه تخدم في الليل
0: يلزمنا نرتاحوا بالليل يلزمنا نرتاحوا
1: هي لازم الراحه اصلا انت مثلا جلبتي معنا الفتيل انت بقى نقطه مهمه هي الناس اللي يبدا عندهم معدلات حرق طالعه برشا تهيئ حركيين حركية برشا مثلا نرجع المراهقات تلقاها مثلا ضعيفة برشا حركية برشا وإلا شعرها طويل برشا، وإلا جوافر طوال برشا، وإلا تتكلم برشا، فما حاجة تعملها برشا. علاش؟ على خاطر فما إنرجي قاعدة تدور في الدم هيش عارفة وتمشي حرفيا معناها الدم قاعد برشا. يجيبوها يقول لك، ولا يسألوها حتى في العام يقول لك بنتي شعرها طويل هكا علاش ضعيفة؟ إفكتيف مو هي بنتك شعرها طويل خاطرها ضعيفة، مش شعرها طويل هكا علاش ولا ضعيفة.
0: فما حاجة ديما، فما حاجة متغلبة على حاجة أخرى،
1: فما حاجة برشا، فما حاجة يعملوا فيها برشا على خاطر عندهم فرط نتاع طاقة.
0: صح.
1: والطاقة هيك المشكلة، يلزم على الأقل الطاقة كي تبدأ موجودة يلزم أنه هي باش تمشي البلايس معين،
0: يلزم نعرفوا كيفاش نقسموها وين تمشي الطاقات تولي ماهيش طاقة واحدة.
1: ولا علاش انا قلت لهم نعملوا فخاك سير ماما على تقسيم وجبات باش لبدنها، وانا مره يخزنها مره تخزن الحاجات كيما هيك عرفتي. وفما قاعده احنا نقولها في التغذيه اللي الشاهيه عرض وطلب. كل ما نعرض على بدنا الماكله برشا اوقات في النهار واش بالكميه، الكميه هذيك ما نجموش يكثروا بالكميه لون، خاطر اصلا الحجم نتاع المعده يكون صغير صغير على المخر الناس تعرف معناها ما نجموش ياكلوا كميه كبيره. بالنسبه للصغيرات مثلا الغلطه اللي تيحوا فيها الاولياء انه يغصبوا عليهم الماكله بعد، يا اما يرجعوا يا اما تشدهم وجعات معناها معدتهم وجيعه. والصغيرات بدنهم يسمع الناس كل الدماغ نتاعها يتفكر كان كلا ماكله وقلقتها في معدته ولا غصبوا عليه وقلقتها في معدته، يزيد يبعد عن الماكله اصلا. معناها جدنا عمقنا الازمه، احنا مش صلحنا
0: مش صلحناه. واضح جدا. يعطيك صحة مدام مروة، برشا نصائح فيها الفايدة، برشا معلومات صحيح ما نعرفوهاش وما ننتبهوهاش، لكن هذا الكل راهو في النهاية يضمن لنا صحتنا وسلامتنا. يعطيك صحة، شكرا ليك، نهارك طيب، يعيشك، نهارك طيب وإلى اللقاء. شكرا. خليكم مع فريد لطرش ونرجع لكم بعد موجز الثامنة للأخير.

0: موجز الأخبار. الثامنة صباحا هنا بتطاوين، أسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. تم إسناد الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطب والعلم في صنفيه الثالث والرابع إلى 11 شخصية، وشمل الصنف الثالث من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطب والعلم المندوب الجوي للتربية بطاوين نور الدين المقبلي. تقرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة والقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم الأخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجال تسديد القروض المخصصة لها. قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين من إيران، وذلك في أول واقعة من نوعها ترد عنها بلاغات منذ هجوم الرابع من ماي على ميناء الفجيرة. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بالتزامن مع التمسك الأخير بشروطه لإعادة فتح مضيق هرمز. الموجز في أمان الله.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: شبيك الطو باش نجري تحت موم صحيح
3: محنش الحاكم ضيخين الايمت هذا مركز معنا برشا. شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
2: تحربشك هاو اش باش يعملوا لي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى. قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم الايمت هذا. بس عندي زطل سي العافيه كنت عندي سين تبر النبي عبيه وطلق الحبيب هاي انطلق.
4: اليوم اخر بروفة لازم نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازم نجيبوا لكم يا بخي.
6: هاي يولاد الفم يا بي
7: طيب يولي طيب وكورا
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله يريد انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
2: ايش هي زطلة
4: زطلة
2: ايش هي تسكن
4: مهبول تحب بسينة
8: ايش هي الحكاية شو سمعت
4: مسيه مالك
8: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
4: ما تقولش ما قلتش
8: مسيه ولا لنياش
4: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنياش
4: مسيه
8: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
4: فتسيدة يا مالك يا مالك

لا للمخدرات، نعم للحياه.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه القلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: تسعة دقائق بعد الثمانية مستمعينا في كل مكان، صباح الخير مرة أخرى، نهاركم زين. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا من الصبحية، مرحبا بالناس اللي التحقت بينا في ورودنا لليوم ومشوارنا معاكم حتى للعشرة بقدرة ربي. كالعادة وقيت كين هدايا طقس اليوم والأيامات القادمة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومعنا اليوم سي أنيس الساتوري. سي أنيس نهارك طيب، أهلا سهلا.
1: صباح الفل والياسمين مدام الهام، تحية ليك والأوفياء إذاعة تتوين.
0: عايشك، شكرا ليك. طقس اليوم سي أنيس وطقس الأيامات القادمة بإذن الله.
1: اليوم عموما طقس مش يكون في استقرار، درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 43 درجة في توزر مع ظهور الشيلي محليا. الريحة تقدس الفعالية متاعها مقارنة بيوم أمس في جهة الشمال والوسط، تكون شمالية عموما تكون شرقية في الجنوب، في الحقيقة مازالت قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة في معتدلة داخل البلاد، بالتالي البحر باش يكون اليوم مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب إلى متموج في السواحل الشرقية. السماء عموما صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، ليلا ما زالت نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا قرب السواحل، درجات الحرارة في الليل ولا خلينا نقول والدنيا نسجلها في ساعات الفجر تكون بين 26 و 30 درجة على كامل البداية، تنخفض إلى حدود 22 أو 23 درجة في المرتفعات الغربية.
0: أي
1: يوم الغد طقس تقريبا بنفس الخصائص عموما، سحب قليلة، ريحة تنتقل من القطاع الشرقي على كامل البلاد، تكون حتى جنوبية شرقية في جهة الشمال والوسط، بالتالي باش يكون فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في جهة الشمال الغربي، تقريب الحرارة دون تغيير في بقية المناطق. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج في السواحل الشرقية في فترات ما بعد الظهر. ثم يومي الجمعة والسبت يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار، ريحة بشتنتقل من القطاع الجنوبي على كامل البلاد، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب مع تحول الطيارات هذه الجنوبية، باش يكون فما ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، الارتفاع هذا باش يكون ملحوظ خاصة يوم السبت. مرحبا بكم مدام الهام، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: عايشك، شكرا ليك، تحياتنا ليك، نهارك طيب وإلى اللقاء.

كان هذا عماد عبد الحليم مستمعينا. وصل بنا 19 دقيقة بعد الثمانية، نصبحوا على كل الأمهات وين ما يوصلهم صوت إذاعة تطاوين. برشا منهم موجودين طبعا في المطابخ، موجودين في الدور متاعهم، نيس زادال نسالي تحضر في روحها باش تخرج للخدمة، نسالي تخدم من ديارها، وبرشا مشاريع صغرى قاعدين يقوموا بها نساء وقاعدين ينجحوا فيها زادا. إن شاء الله ربي يحفظكم الكل، إن شاء الله ربي ينوركم وربي يفتح عليكم ويرزقكم من الحلال. نواصل معكم ديما في صبحيتنا 20 دقيقة بعد 8، نهاركم زين الناس كل. ونذكركم طبعا ببلاغ وزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار وزارة التربية عفوا ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وكذلك وزارة الشؤون الدينية، اللي أمس طبعا خرجوا بلاغ مشترك يأكدوا فيه على أنه عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026 و2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 انطلقت من الأمس وتتواصل حتى لنهار الجمعة 28 أوت الجاري، والتسجيل يكون عبر منصة فيسكولير نقطة إديكاسيون نقطة تي إن.

0: أحوال السوق.
1: رجعنا لكم مستمعينا بفقرة أحوال السوق بعد ما سمعنا اسم هين في بتاع الورد، ولكن بعد شوية زاد راو عنا فقرة خاصة بالورود تقريبا كل نهار اثنين وكل نهار اربعة. يأمن هين المختص في البيئة وحيد الجنحاني. وتوا فقرة أحوال السوق اللي بشتهزنا المدنين، وين طبعا تنويعات كبيرة برشا في المعروضات في مدنين في الخضار والغلال وغيرها طبعا من المشتريات اليومية. وديما وقت اللي ناخذوا فكرة نعرفوا شنو نشرو، شنو حاجياتنا وشنو ميزانيتنا، وهذه أهم حاجة. معنا من مدنين سي مراد بوعبيد. سي مراد صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور أمو كل مستمعين إذا تطوين العاملين لقناة.
1: يعيشك، شكرا لك. أحوال السوق مرحبا. اليوم طبعا والأسعار من عندك سي مراد، تفضل.
2: الأسعار كما قلت في استقرار على مستوى معناها المنتوج الصيفي اللي موجود كالعادة،
1: الطماطم
2: موجود من دينار حتى 13%. السوق الأسبوعية اختلام موجود حتى يوصل حتى 500 طماطم 800.
1: اي
2: مراتيك المستوى المحلات المراقبة للعموم الأساس من الثلاث سوق الثلاث السوق الخميس، أما سوق السبت ديما يعمل لك الفارق على مستوى ما هو ضخ السلع وكثرة الانتصاب، يولي ثم منافسة خاصة نهار الأحد. الأغلبية تو الناس حفظت يقول لك نمشي نهار الأحد، لكن ثم ظاهرة هي الجناح السوق اللي فات السوق هذا اللي يكون ثم احتكار على مستوى مادة الطماطم، ما حبوش يبيعوا معناها باش يتفقوا في سوم موحد، ولا تدخلت على التجارة ممكن ثم جلسة على أساس غزوة ممكن التجارة بتقيم حملة على مستوى الانتصاب اللي يدخل السلع واحتكار مثلا مادة الطماطم. هي تجارة مراقبة الطماطم على مستوى التجارة والشرطة البلدية من السادسة صباحا معناها باش يتم مراقبتهم، وذوكم نقولوا احنا المحتكرين اللي يحبوا معناها يسيطروا على السوق على مستوى مادة الطماطم، ما يحبوش يبيعوها باش يغلوا بالسوم باش يتحكموا هما في السوق على أساس مادة الطماطم. طماطم قلنا بدينار حتى 13%، البطاطا 2300، الحار من 18% حتى 2500، الحلوب 3500، الخيار ثم الخشين ثم حتى 800 دينار، والفقول الجويد 15%، البصل 12%، البدنجان 15%، الذرة الأحمر 14%، السلطة 2000، الجارس 4000، البطزينة 18%، خضر الورقية 500 لبعضها من كل نوس وكرافس وبسباس والنعناع 600، الغلال وقت غلال وهو التفاح أخت الهام، التفاح من 3600 و6800، أما حتى المرفات فلاح جيبي بيع 14000 من 2500 وذات جودة تفاح ممتاز. الخوخ النكتارين 4000 6500، كيف البطاطاية أما نوعيات جويدة بطبقاية من 2500 إلى 4000، اللي نقوله إحنا بطبقاية بطبقة واحدة هذيك الكبير 6500، نعوينا كيف كيف أما ثلاث أنواع من 3800 حتى 5000، نعنب كيف كيف ما شاء الله ثم خيرات من نعنب حتى الإنتاج ووفير الإنتاج على خاطر منطقة مدنين، خاصة عندنا برشا فلاحة دعموا السوق بمادة العنب وهي معناها مبشرات خير مدنين هذي من 3900 حتى

0: آلاف أربع أنواع تاع عنب مسكي مثلا شو اسمه برشا أنواع. عندك البطيخ 18% 2500 الكرموس 14000 والثوم 8000 والدلاع 12% هذا عندنا وقت الهام اليوم.
1: به يعطيك صحة، شكرا لك سي مراد، يعطيك صحة طبعا على كل المعطيات والمعلومات هذية. المعروضات وكبرشة وديما طبعا نعرف شنو نشر ونحدد ديما الميزانية نتاعنا. شكرا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.
0: شكرا
1: إلى اللقاء.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: إشهار.
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكريم للدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيجون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار.
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
2: ورود الصباح مع إلهام جليدي.

0: رجعني لكم مستمعينا. سمعنا حمزة نميرة طبعا وصبح عليكم مرة أخرى. مرحبا بكم ناس كل ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات. أجمل التحايا من عندي ومن عند فريق الصبحية ليكم الكل، سواء تسمعوا فينا بالراديو ولا تابعوا فينا بالإنترنت من تونس ومن برشا بلايس من العالم. واصلين ديما معاكم، وطبعا طبعا فقرتنا اللي خاصة بالعناية بالنباتات، وركزوا برشا على الورود اللي نجم تكون حاضرة في منازلنا سواء في قصص وإلا في التربة مباشرة كيما نحبوا. لهنا الاختيار موجود ومفتوح، وديما سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة كل مرة يعطينا حاجة جديدة، هو موجود معايا على خط البرنامج. سي وحيد صباح الخير، نهارك طيب.
1: نهارك أسعد لي مختي الهام، صباح الخير مستمعي إذاعة تطاوين، ومرحبا بكم مرة أخرى.
0: من قليبيا لتطاوين
1: هي حاجة خارقة لديك التنوع في تونس العزيزة، تونس الغالية على الناس الكل، كون ديما فما نقاط تجمع التوانس الكل. وأهم نقطة من أهم النقاط اللي كونوا احنا في تونس بركة، تونس خضرة، تونس مزيانة، وكل مرة نقترح عليكم نوارة جديدة، زهرة جديدة. صحيح صحيح ما تعرف ما يعرفوش الناس الكل، وهذاك علاش احنا عنا الفقرة هذه.
0: أكيد
1: يعني نهار 30 كانت تذكر حكينا على نوارة جديدة اسمها لاستير، وكل اللون البنفسجي، وحكيت لكم على تاريخها والسمبول متاعها. اليوم باش نحكي لكم على لوكريوبسيس. لوكريوبسيس صحيح إذا كنت تحفظوها على خاطر جديدة، وصدقني أنا بداتي نتألم كما نلقاهاش في الحدائق العمومية، حدائق خاصة لأنها جديدة، لأن معروفة قديمة. جماعة المشرق يقولوها يسميوها عين البقرة.
0: عين البقرة
1: ما محلولة نورتها ونعرفش علاش يسميوها خيطة. عجبتني التسمية. كريوبسيس هي من النوار اللي يمشي ما بين الصيف والخريف. هذيك علاش نخترتها خليتها لكم في اخر الصيف. يعني هذه تتنور في شهر سبتمبر حتى نوفمبر. والكريوبسيس ذكرنا قلنا على الجيارد في الصيف، وقلنا معناتها كلي تفرش، معناتها الجدر اولا في صيفها يفرش، وبالتالي تمشي في الماسيف فلوغو. الماسيف فلوغو هو كونك انت عندك بلات بوند كامله في الحديقه، تركينه طويله تزرع فيها ثلاثه جذور، وماذا بها الكل تولي نوار كريوبسيس.
0: فما اللي يعملها مع الجدران، وفما اللي يعملها في الوسط، كل واحد كيفاش يحبها. الاختيار يبقى كل واحد كيفاش.
1: حتى كما قلت انت، حتى في لي باكافلور تملالك الباكافلور تملاهولك، فهمت زين. المهم كونك لازم تفهم الزهره نتاعك، النواره نتاعك. نعاود نقول كريوبسيس هي تتزرع في الصيف باش تظهر في الخريف، في بدايه الخريف. دونك اللي ما عندوش، اللي يحب يزرعها يزرعها تاو، يلقاها في المنابت، لانه في الاسواق صحيح برشا يسالوا عليها، هاك عنده التصوير، عنده الاسم، بحول الله يعمل ريسيرش ويلقاها. وراه نعاود نقول راهي ما تفوتش دينارين ونص 3000 المحبس، ماهيش غالية. ونأكد كي يشري 3 كعبات يولي عام جاي عنده 300 كعبة، ومعاش يتقلعوا ويقعدوا ديما. المهم كونه في وبعد ما تنور في آخر الخريف ويبدأ يكحالك اللي بوتون يشيحوا كل شيء، يقصهم كما العادة، وبعد يحمرك الحوض اللي هي فيه، حمرها تحميرة وعملية تساعد برشا للتنفس متاع النبتة. وكما يقولوا راه التحمير عباره صبيت لها شطل ماء. ثم عمليه السقيان عمليه عاديه كما نحكي، واحنا على مره عباره على شطل في الجمعه، انت بتبيع نحكي على جزاز جدور، معناتها كي تلقى البلاك بوند انت والعدد نتاع النبتات اللي عندك. ثم ما ننساوش اللي راهو الكريوبسيس راهو بصراحة معناتها أولا عنده كل النوار، هو حق راهو فيه كان لون برك أصفر.
0: أصفر ما مزيان، راهو مختلف شوية محليه.
1: الأصفر أكل يشعل، أكل يلمع صحيح. بالحق مدام إلهام قلت الكلمة صحيح، أصفر من نوع آخر.
0: بينه هو ويبدأ عندنا الأستير، حاجة حلوة برشا في الحديقة نتاعنا، ياسر حاجة مزيان.
1: أنا عندي منه في قليبيا، أنا صحة. عندي منه خاطر أنا كي نمشي المنابت أنا بحكم الاختصاص وكذا تقني نلوج على النوارة اللي مفقودة باش نحطها في جنينة نتاعي وباش نعرف بها للناس الآخرين.
0: بطبيعة نمشوا الحاجات اللي نحبوا في ديارنا، الحاجات اللي مش موجودة برشا. حاجة ليك تخلينا هكا مختلفين وتخلي ذوقنا معناها يظهر بالقديب بالقديل للناس.
1: أوكي ما تحدثنا على الجانب الصيانة والانتروتيان تاع النبتة راهي نعود نقوله احنا نختاروا برشا نبتات اللي ما تطلبش برشا صيانة وبرشا انتروتيان. الانتروتيان الوحيد هو نعود نقوله لكم معناتها يلزمكم ديما تنظفوا الحوض اللي فيه الكريوبسيس لأنه وقت تعمل التحمير والتحويض تساعدها برشا. كذلك اختاروا لها بلاصة كان عندكم هي تحب الشمس راي. تحب الشمس وما تطفيش حتى النوارة دي ما تقعد محلولة إذا كيف راهو بلاصة فيها دومي أمبر تشيخ فيه معناتها تولي تعلى فما شوف كي تلقى إكسبوزي في الشمس تلقى النبتة واطية شوية تلقاها 30 سنتي برك
0: أيه.
1: بينما كي تحطها دومي أمبر يعني تبدأ بالشمس وبعدها يخلط عليها الظل وقتها الجدرة الجدر متاع النبتة يولي حتى 50 سنتي ارتفاع
0: دي
1: انت وش تحب
0: دي حسب
1: يعيش حكينا عليها بالكدال
0: يعيشك سي وحيد. شكرا ليك طبعا على كل المعلومات الحلوة والمزيانة هذية. إن شاء الله في كل مرضى هكا نعملوا حويجة هكا مختلفة حاجة اللي نجموا نوفرها في الحدائق متاعنا وحتى زادة في الحدائق العامة وديما كليمة للبلديات ولكل المهتمين بالشأن هذية. نحب نشوفوا بلادنا مزيانة الفضاءات اللي موجودة الكل والمؤسسات والحدائق العمومية تكون مليانة ورود. شكرا ليك نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أرجعنا لكم مستمعينا 9:15 هيك سمعنا نادية خالص في مجموعة من الأغاني التونسية القديمة اللي فيها طبعا الروح التونسية وفيها النغم وفيها الكلمة التونسية اللي تبقى خالدة وتبقى ديما هكا راسخة في ذكرتنا. نواصل معكم ديما في صبحيتنا وتوا وجهتنا جربة. وقت اللي نقول جربة نقول الحديث عن السياحة باعتبارها طبعا من الجزر السياحية ومن أهم المناطق السياحية في تونس وفي العالم كذلك. لكن السياحة راي ما هيش مجرد وتلة وسياح وميزون دوت وغيرها، هذا الكل نعرفوه الناس الكل. السياحة زادة راهي فيها تطوير، فيها مشاريع، فيها أفكار، فيها خدمة، حتى نشوفه في كل مرة في جربة وفي غير جربة نشوفه حاجات جديدة، نشوفه تطور، نشوفه تفاصيل أخرى ربما ما عرفناهاش اللي تبين قيمة المنطقة السياحية وقيمة زادة أنه يكون عندها رواد ويكون عندها سياح في الصيف وحتى على مدى العام. معايا على خط البرنامج السيدة إيمان حرازي مديرة مشروع مختبر تونس للسياحة والحديث عن فتح باب الترشح لتطوير مشاريع سياحية. مدام إيمان صباح النور، أهلا وسهلا. عسلامة،
1: صباح الخير، ميرسي بوكو على السيدة
0: حابة شدي
1: معاكم اليوم. شكرا.
0: يعيشك. لو كان تعرفي شوية مدام إيمان مختبر تونس للسياحة شنو هو بالضبط؟
1: أي دونك مختبر تونس للسياحة اللي هو تونيزيا توريزم لاب، هو بروجي ممول من عند الأمانة الدولة الاقتصادية السويسرية، ميزون نوفا من عند البيتاس بالشراكة مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية. كيف بروجي هذا بورتي بار دي أمو جربة اللي هي جامعة التصرف الوجه السياحية في جزيرة جربة. دونك هو سيتا لابوراتوار تيريتوريا دينوفاسيون توريستيك، يعني هو إسباس وين أصحاب المشاريع ولا أصحاب الأفكار ينجموا السياحية ينجموا يتستيو الأفكار نتاعهم. بار اكزامبل نعطيك اكزامبل نتاع واحد عنده أتوليه كرينير يحب يجرب كيفاش ينجم يعمل بار اكزامبل اللي دخل فيها الاسبي اللي تبع التراث تبع الريتاج نتاع جربة. دونك احنا في البروجي هذا نعاونه ونأطره باش انه يطور ويثمن البروجي نتاعو.
0: به انتم توا معناها فتحتوا باب الترشح حتى تاخذوا افكار تسمعوا اراء تشوفوا مشاريع معناها سياحيه، هذا انطلاقا من 20 اوت حتى 12 سبتمبر، معناها الفتره ما شاء الله. هل تهم الفتره هذه الناس اللي مختصه في المجال هذا في جربه فقط ولا تنجم تستقطب حتى من ولايات اخرى؟ فما كيما فما سياحه في الجزر وفي السواحل، كيما فما سياحه الداخليه، كيما فما سياحه الصحراويه، يعني فما تنوع كبير برشا في المجال هذا.
1: اي فهمتك. باه دونك احنا في البروجي هذا احنا ديجا كملنا الدفعه الاولى اللي هي ختمناها في جويليا وتو حلينا بالترشح للدفعه الثانيه. باه في الدفعه هذه اي واحد من تونس والا من خارج تونس كما صار في الدفعه الاولى ينجم يشارك، مي بشرط واحد ان يكون البروجي نتاعو على جربه، خاطر هنا احنا نحبوا نسمنوا التراث المادي ولا مادي نتاع جربة. دونك كل سوا انت جاي من اي جهه من تونس نجم تشارك في البروغرام هذا، يجي الفكره نتاعك على جربة، احنا نخدموها على جربة.
0: به هي كمبادرة حلوة، علاش ليه؟ بما أنه تكون فما تعاون بين الجهات الكل وتكون الخدمة على جربة، وهي في نفس الوقت ينجموا ياخذوا الخبرة وياخذوا التجربة حتى بحكم الناس اللي باش تحضر خلال في المشاريع هذية وفي المختبر هذية، حتى تنجم تنتقل التجارب هذية لمناطق أخرى في تونس طبعا بطريقة أخرى بشكل آخر بصورة أخرى. هي في النهاية تجربة جديدة وتجربة مختلفة. لكن نحب نأكد مدام إيمان، شكون الناس اللي تنجم تكون حاضرة؟ هل هما يلزم علاقة مباشرة بميدان السياحة ناس مختصة، وإلا راه المجال مفتوح البارشة ناس ينجم يكونوا شركاء في المجال هذا؟
1: هو شوف القطاع السياحي يعني كبير برشا، يعني مش محصور في حاجة في حاجة ولا اثنين. دونك احنا في البروغرام هذا شكون ينجم يقدم؟ اي واحد في قطاع السياحة ولا في الصناعات التقليدية ينجم يشارك، إكسوا عنده فكرة مشروع يحب يطورها، وإلا واحد شغوف وعنده ديجا دي كليون يحب يزيدك كيف مستحق أكثر فيزيبيليتي وإلا ستركتوراسيون، وإلا حتى صاحب مشروع قايم بذاته ما يحب يزيدو أسبي تاع دورابيليتي تاع أوتنتيسيتي. فهمت؟ دونك هنايا نجمو نلقو بار إكزومبل أن ريستوران اللي بخلاف انه يعمل معناها يقدم السيرفيس نتاع العادي، مي كيف يحب يزيد اتولي غاسترونوميك على جنب. دونك احنا في الاطار نتاع البروجي هذا نجمو نعاونو. الفندق.
0: أي فكرة فكرة حلوة. يعطيك صحة مدام إيمان، ونذكر ديما راهو المختبر هذايا والمجال هذا باش يكون مفتوح لتقديم وتطوير المشاريع السياحية انطلاقا من 20 أوت، يتواصل حتى ل 12 سبتمبر إن شاء الله. نهارك طيب، شكرا لك وإلى اللقاء. شكرا.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: اي تك.
6: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اتخطت مايكروسوفت للكشف على شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة اسمها مايا 300 في وقت مبكر من سبتمبر هذا، وفق ما ذكروا موقع The Information نقلا عن مصادر مطلعة على خطط الشركة. وبحسب التقارير دخلت مايكروسوفت في محادثات مع شركة تصنيع شرائح TSES لتأمين طاقة إنتاجية تكفي لتصنيع أكثر من 300 ألف شريحة من ماي 300 على أن يتم تسليمها خلال عام 2027. كانت الشركة قد كشفت عن أولى شرائح ماي للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2023، لكنها ما تزال متأخرة عن منافسيها كما ألفابت أمازون في توزيع إنتاج شرائح الخاصة ضمن مساعيها للتقليل الاعتماد على معالجات إنفيديا مرتفعة التكلفة.
5: اي تك.
2: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.

0: موجز الأخبار. التاسعة صباحا هنا بالطاولين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتوصل بولاية طاولين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من إجراءات، منها إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج إعداديتي حي النور والفرابي إلى جانب نقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية. على أن يتم نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي. تقرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي. شرعت المصانع في طرح الكراسي المدرسية المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير. أعلن الجيش اليمني تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة في الساعات الماضية على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات القتال، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين ومقتل جنديين اثنين من قواته خلال المعركة. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث مساعديه على ترتيب لقاء مع زعيم الأعلى لكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون. بعد الفاصل معرض الصحافة العربية والدولية مع الزميل أحسن العياشي.
1: معرض الصحف العربية والدولية،
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام وأهلا بكم في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة العرب اللندنية والتي تساءلت: هل دخلت المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة كسر الإيرادات؟ وتضيف: انتهاء مهلة التفاهم ليس نهاية الدبلوماسية، لكنه بالتأكيد نهاية مرحلة من الدبلوماسية، وما سيأتي بعدها سيحدد شكل الخليج كلها، فمن يملك حق تحديد قواعد اللعبة في منطقة لم يعد العالم قادرا على تحمل حرب جديدة فيها. بدورها صحيفة رأي اليوم تساءلت: انتهت مهلة 60 يوما بين أمريكا وإيران، ماذا ينتظر المنطقة، حرب أم تهدئة؟ وتضيف: المنطقة ليست أمام نهاية الحرب، وإنما أمام نهاية مرحلة من الحرب، وربما بداية مرحلة أخطر منها، والهدوء الذي يظهر في الأفق لم يتحول بعد إلى سلام، كما أن الحرب لم تتحول إلى انتصار، والتفاهم العسير وعدم الثقة لم يتحول إلى اتفاق. وما بين هذه الحقائق الثلاثة ستبقى واشنطن وطهران تمشيان على حافة التصعيد الخطير، وهما تعرفان أن العودة إلى الحرب أسهل بكثير من العودة إلى اتفاق يصعب على أي منهما قبوله أو التراجع عنها. أما صحيفة القدس العربي فتعنون: إيران تغيير القادة استعدادا لمواجهة أطول. وتخلص الصحيفة أن أمريكا فشلت فشلا ذريعا ومخزيا أمام نجاح إيران في مواجهة التغول الأمريكي، على الرغم مما ألحق بها من تدمير وخراب، إنما نجاح الانتصار كفيل بأن يعيد جميع الحقوق إلى ما كانت عليها قبل الحرب، ومن ثم الصعود بها حين يتم لإيران كسر عنق الزجاج الأمريكية التي حاولت أمريكا بها محاصرة إيران حتى تستسلم وترضخ لها. ونختم بصحيفة الأيام الفلسطينية والتي ترى أنه إذا قدر للبلدين العودة إلى طاولة التفاوض والتوقيع على اتفاق جديد، فلا بد أن تحل كل النقاط المبهمة والمؤجلة التي تركت معلقة طوال 60 يوما، وخاصة المتعلقة بمضيق هرمز والرفع التدريجي للحظر على الأموال الإيرانية المجمدة ومسار وطريقة تجميد المشروع النووي، وهي كلها جوانب تحتاج إلى اتفاق نهائي وليس مؤجلا، وهو أمر ما زال صعبا في ظل وجود القيادات الحالية التي تحكم البلدين. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات أحسن العياشي. ألقاكم بخير.

وردك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

تسعة وعشرة دقائق مستمعينا طبعا إشارة التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين. مرحبا بكم مجددا في الجزء الرابع من ورود الصباح، مواصلين معاكم حتى للعشرة. نهاركم زين الناس، كل الناس يتحقق بينا في الاستماع، الناس اللي تابع فينا من الصبحية، وطبعا مستمع يتبدل من ساعة لساعة من وقت لوقت، ونحن مواصلين معاكم بمعلوماتنا وأخبارنا واستضافاتنا وحكاياتنا وغنياتنا حتى للعشرة في ورود الأربعة 19 أوت 2026. ومرحبا بكم الناس الكل.

0: رجعنا لكم مستمعينا بعد الأغنية الحلوة المزينة هدية للفنان لطفي بوشناق واللي وصلت بينا 16 دقيقة بعد التسعة. وتحياتنا للناس الكبار الكل، الناس المضخمة، الناس الفينو، الناس هكا اللي قد ما تزيد في العمر قد ما تزيان وقد ما تزيد فيها الحكمة والعقل، وديما نقولوا ربي كبرنا على طاعته. نواصل ديما معكم في صبحيتنا، وطبعا كيما كل نهار الأربعاء تكون معانا بسمة القادري والحديث راهو على سلامة المنتجات الغذائية، وديما نحرص على كل منتوج نشروه لأنه راهو باش ناكلوه باش يخرج على صحتنا. هذاك علاش يلزمنا كل التفاصيل نعرفوها، وأي حاجة نشروها يلزمنا نثبتوا فيها بالقدا بالقدا. ونحن تعرفوا على أبواب المولد النبوي الشريف، إن شاء الله يدخل علينا بالخير واليمن والبركة، وإن شاء الله مولد مبارك على كل المسلمين. والأكيد الاحتفالات كبيرة في مختلف البيوت التونسية، ولعندنا غرام كبير برشا بالزقوق وعصيد الزقوق والبفريوة وغيرها وغيرها وغيرها، برشا تنويعات وبرشا حاجات كل واحد على جده. المهم الفرحة تكون حاضرة، هذه أهم حاجة. اليوم بسمة مش تحكينا طبعا مش تحدثنا على زقوق، لأنه فيه برشا تفاصيل، لأنه فما برشا احتياطات، لأنه يلزم ديما الرد بيننا. بسمة موجودة معي على خط البرنامج، صباح الخير، نهارك طيب.
1: صباح الخير أختي الهام، ومرحبا بك، وتحية صباحية لكل العاملين في إذاعة التطوير. وإن شاء الله عيد مولد مبروك، إن شاء الله بالمحبة والطيبة والتسامح. إن شاء الله هي فرصة مناسبة لك العلاقات العائلية، اللي تعرف حتى من غير زقوق العباد مناسبة باش يتساووا.
0: مثال الشيء أهم حاجة،
1: إحنا باش نحكيوا على زقوق ونحكيوا حتى راهم فما عائلات من غير ما يعملوا زقوق، يعملوا لما يعملوا ماكلة
0: يعملوا كل شيء.
1: فوالا، وإحنا نشجعوا على حاجة ذي خاطر فيها هيك الترابط وكالعائلات وكالجو متاعنا العائلي. إن شاء الله ديما معناها بخير، وإن شاء الله ديما قلوبنا بالتسامح وللعطاء وللمحبة
0: إن شاء الله يا ربي. طبعا بس ما حديثنا اليوم بش يكون عليه الزقوق باعتباره من الحاجات الحساسة ومن الحاجات اللي ولينا نستهلكوها برشا. لهنا شنو فيش نحرصوا، علاش نركزوا بالضبط وقت اللي نجو ناخذوا الزقوق، خاصة الناس اللي تاخذوا حب؟
1: سمحني، هو هي كإدارة جهوية كإدارة العامة وقت في المناسبات، خاصة العمل متاعي يومي وروتيني، لكن في المناسبات ثم تركيز مثلا خطر بمناسبة المولد النبوي الشريف. إن شاء الله معناه احنا شنو عاداتنا كتوانسة، وراهو مش الولايات كل نفس العادات، ثم ولات حتى زقوق ولات الولايات الكل، ضف على ذلك أن كل ولاية في مناسبة، يعني كل واحد عنده عادات وتقاليد ومظهر حتى في الأكلات معناها الغذاء والغداء ولا العشاء. ثم حاجات يحتفلوا بها الناس كل واحد وكيفاه. دونك احنا اللي حبينا كإدارة جهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، راهو احنا في البرنامج العمل متاعنا هو مراقبة تسكي الزقوق، سواء كان معناها في اللومبالي في الحقوق والا الحب معناها والا المعنز، شنو يلزمو الزقوق؟ يلزمو المكسرات، يلزمو الكريمة، يلزمو حليب نسلي. معناتها احنا كي نخرجوا باش نخدموا، شوفوا اول حاجة خاطر فما ناخذوا حتى عينات للتحليل اذا كان شكينا فيها، خاطر فما ناس معناها في ولايات اخرين واكثر معناها متداول اكثر الحب، ينجم يكون تاع معناها او مواسم قديمه ويكون مسوس ويكون قديم. وقت احنا باش نخرجوا ونلقاو معناها الكميه من هذه من زقوقو اللي هو معناها باين قديم كل وشكينا فيه، يقع البلوكاج معناها نتاعو ويقع اخذ عينات للتحليل. كيف الفواكه الجافه شنو باش نلقاو فيه؟ الفواكه الجافه كي تبدا حتى هي ماديه ولا سوسه ولا فهمت، هذه احنا العمل نتاعنا الميداني على على هذا يقع، يا إما إذا كان مسوس بالحق وموجود معناه سوس وكل يقع الحجم نتاعها والإتلافة، ثم إذا كان معناها طلعت شكين فيها يقع الحجز الوقتي وأخذ عينات لإجراء قضاء على التحاليل حتى تثبت معناها سلامتها ولا لا. بالنسبة لربات البيوت ولا الناس واللي بشي يستعملوا وقت اللي نشريه، ونعرفوا حتى احنا أنا بالعين المجردة أنت كيفش تمشي تشري حاجة كمستهلك، الحواس نتاعك أنت بعينيك تشوف بالطعمة باللمس، حتى زقوق وقت اللي يمسك يبدا مفتفت معناتها مش كاسها معناها راك تعرفوا قديم، طعمة تلقاها مرة فهمت، تشوف السوس مسوس ولا حتى الفواكه الجافة كيف مندية مسوسة، معناتها انت كمستهلك خلاف على العمل بتاعنا احنا، راك كمستهلك نجم حتى انت بحواس نتاعك تعرف الحاجة ديك صحية ولا مش صحية، وحتى العارضة نتاعها عايش فيه معناه نقول احنا في اشعه الشمس ومش محفوظه بالطريقه الصحيه ومش داخل المحل وخارج معناها خارج المحلات معناتها برشا حاجات وقواعد وشروط صحيه لازم تكون متوفره في اي ماده غذائيه بغض النظر تكون زبوب ولا حاجه. كيف باش نستعملوا مواد شنو احنا باش نستعملوا حضرتكم؟ نستعملوا الكريمه وقت تمشي تشري ثبت التواريخ لازم تكون بريمي باش تستعمل الحليب كيف تشوف الحليب نتاعك التواريخ نتاعو شنو يخا باش تستعمل. فما الفارينه حتى الفارينه انت تعرف تو الصيف فتره السوس راهو ثم ساعات تلقاها من برا ما بيها حتى شيء وقت تحل لازمك تثبت معناتها الانسان في اي ماده غذائيه لازم يثبت من التواريخ يثبت من طريقه العرض نتاعها نجم تكون ما بيها حتى شيء لكن طعمتها متبدله. هذوما الحاجات اللي احنا معنا نخدموا عليهم في مولد خاصة في المولد النبوي الشريف أنا ندور ونشوفه وفما إذا كان حاجة شكينا فيها يقع البلوكاج يعني الحجز الوقتي ثم أخذ عينات إذا كان حاجة في ريمي معناها غير صالحة للاستهلاك وباينة يقع الحجز وأخذ الإذن من سيد قاضي الناحية ويقع الإتلاف نتاعها هذه بالعمل. حبينا وقت في الدار ما ربط البيوت كيف شي يجي تحضر وكل معناتها هيك الفياس اللي نحضروا فيه والأواني اللي نستعملوها والمياه اللي نستعملوا تكون مراقبة باش نحضرك المادة الغذائية تكون معناها صحية. طريقة الحفظ نتاعها في الثلاجات ماكش تحضروا مع ارتفاع انتي تصور في ارتفاع درجات الحرارة اذا كان هي عملت زكوك وبرد شوية ومدخلتوش الفريزير معناتها راهو اذا كان خليته البرد شير باش تبدل طعمته باش ينزل احنا في الثلاجة باش يقراه دونك لازمنا نستحفظوا عليه ونحفظوا في درجات في الفريجيدير في درجه التبريد نتاعو اللي هي 4 درجات وفما زاد اللي يمشي يشري زاد حاضر من ملي باتسوري فما زاد دي باتسوري ولا حاجات يصنعوا فيه ماذا بينا زاد اصحاب المحلات هذوكم ويسمعوا فينا حتى هما يقع الاعداد والتحضير نتاع الماده هذه بالطريقه الصحيه مواد اوليه تكون سليمه وتكون صحيه وتكون معناها وطريقه الاعداد والنظافه والخزن والعرض وهذا كل يكون يعني

0: معناها عدادها وقصها وتنظيفها كيف هي تنظيف نحطوها في اواني نحفظوها في البلاستيك مش نحفظوها وخلوها لبرا مع ارتفاع درجات الحراره اكيد ونقول بالكلمه الدرجه غير باش تقرا ومش تاثر على صحه الطن اللي استعمل التن ويزينها فهمت عن مثلا كل واحد وكيف يسمى ناس طيب اكلات مع 10 سيدة عربي فمش نستعمل قدي كل واحد وكيف ان شاء الله اي ان شاء الله مناسبه طيبه لكن طيبنا ماكله بانواعها سواء بعاداتنا او تقاليدنا او ماكلتنا العاديه لازمنا نثبتوا من المواد الاولين استعملوها خاصه اللحوم اذا كان استعمل الدواجن تكون هذا محفوظه بطريقه صحيه اللحوم كيف كيف عملنا لما متاع حوت وسمك نشوفوه في الوقت ويقع تنظيفه وحفظه في الثلاجه مش خلوه ندور بيه وبعد نرجع بيه للدار وخليه لبرا فهمت لازمنا نستحفظوا ونكونوا منتبهين لان الوعي والسلوك الصحي هذاك يزيد معناه يخلينا احنا زياده على ان اصحاب المحلات هما لازمهم يستحفظوا على الماده الغذائيه حتى المستهلك بطبيعته عنده كالعادات والتعامل مع الماده الغذائيه باش يحضر اكله ولا اي وجبه تكون صحيه باش بالتثبت من الماده الاوليه اللي بيستعملها حتى اللي يكمل البلا معناه يخرج الغذاء ولا الماكله ولا اللي يطيبوه وقتها يقع سوى العرض معناه ناكلوه ونستحفظوا ونشربوا ماء صحي وفما شكون ينهار يختار باش يمشي للبحر كيف كيف هذا كان هز ماكله هزها في كلاسيات هز ماء نظيف يعني ما يمشيش ماكل مثلا نقولوا احنا في البلاج في الكاسيو الماكلات البرا راهو فيها شعب ما تجيش ناس تخرج تعمل الزرد كيف كيف تستحفظوا معناتها راهو الحديث يا الهام زور شجون كنا بقاو نحكيو خاطر
1: نعرفوا ما نكملوش امل مهم خلوها فرحه مع صحتنا وسلامتنا شكرا لك بس
0: وتعرف انت الموظفين ما يخدموش النهار هذاك وكل واحد فرصه باش يمشي يخدم واحد يقول لك يمشي لدار فلان ونمشي صاحبي ونمشي لخويا ولامي وبابا والاخر يقول لك يمشي مع صحابي نزرد الاخر يلقى فرصه باش يمشي للبحر دونك راهي في المناسبات ثم كل واحد وبرامجه لكن في الاخر اللي يهمنا احنا الامن الغذائي وسلامه الناس
1: هذا هو
0: في اي بلاصه انت اينما كنت كيفاش تستعمل وكيفاش تستحفظ على الماده الغذائيه نتاعك والهدف نتاعنا هو امن غذائي سلامه غذائيه تاكلك الحاجه وانت متهني مرتاح ما نشوش للمشاكل الصحيه خاصه منها التسممات الغذائيه اللي هي مع ارتفاع درجات الحراره والحمد لله نشكر ربي احنا التوما سجلنا حتى حاله وما حتى راهو في النهار هذاك مناسبات نتاع اعراس وديجا حكينا راهو في الايامات اللي فاتت على القواعد الصحيه في الاعراس والمناسبات وان شاء الله نكونوا معناها وصلنا المعلومه وان شاء الله كنا
1: ان شاء الله المهم انه من كلامنا هذا اهم حاجه انه الناس تطبق شكرا لك بسمه تحياتنا لك نهارك طيب والى اللقاء

0: إشهار.
1: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكريم، الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
0: إشهار. ضيف الصباح. ضيف الصباح.
2: 9:30 مستمعين شرط التوقيت في سيدوهاتنا بإذاعة تطاوين، مواصلين معكم ديما في منوعتنا الصباحية حتى للعشرة. في فقرة ضيف الصباح اليوم ضيفنا سي أيمن بن وزدو، مشرف على دار الخدمات الرقمية بأجيم جربة، وحديثنا باش يكون عن الترسيم المدرسي. سي أيمن صباح النور وأهلا وسهلا ومرحبا بك في إذاعة تطاوين.
3: صباح الفل، مرحبا بكم وجميع المستمعين.
2: يعيشك، شاء الله ربي يعاونكم.
3: شكرا، مشكورة جدا.
2: شنو حوال دار الخدمات الساعة الرقمية، الدور هذية اللي تقدم في برشة خدمات وتقدم في برشة حاجات في مختلف جهات الجمهورية، وهي مكسب في الحقيقة من أكثر، قديش عندها تقريبا دار الخدمات الرقمية في الجيم، وأكثر التسهيلات اللي قدمتها للمواطنين؟
3: بالنسبة لدار الخدمات، تم افتتاحها نهار 17 أبريل 2026 من طرف السيد ولي مدنين، وفد من رئاسة الحكومة، وفد من وزارة الداخلية. هي باش مجعوله باش تقرب الخدمات للمواطنين اللي وين ثم ضعف في الاداره، معناها ما ثمش الاداره مركزه برشا في المناطق هذه. كما بالنسبه لجي تعرف ما عندناش برشا، لا عندنا لكنا لا سي ان اس لا سي ان ار. هذوما بالنسبه للكونسيبت نتاع دار الخدمات هذيا، جاي باش يضيف الادارات هذوما الموجودين اللي هما تو حاليا بين 6 هياكل يقدموا 26 خدمة تقربت موجودة. هذا 26 خدمة موجودين حاليا في دار الخدمات في فضاء المخاطب الوحيد. دار الخدمات ترتكز على زوز، فيها دو بارتي، معنا بارتي المخاطب الوحيد يجي المواطن وياخو التكيم تاعه ويدخل يتمتع بالخدمات اللي حشتوا بها. معنا ينجم في شي واحد ياخو اللي ياخذ لي سيرفيس نتاع الخدمات العين وفل كنام سي ان ار سي ان اس، يخلص فاتوره الضوء، يخلص فاتوره الماء نتاعه. وثم فضاء الادماج الرقمي، هو فضاء ليبر سيرفيس للي يعرف يخدم بينشير، واللي ما يعرفش يخدم نعاونوه ونوري له كيفاش يخدم باش يولي يتعامل وحده مع التكنولوجيا الجديدة.
2: من أفريد حتى التوى أوت، فما إقبال من المواطنين، فهموا الدور متاع دار الخدمات هذية، ناس فرحانة بها باش تسهل لها برشا برشا حاجات بالنسبة
3: للمواطنين. كان عنا تنقل الحمد الصوف، كان في المشي وفي الجاي دي جاء، فما 20 كيلومتر مشي 20 جاي.
2: صحيح.
3: باش تمشي تقضي مع ما شاء الله الصوف، ما تعرف صوف طويلة طويلة جدا من الانتظار. الحق نتاع ربي، مكسب. برشا ناس فهمت الكونسيبت، برشا ناس فرحانه، برشا ناس تمشي وتجي، عرفنا الوجوه نفسها رجعت وجوه فاميليا.
2: به حاجه به يا سي ايمن. به حديثنا توش يكون عن الترسيم المدرسي. طبعا الترسيم المدرسي هذه الحاجه زاده اللي تاخذ الوقت، والحاجه اللي فيها ضغط كبير برشا من تو حتى للعوده المدرسيه وحتى الاسابيع الاولى نتاع العوده المدرسيه. بدا الترسيم فعليا، والا فقط انه تكون حاضر على المنصه ومن بعد يفتح الترسيم في مواعيد اخرى؟
3: والله بعد الاستشاره مدام اللي عملناها، وبعد الفورماسيون اللي عملناها، التكوين اللي عملناه اونلاين مع وزاره الداخل، مع وزاره التربيه. بالنسبه للترسيم الوقت الحالي، هو جف فتح حساب الولي واضافه الابناء بانتظار فتح باب الخلاص الالكتروني. ناكد على الخلاص انه راه باش يكون الكتروني فقط، وباش يكون عن طريق بطاقات بنكيه وبريديه والمحافظ الالكترونيه.
2: صحيح. به
3: بالنسبة للهاتف الجوال، كما عم نقول راهو حسب اللي نعرفه توا ماهوش دارج. فهمت، ماهوش باش يتنحى من رصيد الهاتف الجوال كما كان قبل.
2: به معناها لهنا عندك البطاقات اللي تنجم تخلص بها، ما تخلصش من التليفون نتاعك.
3: نعم
2: به. هذه من المعلومات ومن نقاط الهامة جدا، خاطر برشا ناس يمشي في باله راهو بلكش مش يخلص بالتليفون
3: حاليا، حتى اللي نعاود نستنوا مش كومونيكي جديد مع عند الوزارة.
2: به وقتاش انطلقتوا انتم تقريبا في الوضع، معناها الاسماء على المنصة في انتظار انه يفتح رسميا الترسيم؟
3: هو فعليا انطلق من 3 أوت، ما احنا بدال اقبال عنده اكثر من جمعة ممكن 10 أيام قبل التالي عندنا اقبال في الترسيم الصغير، اما هو بالنسبة للموقع حل من 3 أوت.
2: به الاقبال جيد الى حد الان، فما ضغط برشا مازال ما فماش ضغط بشكل كبير؟
3: مازال ما فماش ضغط، مازال حق انت ربي مازال ما فماش ضغط. ما تعرف ما ينقسم، خاطر فما برشا يمشيوا البيبلينات مستنفين بحذاهم، مازال برشا ما يعرفوش اللي هي الكونسبت هذايا انه موجود في دار الخدمات ونجموا يستقلوه مجانا لهنا.
2: وهذا اللي نحب نوصلوه نحن للساده المستمعين، راهي دار الخدمات في اجيم راهي فاتحه طبعا المجال للترسيم المدرسي، ماذا بينا احنا ما نحبوش يقع ضغط معناها خلال بدايه سبتمبر الاسابيع الاولى معناها زاده في خلال العوده المدرسيه، لكن كي يبدوا من تو يسجلوا راهو يخف برشا الضغط، وحتى هما زاده ياخذوا وقتهم يحطوا صغيراتهم على المنصه من بعد وقت يفتح التسجيل بشكل رسمي، تبقى امور معناها تفاصيل بسيطة ما تاخذش برشا وقت.
3: أكيد جدا مدهما.
2: شكرا لك سي أيمن، شكرا على قبول الدعوة، تحياتنا ليك وإن شاء الله ربي يعاونكم.
3: شكرا، مشكور جدا. سلامة.

رجعنا لكم مستمعينا، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا العشرة غير ربع شرط التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين. مرحبا بكم مجددا الناس اللي تابع فينا بالراديو، الناس اللي تابع فينا بالإنترنت من تونس ومختلف بلدان العالم. ديما طبعا مشكورين جدا على المتابعة، جاليتنا التونسية في كل مكان توصلنا برشا ملاحظات وبرشا إضافات جديدة وبرشا أفكار. يعطيكم الصحة ديما، هذه إذاعتكم اللي ديما هكا تحسسكم اللي الوطن راهو قريب منكم من خلال الأصوات اللي توصلكم من خلال البرامج والمنوعات. نواصل معكم ديما في صبحيتنا، ومرحبا بكم مجددا، تنية زينة لكل مستعملي الطرقات. إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله يوم الكل خيرات والكل مسرات لكل مستمعينا ومتابعينا.

0: كانت هذه نجاة عطية طبعا وصلت بينا للعشرة غير بون. مرحبا بكم مجددا مستمعينا، موصلين معكم حتى العشرة بقدرة ربي في ورود الصباح. وتوا حديثنا عن الشباب، وصلنا طبعا برشة أنشطة شبابية في مختلف مدننا ومختلف جهاتنا، أنشطة ودورات ومشاركات وأكاديميات وجهد كبير برشة من طرف الشباب ومن طرف المؤطرين للشباب في مختلف الدور اللي تحوي نشاطات وطبعا دورات مختلفة. حديثي باش يكون على الأكاديمية، أكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى اللي كانت موجودة في أكثر من مكان في تونس بما فيهم تطاوين. الأكاديمية الوطنية في دورتها السابعة اللي اعطتنا برشا نتائج وخرجت لنا برشا شباب قام بمجهود كبير برشا وقدم لنا حاجات حلوة. معايا على خط البرنامج الأستاذة سهام المنصوري، أستاذة الشباب واللي كانت من ضمن المؤطرين للمجموعة الشبابية هذه في تطاوين. مرحبا بك سهام، نهارك طيب وأهلا وسهلا.
1: لما مرحبا بيك مدام الهام ومرحبا مستمعي إذاعة تطاوين.
0: ده هل أنت توا هكا في وقفة محاربة شوية ترتيحة هكا بعد العودة للشباب وللأنشطة الشبابية؟
1: صحيح صحيح صحيح، ولو إنه هو العمل الشبابي ما يتوقفش على مدار السنة في كل الفصول وحتى في عطلتنا السنوية نواكبوا ونكونوا مرافقين للشباب.
0: هذاك هو خاطر الشباب ما يرتاحش راهو في العادة وديما روح الشباب نحبوها موجودة في الناس الكل. أيوه. بتجربتك الساعة قبل ما ندخلوا حتى في التفاصيل مدام سهام منصوري، ونحن أيوه. حكينا برشا أمس في الكواليس التعامل مع الشباب في تطاوين، شنو استنتجتي منه، شنو لقيتي في الشباب هذا؟
1: أول حاجة أنا فخورة برشا أني نكون في مندوبية الشباب، إطار من إطارات مندوبية الشباب والرياضة بتطاوين، أني نكون مرافقة لشباب تطاوين صراحة ودون رمي ورود عن تجربة، لأني أنا كانت عندي محطة معناها عمل في ولاية تطاوين وخرجت وعودت رجعت بطلب مني أني نرجع ونكون في ربوع ولاية تطاوين.
0: أي
1: وكانت مع تجربة مع الشباب صراحة هو راهو شباب ولاية تطاوين راهي ثروة كامنة، ثروة صراحة ثروة كامنة، واللي ما يجهلهاش بالحق واللي ما يعرفهاش يجهلها كيف ما يقولوا. ما شاء الله فما قدرات وفما مهارات وفما طاقة شبابية ما شاء الله. وإذا كان واحد بش يحكي عن تجربة بش يحكي عن بي برهان، نتصور أنه الفوز هذا والنتيجة هذه اللي تو إن شاء الله نحكي فيها أكثر هو خير برهان اللي نحكي فيه.
0: أي نعم. كيفاش كانت التحضير للأكاديمية هذية؟ كيفاش كان معناها وضع المواضيع؟ هل المبادرة كانت من عندكم أنتم فقط؟ هل كانت التشاركية بينكم وبين الشباب؟ وناخذوا أكثر تفاصيل، تفضلي سهام.
1: عايشك المدام الهام. نرجع فيك شوية، هم الشباب هذا المشارك في الأكاديمية هو شباب ينشط ومنخرط في المركب الشباب المغاربي تطاوين حي المهرجان. في جل النوادي خاطر المركب فيه برشا نوادي، معايا زميلتي سونيا. ومن ضمن النوادي هو نادي الإعلام اللي فيه الراديو ويب والتي في ويب، نوادي عندها استوديو معناها مجهز بأحدث التجهيزات التقنية. فهذما مجموعة من الشباب، وما مش كان هالأربعة ولا الخمسة اللي شاركوا، راهو جروب كامل، مجموعة ما شاء الله كبيرة برشا. ينشطوا على مدار السنة كما قلت لك في النوادي هذوما، ينجوا يبدعوا سواء معناها حملات تحديثية ومضات تحديثية، ديزافيش، صناعة محتوى. في رمضان كانت عندهم تجربة في سيتكوم، المحل هو من أربع حلقات بمعدل حلقة في كل أسبوع حديث الدار، طرح وهم كتابة وسيناريو وإخراج وتصوير بمرافقتي وبإشرافي، طرحوا فيه عدة قضايا اللي سلوكيات محفوفة بالمخاطر برؤية شبابية، طرحوا القضية وكان اقتراح لبعض الحلول. شباب ينشط كما قلت لك على مدار السنة، يشارك في عدة تكوينات وجهوية وطنية دي فورماسيون جي، ديما معناها بصدر رحب يشارك. مؤخرا في ديسمبر 2025 المخيم الشبابي للذكاء الاصطناعي شاركوا فيه وكانوا من الفائزين بالمرتبة الأولى لومضة تحسيسية بمخاطر التدخين. هذا هو. ففي الصيف تكون فم المصائف في شكل أكاديميات من ضمنها الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى اللي هي بتبيع تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للشباب. مصيف وطني هو يشمل كل المؤسسات الشبابية في شكل دورة، 8 دورات، كل دورة تكون مشاركة في 3 ولايات من ضمنها الدورة 7 هذه اللي كانت مشاركة فيها ولاية تطاوين إلى جانب ولاية مدنين والساق. فشاركت عدة مجموعات شبابية من دور شباب كما المراقب الشبابي، دار شباب دار مادة، دار شباب غمراسن، والأكاديمية هذه كانت تضمن مجموعة من الورشات التكوينات في مجال صناعة المحتوى الرقمي، تهدف بالطبيعة لتطوير مهارات الشباب، تشجعهم على الإنتاج محتويات إبداعية هادفة، هذا كل من أجل محتوى شبابي هادف ومبدع في شكل مسابقة. فشارك المركب الشبابي بال4 شباب اللي شاركوا هذوما: حسين الهوش، غسان الفاضل، نهاب شناق، ورجاء بن قايد، وكان معاهم الشاب سمير لوحيشي عن ممثل عن دار شباب غمراسن. فشاركوا بالفيديو هذا من خلاله حب يوصلوا مساج للشباب، للشاب أي شاب رو عنده موهبة، عنده غرام بالصناعة المحتوى بالميديا بصفة عامة، أعطوه لي زيتاب كيفاش تصنع محتوى. والطريقة هما اللي كان يوصلوا به المساج، هما خذوا الموضوع وركزوا على زاوية معينة، وانت تعرفي مادام إلهام إعلاميا وصحفيا انك كيف تركز على زاوية الموضوع يوصل فيه على
0: تنجح اكثر لانك مش تختصر برشا حاجات.
1: يعطيك الصحة. فهم ركزوا على زاوية من زاوية الموضوع، ما حكوش في كما نقول احنا في العموم. والطريقة اللي قدموا بها كانت سلسة، سواء في التصوير، سواء في طرح الموضوع، سواء في المونتاج، زادة ما فماش كي التشويش البصري. فهذا أثمر 4 جوائز: جائزة جماعية للمركب الشبابي عمل جماعي المرتبة الأولى، جائزة أفضل تصوير للشاب غسان الفاضل، جائزة أفضل مونتاج للشاب حسام
0: الهوش،
1: وجائزة أفضل صانع محتوى للشاب سمير لوحيشي.
0: اي نعم، نحن حيوم برشا الشباب هذوما، وكنا على أساس من الأول مرة أنه باش يكونوا حاضرين، لكن ربما بعض الالتزامات وحتى مع عدم وجودك أنت لهنا، احنا حبينا المجموعة كاملة تكون موجودة في إذاعة تطاوين. إن شاء الله في فرص أخرى تشرفونا وتنورونا لهنا، ويكون حديث معناها مطول معاكم، نزيدوا نتعرفوا أكثر على الشباب. وإن شاء الله طبعا المحتوى هذايا والحاجات اللي قدموها الشباب من تطاوين وحتى من ولايات أخرى، لأنه زاد برشا ولايات أخرى خذوا جوائز هامة، فما مراتب هامة، نشوفوا المحتوى هذايا ونشوفوا الرسائل هذه، لأنه فيها طبعا برشا فايدة للشباب وبرشا رسائل موجهة للشباب حتى يتجنبوا المخاطر اللي موجودة حاليا والمحيطة بيهم. إن شاء الله نشوفوها يعني فعلا تفعل، ونشوفوها توصل الأكبر عدد ممكن من شبابنا ومن صغارنا، ونشوفوها علاش
1: تكون صبحين مدام إلهام، إن شاء الله زادة تكون محفز لبقية شباب تطاوين. أول حاجة الاشتراك والانخراط في المؤسسات الشبابية، مؤسسات شبابية اليوم راهي حضن كبير برشا للشباب، وفرصة راهي كبيرة برشا للشباب، سواء كنشاط، سواء كتنمية للقدرات متاحهم، سواء حتى تنجم تكون حتى يوما ما موهبة تكون عندك وتنميها وتثقلها بالفورماسيون والتكوينات والورشات التكوينية اللي هي ديما تكون حاجة مجانية، معناها الشاب باش يربح منها أكثر. فنجم علاش لازم تكون، وكانت عن تجربة لبعض الشباب كانت مورد رزق، فاكتشف الموهبة متاعه وأصبحت هالموهبة ذيك مورد رزق للشباب.
0: وهذا هو اللي عندنا ثقة فيه سهام، إن شاء الله نشوفوهم طبعا ناجحين وحاضرين ومتميزين في برشا مجالات بقدرة رب. شكرا لك على قبول الدعوة، وإن شاء الله المزيد من العمل.
1: شكرا لإذاعة تطاوين على اللفتة هذه والتغطية الإعلامية، وهذه حاجة راهي تحفز الشباب برشا برشا.
0: مرحبا بكم في كل وقت. شكرا لكم مدام سهام منصوري، أستاذة شباب طبعا بالمركب الشبابي بتطاوين، وكان حديثنا عن الدورة 7 الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، وتهانينا وتحياتنا للشباب اللي خذوا جوائز مختلفة وشرفونا في تطاوين وفي تونس ككل. بالاستضافة هذه أكون وصلت معكم نهاية مشواري الصباحي مستمعينا في ورود الصباح ورود الأربعاء. أجمل التحايا من عندي من عند رشيد زملائنا في قسم الأخبار وقسم الرياضة. ما بقالي إلا نقول لكم بقية يوم طيب ومتابعة طيبة لمختلف برامجنا ومنوعاتنا. إلى اللقاء في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تقرر أمس في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خصل النظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تقرر الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. شرعت المصانع في طرح الكراس المدرسية المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها للبنوك يتعلق بمرجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. دوليا استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخر بالنيران المحتل الصهيوني، بينما واصل المحتل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وشن مزيد من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا زال مغلقا أمام الملاحة البحرية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. بعد الفاصل أخبار الرياضة مع زميلة نجاة خليصة.
3: شكرا لك عبد النور، يعطيك الصحة. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبا الرياضة على موجات إذاعة تطاوين الاتحاد الرياضي ببنجردين يعني البارحة عن تولي شهر الدين عوري رئاسة النادي خلفا لعمر الجلي اللي أعلن في وقت سابق انسحابه من رئاسة الجمعية لأسباب خاصة وشخصية. الواحد الرياضي بشني تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى موعد لاحق. النادي الإفريقي رسميا يعلن عن إتمام إجراءات التعاقد مع المدافع السنغالي مامادو دياتا عقد لمدة 3 مواسم لغاية جوان 2029. ديما مع النادي الإفريقي مهيب الشامخ يعود للتمارين مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة. نهار 20 أوت موعد ندوة صحفية للسيا النادي الإفريقي لتقديم المنوال الاقتصادي للخماسية الأخيرة 26 حتى 2031. الترجي الرياضي التونسي يعلن عن نفاذ كامل لكل الاشتراكات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 لمختلف الفئات. الجامعة التونسية لكرة القدم لا تأجيل لموعد انطلاق البطولة. برشلونة يعلن رسميا انضم اللاعب فرنانديز رودري بلاعب المان سيتي لمدة عقد 4 مواسم حتى 2030. الليلة مباراة ودية في 8 متاع الليل على الكامب نو بين البارسا البرشلونة والفريق المصري الأهلي المصري، لأول مرة نادي عربي وإفريقي شارك في كأس جون غامبر اللي نظمها برشلونة سنوين قبل انطلاق الموسم الجديد. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجاة خليصة، تحية كبيرة لصديقنا الضو بن سالم في الهندسة التقنية. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تتوصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من إجراءات، منها إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيلة وإدماج إعداديتي حي النور والفارابي إلى جانب نقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، على أن يتم نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجية. شرعت المصانع في طرح الكراسة المدرسية المدعم للموسم الدراسي 2026-2027 في السوق، على أن تتواصل عملية التزويد تدريجيا خلال الفترة المقبلة، في حين تبقى أسعار الكراسات المدعمة دون تغيير. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي اليوم أن المياه المعلبة المعروضة في الأسواق التونسية مطابقة للمواصفات بنسبة 100%. أوضحت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت 2026 أن يوم 20 أوت الجاري يمثل آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراحه وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال الصهيونية، بينما واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وشن مزيد من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقا أمام الملاحة البحرية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: شبيك التو اش نجر تحت موك صحيح
4: محنش الحاكم ضيقين اللي يمتيد مركز معنا برش شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحربش هكهو اش بش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد رسم عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سين تبرن نبيع بيه وطلف الحبيب هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
7: هاي الولاد الفم يا بي
8: هاي يا ولي طيب الكورة
7: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
9: ايش هي زطلة
5: زطلة
9: ايش فيه
5: مهبول تحب بسينة
9: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
5: مسيه مين
9: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
5: ما تقولش ما قلتش
9: مسيه ولا لنيان
5: تكلم فيه
9: مسيه ولا لنيان
5: عطيني شعر
9: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه

0: Eh bien, monsieur, je viens.
1: Change la veste.
2: Là, les mukhadirats. نعم للحياة.
3: سلامتك
4: سلامتك.
3: سلامتك
5: مع نادية سلموك.
6: تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين. صباح النور, صباح الفل والياسمين لكم الكل, كل مستعملي طريق خاصة اللي سبعة فينا وين ما كانوا معنا في الاستماع حتى الحداش موعدنا, وحتى الماضي ساعة سمحوني من الحداش موعدنا معكم في برنامج سلامتك كل صباح يتربع على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم أنتم اللي تسمعوا فينا في أي مكان, ديما رد بالكم على روحكم, سيزوا روحكم في ثنية إن شاء الله يا ربي ديما توصلوا سلمين وين ما كنتم معنا. اليوم الحديث موجه خاصة لكل مستعملي طريق على مستوى طريق السيارة, باش نتحدثوا في الموضوع هذا بعد مع ضيوفي. برشة أرقام إحصائيات زادة خاصة تتعلق بحوادث المرور في طريق السيارة وآخر الأشغال خاصة تهم طريق الفاصلة بين جيبس ومدنين, الأشغال الأخيرة محطة الاستخلاص زادة كيف كيف وغيرها من نقاط تحطوا عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل مع سي شكري الصيد اللي هو رئيس أقليم بن قردان لشركة تونس طرقات السيارة. نتحدث زيدا في موضوع آخر في آخر الحملات اللي يقوم بها المرصد الوطني لسلامة المرور في إطار الحملات اللي قاعدين يقوموا بها, وباش نرجعوا في تحنين معهم للأسبوع اليوم من 17 أوت حتى لنهار 23 أوت من خلال محور السهو وعدم الانتباه أثناء السياقة واعتماد زيدا محور جديد بعنوان السلامة المرورية لأعوان التوصيل لمستعملي درجات النارية. هذه الحملة المخصصة لهم من 17 حتى 23 أوت, نتحدث عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل. قدمنا رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بالنيابة بالفرع الإقليمي للجنوب المصري الوطني سلامة المرور سيبو بكر الرقيقة. يتعذر زادة باش يحضر معنا اليوم سي صابر الجري اللي نعزوه في حالة وفاة لا يرحمها وينعمها, ما نجمش يكون موجود معنا اليوم. على كل هذه موضوعنا وبرشة تفاصيل نترقلها بعد شوية مع زيدا كيف كيف الجزء الثاني من برنامج سلامتك, نتحدث فيه ديما على سلامتكم الصحية والغذائية. يكون حاضر معنا زيدا بالهاتف سي محمد ناجي عن السلامة الصحية بمدنين, أكثر تفاصيل معهم شوية آخر إن شاء الله في موضوع جديد. تحية لكم الكل تسمع فينا وين ما كنتم معنا, تابعونا حتى الماضي ساعة كما قلت في برنامج سلامتك ولغنياتنا, ونرجعوا بعد مع ضيوفنا. معكم ضوء بن سالم في الجانب التقني, حبيب خراز في غرفة الهاتف, ميديا ترافق.

0: مرحبا بكم معنا لحدش وحدش الدقيقة، برنامج سلامتك على إذاعة تطاوين معكم حتى الماضي ساعة. باش نرجعوا بأكثر تفاصيل كما قلت في آخر تحليل للخطة الاتصالية لشهر أوت اللي باش أو اللي انطلقت هي من نهار 17 من دلس متواصلة حتى نهار 23 أوت من خلال الحملات الخاصة بالسلامة المرورية لأعوان التوصيل مستعملي الدرجات النارية. في الإطار هذا شنو باش يتم اعتماد بالضبط كرسائل توعوية وتحسيسية زيادة كيف وشنية النقاط اللي باش يتم التركيز عليها خلال الحملة هذه وخلال الفترة هذه الممتدة من 17 حتى 23 أوت؟ حاضر معنا بالهاتف سي أبو بكر الرقيق رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بالنيابة بالفرع الإقليمي للجنوب للمصل الوطني سلامة المرور ومساعد رئيس الفرع الإقليمي زيادة للجنوب، يعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا بك معنا سي أبو بكر.
1: مرحبا بك مدام نادية، مرحبا بجميع المستمعين في
0: مرحبا
1: الموعد الأسبوعي
0: مرحبا
1: متجدد مع شعياتكم المرورية.
0: أيه.
1: نفتتح اليوم ملف يمس كل بيت وكل شارع. نتحدث على جنود الشوارع الأسرع في خدماتنا اليومية.
0: صحيح.
1: اليوم أعوان التوصيل مستعملي الدراجات النارية حيث أطلقت الحملة هذه اللي تمتد من 17 23 أوت 2026.
0: أيبهم.
1: وجاء التحديث هذا ليواكب الواقع المروري المتغير في مدننا.
0: صحيح. في الفترة هذه خاصة صحيح. في الصيف. أي.
1: سياق التغيير.
0: شو بشي تم اعتماد؟
1: أي. هذا السياق وكان التركيز على السهو وعدم الانتباه وحزام الأمان والسياقة في حالة تعب. لكن اليوم تفرض الضرورة توجيه هذا البوصلة نحو فيها محدد هو قطاع التوصيل السريع الذي يشهد طفرة ونمو كبير في المدن التونسية.
0: في المدن الكل صحيح. أيه.
1: المدن الكل حيث نشاهد يوميا مئات الدراجات تسابق الوقت لتسليم الطلبات. وهذا السباق مع الزمن يرفع منسوب المخاطر بالمسالك. لذلك جاء المحور الجديد هذا تحت عنوان دقيق وواضح اللي هي السلامة المرورية لعوان توصيل مستعملي الدراجات النارية. تتضمن الحملة هذه أربع ركائز أساسية يجب نشرها وتطبيقها. رقم واحد اللي هي الشرعية القانونية للمركبة.
0: أي.
1: لازمنا الحرص التام على تسجيل الدراجات النارية رسميا. احترام كافة الإجراءات القانونية والإدارية لجري بها العمل. والوثائق القانونية للمركبة اللي هي خطة الحماية الأولى لل.
0: يعني يلزم يكون عندهم رخصة سياقة قبل الدرجة النارية هيك ولا بالنسبة لمستعملي توصيل؟
1: رقم واحد ساعة الدرجة النارية لازم تكون مسجلة.
0: مسجلة ب.
1: كارت غريز ما تفعل كارت غريز باللي فحص تتعرض لعملية فحص فني.
0: أي ب.
1: الدرجة هذي. النقطة الثانية اللي هي القيادة مش نقول الترميز هذا.
0: أي.
1: ضرورة الحصول على رخصة سياقة مؤهلة قانونية.
0: ب.
1: لقيادة الدراجة النارية للتوصيل تتطلب خطرة تطلب مهارة عالية
0: بطبيعة. صحيح.
1: والرخصة هذه ليست مجرد ورقة بل هي إثبات لجاهزية العون هذا باش يكون مؤهل في الطريق وفي يكون قدوة هو أصل في الطريق هذا لبقية الدراجات المستعملة الدراجات النارية. النقطة الثالثة هي التجهيزات الوقائية وحماية الجسد
0: أهم حاجة. صحيح.
1: الالتزام الالتزام الصارم بصفة مستمرة بارتداء الخوذة الواقية وفي نفس الوقت الخوذة لازم تكون مطابقة للمواصفات ومثبتة مع احترام قواعد السلامة المرورية والإشارات دون استثناء.
0: بطبيعة. توا بالنسبة للخوذة كما نعرف الإشكالية الكبيرة هذه عند أصحاب الدرجات النارية سي أبو بكر كنا حكينا فيه الموضوع هذا سابقا فما اللي قاعدين مثلا يطبقوا في هذا يلبسوا في الخوضة نحكوا ديما على مستعملية الدرجات النارية لعوان التوصيل وإلا زاد كيف هما ما همش ما فماش عناية كبيرة بالموضوع هذا
1: حسب الحملة متاعك. النسبة ضئيلة بالنسبة للناس الملتزمة بال.
0: ضئيلة واضح. وشنية الإشكاليات؟ صحيح. وشنية أكثر إشكاليات معناها اللي تعرضوا لها عوان التوصيل وهما شو ما ممكن المخاطر اللي يقوموا بها في الطريق؟ أكثر حاجة اللي تخلي تسبب لهم حوادث مرور.
1: والله السرعة المفرطة رقم واحد هي السرعة المفرطة والتسلل بين السيارات.
0: أيوة أكثر إشكالية هذه صحيح.
1: أي. وعدم احترام الأولوية على عدم تطبيق إشارات المرور.
0: العدد نتاعهم برشا سي ابو بكر توا خاصه كيما قلنا في الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره على الاقل معناها اعوان التوصيل معناها ولوا موجودين في المدن الكل نحكوا على الاقل على مستوى ولايه مدنين او مستوى الاقليم الجنوب العدد كبير برشا ولا عادي للمستعملين
1: والله العدد كبير برشا تو مثلا نعطيك نبدو مثلا بجابس مثلا اللي هي رقم واحد
0: ايوه
1: عندنا 91 حادث و 31 قتيل و 107 جرحى هذا ما نتسبب فيما تكون فيهم الدراجة نارية طرف حسب
0: وهذه الفترة من وقتش لوقتش سي ابو بكر
1: هذه من واحد جام في حداش ال...
0: ايواش برشا الارقام مفزعة هذه اي
1: ارقام مفزعة
0: وباقي
1: بالنسبة لولاية قفصة
0: اي
1: ولاية قفصة عندنا 78 حادث و 15 قتيل فيهم و 79 جريح
0: اي
1: بالنسبة لولاية مدنين ولاية مدنين عندنا 63 حادث و 31 قتلة و 53 جرح اشتر معناتها نسبة كان تشوفي النسبة اشتر الحوادث كلها قاتلة بلاسك
0: قاتلة صحيح للأسف أكثر من 50%
1: بالنسبة هاي مرتفعة النسب بالنسبة للنسب مرتفعة ياسر بالنسبة لولاية طوزر عندنا 41 حادث وفيهم 7 قتلة و 45 جرح وعندنا ولاية قبلي عندنا 25 حادث و 7 قتلة و 36 جرح وفي الجي في الآخر واحدة اللي هي ولاية تطاوين عندنا 22 حادث فيهم 2 قتلة و 32 جرح
0: جرح
1: العدد انا لاحظت لهنا النسب مرتفعة
0: انا العدد اللي الرقم المفزع في عدد القتلى للاسف معناها مقارنه بالحوادث اللي صارت
1: وهم كان لو تم الالتزام معناتها بالقواعد السلامه المروريه وارتداء الخوذه نجم نخفضوا حتى الاقل مشطر
0: اكيد على الأقل على الأقل
1: على الأقل
0: تكون حتى الحادث أقل خطورة بالنسبة للحملة متاعكم سي ابو بكر وآخر سؤال هذي اللي ما زالت متواصلة حتى نهار 23 وين أكثر المناطق اللي تم التركيز عليها على مستوى ولاية الجنوب
1: أكثر المناطق اللي تم التركيز عليها
0: في خلال الحملة أي
1: ولاية مدنين وقفصة وقابس
0: بكل معتمديتها بطبيعة واضح سي ابو بكر يعطيك الصحة على تدخل معنا هذه الحملة بتاعكم اللي مازالت متواصلة نهار 23 إن شاء الله وديما في متابعة معكم لمختلف الحملات الخاصة يعني بمستعملي الدرجات النارية أعوان التوصيل تحديدا ومختلف الدرجات النارية زادة كيف كنا حكينا عليه سابقا وزادة بقية حملاتكم اللي مازالت متواصلة حتى لنهاية شهر أوت اللي إن شاء الله الجمعة الجاية نكمل نتحدثوا في الحملة الجديدة شكرا لك سي ابو بكر رقيق رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بالنيابة بالفرع الإقليمي للجنوب تحياتنا لك سيدي ومشكور على تدخل معنا مرة أخرى لحدش وتسعتش دقيقة متواصل معكم حتى الماضي ساعة في برنامج سلامتك على إذاعة طويلة.

0: الأحصائيات الأرقام اللي تتعلق بحوادث المرور نرجع عليها بأكثر تفاصيل. وكما نعرفوا طريق سيارة مدنين اللي هو جزء كبير ومهم برشا وجزء حيوي من طريق سيارة تونس الرابط بين الجنوب وبقية ولايات الجمهورية وصولا إلى الحدود الليبية برأس جدير. تفاصيل ومكونات مشروع طريق السيارة، مشاريع الربط الخاصة بولاية مدنين والجهات المجاورة، وخاصة مش نتحدثوا في النقطة اللي هي من بين أكثر الأسئلة اللي قاعدة تجينا على محطة الاستخلاص الخاصة بسيدي مخلوف، وغيرها من النقاط الأخرى المهمة برشا باش تكتشفوها مع ضيفي اللي حاضر معنا بالهاتف سي شكري. صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أخت نادي، وصباح الخير كافة مستمعي إذاعة التطوير.
0: يعيش كسيدي، بارك الله فيك. شكري، قبل ما نبدو بالأرقام والأحصائيات خلينا نزيدو نعطو فكرة لمستمعينا بخصوص مشروع طريق سيارة مدنين الجزء الخاص بالجنوب، الولايات اللي تربط وشنو اللي مازال ناقص فيها من أشغال وآخر الأشغال والأشغال وين وصلت، ومن بعد تونجو للأشغال اللي مازالت. سي شكري، أعطيهم تفاصيل المشروع هذا.
1: شكرا أخت نادية. طريق السيارة مدنين رأس جدير دي القصة نعطيك لخص ولاية مدنين، يمتد على 122 كيلومتر. الهدف من طريق السيارة تحسين ظروف الجولان وتأمين سلامة مستعملي طريق السيارة، حيث توجد شركة تونس طرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزام بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز، وذلك خلال التظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية، وذلك تقدير لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلام المروري. أن نعطيك إحصائية كونسيرنا الحوادث السداسي الأول مقارنة 2025 و2026. احنا في 2025 السداسي الأول 55 حادث نجر عليه 42 عدد جرحى وزوز عدد قتلى. في 2026 بالسلامة متاعنا نقص الحوادث تحت هبطت 239 حادث، الجرحى 37، عدد الموتى 3. احنا كشركة تونس طرقات السيارة ديما نعملوا نصائح توعوية بعدم استعمال هاتف الجوال، عدم احترام شارة الأمان، الانتباه أثناء المجاوزة، احترام السرعة المسموح بها 110 كيلومتر في الساعة في الحالة العادية و90 كيلومتر في عند نزول الأمطار. ننصح زاد تجنب السياقة في حال التعب والإرهاق. ممنوع سير الدرجات النارية العادية. كذلك المترجلين ننصحهم باش ما تصيرش قطع طريق السيارة المترجل. احنا عندنا سيارة سلامة تابعة للشركة، تدخل مجاني 24 ساعة على 24 ساعة على 7، والهدف منها المحافظة على مستعملي الطريق.
0: بشنو هي الأسباب متاع الحوادث اللي صارت هذه سي شكري؟
1: والله احنا الأسباب عديدة، منها عدم الانتباه. عندك السرعة، سرعة مرات نقول سرعة كبيرة، مرات في السخانة هذه العجلات اللي طارت المطاطية.
0: أيوه.
1: اصطدام بدرجات نارية، موجودين مرات درجات نارية في الطريق. استعمال الهاتف، مرات يستعملوا في الهاتف تصير سهو. فما عطاب ميكانيكية للسيارات ينجر عنها اصطدام بالحاجز الواقي.
0: واضح. نزيدوا نفسروا أكثر معلومات عن طريق السيارة. المقطع اللي يربط بين جابس مدنين ورأس جدير على الحدود اللي هو الجزء اللي مازال مدنين رأس جدير هكا ولا
1: سجدير؟ احنا لا، الطريق احنا طريق كامل لرأس جدير مجهز حاضر بكل شيء. فيها محطات استراحة تو حاليا باش عندنا محطة استراحة باش تبدا بداية الشهر الجاي باش يبدو يخدم الشركة في مستوى النقطة الكيلومتر 456 سيدي مخلوف في اتجاه تونس. بتجهزها شركة عجيل باش تبدا الترافو. الجهة المقابلة وجيت عندنا في الجهة النفاتية مع تمديد بن قردان مازال الشركات البترولية مازال ما شاركوش، عزوف كامل نظرا
0: وعلاش عدم المشاركة؟ كيفاش تكون هي المشاركة بالضبط؟ زيدوا نفسروها يا سيدي.
1: المشاركة احنا نعملوا مناقصة للشركات البترولية، والشركات البترولية احنا كشركة تونس طرقات السيارة تاخذ منا اللزمة، تاخذ الأرض وتستغلها.
0: تستغلها.
1: احنا عزوف حسب هم عزوف ما شاركوش.
0: وعلاش سبب عدم المشاركة؟
1: سبب ربحي، حسب ما سبب ربحي. انا باش نعاودوا نعملوا ابل دوفر جديد باش ونحثوهم ان شاء الله باش يشاركوا. حاليا تو احنا اللي باش تخدم سيدي مخلوف في اتجاه تونس.
0: معناها بالنسبه للعجيل معناها باش تكفل كان بالمحطه الخاصه بسيدي مخلوف، بقيه المحطات
1: في اتجاه تونس وعندنا محطه اخرى في
0: هما قداش من

0: حتى هو كل
1: احنا قسم دنين قسم دنين عندنا أربعة
0: بي.
1: اي أربعة جزء في سيدي مخلوف وجزء في مستوى النفاتية 513
0: واضح. أربعة منهم الوحيدة اللي باش تبدا معناها اشهر هكاك وتكون خاطر تعرف اكبر اشكاليه معنا في طريق السياره معنا حتى من المواطنين الاشكاليات والتشكيات منهم هي المحطه نتاع الاستخلاص خاطر نعرفوا المسافه طويله اللي من تونس باش يجي يوصل لهنا ما ينجمش يرتاح فهذه اكيد باش تسبب حتى حوادث سي شوكر كما تعرف
1: احنا حضرنا حسب لنورم انترناسيونال حضرنا البقعه وعم ان شاء الله الشركات حتهم باش يشاركوا شركات بتروليه
0: تفضل تفضل شكرا.
1: نزيد نعطيك زيد نعطيك احنا وقع عملنا تركيز نتاع بانو مساج فاريابل اللي مكتوب عليها معلومات ركزوها في طريق السياره بها رسائل متغيره حينيه بين تو ركزنا عدد اثنين تكتب تواجد الحوادث حق تجاولان الاشغال ركزنا واحدة في بانو في نقطة قيمتية 9 في اتجاه الجنوب في جهة مرناك وركزنا بانو في النقطة قيمتية 100 في اتجاه تونس هذه باش السائق يشوف البانو الكتريك مساج فاريابل حينية يقرأ ايش موجود قدامه كان حادث كان أمطار كان اي حاجه هذه
0: على طول طريق السياره معناها الخاص بالمدينه
1: كامل نعمموها على على كامل طرقات السياره بيانتو باش نعملوا في النقطه الكيلومتريه 140 في مساكن باقي في اتجاه الجنوب باش السائق يروح من الجنوب يعرف شنو تخرج له في التابلو كبيره في شيء راه فما امطار ولا فما بوتياج ولا فما حادث باش يعرف يروح السائق ياخذ الحذر من بعيد
0: واضح واضح
1: باش السنة القادمة إن شاء الله باش تركزوها على كامل الطرقات السيارة
0: باش تكون حاضر لكلها معناها
1: باش تكون حاضر باش السائق يبدأ يعرف شي
0: وهو طريق السيارة معناها بالنسبة للخاص بالجنوب سي شكري فما أجزاء وأقساط أخرى ما زلت ماهيش كاملة هيك ولا على الأقل يربط على مستوى ولاية تطاوين
1: لا احنا كطريق سيارة كلها كامل مازلنا جيست الاستخلاص جيست الاستخلاص في في اللجنة العليا للصفقات الاستخلاص من قبل صدر جديد تو حاليا مجانا في انتظار الموافقة من طرف اللجنة الصفقات العليا وبداية وتبدأ بداية الأشهر تو حاليا مجانا من قبل صدر جديد
0: تو مجانا اي وقت ايش معناها تبدأ تكون حاضرة معناها في الصفقة هذه باش تكون
1: تو في اللجنة الصفقات العليا إن شاء الله دوبة تصير الموافقة تنطلق الأشغال. عندنا نفس الشيء محافظ على جسم الطريق. إحنا كشركة تونس طرقات السيارة ركزنا أن بيزاج ديناميكي معناتها وزن ديناميكي باش نعرفوا الشاحنات والسيارات كل واحدة الوزن نتاعها قداش. ركزنا واحد في جهة مرناك بيزاج ديناميك معناتها وزن ديناميكي هذه السيارة الشاحنة تجري تصير في طريق السيارة ونعرفوا قداش الميزان نتاعها ركزنا واحد في اتجاه في مرناك في اتجاه الجنوب وبيزاج آخر في مستوى محطة الاستخلاص بهرقلة في اتجاه تونس في انتظار تعميمها على كامل طرقة السيارة والهدف منها هي المحافظة على جسم الطريق على جسم الطريق
0: يعني باش تكون زيد فسرها اكثر سي شكري هذه يعني باش تكون فما حموله معينه معنا للشاحنه
1: حموله تسمح بها الشاحنه احنا خاصه في الجنوب فما سير شارج برشا معناتها ميزان الزيت باش نحافظوا على طريق السياره تصير عمليه وزن ديناميك سي تادير معناتها جسم تصيرش لهم بوتياج لحد شيء ياخذ الميزان نتاعه وهو والشحنه تصير في الطريق الهدف منها المحافظه كما بقيه العالم يحافظوا على جسم الطريق
0: ان شاء الله يعني تقدمت لنا التفاصيل المهمه الخاصه بطريقه سيره خاصه الجزء اللي مازال مش مكتمل وان شاء الله تكتمل بقيه الاجزاء خاطر كيما تعرف معناها اكثر اشكاليه هي عدم الراحه معناها من المسافرين بخصوص محطات الاستخلاص ان شاء الله شهر اخر وتكون حاضره معناها وحتى نقدم المعلومه هذه للمستمعين
1: معناها في برنامج سلامتك تبدا الاشغال شهر
0: تبدا الاشغال قديش تبقى تقريبا يعني باش
1: هي في العقد ست اشهر
0: برشا برشا
1: ان شاء الله خدمه برشا معناتها خدمه حسب مواصفات عالمية
0: يعني, يعني كان في 2027 معنا نصور تبدأ تكون
1: إن شاء الله
0: حاضر محط الاستخلاص
1: إن شاء الله إن شاء الله وإحنا نفس الشيء زاد نحاوله بالشركات الأخرين تاع البترولية باش نعاوم يشاركوا في قصة مدنين وجميع الأقسام.
0: وعلاش الإشكالية صارت كان في الجزء هذايا معناها في الأجزاء الأخرى كلهم شاركوا معناها وكانوا موجودين في الجزء هذايا
1: والله الجنوب ديما الشركات البترولية تتجنب الجنوب لكون التجارة الموازية وحاجة ربحية الاستهلاك نتاع الكربيون حاجة ربحية.
0: كيفاش معناها حاجة ربحية؟ شنو دخل هذايا؟
1: هم الشركات البترولية ديما يعملوا يتيد قداش لي بيزوان تاع لي كاربيرون في الترافيك الكراهة اللي تتعدى السيارة تتعدى من طريق السيارة. هذاك علاش معناتها عملوا دراسة وإن شاء الله إن شاء الله في الخير
0: بالعكس. بالعكس والله أنا نشوف توا اللي معناها توا حتى تشكيات اللي جت من العبيد الناس مواطنين معناها عاديين ما عندها حتى علاقة معناها بالناس التجار وغيره اللي هما معناها يكونوا الشكوى جت منهم هما اللي ما لقوش معناها وين باش يرتاحوا والمسافة كانت طويلة برشا وتعرف توا معناها الطريق هذه تربط حتى بالناس اللي باش تدخل جزيرة جربة ولا جرزيس ولا بن قردان وبخلاف معناها صحيح. حتى راس جدير والحدود بصفة عامة.
1: صحيح هو طريق مغاربية يربط بالفرونتيار بالحدود مع ليبيا ويربط بالتطاولات.
0: وإذا كان سي شكري معناها ما كانش فما تفاعل منهم هما بالنسبة للشركات البترولية شنو هو الحل الآخر ولا البديل؟
1: والله تو مرتين يلزم في الدوفر وبعدين إن شاء الله مع سلطة الإشراف نشوف شنو الحل إن شاء الله.
0: وسلطة الإشراف ما دخلتش في الموضوع هذا لحد الآن معناها باش
1: والله لا الوزارة لا الوزارة وكل شيء الناس كلها في بالها معناتها بالموضوع وان شاء الله تنحل الاشكاليه ان شاء الله على قريب تنحل.
0: وحتى بخصوص عجيل معناها ما تنجمش تكفل بالبقيه معناها ففيها اشكاليه هذه والا ما عندهمش مشكله.
1: حاليا خذوا زوز هما حاليا خذوا سيدي مخلوف وبسعيد
0: واضح
1: خذوا زوز وان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله نلقوا حل
0: ان شاء الله ان شاء الله نتمنى اللي تكون ديما باقل حوادث اكثر امانا وسلاما طريق سياره مع راحه المواطنين ان شاء الله يا رب. احنا باش نكونوا ديما في متابعه معك الموضوع هذا بخصوص محطه الاستخلاص خاطر كيما قلت لك سي شكري من اكثر الاسئله اللي جينا معناها بخصوص الموضوع هذا ونعرفوا حتى صار جدل مؤخرا على الحكايه هذه انه في الجنوب الخاص بالجزء هذا ما فيش محطه استخلاص وين باش يرتاح العباد دونك ان شاء الله نشوفوا معناها حل في محطه استراحة سامحني باش تكون معناها موجودة والناس ترتاح إن شاء الله كما قلت نشوفوها معناها في القريب العاجل وبأقل حوادث هذا ما نتمنوه على مستوى طريق سيارة وبقية الطرقات.
1: أنا جيت ندعو الحرفاء إلى اقتناء الإشارة الآلية هي التليبياج باش تسير حركة المرور تجنب الاكتظاظ. احنا التليبياج يقتنوه باش يسهل عملية دخول طريق السيارة موجودة في جميع طرقات السيارة
0: موجود في جميع طرقات السيارة
1: يقتنوها هي نفسها جيس باش تسهل حق المرور وتسهل وتتجنب الاكتظاظ
0: واضح سرعة. واضح يعطيك صحة تدخل معنا شكري مشكور جدا تحياتنا ليك
1: رئيس
0: شكرا ان شاء الله يا رب هذا ما نتمنوه رئيس اقليم بن قردان لشركة تونس للطرقات

التجاوب مستمعينا معكم بخصوص سؤالكم لتأمين درجات النارية. وإحنا كنا سابقا طرقنا الموضوع هذايا وكانت حاضر معنا الوكيل الفني للنقل البري وتحدث وعطات التفاصيل والشروط بخصوص رخصة السياقة للدرجات النارية صنف A. شروط تجديد اللي هي لانطلق فيها أو انطلقت معناها الإجراءات بها من شهر جوان 2026 حسب ما قالت عليه الوكيل الفني للنقل البري. شروط جديدة باش تحصل على رخصة السياقة اللي يتغير وفق القرار هذا انه مش باش يسمح لاي مترشح اجتياز الاختبار العملي لرخصة الدرجة النارية دون استيفاء الشروط اللي هي يكون معناها المرافق المكون حامل لرخصة تكوين سارية المفعول. كيف تتوفر في الدرجة النارية المستعملة في الامتحان رخصة استغلال سارية المفعول، وزاد كيف تقديم جميع الوثائق القانونية يوم الامتحان والاجراء هذين لندرج في اطار تطبيق الترتيب المعمول بها في مجال التكوين على السياقة بهدف معلن يتمثل في تعزيز السلامة المرورية وجودة تكوين المترشحين بخصوص مستعملي الدرجات النارية. إذا كان أي حد حاضر لرخصة درجة نارية انطلاقا يعني اللي هما عندهم من شهر جوان 2026، تأكد معناها عند مدرسة السياقة أن المكون باش يرافقك في الامتحان ويعني تملك رخصة أو الرخصة المطلوبة للصنف A وزاد الدرجة النارية المستعملة في الامتحان تتوفر على رخصة استغلال زاد تكون محينة. كما نعرف القرار هذايا والإجراءات هذه اللي جت حسب ما نتعليها وزيرة المالية مؤخرا بخصوص الإجراءات الجديدة لتسويت إشكال رفض شركات التأمين كما نعرفوا بخصوص إبرام عقود تأمين الدرجات النارية واللي كانت رفضته شركات التأمين هذه، ولكن بعض الإجراءات الجديدة واللي منها أنه تتحصل على رخصة سياقة وتكون عندك زادة كيف كارت جريز تنجم معناها تأمن الدرجة متاعك وخاصة معناها اللي تتجاوز الساعة متاعها 50 سنتيمتر 3 مع درجة التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. كانت حاطت أن الحل المعتمد هو يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامن للتأمين تشمل الدرجات النارية اللي تم اقتناها قبل 1 جوان 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن هنا تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية اللي ما زالت موجودة. وبالنسبة للدرجات اللي هي بعد تاريخ 1 جوان 2025 فبش يبقى تأمينها مشروط بالإستظهار ببطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجري به العمل. وزاد كيف في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد هذه أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة اللي باش يتولى تحديد قصة التأمين وإلزام زاد الشركة بتوفير التغطية اللازمة. التمشي هذا يجي وفق نص الرد المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان كما نعرفوا نتيجة تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين هذه اللي صار وضمان احترام الزمية التأمين على المسؤولية المدنية. وتقرر زاد لهنا توجيه جميع حالات رفض التأمين المتعلقة بالدرجات هذه إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين اللي تتكفل إما بإحالة الملفات المكتب المركزي للتعريفة وكنا فسرنا النقطة هذه سابقا بالنسبة للدرجات المسجلة أو إدراجها ضمن منظومة التوزيع التضامني بالنسبة للدرجات الغير مسجلة. في نفس السياق كانت تحطت وزيرة المالية على دور الهيئة العامة التأمين في حماية حقوق المؤمن لهم واللي تأكد أنها باش تواصل متابعة الشكاوى الواردة بطبيعة عليها وتدخل لمعالجة التجاوزات خاطر فهم برشة تجاوزات في الإطار هذية مع توفير آليات مبسطة لتقديم العرائض إلكترونيا باش يسرعوا أكثر يعني في تسوية النزاعات هذه. والقرار هذا جاء على خلفية تزايد الإشكاليات المرتبطة بتأمين الدرجات النارية في تونس خاصة مع تغيير تركيبة الأسطول وارتفاع عدد الدرجات اللي تفوق ساعة 50 مقارنة بالفئات الأخرى وخاصة الفئات الأصغر. وكنا احنا تحدثنا في الموضوع هذا انه تقريبا العدد اللي موجود معناها أصحاب درجات نارية في تونس الكل زوز زملين، ولكن تقريبا اللي هما معناها مأمنين الدرجات متاحهم والوضعية القانونية متاحها معناها مضمونة تقريبا 200 ألف فقط من زوز ملايين، فعدد ضئيل جدا معناها مقارنة بالعدد اللي موجود وعدد مستعملي درجات نارية في تونس. ولكن اللي خلى معناها أنه يلزم تكون أو يلزم يأمنوا الدرجات النارية متاحهم هذه بطبيعة في صالحهم هم في صالح صاحب الدرجة النارية على خاطر اليوم نتحطوا على أكثر من 50% حوادث المرور في بلادنا الجراء متاحها هما الدرجات النارية وأكثر متسببين معناها في حوادث المرور وخاصة حوادث المرور
القاتلة. اللطف عليكم الناس الكل, إن شاء الله اللباس ولكن التأمين هدية اللي هو مشروط بالاستظهار بالبطاقة الرمادية راهو في صالحكم انتم بطبيعة, على خاطر حتى كي باش اللي قدر معناه يصير حادث وانت تكون معناها مظلوم وما عندك حتى علاقة باللي صار, على الأقل معناها درجة النارية متاعك تكون مأمنة وتاخذ حقك في الإطار هذية. حتى الإجراءات ما هيش صعيبة برشا, وحتى المبلغ معناها متاع التأمين ما هوش برشا, نتصور معناها كل واحد ينجم يأمن الدرجة متاعه, وحتى للقانون معناها خاطر فما خطايا في الإطار هذية كنا تحدثنا عليها سابقا وفسر نها الكل في برنامج سلامتك. ان شاء الله ديما لاباس مستمعين, وان شاء الله ديما سالمين, وان شاء الله وين ما كنتوا قاصدين ربي توصلوا السلامات للناس الكل. متواصل معكم حتى الماضي ساعه في برنامج سلامتك على اذاعه طويله.

0: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في جبس عمل شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية يضربون عن العمل المطالبة بالتأمين والتغطية الاجتماعية. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعية. غدا آخر وأجل إيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. وفي العالم، ترامب يطلب وقف المحادثات مع طهران. إلى تفاصيل النشرة، تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من الإجراءات، منها إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل وإدماج إعداديتي حي النور والفرابي، لجانب نقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجي. لن يتم نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلية.
1: جديد في هذه العودة المدرسية إن شاء الله في تطاوين هو أحداث مدرسة ابتدائية جديدة، الامتياز طريق قلب إسماعيل، مدرسة ابتدائية جديدة تلبي حاجات الحياة الجديد وتحاول أن تقرب الخدمة إلى المواطن. أيضا الجديد في مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي هو إدماج مدرستي الفرابي وحي النور في مؤسسة واحدة في سبيل تحسين ظروف العمل وتهيئة الفضاء الملائم والجاذب من أجل مدرسة إعدادية جاذبة تجمع كل التلاميذ وتوفر نفس الخدمات في تحقيق المبدأ تكافأ الفرص. أيضا الجديد هو نقلة تلاميذ ابن خلدون، المؤسسة كاملة بحول الله اللي نعرفه تعيش ضيق في الفضاء الضيق، هذا الملحق في معهد التربية 2. اليوم عدنا الحل إن شاء الله باش نقوله أكثر رفاهية وأكثر جاذبية في التدريس، نقل المؤسسة بكاملها إلى فضاء الإعدادية النموذجية. إذن المدرسة الإعدادية ابن خلدون ستنتقل إلى فضاء المدرسة الإعدادية النموذجية اللي تلميذاتها طبعا باش ينتقلوا إلى المعهد النموذجي. استعداداتنا حديثة بكامل الفريق تحت إشراف السلطة الجهوية واللجنة الجهوية للعودة المدرسية بإشراف السيد ولي الجهة وبتعليمات السيد الوزير.
0: يوصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجبس إضرابهم الحضوري للمطالبة بالتأمين والتغطية الاجتماعية التي حالت دون وجودهم للخدمات الصحية، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد لنقابة الشركة أمين كواس للزميلة هند رزق.
2: هذا إضراب حضوري من يوم الاثنين إلى يومنا هذا، مطلب عمالي وتتبناه كنقابة أساسية، اللي هو النقطة الأولى هي لتغطية الاجتماعية للعمال، والنقطة الثانية اللي هي تأمين. الإشكال صاير عند معناتها عامين هيك ثلاثة، صايرت لنا إشكالية في 2025، عندنا ترمستر في 2025 الدوزيام ترمستر اللي هي ماهيش ديكلاري، صار ديكلاراسيون للتروازيام الكاتريام، دخلنا تويكا في 2026 اللي هي البريمير والدوزيام في 2026 ماناش أسفري خارج التغطية الاجتماعية. نمشي للمستشفيات يقول لك المستشفى راك ماكش ديكلاري، راني ما تدخلش معناتها باش تعدي، يا إما تخلص كوتيزاسيون كاملة يا إما راني ما نجمش نقبلك. وانا تولينا حتى في المستشفيات وفي الآن حتى الطب ما عادش يقبلك حتى العمال، قال لك احنا ما عندناش تغطية اجتماعية، لا قدر الله تصير لي أكسيدون ولا تصير لي أي حاجة ما يسد عليها تحت. العمال يقول لك أنا قاعد نخدم قاعد نقوم بالواجب بتاعي، أبسط حقي اللي هي تغطية اجتماعية، ظروف الشركة حاجة ما تعنينيش أنا. يقول لك أنا اللي يعنيني أني نجي صباح نخدم وقتي كامل يستحقني معناتها بعد الوقت نخدم له، أبسط حقي اللي نطالب به هي تغطية اجتماعية. وكهو ما زلنا مواصلين لأن تتحل المشكلة هذه.
0: تتواصل بولاية أيام الدين الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، وذلك ضمن برنامج أعادته الإدارة الجهوية للشؤون الدينية. بالمناسبة يضم 944 نشاطا متنوعا بحسب ما صرح به المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدينة أيمن بن عمر للزميلة تبرى شيبانية.
3: برنامج ضم يقارب 944 نشاط مختلف ومتنوع، فيه محاضرات، فيه مسابقات ودروس، أيضا فيه ندوات وأختام قرآنية وأختام حديثية بكل المساجد وجوامع ولاية مدنين دون استثناء منذ بداية الشهر، شهر ربيع الأول واللي هو نحتفل فيه بالمولد النبوي الشريف، وحتى آخر الشهر يشرفوا على هذه الأنشطة السادة الوعاظ المحليين بالتنسيق مع السادة أئمة الخطابة والإطارات المسجدية. الأنشطة متنوعة، فيها أيضا بعض اللقاءات سيتم تكريم بعض الإطارات المسجدية من خلال هذه الندوات والمسامرات، وكما يكون هناك الموكب الرسمي تحت شراف السيد والي مدنين باش يكون هذه السنة بالجامع الكبير بمدنين بعد صلاة المغرب يوم الاثنين إن شاء الله. في كل المعتمديات أيضا ستكون هناك مواكب تحت شراف السادة المعتمدين بالتنسيق مع السادة الوعاظ المحليين.
0: تنطلق مساء اليوم الدورة الثامنة لمهرجان مينكس الثقافي بمعتمدية ميدون جربة بتنظيم المركب الثقافي ميدون وجمعية جربة بلا حدود وعدد من الفاعلين في مجال الثقافة في المنطقة، ويتواصل المهرجان إلى غاية 25 من أوت الجارية. مدير الدورة عبد المنعم العرف يقدم تفاصيل لميكروفون الزميلة لمية بن غالية.
4: مهرجان في دورته الثامنة اللي تنطلق اليوم 19 أوت وتتواصل حتى 25 أوت. المهرجان يعني انطلق بسهرة افتتاحية لمسة وفاة للأستاذ عز الدين عرف، المرحوم أستاذ عز الدين عرف، اللي يشارك فيها مجموعة من النوادي الموسيقى مشكورين، يعني الانطلاق مع مجموعة نادي الموسيقى بالمركز الثقافي ميدون بقيادة الأستاذ كريم خليفة بعرض أنا رفيق أبو بكري، باش يكون العرض في دار الشباب لماقل. سهرة 22 أوت باش تكون أوسية شبابية، عرض الكناتري لفنان الراب مراد طهرية في دار الشباب سيدويكش. سهرة 23 أوت بسهرة الطفل والعائلة ستكون في المسرح البلدي ميدون بعرض تنشيطي لأنستي عزة للفنانة كوثر الحاج. يتواصل برنامج السهرة الاختتامية سهرة 25 أوت العرض الاختتامي مع الفنانة يسرى المحنوش.
0: تقرر في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بشرف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية الانطلاق الفوري في عدد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعية، على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي اليوم أن المياه المعلبة المعروضة في الأسواق التونسية مطابقة للمواصفات بنسبة 100%، وأشار الرابحي لأن المراقبة الرسمية لوحدات تعليب المياه تشمل المياه والقوارير، مشددا على أنه لا يمكن استعمال قوارير غير حاصلة على شهادة صحية مسلمة من طرف الهيئة. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المشروع أو المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلبة والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. أوضحت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجل القصوى لشهر أوت 2026 أن يوم 20 أوت جاري يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع دفع عن بعد. في شأن الدولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، فيما نقلت شبكة CNN أنه طلب وقف التفاوض مع إيران. قال وزير الخارجية عباس عرقجي أنه نقل الوسطاء أن طهران لا تقبل وقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. في غضون ذلك وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر إلى بغداد في زيارة قال إنها تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجراح وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال الصهيوني بينما وصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وشن مزيد من الغارات وعمليات القصف في أنحاء من قطاع غزة. في الضفة الغربية المحتلة اقتحم الجيش الصهيوني اليوم عدة مناطق فلسطينية وشن حملة اعتقالات في وقت يواصل فيه حصار ثلاثة منازل ببلدة قصرى جنوب مدينة نابلس. في لبنان شن الجيش الصهيوني هجمات على بلدات عدة في جنوب لبنان، منفذا كذلك سلسلة من التفجيرات. وفي سوريا اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين في ريف القنيطرة الشمالية بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظة درعا وريف دمشق، فيما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في جبس عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية يضربون عن العمل المطالبة بالتأمين والتغطية الاجتماعية. جلسة عمل وزارية تقرر الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعية. غدا آخر وأجل إيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. في العالم ترامب يطلب وقف المحادثات مع طهران. ختام النشرة مع تحياتي فاطمة طليحة في الأعداد والتقديم، وفي الهندسة التقنية ضوء بن سلام. إلى اللقاء.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الزجل فن أدبي شعري يقوم على النظم باللهجة العامية أو الدارجة القريبة من لغة الناس اليومية، ويعد من أبرز أشكال الشعر الشعبي في التراث العربي. نشأ الزجل في الأندلس خلال العصور الوسطى، ثم انتشر في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تطور واكتسب خصائص محلية تتناسب مع لهجات كل منطقة وثقافتها. ويتميز الزجل بسهولة ألفاظه وقربه من الجمهور، مما يجعله وسيلة فعالة للتعبير عن المشاعر والأفكار والقضايا الاجتماعية والوطنية. يعتمد الزجل على الإيقاع الموسيقي والقافية، شأنه في ذلك شأن الشعر الفصيح، لكنه يختلف عنه في استخدام اللهجة العامية بدل اللغة العربية الفصحى، وقد أسهم هذا الأمر في جعله أكثر انتشارا بين عامة الناس، إذ استطاع أن ينقل همومهم وتطلعاتهم بأسلوب بسيط وعفوي. وتتنوع موضوعات الزجل بين الغزل والمديح والهجاء والحكمة ووصف الطبيعة، بالإضافة إلى تناول القضايا السياسية والاجتماعية. ومن أبرز سمات الزجل اعتماده على الارتجال أحيانا، خاصة في المناسبات واللقاءات الشعرية التي يتبارى فيها الشعراء أمام الجمهور، كما يرتبط بالغناء والموسيقى في كثير من البيئات العربية، حيث تؤدى القصائد والزجلية مصحوبة بالألحان والإيقاعات الشعبية. وقد برز عدد من الزجالين الذين أسهموا في تطوير هذا الفن وإثرائه، وجعلوه جزءا مهما من الهوية الثقافية والتراثية لمجتمعاتهم. وينظر إلى الزجلي اليوم بوصفه شكلا أدبيا يجمع بين الشعر والموسيقى والتعبير الشعبي، ويحافظ على الذاكرة الجماعية والقيم الثقافية للمجتمع. لذلك يظل الزجل فنا حيا ومتجددا، قادرا على مواكبة التحولات الاجتماعية والتعبير عن مختلف التجارب الإنسانية بلغة قريبة من الناس ووجدانهم.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الهوى.
1: سلطان انت رب جورج واسوف رجعنا بها الاغنيه دي في ساعتنا الثانيه نص نهار و23 دقيقه. مرحبا بك معنا في الجزء الثاني من برنامج سلامتك. باش نتحدثوا على نقطه مهمه برشا وهي من بين اكثر الحاجات اللي قاعده تقلق المواطن في الفتره الاخيره بخلاف النقص اللي موجود في الماده هذه. فما اشكاليات اخرى لازم ينتبه لها المواطن. باش نتحدثوا في نقاط اخرى خاصه زاد بالسلامه الحملات التوعويه والتحسيسية المراقبة كيف كيف اللي قاعدة تقوم بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مستوى مختلف المدن وعلى ولاية مدنين تحديدا. بما انه حاضر معنا سي محمد ناجي المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية مدنين باش نتحدث معها على برشا نقاط. مرحبا بك معنا سي محمد. اهلا وسهلا.
2: تحية لك اختي نادية. تحية للمسلمين. شكرا لهذه الاستضافة.
1: مرحبا. هو الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية مؤخرا كان هبطت يعني آخر الحملات اللي قامت بها على مستوى ولاية الجمهورية الكل يعني على تونس الكل. تم حجز معناها كمية كبيرة كبيرة كبيرة من المياه اللي هي معناها مخالفة لشروط حفظ الصحة المنصوص عليها. وزاد كيف كيف كان ذكرت في بلاغ لها أنه معناها ميشروش الماء يعني من أي مكان, خاصة كما نعرفه في العادة نشوف الماء اللي يكون معرض للشمس اللي يكون معناها ماهوش محفوظ في مكان معناها مطابق للمتطلبات السلامة الصحية. ولكن اليوم نشوف في حاجة أخرى سي محمد, بما أنه فما أزمة متاع مياه بخلاف النقص اللي صاير, فما أنواع متاع مياه جديدة أول مرة نشوفوها خرجت في الفترة هذه متاع النقص متاع الماء.
2: شكرا لك. بالفعل هو تم, ما نحبش نقوله أزمة, لكن تم نقص في توزيع المياه المعذبة في الجمهورية.

0: يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
1: هو صحيح أنا ما حابينش نقوله أزمة، لكن هي تخلقت أزمة خاطر اليوم ثم أماكن دبوزة ماء مش موجودة، دبوزة ماء ما تلقيهاش، معناها ما تجمش تشريها أقول لك مش موجودة درجة أنه ما تصدقش، معناها مش للدرجة هذه. وحتى الأسباب كما قلت معناها التوى ما تمش توضيحها بالضبط، معناها حتى من المعنيين بالأمر يأكدوا أنه هي معناها أزمة ظرفية وفقط معناها باش تتعدى والماء يكون موجود، ولكن هذه نفس العبارة نسمعها فيها توى عند أكثر من شهر، ولكن الماء معناها المعدني مفقود، معناها بيأتم معنى الكلمة، حتى اللي ما كانش يشرب في الماء المعدني ولا يشرب في الماء المعدني، واللي كان يشرب في ستيكة ولا يشرب في 10 ستيكات، فتخلقت أزمة من أزمة أخرى. ولكن بالنسبة للمياه فما أنواع موجودة سي محمد، أنواع مياه جديدة حتى كان مش برشة صحيح، ولكن موجودة. شنو تنبههم قبل كل شيء سي محمد؟
0: شوفي هو بطبيعة الحال أنا مش باش ندخل في التفاصيل، أما حسب رأيي الشخصي معناها ثم كميات، معناها ثم أنواع من المياه اللي هي مطلوبة في السوق، وما نحبش
1: يعطيك الصح هذيك متفق عليها،
0: ثم معناها حتى التسويق نتاعها سهل وسريع جدا، وثم أنواع من المياه غير مطلوبة في السوق اللي هي تقعد راكدة معناها في أثناء ذروة الإنتاج، وقتاش يخرجوها وقت لي مثلا في الوضعيات كما هذه، مثلا النوعيات المنتشرة ولا المعروفة ولا سريعة الاستهلاك ولا شديد القبول، معناها تنقص هيك تولي تخرج الأنواع الأخرى، هذا ربما سبب معناها تحليل شخصي معناها. لكن الإجابة الرسمية اللي نجم يعطوها لكم معناها السبب ولا نقوله معناها علاش نقص المياه، نجموا يعطوا لك كمان أصحاب المصانع المنجية لهذه المياه اللي هم الوحيدين اللي نجموا يعطوكم السبب الفعلي للنقص.
1: هو كما حكينا معناها نوعا ما كانوا وضحوا معناها الإشكالية متاع الماء المعدني والحكاية النقص اللي موجودة هذه، وتحطوا عن الاضطرابات هذه ظرفية في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة، يرجع حسب رأيهم هما بالطبيعة للارتفاع الاستثنائي معناها اعتبروه في درجات الحرارة، واللي خلى معناها الناس تشري الماء بزايد وبكميات كبيرة ومع قصان الماء زاد كيف كيف. فهذا من بين الإشكاليات اللي صارت حسب ما هما أكدوا، ولو أنه مع ارتفاع الطلب حتى فما مخزون اعتبروه هما معناها احتياطي، ولكن في لحظات وفاة خلقت أزمة كما قلت ممكن من تاع الاحتكار وغيرها. ولكن حبيت فقط شنو نجم تقول مع الناس اللي تسمع فينا توا، بعد شوية نكملوا في النقطة هذه سي محمد خليك معنا، نقطة مهمة برش لازم نفسروها وننبهوهم ونحضروهم الناس اللي يشربوا في الماء واللي يستهلكوا في الماء ديما. ولكن الآن نرفع إلى حضراتكم إذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجو نواصل معكم نص نهار 31 دقيقة. نكمل مع سي محمد ناجي المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بولاية منين ومعضلة نقص مياه الشرب في تونس ككل. باش نرجع معك على النقطة الخاصة بالمياه اللي دخلت جديدة في ظل الأزمة اللي صارت الفترة الأخيرة. عندك ما غير ما نسموا بطبيعة احنا أنواع على المياه، ولكن ثم مياه شنو اللي نجموا كي يلقوهم معناه في الخصائص نتاعها مكتوب يبعدوا عليها ما يشروهاش، مضرة تكون أكثر؟
1: والله هو تقبل الله ثلاثة جميع
0: أجمعين.
1: الخصائص باش يكونوا واضحين، المكتوبة على البطاقة الإشهارية بتاع المياه المعلبة هي طاقة بمعدل سنة مرة في السنة.
0: أيوة.
1: على الخصائص الفيزيكوشيميك معناها وبطبيعة الحال معناها ديما تقضع معناها للتأثير الصحي وللجوانب الصحية. ثم أنواع من المياه تكون صالحة مثلا للناس اللي عندهم مثلا السكر مثلا، ولا اللي عندهم شحمة الدم الزايد. ثم أنواع متاع المياه ما يلزمهمش يشربوها خاطر ربما تأثر على صحتهم. ما تبقى تقريبا أنواع المياه كلها صالحة للشرب، أنا ما عنديش مخصصة لفئة معينة ولا
0: معناها تعتبروا المياه اللي المعدنية اللي دخلت جديدة هذه ما هيش مجهولة المصدر، معناها موافقة عليها؟
1: لا بطبيعة الحال كما قلت لك معناها ربما هي كانت في معناها رادة وفي نقص المياه كما قلت لك معناها اللي هي عندها إقبال واسع من المستهلك خرجوها هذه. وبطبيعة الحال أكيد لك لكونه كل منتوج غذائي معناها مياه الشرب ولا مهما كان راه ما ينجم يخرج كان بإجراء تحاليل بطبيعة الحال، ماهيش يومية، ماهيش في كل يوم معناها باش يعمل تحاليل، لكن بطبيعة الحال عنده هو المواصفات اللي يخدم بها. وقتاش ننتجوا هنا للتحاليل مثلا ولا باش نطلبوا عليه اللاعب سير تاع وقت تصير فيه اشكاليه وقتها نخضعوا للمراقبه ونخضعوا للتحاليل. وعلى ضوء التحاليل هيك معناها ناخذوا الاجراءات القانونيه كما قلت لك معناها لناكد لك لكون كل الانتاج اللي موجود في تونس خاضع للمراقبه قطع النظر على كل التجارات معناها التجارة المواجهة اللي تجي من الأقطار الشقيقة والصديقة اللي ربما غير قادة المراقبة. ما تبقى كلها إنتاجنا معناها الحمد لله معناها قادة المراقبة من الهيئة ومن التجارة ومن الصناعة.
0: بشنو تبهم الناس يسمع فينا خاصة اللي قاعدين يخزنوا في المياه، نحكي على المواطن اللي يستهلك معناه يشري في كمية كبيرة متاع مياه، خاطر نتصور المياه ماهيش كما مثلا باش تشري فارينة ولا سكر باش تخزن كميات معناه لفترات طويلة. نتصور الماء تشري دبوزة تستهلكها بالوقت هيك، ولا حتى هي ما تتنجمش ما حتى كانها في مكان مهيأ ظهر لي ما الأفضل انه يتم استهلاكها مباشرة هيك ولا
1: تخزينها؟ لا تخزينها ما موجود عاد بتاريخ استهلاك كصلاحية معناه توفير فقط توفير فضاء بارد معناه بعيد عن إشعاع الشمس. معناه تخزينها ما يأثرش كما قلت أنت مثلا على الفارينة ولا على السميد ولا على السكر خاطر ربما يتأثر بالرطوبة، بينما المياه المعلبة في القوارير البلاستيكية بعدها على إشعاع الشمس معناه في حتى إشكال تقريبا يبقى معنا متابعة تاريخ الصلح معنا ما يسمش يفوت تاريخ الاستهلاك وكو معنا.
0: واضح
1: ربما لننصح لخيانا كما قلنا معنا هو حتى كثرة التواتر قطاع ماء الحنفية معنا نحاول أن نقتنوا مياه معناها هي خاضعة المراقبة كما معنا كنا المهم تكون خاضعة المراقبة ما تكونش معنا مجهولة المصدر ويستهلك المواطن التونسي. بطبيعة الحال احنا في الجنوب توعدنا ظهرت اللي هي معنا تخزين المياه في السايق في الماجد نعتمد معنا المياه الأمطار بصفة كبيرة نحاول نعقموها بطريقة متواترة معنا ديما.
0: كيفاش التعقيم يكون لهنا سي محمد؟
1: يكون على 10,000 إتر ماء معنى إتر جفاف. بطبيعة الحال الجفاف لازم يكون مواصفة تونسية معنى ما يكونش عليه معنى بطاقة تأشيرة عليها ميم تاء اللي هي مواصفة تونسية. بطبيعة الحال درجة الديجري كلوريدريكي يلزم يكون أكثر من 10 في المية خاطر ثم مثلا بعض أنواع من الجفال يباع في الحوانيت العادية معنا اعتبارا ما معنا ما تقومش بالدور التعقيم المطالبة به وهك علاش نقوله احنا ديما نتبعوا اللي فاهمين تالي مطابق المواصفات التونسية ودرجة الكلور بتاعها مرتفعة نسبيا يعني.
0: به الفترات معناها من وقت من قديش لقديش معناها باش كل مرة يعقم؟
1: والله فترة. بالنسبة للفزقية والماجن ديما وقت لي مثلا يلاحظوا الصحة نتاعها مثلا صار فيه شوية تراكم ولا في كل وين الصب المضطر يلزم معناها ديما يلزم يعقب الحالة المية تغير وزاد مية وخرج مية وكذا لازم يعقب كيف كيف مثلا كي يقعد مثلا شهرين ثلاثة ما يحركش الفزقية ولا ما يحركش الماجن معناها يلزم يعقبها ديما خاطر هو الليث اللي باش يصبها مش باش تقعد كاملة خاطر باش الدوب تمشي في الحل كيميائيا
0: مش
1: باش تقعد كلها تقعد كمية ضئيلة جدا اللي هي معناها تتصدى لربما لعدو ممكنة وهكا علاش ديما يلزمنا ديما نذكره كل شهرين ثلاثين نجم يعاود يذكرها.
0: باهي بالنسبة للماء نتاع الفزقية والماجل يشربوا عادي فقط يكون فما تعقيم. سينو يشربوا عادي ما يقلقش ما يعمل حتى شيء. تجيكم تحاليل توا معناها من الناس تطلب مثلا تثبت من الماء هذايا صالح ولا لا؟
1: والله هو كعروض موجود لكن للأسف احنا كما قلت لك معنا هيكل رقابي معتمد نعتمد دي مخابر معناها معتمدة ما نعتمدوش مخابر عادية ومخابر نحن مكلفة وإذا كان مش عملها معناها المواطن على كهلة معناها موجودين مخابر تنجم على الأقل هي توجهها كشخص معناها توجهها بطبيعة الحال على طبيعة المياه اللي قاعد يشرب فيها معناها صالحة ينجم زاد ثم أنواع من المياه ما ينجمش يعقمها ما ينجمش ينصب فيها بشفاف باقي ما تم تعقيبها بسبب المطلوبة بالضبط. كل مواطن مثلا عندك فسقية ولا ماجن عنده فترة ما استعملهاش ولا فترة ما استعملش منها وحب يستعملها باش يتأكد لازم يتصل بالمسمى لدارجة جوية للصحة فيها مخابر تقريبا في كل ولايات الجمهورية ثم مخبر حفظ الصحة في الإدارة الجوية نجم يتصل به منسق معامي يعملوا له التحليل على الأقل يوجهوه من ناحية الجرثومية نحكي ديما ناحية الجرثومية يوجهوه إذا كان ما تعدى ذلك نجم يتصل بمخبر خاص نجم يوجهوه وخاطر كما قلت لك احنا هيكل رقابي ما نقوموش عندنا مراقبة برنامج سنوي طبق لبرنامج عمل الهيئة لمراقبة المياه هذه ولكن ديما تبقى مياه معنا بتاع الشركة تنشيل استغلال وتوزيع المياه وبالنسبة للمياه الماجن الواقع ما عندناش برنامج للمراقبة كما قلت لك معناها الإدارة الجوية الصحة فيها مخبر ينجموا يعاونوهم في الموضوع
0: به واضح باش نرجع معاك زاد كيف كيف على آخر عملية المراقبة اللي قمتوا بها في مختلف المعتمديات على الأقل اللي كانت فيها عملية المراقبة هذه والحجز والحملات اللي صارت بالضبط أعطينا عليها برشا تفاصيل سي محمد.
1: شكرا بالفعل هو تقريبا باش نحاول نعطيك انا خلاصه ولا نتيجه العمل الرقابي من 12 اوت تقريبا الى غايه اليوم قمنا بحوالي عمليه 21 معاينه ميدانيه محاضر الحجز محضر وحيد تم حجز 4350 معناها علبه مشروب عصير كوكتيل بسعه 125 مليلتر تقريبا 544 لتر عدد ملفات التصدير ملف تصدير وحيد وهي كمية من التمور حوالي 16,100 كبرة أي قيمة مالية تقدر بحوالي 96 مليون معنى 96 ألف دينار تونسي. تم تسجيل حالة السمم الغذائي مؤخرا في معتمدية بن قردان وأثناء البحث تبين أنهم معناه تم تناول حليب مخمر حليب ماعز مخمر بطبيعة الحال هو ظروف الحفظ وطريقة التخمير غير صحيح وهكا علاش تسمموا والحمد لله معناه حالتهم لا بأس الحمد لله. مازال عندنا برنامج تدخل بالتنسيق مع الإدارة الجوية للتجارة برنامج مراقبة خاصة في الحصة المسائية في المطاعم المطاعم والأكل الخفيف وكذلك المنتزهات وين تكثر فيهم الأنشطة
0: الإقبال برشا من الناس
1: والإقبال برشا إن شاء الله نشحوا في تأمين هذا ديما الراعوا الجانب اللوجستي كيف كيف وسائل نقل نقطين شوية معنا قاعدين ولكن قاعدين الواقع نسقوا مع الأخوة في الداخلية في الأمن في البلدية في التجارة قاعدين نسقوا وإن شاء الله نأمنوا إن شاء الله نأمنوا البراق الصحية للموردي إن شاء الله.
0: وين تكون أكثر المعتمديات حالنا نقوله اللي يكون عليها إقبال معناها في الصيف وتكونوا أنتم حريصين أكثر مثلا على المعتمديات هذوما بخلاف جزيرة جربة
1: والله هو شوف يا اختي نادي هم تقريبا أغلب المعتمديات في نفس الوزن لكن بطبيعة الحال ثم إقبال أكثر على جزيرة جربة
0: جربة وجرجيس
1: ومعتمديات جرجيس تقريبا حتى مدين معناها تعتبر
0: بغرارة زي هذا كيف كيف
1: لكن كما قلت لك معناها نحاولوا أن نغطوا كما نقول لك مرة أخرى لكونا توجه نتاع الرقابة نتاعنا احنا نراو رقابة موجهة معناها مش ارتباطية بطبيعة الحال حتى الأنشطة اللي نراقبوا فيها معناها مش الأنشطة كل كيف كيف قد تم أنشطة ذات خطر مرتفع كما مثلا الأكل الخفيف كما المطاعم كما المرتبات مش كما مصنع مثلا يتبع نظام جودة عالي معناها حتى المراقبة نتاعها كل ست شهور وكل سنة ما تقلقش بين المطاعم والأكل الخفيف والبرتيريات والقاود وكلهم أنشطة معناها مستوى خطر مرتفع نسبيا وهكا لاش نأكدوا عليهم ونكثفوا عليهم في البرق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما معناها نعولوا على وعي المواطن بطبيعة الحال هو ينجم يكون مراقب واعي وكان يكون هو مراقب درجة أولى بحكم أن معناها ثم مش بالضرورة أن يلزم يكون مختص في المراقبة لكن ثم حاجات ديما تكون باينة كما العارض معناها في الشمس ديما مهما كان نوع المنتوج من يكون في الشمس تاريخ الاستهلاك ده ينجم يقرأ على العلبة يثبت في التاريخ حاجة مثلا لونها متبدل ولا ريحتها فيها ريحة ولا فيها سوس ولا فيها حاجة كما معناها ينجم يلاحظها حتى المواطن ويولي بعد له ويحمي روحه ويحمي صغاره ويحمي عائلته وديما كما نقول ديما معناها الهدف نتاعنا عمر ما كان معناها حيز ولا تذكير ولا ما حضر لا مش هذا الهدف هو المراقبة هو حماية المستهلك من التسممات الغذائية هو ربما يعتبر مقياس نجاح نحن أثناء المراقبة وقت يجيني هنا خبر تسمم غذائي معنا في منطقة معينة نشمئز ونقول له ربما ما قمناش بالواجب وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنك جميع إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيكم الصحة. احنا ديما نتابعوا معكم في الموضوع هذية حملاتكم المراقبة اللي تصير المنتوجات اللي تكون فيها برشا إشكاليات اللي تعرض أكثر للشمس المحجوزات وغيرها باش المواطن يكون واعي ديما كما قلنا خاصة في الأزمة الأخيرة تتعلق بالماء على خاطر من أزمة نقص المياه إلى أزمة معناها أنواع متاع مياه نجموا يتفادوها معناها يشربوهاش باش ما معناها ما ينضروش منها. سي محمد نحب نشكرك برشا على التدخل معنا وعلى توضيحك
1: الكل فقط نقطة أخيرة في نادية هو ثم الرقم الأخضر اللي هو 806-977 وثم موقع الهيئة ينجم كل مواطن وين باش يلاحظ معناها تجاوزات ولا إخلال ولا إشكال ينجم يتصل بالرقم هذا يبلغ راه ما فيها حتى معناها تقديم هوية ولا رقم تقارير والاسم لا يقل المهم تكون المعلومة صحيحة أنا ثابتة مش متاع تشفي ولا تغرب تكون معلومة صحيحة في أي تجاوز احنا موجودين باش ندخلوا بطبيعة الحال أنه باش نتفادوا التجاوزات هذه إن شاء الله نجحوا في الموضوع
0: وقف ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق واحنا ديما معاكم اكيد في متابعه لهذه
1: الكلمه ونحن على خدمتكم اختي ناديه ما ثم حتى مشكله
0: يعني. اكيد ماذا بينا نوصلوا للمعلومه ديما وننبهوا وننصحوا الناس معناها في بعض الاشكاليات اللي ممكن هما كما قلت خاطر مهم برشا يكون زاد المستهلك واعي ويلاحظ معناها حاجات خاصه تبدا ظاهريا معناها ما يزبش تعدى عليه حمايه لروحه بطبيعه وسلامه صحته وصحه عائلته ان شاء الله ديما لاباس الناس الكل وديما يكونوا واعيين اهم حاجه. مشكور مرة أخرى سي محمد ناجي يعطيك الصحة بارك الله فيك على تدخل معنا المنسق والمدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة أو للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بولاية مدنين. تحياتنا ليك يا سيدي بارك الله فيك إن شاء الله الجمعة الجاية ما عادش نحكوا على النقص نتاع المياه هذايا والإشكاليات اللي جات بعد الأسباب نتاع هدايا على خاطر كما قلت بك شوية حتى الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات الغير الكحولية كانت أوضحت أن الاضطرابات الظرفية في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة ترجع للارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة ومرافقه معناها من زيادة كبيرة وسريعة في الطلب بخصوص المياه المعدنية وزادة كيف اللي تجاوزت معناها المعدلات تعتبروها هما الغير المعتادة مع الاستهلاك خلال فصل الصيف وحتى ثم مخزون احتياطي كانت حتى وعليه تعد المؤسسات المنجة هذه لفترة الذروة خاصة بالتزامن مع اضطراب وانقطاع التيار الكهربائي في الفترة الأخيرة في عدد أو في ولاية الجمهورية الكل هذاك اللي تسبب زادة في توقف بعض خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية ولكن هب نذكر أنه فما 31 وحدة تعمل لإنتاج المياه المعدنية 31 وحدة هذوما متوزعين على مختلف ولايات الجمهورية تعمل بأقصى طاقاتها الممكنة حسب الغرفة النقابية واللي يسمح بتزويد السوق معنا بشكل متواصل ومباشر من الانتاج اليومي يعني كل يوم يوزع في الماء معنا بشكل طبيعي ومباشر حسب الغرفة ولكن فما إشكاليات أخرى ممكن إلى حد الآن معناها لأنه ما زالت ما فماش أو توضيحات واضحة بخصوص الأزمة هذه على خاطر نجم تكون فما احتكار فما تخزين المياه هذية معناها من أطراف معينة اللي خلى معناها النقص هذا يكون موجود كيف الغرفة أشارت أنه باش تواصل التنسيق معناها بين مؤسسة المنجة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والمصالح المختصة لضمان انتظام التزويد وتحسين توزيع كميات متوفرة بين الجهات على خاطر فما جهات موجود فيها فما جهات ناقصة شوية فما جهات مش موجود فيها بالكل وتأكد أن الضغوط الحالية هذه هي ظرفية وأن القطاع يعمل على استعادة النسق العادي في أقرب الأجل دعوة زادة كيف من الغرفة لمختلف المدخلين في مسالك التوزيع خاصة إلى ضمان إنسابية وصول المياه هذه معناها للمستهلك بشكل عادي وتفادي التخزين الغير الاعتيادي كما زادة تحث المستهلكين على اعتماد نسق شراء عادي يتناسب مع حاجياتهم الفعلية للمساهمة في الحد من الضغط الظرفي على السوق هو ربي قد الخير على خاطر فما موجة حرارة أخرى تقريبا نفس المعدلات اللي عشناها في الفترة اللي فاتت بداية من نهار السبت 22 أوت حسب آخر بلاغ هذايا من المرصد الوطني المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم البلاغ هذايا اللي أكد أنه أغلب مناطق البلاد بتشهد ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة نهار الأحد ونهار الاثنين 23 أوت 24 أوت تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات وتتراوح القصوى عامة بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشهيل ينتظر أنه تنخفض الحرارة هذه بداية من نهار 3 الجاي 25 أوت ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع اللي تتجاوز المعادلات العادية بفارق زادة يتراوح بين 4 و 8 درجات تقريبا مش نعيش درجات حرارة مرتفعة وسخانة وشهيل كما الفترة اللي فات إن شاء الله ربي برد علينا إن شاء الله ربي بيصير كان الخير وهذيك علاش في ظلها اللي صاير الكل هذايا المواطن لازم يكون واعي وينتبه ويحاول معناها ما يكونش مستهلك معناها مفرط معناها في الاستهلاك متاعه لدرجة انه تتحرم ناس اخرى معناها خاصة من المياه وهو زادة كيف يخزن في مياه معناها ما عندها حتى علاقة لازم الاستهلاك يكون بشكل مباشر في وقته وان شاء الله ربي يصير كان الخير وهذيك هاو المهم رد بالكم الناس الكل تحاولوا تستحفظوا على صحتكم وسلامتكم أهم حاجة.

هيك وصلنا معكم لختام المشوار في سلامتك الموعد كل أربعة من الحديش حتى الماضي ساعة. شكرا لكم الناس كل بعضنا كنت معنا, شكرا لو في جانب التقني حبيب نادي كانت معكم من أمام الميكرو, تحياتنا للناس الكل تسمع فينا وين ما كنت معنا, جاي طيبة.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. يواصل عمل شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجابس ضربهم الحضوري للمطالبة بتوفير التأمين والتغطية الاجتماعية بعد أن حلت وضعيتهم، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد لنقابة الشركة أيمن كواس، دون تمكينهم من الانتفاع بالخدمات الصحية. أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ صادر عنها اليوم أن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي الجديد في قسطها الأول ستنطلق يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من أوت الجاري. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي اليوم أن المياه المعلبة المعروضة في الأسواق التونسية مطابقة للمواصفات بنسبة 100%. في العالم، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه وأصيب آخران بنيران جيش الاحتلال الصهيوني. دعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى حل شامل للقضية الليبية، مضيفا أن ليبيا أحرزت مؤخرا تقدما ملحوظا في مسارها السياسي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية.
1: مكثر، مدينة الأسوار والحدائق.
2: المعمار عبر التاريخ لم يكن فقط بناء وتصاميم وقصور مشيدة، بل هو مفتاح الحكاية وبداية مسيرة الوجود الإنساني، وهو إرث وملك مسجل شاهد على مرور الحضارات وتعاقبها. ونحن اليوم بمدينة مكثر، من أقدم المدن بالشمال الغربي للبلاد التونسية، وإن عبرت بها يوما وكان مرورك مرور الكرام فرحلتك عابرة. ففي مكثر يرجى التمعن، مدينة معلقة فوق هضبة عالية لا تحتاج حصنا ولا سورا، بملامح رومانية ونوميدية وقرطاجية، وكل حضارة مرت تركت أثرا وآثارا. ومكتريس ضاربة في القدم، يحدثنا عنها عمر مراد، إطار ثقافي ورئيس جمعية الفروسية بمكثر.
3: مدينة مكثر تزاوت عليها عديد الحضارات، انطلاقا من الإنسان البدائي اللي اكتشف النار، اكتشف الحديد، بدأ يطور في نفسه، بدأ يوجد سكن، وانتبه لأنه الإنسان هو قيمة كبيرة واجب المحافظة عليها. انطلاقا من وجود الإنسان البدائي هنا بدأت تتكون بشوية بشوية حضارات، ونحن على الحضارة البنيقية الرومانية البيزنطية، عديدة من الحضارات.
2: سكنت ومضت وتركت آثارا ومعالم قائمة. لنرى مكثر المدينة القديمة بكامل تفاصيلها الرومانية، قوس النصر والساحات العامة والحمامات والمسرح الروماني، وهو ما ساهم بشكل كبير في تشكيل هويتها المعمارية المتناغمة رغم اختلاف الحضارات والأديان.
3: نعتبره أنه مكثر القديمة الموجودة مجسمة اليوم في سيت أركيولوجيك مكتريس، اللي هي توجد فيها قوس النصر والزارك بالتراجعون، واللي موجودة فيها الساحة العامة، واللي موجود فيها الحمامات العمومية، واللي موجود فيها الكابيتول، واللي موجود فيها المسرح الروماني. مدينة كاملة قائمة بذاتها. مدينة هذه حتى الرومان مشاو قات وظيفي، حمام الروماني مثلا كان مسكن لنسموه احنا برج القاضي، سكن في فترة من الفترات. بداية تشكل مدينة مكثر يعود تاريخها تاريخ دخول فرنسا لتونس. كعلاش مقاومات المدينة القديمة هي مثلا في المعمار الإسلامي والمدينة الإسلامية تختلف وتتماهى مع التصور الغربي. المدينة العربية أهم مميزاتها هو وجود مسجد، وجود مسجد لأنه ذاك هو جامع الناس لعديد الشؤون. إذا كان وجدنا في مدينة معها مسجد فهذا الضرورة يوجد حمام. هكا كلمة مدينة مكثر اللي نعتبرها شوي المفهوم عليها العربي الإسلامي اللي ما نجمتش فرنسا باش تمحي.
2: حضور بارز للبنايات الاستعمارية لم يلغي وجود البيوت العربية الإسلامية في تلك الفترة، والتي لم تكن كثيرة لكنها كانت مميزة وذات رونق خاص، حيث تميزت بشساعتها وتفرع غرفها الكثيرة التي تجمع كل أفراد العائلة من الأجداد والآباء والأحفاد، دافئة آمنة ودخولها مشوق بعد طرق الباب بيد فاطمة ليتم استقبالك بالسقيفة لتتهيأ للدخول إلى الصحن وهو قلب الدار. وتختلف زخرفة تلك البيوت من عائلة إلى أخرى حسب المقامات والمنزل الاجتماعي.
3: ما نجموش نحكوا بصفة مباشرة على مكثر العربية الإسلامية، إن وجدت بعض البنيات العربية الإسلامية فلا يوجد معناها تجمعات كبيرة. قد تجد المبنى بصفاته معناها مدخل تاعو زنيفة، بل ما تدخل الزنيفة في البيت هذاك مزيان فيه يد فاطمة على منزل فاطمة، أو اللي تدخل في زنيفة، زنيفة ذيك يستنى فيها الضيف معناها يدخل، باش صاحب المحل يعطي إشارة الأهل تدخل المبنى باش تلقى زنيفة، وتتجاوز زنيفة باش تلقى الصحن اللي هو معناها نقولوا احنا بعض البنايات معتبرون حوش وبعض البنايات الأخرى ما قدروا وسط الدار.
4: نحن معناها نرجع للطبقات الاجتماعية كل قدر وقدر أنه المباني مبنية ما تنجمش تكون كلها وإن تشاكلت معناها فما صحن وفما بيوت معناها متفرغة فالزخرف معناها والتبليط يختلف من عائلة لعائلة ومن فرد الآخر وكل واحد معناها وإمكانياته في تنجم توصل. والعائلة التونسية كانت في تعدادها أكثر وذاك علاش نيجو معناها في الدار غرف معناها في أعداد أكثر من الغرف الموجودة اليوم وهذه خيارات يفرضها ومن العدد نتاع عناصر العائلة فما تفرع نتاع بيوت بيوت هذا يكون فهم ما هو الاستقلال المباشر لأهل البيت كما تنجم تلقى مخزن.
2: المخزن في البيت المكفري من أهم الأركان في التركيبة المعمارية لكل بيوت المدينة لاستغلاله في جمع المؤونة أو العولة وتخزينها خاصة في فصل الشتاء.
4: أنا مهم جدا مش نحكي على الطقس والأثر نتاعو على الشكل المعماري للدار أو الحوش أو البيت المكسر يعني توجد في مكسر لأنه يعني فصل الشتاء في مكسر مختلف على فصل الشتاء في أماكن أخرى معناها مكسر المعروف عليها وأنها معناها مدينة محطوطة على 900 متر على سطح البحر هذا كان شيء خليها من المدن اللي يزورها ثلج كل عام ثلج هذا بشكل معضلة كبيرة للناس لأنه الحوش محلول وسط الدار محلول كاين ساعة على ساعة تجي ثلجية كاية قوية تطلع لك معاني بوم تاع الباب وهذاك علاش كانت العائلات وقت اللي يدخلوا يرقدوا في صالة الشتاء يدخلوا البالة معاه باش ينجم يوجد روحهم مرة باش يغادر البيت نتاعو وحتى إن ما يغادروش برشا هنا وقت المخزن والعولة نتاعنا موجودة عولة إن كان من قصصي زيت وإلا من عائلات اللي عندها المسل وعندها العائلة الميسورة يكون عندها المخفيات نتاع السمن فما شكون اللي يرقد الحم.
2: مدينة الأسوار والحدائق هكذا اعتبرها محدثنا لتبرجها بشريط من الحدائق المحصنة بالأسوار وهو ما يضفي جمالية طبيعية على المدينة. المدينة التي تم الاعتماد في مجمل بناياتها على الحجارة الرخامية التي تعرف بها المنطقة.
4: سأعتبر المكثر هي مدينة الأسوار مدينة الحدائق. أنت داخل المكثر حتى اليمين في المنتزه البلدي شوفك الصور الجميلة ذاك من أكبر المنتزهات الموجودة في الجمهورية من أروع المنتزهات الموجودة في الجمهورية التونسية مش تقدم شوية على شمالك مش تشوف معناها صور في تدرج تدرج هذاك جميل وواضح وإضافة عليه معناها أكل غراسات ونباتات يزيدوا بهرج على بهرج مش تقدم شوية تنتبه على شمالك وتشوف متحف أثري شوفك صور جميلة ذاك مرتوب ومخدوم نقشة معناها فهرية ولا نقشة معناها نابلية صحيح تواصل مش تلقى هناك مقابلك قوس باب العين وانت قدامك تريس معناها تتفرع على حاجتين انت كان مشيت منه على شارع اليمين مش تلقى على يسارك حديقة مش تلقى الحديقة الثانية مش تلقى الحديقة الثالثة مش تلقى الحديقة الرابعة إلى أن توصل العين محل الحديقة هذول كلهم بأسوار أسوار هذية متناغمة متراتبة عندها سيمتري وتضفي جمالية طبيعية لأنه ما هيش بالسيمان هي بالحجارة بالحجارة المنقوشة واللي هي أساسا منتوج مكثري. مكثر هي بلاد الرخام ومكثر اليوم أكبر المقالة الرخامية اللي تزود في الجمهورية التونسية هي مكثر. هذاك علاش الإنسان القديم حتى الرومان ما لقاوش معناها مشاقة كبيرة في أنهم يبنوا هك السروع معناها اللي خلفه لنا اليوم أصبح إرث احنا نفتخر به. فوجود الحجارة الرخامية المكثر هو اللي يعطي أو يخلي المكثر تبني بالشكل هذا.
2: ولأن الحجارة الرخامية جزء من الهوية المعمارية لمدينة مكثر نجد نور الدين دريش أصيل مدينة مكثر حرفي في النحت على الحجارة شغف ورثه عن والده زاده الانتماء لمدينته حبا لحرفته رغم صعوبتها فقط لأن الرخام كنز المدينة.
5: نخدم على ركاب باش بلاد من بلاد الأفكار تاع الخير
6: معروف الكلام أنا ليه برك ورد ما أنا حبيت ما عنديش حاجة أنا معروف
5: حاجة ما لازم أكثر معروف ديما زعما نحن ديما خير صم إذا حاب تبدي تخدمي فيه تخدمي فيه حاجة قوية قوية بجانب الديرة.
2: جميل أن تكون لنا هوية معمارية تميزنا تحدث غيرنا عن عراقتنا وعمق جذورنا وعظمة تاريخنا وما مر علينا من تفاصيل حضارات عريقة.
1: كنتم مع مكثر مدينة الأسوار والحدائق وثائقي إذاعي نص وإنجاز مهال فرشيشي إخراج هند اليونسي
2: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكرة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاير؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: خاتيني ولا خاتيني يا بدرم كنت متعنى ادخل فيهم
1: ماكش غالب قول الحق نديه ورجليه ايد وكراعه زي البنك
2: حلوف من حلوف واحد خرش يستاهل الذبح انزل عليه ها وشحك اسرح
3: خليني غفزه زي الدبح
2: ماشي
3: انت ما ترحمش يا راهل زيد
1: اجروا طفوا النار اطفوا النار انت رميت النار يا ملعون
0: خطين واش يابا خطين جيت تعدي خلفه
4: يا انتي واش انت بالنار
5: وين الطاهر وين وين يا عم الكتراوي يا عم الشاهد اطول
6: مش ملوا الناقة هربوا الهكت عليهم شركوا النار النار
1: يا طاهر اتك العصاوي برات في معهم النار اش بيب هذا عصون خلي نعمر به ايدي ومرات ننزل عليه
0: نلعب الشاهد والله خطيني والله خطيني ما تضربنيش
2: ايش بدون عشة بعد
7: عملها عبد الواحد اشوف النار طالعه ايش يا صالح ايش اللي خدعونه
8: عمل روحك تحس والسارق تهم علينا وين كنتم
7: البر بعيد نمشوا من طرف الزرع لطرف الاخر صالح اطلع معه صالح ما تحبسش حرك يديك
1: السارق هرب
8: لا لا وين مكتف يقف العصا على شنب
7: مكتف وين اخي نشوف برج الفصول شدوه بري
1: ما هي ما هو
7: ما نجمش تفلت منهم انا صم
6: وينك وينك كلب عم الشيخ خلي نراوجه
9: برنا النار طفي معاه ما تمساش للنجم والاولاد قلت لك ابعد
6: في قلت بالك شي نعرفه خلي نشوف وجهه
9: تعرف ما تعرف ايش هو حاصل استكفى بنفسك ايش تعمل يا ولدي ابعدك شوف الليله
6: ايش تعمل الحبل مش بيك يا عم الشاهد تنشوف الحبل كان مرخوف لك
0: مظلوم بدر ربي مظلوم زيد متعدي غلطت خلف فيه ورا
6: يمكن غالط خلينا ثبته عم الشاهد
9: امشي علي يا ولدي بلا ترهدين
6: قلت يمكن غالط انت ما يهمكش خلنا سمعوه
9: ابعد ولا نلحقك عليه ابعد فين يا طاهر تعالوا معايا
6: باه يا سيدي باه بالسياسه عم الشاهد رن نعاون فيكم واش بيك باه هاني بعدت يا سيدي ها باه كيف يكون الراجل مظلوم وبتسمع ماليه ما يتولي لنا مقتل هنا
9: خليهم يجوا هذا حرمنا واحنا شديناها بعملته
6: يا جماعه يا جماعة الراجل راهو مظلوم وعم الشاهد ما خلاهش يتكلم تكلمة هقدور
7: يا عم الكسراوي اللي هديه خلي على الأقل نعرفوه وإذا لازم نعطوه طريحة ونسيبوه
2: نسيبوه ها هو مازلت الحين في فمك هقدور تروح سيبك يا نكراش
7: اش بيك يا عم الكسراوي شوف البعيد يمكن فميلته تجي في الصباح وترك حركة
9: امشوا عسوا على الزرع الواه جيتوا
10: ملك لوف حل الزام بالك نعرف ولا هاني خليني
6: هات النار يا سلطانة هات النار
5: باهي يا طاهر باهي زين أنا عارف هاتي خطبة ولا عرجول ليه باهي هو عرجول شاعر
2: قربوا النار قربوا النار هاتي
7: شي
2: هذا سيبوه هذا اللي ضربتات هكا حصلت معاها قدور يا خاي كل شيء من تحت ايدك
7: ديما شاكك فيا يا عم الكسراوي حرام عليك الله يهديك جينا نعاونوا فيك
2: بعد شرك بعد شرك معيني في خيرك. الليلة نكوي الليلة نكوي. هات النار هزيلة بهات النار.
0: علاش علاش علاش تتبلى عليا اخي؟ عمري ريتك ناه
2: يا سبيه. عمرك ما ريتني. واه وصلتك للتراب واليوم ننساك. اليوم نكمل عليك.
1: هات الحق قول الحق. شكون معك؟ وين قدور؟ وين قدور؟ وين قدور؟ وين مشي؟
8: مشوا عملوا رواحهم متغشين.
7: السلام اللي حصل باش يورطنا في شرطة. كيفاش حصلوه؟
1: حكي لي الهادي قال لي عرضنيه بالحجر. الهطايا هذو مجنون ما يتعبوش وما يرقدوش.
7: اسمع صالح امشي لدوارهم دوار الناس. بلغ الرجال توا جو فكوه منه قبل ما يوصلوه للجدرمية. تحرك
1: دور واش بيه تولي عركة كبيرة فيها المجاريح والموتى وبالممكن ترسي لينا في الحبس. أباي
7: امشي وين قلت ليك. تحبنا نحصلوا بالكمشة الليلة ينزلوا على عبد الواحد ليني قعقع وقتاش نعملوا؟ لكن كي يجموا دوار عبد الواحد على دوار الهطايا تدخل بعضها ضارب ومضروب وقتها ينسونا. ها هو حسان عظيم.
1: بالك حسان عبد الواحد.
0: وشية وش بيه دوار الهطايا؟
7: الراضي هذا ولد حرام زعيم كان يحرم علينا
1: شاي. ما ثم يا سي الراضي حريقة صغيرة في عيشة الكسراوي طفيناها وخليناهم باش يرقدوا.
7: باش كون معاه
0: زعم صحيح يا عمار. ما نولوا نرجع؟
11: لا لا نوصلوا قدامهم خير نواسوهم ونعرفوا اللي صار. ما خست خاطر راجل هيا
7: امشي امشي امشي الفزع جميعة مني عسر. حرموا علينا هالزويز ديما في جروتنا. هيا هيا هيا نرجع وراهم ليورطونا. هيا هيا هيا هي هي هي هي.
0: عم الشاه ان شاء الله خفيف.
12: الله لا يوريكم صح. سامحونا عملنا لكم شغله.
0: لا لا ثمش ضرارة عم الشاه. في وين عم الكسراوي؟
2: نصف العيش انحرق نصف العيش انحرق. لكن الحمد لله الحمد لله القبحات سلموا.
0: الحمد لله الحمد لله. يعوض الله يا عم الكسراوي في المال ولا في الابدان. قول لي وسارق هرب؟
12: لا لا كيف يهرب؟ ها هو مكتف. تعالوا شوفوا.
1: هاي فيدي تعال.
0: يعوض الله يا عم الكسراوي.
12: ها ها
0: صار. هذا هو
12: هذا هو
0: هذا هو الشبيب. انت وين قدور؟ الراحة قدور الراح. شوف يا سيدي
7: هذا هذا مش ولد حد؟ هو والله هو بيده
0: صاحبك وما تعرفاش. يا والله حال نقول لك عليه ناسي. هذا اللي يلعب معكم في الكارتة.
12: هاي
0: اش لزك واش لزك يا عبد الواحد؟
12: مظلوم مرض جيت متعدي دخلت فين؟
2: مظلوم سيبوني انت مظلوم.
0: وتكذب ثاني. والنار يا سيدي وشكون جابها؟ والعركة مع عمك الكسراوي كل شيء يوصل للحنوت في الوقت. وعلاش وعلاش تغر بروحك وامك هجان؟
12: هذاك هو تحبني انت تضربه من رد الشفار؟ السايبة ضاقة خاني بركني على الكاي.
2: انت نتشكك والملحك انت مات في الملح والفلفل والصباح ندفوك لشدرمية من
0: الكلب. صلي صلي على النبي صلي على النبي يا جماعة. هذا الليلة يبات عند سي بكار. كان بات في دواركم يجوه جماعته وتولي عركة. مش هكا عمار؟
12: فكرة فكرة يا الراضي. نبيتوه في دارنا نعلمو بي وهو يعطش يعمل
13: الواسطة معاكم. أنا واحد من جماعتنا.
12: لا لا تهنوا عليه أما عصوا على أرواحكم. شكون يعرف راهو جماعته ويا عليه راهم؟ ما ترقدوش ها
0: النوم لهم.
13: الله يبارك فيك.
0: امشي
13: امشي.
0: هاني
12: ماشي
7: امشي. اش نعملوا صالح اش نعملوا؟ البيعة كبرت كل ما نحل باب يسد الراضي.
1: نمشي ونعلموا دوار الناس خليه يجمع على هالطاي ويركع فيها الظلام.
7: الحركة ما عادتش في صالحنا. توا كل شيء عند سي بكار، وسي بكار الصبحة يسلم على الجدرمية. اسمع، انت توا تمشي لدواره، دوار الناس، وتخبر امه باللي تم. قول ليها ما تفزح حد معاه. توا تعرف اش تعمل. هيا هيا برا توا توا تمشي.
12: اللهم بارك.
7: هاني شد راس.
14: هيا الاولاد اسمعوني مليح، الليلة راهو مهناش نوم.
10: تهنى بابا تهنى،
14: المرة هذه هاي تعبدك وسلمنا، لكن عمار عنده وجه راي، يمكن جماعة المضروب يهجموا عليه. يا بنويد هات وكتاي. هيا
10: هيا مبروك يا الضاوية مبروك. هيا الحمد لله كيسلموا غراير القمح.
15: الحمد لله وليدي الحمد لله.
10: والعشاء غدوة رقعوه إن شاء الله. ريتك كسراوي وسع البال والصبر ما فيهمش ندامة، لو كان طولت بالك وحملت العوج ما نصلوش لهالحالة.
2: دمي سخون، العوج ما انتقاش. الطفل هذا سمعني الكلام ونسوي الضحك. وليد ضربت
14: اللوم بعد القضاء بدعة ساعة وفيها لطف، لكن على كل حال فكونا من شره. يبات في دار سي بكار خير، مدامهم أولاد جهة واحدة يعرفوا بعض، واللي يعمل بكار نرضو به. كنت محضر لمزود فلفل، قلت يبات راسه محشي بالفلفل يعطس ويكح طول الليل.
10: ما نضرب الطبالة عم الشاهد.
14: ما نقصتنا كان الطبالة والزكرة والرقيس. وين التاج؟ انتم يا الأولاد عسوا مليح، وقعدوا في الأتراب وكدسوا الحجر حذاكم. الليلة نجانا الحجر وخفت نوم الأولاد.
2: وعليش بديش بنش المقرون يا شيخ؟ هذا وقت
14: بالله، وكيف يهجم علينا حد نقتلوه ومن بعد نبدو في الحبس في بوفردة؟
7: ندخلوا معاهم قدوم مش دوا صالح. استنوا شوي خليني نفكر كيفاش نجموا نهربوا. عبد الواحد كيفاش تهربوا؟ هو بيت مكتف في دار سي بكار، هذا اللي نفكر فيه. هاو سي بكار يعيط عليهم. هيا هيا نقربوا من الشباك. هيا هيا
2: الهطايا الهطايا ما جاني منهم كان التعب. والشبيب هذايا جابينا وش نعمل بيها سي الراجل؟
16: يا سي بكار انت راك كبير الدوار والهطايا في ذمتك، انت اللي سكنتهم في ارضك وخدمتهم.
10: اي اي اي
16: وشبيب هذايا اسم عبد الواحد من دوار الناعس ومعزوز هجالة ياك اللي ديما جيك بيا اسم احد عرفت
2: عرفت عرفت عرفت باهي. الولد هذايا غدوة نسلموه للحاكم، سكر عليه في واحدة من الديار وبرا مشي رقدت.
10: اسمع واقعد الراضي حاجتي بيك. أسيدي هذا واش عمل العمار الراحي؟ والدي ورطني ورطني والله والله والله. الليلة لو ما جيتش معاه ما كنتش نقبله.
16: الحكاية هذه ما سمعت بها كان تو. والحق معاك مش على جال زينب هالطاية، لم كنتي على برها البعيد
2: يا راجل. فم أختها ولا أمها في الأخر يحبني نمشي معها نخطبه.
16: إذا كانك موافق ناه نقرب بينك وبين الجماعة، لكني ما ندريش بايها يوافق ولا لا.
2: لا يا رجل، أهل البر القبلي ما يعطوش بنويتهم للبراينية، والطفلة ما تخرجش من دوارهم. ما نحبش نورط ولدي يا الراجل، ما نحبش نورطه وفي الاخر نقعد نجري والله أعلم. الشيء هذا ما يلزمناش من الأول يا سيدي، لا هم منا ولا نحن منهم.
10: أما خايف يا الراجل، خايف خايف يعمل عملة خايبة.
16: عملته شيء
10: سيدي يمكن يخطف توليش فضيحة. ولد بكار يخطف عطايا وهات عادي أشكيات وعروشية وبرة.
16: باهي باهي خليني نهندس وحدي يمكن نوصل الحل. اسمعني سي بكار، خليني نتكلم مع سي الشاهد هو شيخه، راجل يخسر البعيد وكلامه مصواب، يمكن يلقى لنا حل.
10: أسيدي فكر في كل شيء
2: إلا باش تدخلوا لي هالطفلة لداري. هذا ما ناس قليلة ترسي لي كل عام نضيف ونخدم وممكن عرشهم الكل يتحول لهنا. لا لا سيدي اختاني.
16: باهي باهي باهي سي بكار خلي لي شوية وقت تنتصرف.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رافعه بالحوت، علي الخميري، منير العرقي، الرزق العوني، نور الدين العياري، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، علي الاندلسي، جهاد اليحيوي، وسلاح العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تتواصل بولاية تطاوين أشغال صيانة مسلك لغرفة بوخروبة تابعة لمعتمدية تطاوين الشمالية على طول 9 كيلومترات، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 90% وفق الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. يشتكي متساكنو حي زغدات بقصر السلطان من انقطاع الماء الصالح للشرب منذ مدة، وفق ما أفاد به عدد منهم لإذاعة تطاوين. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقليم مدنين أنه نظرا لأشغال الصيانة الدورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزرات، يشهد اليوم توزيع الماء اضطرابا على معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف. أعلنت شركة النقل بتونس أن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي الجديد في قسطها الأول ستنطلق يوم الاثنين القادم. في العالم، استشهد اليوم 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني استهدفت وسط مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل اليوم جيش الاحتلال أكثر من 30 فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة من الضفة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة تطاوين.

0: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
1: اي بابا تفضل.
0: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
1: عمال خدمه الكياس لازمها صنعه.
0: صنعه كيفاش؟
1: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
0: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقوا؟
1: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
2: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: دار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
4: كليماتيزور باير.
5: لا لا يخدم لباس عليه، اما سي الشباب كان مخدمه حالة للشبابك.
6: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، اما سي عزيز يحب يبرد خومة كاملة.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها.

0: وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: ملسخانة صح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17.
2: شنية الفيدة من الكليماتيزور؟ كيف الشبابك والبيبان محلولة، البرود داخل منا خارج منا، هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
0: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس، وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار

الشرير.

0: البطل.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لأشغال الصيانة الدورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزرات، يشهد اليوم توزيع الماء اضطرابا على معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسة توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. أعلنت شركة نقل بتونس في بلاغ صادر اليوم أن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول ستنطلق يوم الاثنين 24 من أوت الجارية. في العالم، قال نادي الأسيرة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الصهيوني نفذت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 شخصا بالضفة الغربية، وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى حل شامل للقضية الليبية، مضيفا أن ليبيا أحرزت مؤخرا تقدما ملحوظا في مسارها السياسي. انتهى الموجز مع تحية عفيف فالونيسي. آخر أخبار الرياضة مع كريم.
0: أرفا سبورت.

0: شكرا عفاف، أهلا بكم مستمعينا الكرام لثالث مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالتركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة ناشي الجويني وهو المشرف العام على قطاع التحكيم في تونس، مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد لكشو، مساعد مدير تطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعدة مكلفة بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف الدين السوسي، مدير دائرة التعيينات في الرابطة المحترفة الأولى محمد بن حسن، أعضاء وليد حراق، رياض المسعي ونبيل عقير مكلف بتعيينات مباراة الهواة المستوى الأول، وسيم بن صالح مكلف بتعيينات مباراة الهواة مستوى الثاني، رمزي الحرش، أعضاء وليد معلا، فرج مشموم، خالد السويح، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي، مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية منظر لترش، رئيس دائرة التحكيم أو تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، مساعد رئيس دائرة مكلف بالمتابعة محمد مزيد، رئيسة دائرة تعيينات كرة القدم النسائية منيا البدوي، رئيس دائرة تعيين المقيمين محمد المدب، مستشار دائرة تعيين المقيمين حسين ولد أحمد، أعضاء سامي دربال، نوفل بن عبدالله، رئيس دائرة التنسيق مع اللجان الجهوية للتحكيم رياض الحرزي، أعضاء توفيق الأزرق ومنير المدب، مكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي فتح الكواش، ومكلف بدائرة الأعداد البدني والتمارين سليم بن زيد. هذه القائمة الاسمية الموسعة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة ناجي الجويني. أخبار الاتحاد الرياضي ببنقردان، رسميا الفريق سيكون مشاركا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم بعد تسوية ملف يوسف المصراتي. ينجح الاتحاد في الحصول على إجازة المشاركة في البطولة. أيضا من أخبار الاتحاد الرياضي ببنقردان، شهر الدين عوني يخلف عمر الجري في رئاسة الفريق، بما أنه كان نائب رئيس أو بعد انسحاب عمر الجري شهر الدين عون هو نائب الرئيس. ومن أخبار الاتحاد الرياضي ببنقردان أيضا، تعاقد الفريق مع حرس النخبة لفريق الترجي الرياضي التونسي مختار العفاوي في شكل إعارة لمدة موسم واحد. نهاية الأسبوع يكون الموعد مع عودة نشاط البطولة من خلال الجولة الأولى ذهاب للرابطة الأولى في البرنامج يوم السبت انطلاقا من الساعة 4:30 بملعب 7 مارس ببنقردان. اتحاد بنقردان يستضيف نادي حمام الأنف، تقدم ساقية الدائر بملعب المهيري بصفاقس ضد شبيبة العمران، بملعب والي الأحوار بحمام سوسة أمل حمام سوسة ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، وبمركب النيفر بباردو الملعب التونسي ضد النادي الرياضي الصفاقس يوم الأحد دفعة ثانية نفس التوقيت دائما الساعة 4:30 بمركب جرجيس، ترجي المكان ضد الأولمبي البيجي بملعب المتلوي، نجم المتلوي ضد النادي الإفريقي ملعب 15 أكتوبر ببنزرتة نادي البنزرتي ضد مستقبل مرسى، وباستاد رادس الترجي الرياضي التونسي في كلاسيكو البطولة ولقاء القمة ضد نجم الرياضي الساحلي. أخبار الرابطة المحترفة الثانية وفرقها، انتدابات بالجملة لفريق مستقبل الجابس اللي عاد يوم الأمس للتدريبات مع المدرب صالح داي، انتدب كل من بالقاسم المهذبي من الرلوية، أحمد الفزاني أيضا من الرلوية، أنس البرباتي من قوافل قفصة، إيهاب بن مسمية من كوكب عقارب، وكذلك يوسف الكلابي من نادي محيط قرقنة، انتدابات بالجملة لفريق مستقبل جابس. الاتحاد الرياضي بتطوينه في انتظار العودة للتدريبات مع تسيرية جديدة بقيادة يوسف الحمزي، مغادرون بالجملة تقريبا أكثر من 90% من تشكيلة الموسم الفارط، غادر تأخرهم لاعب الرواق عثمان شرف الدين اللي يمضي لمستقبل القصرين بعد الموسم الفارط اللي كان بأزياء الاتحاد الرياضي بتطوين. عثمان شرف الدين يلتحق بالمدرب هشام السويسي اللي كان أيضا مع الاتحاد الموسم الفارط. أختم بالمباريات الودية والرسمية في الليغا الإسبانية، الجولة الأولى ليلة انطلاقا من الساعة 8 أتلتيك مدريد يستضيف فريق مالاغا، وفي مباراة ودية انطلاقا من الساعة 7 برشلونة يواجه فريق الأهلي المصري. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، جملة تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا

0: أول السطر.
1: في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
2: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا المباشر نقطة أول السطر. كيف ما العادة موعدنا أكيد اللي تعودتوا عليه، الرحلة أكيد هي رحلة الأمال والأحلام، رحلة النقاط المضيئة في حياة كل ضيف من ضيوفنا، في حياة كل مبدع نكتشفوها مع بعضنا. وأكيد عرفتوا توا في كل الحلقات اللي تابعتوها معنا حواراتنا خاصة جدا، حوارات مش متعلقة بجديد أي فنان أو أي مبدع، مش متعلقة بمسيرته الفنية ولا الإبداعية، هي متعلقة بحياته، محطات خاصة وخاصة جدا، نقاط عديدة نقف عندها في كل نقطة أكيد نرجع بها الأول السطر مع كل ضيف من ضيوفنا. بعد شوية نكتشف بعدنا ضيف نقطة أول السطر.

0: مرحبا بكم في نقطة أول السطر ورحلة أكيد كما كل أسبوع مع فنان مع مبدع من مبدعي تونس. وديما نقول شكرا لأنه كل مرة في كل مرة كل ضيف أكيد يوافق أن يكون معنا وأنه يفتح لنا أدراج الذاكرة وكذلك يخلينا معاه في صندوق الذكريات ومسيرة نتحدث عليها وأهم النقاط وأهم المحطات في حياة كل مبدع. ضيفي الليلة مش مجرد ممثل، هو واحد من جيل عاش المسرح كقضية، جيل كان يعرف اللي الضحكة تنجم تكون نقد والكلمة زادة تنجم تكون موقف. وقبل ما نتحدث عليه كفنان خليني نتحدث على هذا الرجل المتواضع والمتواضع جدا اللي بقى على طبيعته، ما غيرتوش أضواء التلفزة ولا موقعه المتميز في المسرح الوطني، وبقى كيف العادة كيف ما نعرفوه قريب من الناس، بعيد على البهرج بعيد على الفخفخة وعن النرجسية العمياء اللي نشوفوها عند برشا أسماء. هو ممثل تونسي راوح في مسيرته الفنية بين المسرح اللي كان عنوان تميزه وتألقه، وبعد خاض تجارب سينمائية مهمة مع كبار المخرجين في تونس، عرفوا جمهوره في أدوار مختلفة ومتنوعة والكلها ناجحة والحمد لله. عانق الخشبة منذ سنة تقريبا 77 وتلمذ على يدين كبارات المسرح وفي مدارس كبيرة ومتعددة. قدم فأبدع فأقنع، هو الشخصية اللي قدم برشا شخصيات، لكن الشخصية اللي ضربت واللي بقات ديما وكيف نحكيه عليه من نجم كان نقوله صليح في الخطاب على الباب، اللي هي تقريبا من أكثر الشخصيات اللي قربت برشا برشا للفنانين، وهو من أكثر الفنانين شعبية على مستوى الشاشة التلفزيونية. صليح مصدق الفنان المبدع اللي اسمه توجد في أكثر من عمل تلفزيوني وفي أكثر من مسرحية وفي أكثر من مسلسل، في كل مرة يطلع علينا بدور مختلف وفي كل مرة يبهرنا بإبداعه وأكيد يخلينا مستمتعين بكل ما قدم طيلة هذه المسيرة اللي يا رب إن شاء الله مازالت مليئة بالعطاء وبالإبداع. مساء الخيرات أستاذ صليح، شكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك في نقطة أول السطر.
1: عيشك، مساء الخير ومساء الخير للسادة المستمعين الكل واللي يتابعوا فينا.
0: مرحبا نورتني.
1: بالعكس انا نفرح معناها كيف معناها كيف يكلموني في صحفيين وجوه نيره كما سيادتكم.
0: يفضلك.
1: دونك انا على ذمتكم وعلى تساؤلاتك الكل ان شاء الله.
0: يعيشك يا خو خاطرك، بارك الله فيك، منورنا في نقطه اول السطر. تعودنا ديما كما نسقنا استاذ صلاح، معناها هي تقريبا سويعه من زمان اقل شويه، نمشيو لاهم نقاط يمكن زوايا ما يعرفهاش جمهورك عليك. الناس كلها تعرف الاستاذ صلاح مصدق المبدع في المسرح في السينما في التلفزيون، نعرفو عن قرب، نعرفو برشا حاجات، لكن فما نقاط في حياتك احنا ما نعرفوهاش والجمهور نتاعك ما يعرفهاش، وبطبيعة المفتاح عندك انت اذا تسمح مع سيادتك باش نتعرف عليها وباش نقربوا منك اكثر. وخلينا نبداو معاك، احنا ديما ننطلق من البدايات بالكل، ديما نحاول نرجع بالذاكرة خاصة لك الفترة الاولى هذيك، ديما نحب نسأل ضيفي مازال يتذكر اول مدرسة متاعه، مازال يتذكر اول مربي اول مدير مدرسة اول صديق، الفترة هذيك شنو تنجم تتذكر منها استاذ صلاح؟
1: شو هي راهو بعد الزمن الطويل هذايا معناها واحد وكذا، لكن نجم نتذكر حاجات ولكن ساعات نحسهم اللي هما فلو. مثلا في حلق الواد قريت أنا في مدرسة الابتدائية في حلق الواد، في حلق الواد القديم بالذات يعني بالتحديد خاطر أنا مولود في الكازينو، دونك حلق الواد القديم هي القدام. ونتفكر المدرسة اللي غاديك المعلمين الأولانيين اللي قريت عندهم، كان عندنا معلم كنت نحبه برشا كذا، مسيو سادوك، وكان عندنا سي رشيد، وكان هذوما اللي قريت معاهم معناها القسم الاول معناها واحد وكذا. وكان نتفكر انا في الوقت هذاك مدير المدرسه اللي هو سي بوراوي اللي هم المربين الكبار برشا وعاش الله يرحمه ويدعمه، ولكن كان علامة من علامات التدريس معناها في حلق الواد، فهمتني؟ دونك هذه في الفترة متاع الطفولة. قريت أنا وقتها في قسم الأول وقسم الثاني وقسم الثالث، وصارت نقلة لأن نسكنوا احنا في حق الواد كازينو بلاو مدرسة في خير الدين. تحكي انت على اول مرة اول مرة انا نمشي نقرأ في مدرسة تبنات جديدة او حالات جديدة في خير الدين. قريت الثالث والرابع والخامس معناها فتني في خير الدين. غادي نتفكر كان عنا مدير اللي هو قرانا في سنوات ما كانوش بارشة معلمين يبدأوا متواجدين ينجبوا كل مدير هو يقريه معناها ويدرسك زادة العربية ويدرسك زادة فدي الفرنسية وساعات يدرسك الحساب ما كانوش فما خطر المدرسة هذه حلت كانوا فيها خمسة أقسام برك
0: جديدة
1: وجديدة وكانت تعطي حتى على الشارع معناها بون هي في الوقت ذاك تعدى كرهبة تقول انت بعد ساعة
0: مش كما انتوا
1: كبيرة فدي وكنا نبداو بالمجد شيخين حتى في الساحة هذيك ونتفكر أنا مدامنا ديما في أول حاجة هي بدأت أنا نتصور أول حاجة زرعناها كانت وردة في وسط الساعة وإحنا كوليدات فهمتني تلامذة صغار إحنا حفرنا
0: جنينة
1: وكان عنا نشاط المدرسة كان فيها نشاط ومن الحاجات اللي خلتني أنا نتغرم بالتمثيل أنه كان عنا نشاط فهمني كنا نهار الجمعة العشية فهمني نقرأ قصة ونقعد تعيش معانا القصة ديك جمعتين فهمني وكنا نمثلوها
0: وبعد تجسدوها
1: دونك كنت عنا الجمعة العشية هذيك قراءة القصة وبعد نهار السبت الصباح نعملوا حتى توزيع الأدوار ونخدموا خدمة فهمني حول النص هذاك ونحاولوا نخصوه فهمتني ونحكيه الحكاية بطريقتنا وأسلوبنا
0: بالطبيعة
1: ونعملوا بتي سكتش معناها صغير فهمتني معناها كنا في الشهر نعملوا قصتين
0: اي مديما كل قصه بجمعتين معناها ما غير ما نسال انا اول مره انت حبيت المسرح يظهر لي وحسيت انك في النهار من نهارات نجم تكون فنان وممثل ومبدع تبارك الله عليك كما انت يظهر لي من من من, من القصه نتاع زوز اسابيع في المدرسه الجديده نتاع خير الدين.
1: لا اسمعني هي الغريب في الامر انه الحكايه هذيك كانت حتى للبريمير هذيك وقفت غادي وبعد وقفت الحكايه
0: ايوه انا بعد نسال عاد شنو اللي رجعها من بعد
1: الفتره هذيك رجعت عام 74 معناها كبر خاطر انا مولود عام 58
0: اي طول العمر ان شاء الله يا رب
1: يعيشك اللي نحكي لك عليه هو كان 65 65 67 في الوقت هذاك ولكن عام 74 فهمتني كانت حاجه اخرى
0: ايش 50 سنه معناها توا رجعت تحكي
1: اي دخلت في الرياضه انا ودخلت في السبور معناها كنت العب الكوره وكنت في نادي الاولمبي بحق الواد والكرم وكان عندنا نشاط فني كبير فهمني في نهار من النهارات تعطى القطار بتاع حلق الواد هذاك
0: هذه حكيتكم تاع تي جي ام
1: صحيح عندي ولينا نركبوا في الكار نركبوا في الكار نمشيو فهمني ما نمشيو نقرا ولا نمشيو نترنا ولا نمشيو فهمتني كذا دونك التعامل ولا اكثر في الحافل اكثر
0: من فهمتك اي ايوه
1: وقت لي انا مروح من الرياضه ما كنت نلعب مساكي على ظهري مروح
0: ماكش مركز
1: ولا ماكش مركز اي تمشي معايا لدار الثقافه
0: ايوه
1: وهنا اول مره ندخل دار الثقافه في حق الواد
0: ايوه
1: بدنا نحكيو على اول مره وقلت له انا هذه لدار الثقافه مو لاباس خاطر اهتماماتي اللي اوتر
0: معناها سبحان الله وقتها ما كانش في بالك جمله دار ثقافه وما عندك حتى شيء ايوه
1: اخي قال لي اسمع احنا مش نعملوا فرقه بصفتنا احنا جيران واتات انه النهار هذاك بارد برشا شويه
0: ايوه
1: قال لي خويا نتونسوا وقتها زاد الشارع روزفلت فهمتني مخصوص عليه الضوء
0: يا والله حال وحوال
1: يشربوا حاسلوا معناها قضيه معمار روحوا مع بعضنا الدنيا ظلام وكانت الدنيا خاليه قبل
0: صحيح
1: معناها البلايص كانت تخوف مجدره
0: بالحق
1: مش تخوف على خاطر فيها مشاكل بالعكس ما فماش مشاكل ولكن تخوف الظلمه كانت تخوفنا معناها وكذا دونك مشيت لدار الثقافه انا نفكر وقتها فهمتني صار الاجتماع وكنا 20 واحد هكا قاعدين لكن انا كنت نمتاز فيهم بالحشمه وبال معناها نوع التربيه اللي عندنا واحنا صغار
0: فهمت.
1: كنا كي نقولوا كلمه معناها علمنا الوالد فهمتني كذا اللي اعطى كلمته معناها اعطى رقم
0: بالطبيعه ما فيش شك
1: ما فيش حتى السيد فهمتني نفكر انا انيماتور تاع تياترو انت دايقه فيهم بالواحد ولا انت وانت وانت وانت حتى خلطت لي أنا آخر واحد. أنا وقت يكلمني في الوقت ذاك وجه حمار
0: حشمت
1: فهمتي حشمت وقلت له اسمي سلاح مسات القيادي دونك ولا عندي التزام ضمني فهمتني مع السيد أني وليت فهمتني كل معناها في كل التمارين كل نحضر
0: أيوة.
1: وكانوا فما وقت ثلاثة حصص في الجمعة دونك نمشي أنا للتمارين هذيك وبشوية بشوية
0: لعبت الصدفة الحكاية دي لعبت فيها الصدفة
1: وبديت نرجع أنا فهمتني حتى للأرشيف متاعي في وقت أنا في البريمير وكل أدوار اللي مثلناهم بالفرنسية ومثلنا من معناها باللهجة التونسية وساعات فما قصص بالعربية
0: عربية الفصحى
1: فصحى دونك خدمناهم ولقيت فما عوالم اللي بصراحة خلتني
0: شدتك
1: شدتني وخلتني يعني نعيد النظر معناها في الحكايه هذه دونك هي الحكايه في وقت من الاوقات كانت مغلغله داخليا
0: أيوة.
1: حتى رجعت انا
0: هي موجوده راهي اما تحتاج هكا تبربيشه صغيره
1: تحيه نفس الغبار
0: ايوه بالضبط
1: هي باش واحد
0: هذيك
1: هي معناها براتيكمون معناها العمليه كانت هنا معناها
0: يعني نجم نقولوا تقريبا 74 هي هذيك هي السنه اللي انت حسيت وقتها اكتشفت ربما موهبتك وقتها بالحق حسيت انك
1: بالمنجدين والغريب في الامر انه اغلبهم كل ما عادش موجودين معناها كان واحد بارك معناها لحد الان في واحد اللي هو سي نور الدين العياري دونك معناها في المجموعه هذيك الكل قعد واحد بارك فهمتني وكلهم معناها
0: حتى اللي اقترح عليك حتى اللي اقترح عليك وهزك
1: حتى اللي اقترح علي زاد مشى على روحه معناها الكل مشى
0: فهمتك
1: وقعدت انا معناها الالتزام المعنوي لا وخلاف هذايا
0: هو يظهر لي شدتك الحشمه نتاعك ما نجمتش تبطل ما تمشيش اول مره
1: لا لا من الاول هكاك لكن من بعد اكتشفت
0: وليت عاد اكتشف بذات
1: عالم كبير ولا فهمتي كذا وما نخبيش عليك
0: انا وبقيت تمشي للكوره ولا يا سي سلاح قبل
1: بعدها بطلت
0: أيوة. حسيت انا حسيت
1: دونك ما عادش موجود فهمتني
0: ايوه
1: الاكتشاف أي. العالم هذا بالنسبه لي انا اللي هو مزيان وشباب ومريض فهمتني واللي انا وقتها كنت عندي كماني ريتك الحشمه دي فهمتني اللي كانت عندي وما
0: لحال المسرح
1: كني مخبي لا مش لحال انا في البريود الاولانيه وكاني مخبي وراء حيط اللي هو اسمه المسرح دونك انا متخبي وراه
0: أيوة.
1: وعندي جرأه اخرى باش اللي ما نجمش نقوله فهمتني معناها جهرا معناها
0: بالضبط
1: نجم نقوله عن طريق المسرح وكذا ما دخلنا عاد في العوالم الاخرى والاكتشافات الاخرى والمعنى فهمتني والفكر ودخلنا في الادب عاد ومشينا هكا شوي شوي
0: ومن الاعمال توا هي البدايه متفقين انها كانت مسرح قبل ما جي على بالك السينما وقبل ما جي على بالك التلفزه اللي هي جات من بعد بالكل يعني البدايه كانت مسرح وتبارك الله تجربه يعني ومسيره كبيره ومتنوعه وربي شرا يعطيك طول العمر سي سلاح وتبقى ديما في هالعطاء المتواصل هذا في المسرح يعيش كيف المسرح من اول الاعمال تقريبا أول النصوص اللي معناها اقترحت عليك وخذيتها كنص وقريتها يعني أول دور يعني في الجو هذي شنو تذكر
1: هو راهو في نفس المسرحية في الوقت هذيك أنا نتفكر أول مسرحية ديجا كانت اسمها الكوارجي
0: الكوارجي اللي جاء للمسرح
1: فوالا جات بطبيعتها
0: أيوة.
1: ولكن الحاجة الباهية في العمل هذاك هو أنا ما كنتش معناها الدور نتاعي ما كانش كبير برشا وبالعكس كانت عندي كلمة واحدة في الواحد ونهار

0: ولا عندي الدور الثاني في المسرحية هذه.
1: هي بيدها الكوارجية.
0: هي بيدها الكوارجية. أيوة. كفتني. وإحنا كنا مع بعضنا كان وقتها معنا فتني سي عفيف اللقاني الله يرحمه.
1: الله يرحمه نعم.
0: مجموعة كانت كبيرة برشا معناها.
1: بالضبط. هو يظهر لي وأنت مش نسيت الكلمة. يظهر لي حبيت تقول أكثر من كلمة ذيك عليه. مش تأخذ.
0: لا بالحق.
1: نعرف نعرف.
0: معناها ما كنتش مرتاح. ما كنتش مرتاح.
1: واللقاء ذيك كان سي سلاح مع الجمهور.
0: أيوة.
1: فهمت كذاك عليش. أي. غابت الكلمة وحسيت روحك دخلت بعضك وما ركزتش
0: وعالم غريب يعني ناقة قدامي معناها جماهير زادة قبل القرب قدامي 500 بشر معناها في الوقت ذاك لأنه في الوقت ذاك الناس كان عندها شغف كبير برشا بالمسرح معناها ويحبوا التياتر ويحبوا ومعناها ومن حتى شيء هكي تلقى عندك جمهور وجمهور كبير برشا زادة الناس تمشي الناس تمشي تفرج معناها مش معناها مش كما توا.
1: ومخرج هالمسرحية ذي شكون سي سلاح معناها والمخرج انت تعاملت معاه في مسيرتك تذكر؟
0: انا نتفكر اسمه رشيدة ما نعرفش.
1: أيوة.
0: معناها غاب عليا فهمتني ربما اللقب نتاعه واحد وكذا ما اللي نتفكر انه كان اسمه لو كنا نعيطوا له سي رشيد
1: معناها
0: هو ديجا في الوقت هذاك معناها النجم يقول لك العمر نتاعه في 45-50 عام معناها هو ديجا في الوقت
1: فهمتك
0: فهمت
1: اي اي اي اي
0: بلا.
1: وبعد الكوارجي وين توجهت؟
0: وبعد قعدت عاد انا نخدم في الهوات فهمتني قعدت مده كبيره برشا معناها في برشا اعمال اخرى وبعد عام 80 نجم تقول بدات الانطلاقه معناها
1: الصحيحه والرسميه والفعليه
0: الصحيحه والرسميه فهمتني والفعليه بدينا بعمل مسرحي خفيف فهمتني خفيف نسبي الشاعر الكبير فهمتني محمد العوني اللي هو من الجنوب مسرحيه اسمها منصور الهوش
1: منصور الهوش اي
0: منصور الهوش هو الشخصيه الكبيره هذه فهمتني اللي معناها
1: اللي عملت عمايل في العرض نتاعها
0: لا خلاف العمايل هو كشخصيه معناها ديجا ما يظهرش في المسرحيه
1: صحيح.
0: احنا نحكيوا عليه اما هو شاعر كبير
1: فهمت
0: معناها فهمتني كذا وخرافه معناها قصه حقيقيه منصور الهوش هذا مناضل
1: اي صحيح نعم
0: مناضل ومناضل كبير برشا معناها فهمتني كذا وكان شاعرا كان محاربا معناه كان يحارب معناه في البيات ويحارب في فرنسا وقت اللي دخل
1: بالطبيعة هو العمل الكل ما كانش عادي كان يحمل رمزية ونقد الواقع اجتماعي ربما سياسي حساس في المناخ هذاك في الوقت هذاك
0: وفي الوقت هذاك أول جائزة في التمثيل لقيتها كانت عام 80 معناها في اولا في قربة وبعد في اسبوع المسرح معناها
1: جيد باش نقف ونستناو هنا شويه في مسرح الهوات ومسرح قربة
2: نقطه اول السطر في البدايه كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة
1: نواصل معكم في نقطة أول السطر ضيفي المبدع على الدوام الفنان والممثل التونسي سلاح مصدق وأكيد أهم النقاط اللي كنا في بصدد الحديث عليها مع سي سلاح في مسيرته في حياته أول مسرحية كانت الكوارجي وأول مخرج كان سي رشيد ما عرفش الحقيقة شكون سي رشيد المهم أنه سي رشيد هو أول مخرج تعمل معه سي سلاح مصدق وأول جائزة توقفنا في آخر حديث أول جائزة كانت في مسيرته أول واحدة كانت 1980 بعد المشاركة في مهرجان قربة سي سلاح
0: مهرجان قربة
1: أي.
0: وفي نفس الوقت وبعده هو خاطر قربة نتفكر كان يصير في

0: ما في شهر جميل يا حاجة كيف من هكذا. وبعد في الأسبوع المسرح ملايا اللي كان
1: في نوفمبر
0: 7 نوفمبر دونك أسبوع المسرح وقت تخريج الجائزة في قربة وبراتيكمون نفس الجائزة تخريجها في
1: نفسها.
0: في أسبوع
1: المسرح معناها 1980 والفترة هذيك فيه بالذات كانت معناها فيها برشا خير عليك نجاح فيها برشا
0: فيها برشا نجاح وزاد فيها معناها بالعكس كنا شيخين وكنا عاملين كيف وبين قوسين العمل هذاك ما نصلوش أحسن عمل متكامل
1: أي صحيح
0: وتعدى
1: عمل مهم
0: معناها خسر الرئيس
1: وحبيت ان ندخل معك شويه الكواليس بيسيلش حتى كان خرجنا شويه على النص سي سلاح تو نعرفوا لي العمل الحقيقه معناه كما قلنا قبيله فيه نقد كبير نقد لواقع اجتماعي وسياسي خاصه المناخ وقتها مشحون يعني بالطبيعه والرقابه كانت حاضره وحاضره بشده لكن الغلبه كانت للمسرح الصوت العالي كان للمسرح ما كانتش فما مضايقات في الفتره هذيك لانه مسرحيه قويه برشا
0: هي راو منصور لهوش هو كتاب موجود معناها واحنا بارازار هو فما تحسين محنوش اللي هو ديجا من تطاويل ويعرف العمل المسرحي وصار قبل يخدم في مدنين ولا في تطاويل في الفترة هذيك معناها ستدير في السبعينات في آخر السبعينات
1: أعتقد في تطاويل
0: في تطاويل في تطاويل وبعد جاب نفس المشروع هذاك فتني وخدمناه معناها وقت احنا في كارتاج بيرسا في دار الثقافه في كارتاج بيرسا
1: وعرضته في القصر
0: احنا النص هذاك لقيناه موجود في المكتبات معناها ماهوش حتى الشيء اللي موجود فيه حتى معناها الشعر اللي موجود فيه مش موجه معناها للتوانسه ولا فيه بالعكس هو موجه معناها للفرنسيس كيف يحكي لك هو في الوقت هذاك يحكي عن معناها القصيدة الشعرية ديجا أنا مازلت متفكر منها شوية حاجات اللي يقول سيروا برا خش الفيافي والبلاد الحرة ولا قعدتك في الذل عيشة مرة يحكم علينا الطاغية بكلابة بنادم من الأغراض يكره برا يرحل ويخلي ترعته وأحبابه دونك هذا شعر موجود مكتوب معناه في وسط معناها في الكتاب
1: ما هو ربما بالمسرح توصل الرسالة أكثر من أنه في كتاب ولا في رواية مش الناس كلها تنجم تطلع
0: تولي فما عاد في المسرح حاجة أخرى هي القراءة بين السطور
1: يعطيك الصحة بالضبط
0: وانا ندخل عاد في التأويلات أخرى
1: يعطيك الصحة
0: كما قبل في الفترة هذيك كان نفكر أنا فما في مسرحية اسمها جميل بوسينة زادة فتني نفس المؤلف نسيت أنا كيفاش أما في معناه يقول له معناه في النص يقول له اطعن وتسعن الطعن باش يصير بالخنجر ولا يصير اطعن وتسعن ولكن احنا نحبوا نتفلسوا مش نعملوا اسقاط في الوقت هذاك حطوا صوت كرتوش حطوا تسعة كرتوشات دونك كانت فما قراءة ما بين السطور تهزك لحاجات أخرى
1: وهذا اللي وقع
0: دونك تسع لار في الاخر بكل هذاك هو الفن معناها
1: اكيد اكيد وهو هكا الفن ولا ما غير ما يكون ما ينجم يكون كان هكا رساله هي طبعا وهو كذلك
0: فكر
1: وهو كذلك أي معناها رحلة المسرح سي سلاح وتبارك الله معناها والمسيرة متاع المسرح نحكيه شي من هنا الغدوة ما توفاش تبارك الله ما توفاش صحيح ولكن
0: جودي كأنك تحكي على قطرة في بحر
1: بالضبط يعطيك صحة بالضبط وانت من تقريبا من 10 أيام كنت بحذانا لهنا في تطاوين وعرضت عمل المسرح هكا ولا لا وخسارة هنا ولا لسمعت بيها سمعت بيها مخر الحكاية إن شاء الله تعاودوا ترجعوا بحذانا إن شاء الله
0: إن شاء الله ديجا احنا توا عندنا ملح ما إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: تاع حافظ خليفة جسر الصراع باش نقدموها في معناها في القلعة في شيرة قبلي في المهرجان
1: إن شاء الله مهرجان دوز
0: لا مش دوز
1: مهرجان الصحراء
0: مهرجان الصحراء مهرجان العالمي للمسرح
1: اي فهمتك المهرجان اللي يشرف عليه صديقنا حافظ خليفه بالضبط فهمتك. اي اي وانت تبارك الله من مديده فما برشا اعمال في الملاحم انت موجوده مع مع مع حافظ. هي كاينها كاينها معناها مجموعه كما يقولوا في مصر معناها شله هي بيدها في اعمال متنوعه مع حافظ خليفه في الفتره الاخيره من خضرة وانت جاي معناها تبارك الله اعمال متواصله مع حافظ.
0: أي. هذه الملحمة الثالثة
1: عملته خضرة وعملته صحراء وعملته حاجة أخرى
0: اسمها قصر الثرى.
1: قصر الثرى أيوة. وإن شاء الله مازال أكيد الإبداع متواصل
0: مدام الإنسان يتنفس ويتحرك
1: بالضبط
0: فهمني دونك يحاول يكون أكيد. معناها أكتيف وحي معناها في الجو هذا
1: أكيد كله. أكيد ما فيش شك. شاء الله ربي يعطيكم صحة والعافية. سي سلاح الاتجاه للسينما كيفاش كان أول مرة وشكون اللي اقترح عليك باش تمشي للسينما وأول عمل سينمائي وأول تجربة سينمائية كيفاش كانت؟
0: والله اسمعني تجارب السينما هي قليلة لا محالة.
1: والله تبارك الله أنا عندي قائمة لبس بها رغم الأعمال السينمائية.
0: أي
1: معناها تحب نذكرك فيهم ولا تبارك الله
0: والله تعرف والله إذا ذكرني تنقل لك أنا والأولاني وشاكل فيه عندي حاجة غريبة برشا معناها مش غريبة معناها فيها شوية هكا
1: أنا عندي مثلا 1990 عصفور استح عندي 2000 غدوة نحرق عندي 2005 جنون عندي 2006 عبد الرحمن بن خلدون 2016 النخيل الجريح مع سي عبد اللطيف 2014 اي 2000 لا نخدم على روحي
0: تعرف شو علاش خاطر اللي انا بالنسبه للكثافه الاعمال المسرحيه خاصه
1: هي اللي غطات لا لا حتى السينما تبارك الله خليني نوصلك 2014 الزياره مع نوفل صاحب التابع 2015 صراع مع المنصف بربوش عزيز روحه زاد كيف كيف 2016 بيك نعيش بيك نعيش هذايا سي سلاح العمل اللي انا خذالي عقلي من اهم الاعمال السينمائيه وصدقني لا اخفيك سرا قديش انا توجعت وقت اللي خرج نظيف من ايام كارتاج السينمائيه وقلت علاش كيفاش عمل كيف من هذا ما ياخو حتى شيء اما بعد على قليل سمعت انه في كندا خرج بجائزه محترمه ما قلت الحمد لله حتى كان خارج تونس أما على الأقل خذا ما يستاهل العمل هذي
0: ونحكي لك أنا حاجة زادة قريبة برشا لهذي فهمتني اللي هو عملنا شريط قصير هو يدوم يدوم 25 دقيقة ولا كذا اسمه براكاج
1: براكاج أي صحيح
0: شو اسمه المخرج بالي تعمل فهمتني الفيلم هذاك وفي هذا أقوى من كيكة عملية وفي نفس المهرجان تاع اللي صار زاد في تطاوين مهرجان السينما
1: اي
0: مش تطاوين
1: مهرجان السينما في
0: السينما لا مش في تطاوين يدور لي في
1: بالك شي في توزر فما مهرجان دولي نتاع سينما اللي في توزر
0: نسيت البلاصه حكيلو وين في
1: في جربه بالك شي سلاح في جربه
0: لا لا لا مش في جربه مش في جربه في نسيت
1: جيبس جيبس جيبس
0: جيبس
1: مش مشكل ميسيلش
0: حسيلو في نفس النهار الفيلم وقت نفكر المخرج قال لي سلاح انا ما نشوفش نحضر ونمشي احضر انت في بلاصتي مشيت انا حضرت معناها فهمتني خذا تروا بري في كندا وفي تونس ما خذا حتى شيء
1: والله غريبه غريبه بالضبط بالضبط لا بالضبط هو بيك نعيش نفس الحكاية وأنا صدقني في وين ما تجي فرصة باش نحكي على بيك نعيش نحكي ومن أعماق قلبي خطر عمل أنا بالفعل معناه شدني شدني شدني نعمل ناجح معناها ينجم ياخذ جائزة الصورة وينجم ياخذ جائزة الإخراج وينجم ياخذوا برشا ممثلين تبارك الله عليهم معناه أفضل ممثل ممثلة يعني تبارك الله
0: والرسالة اللي
1: بالضبط خاصة خاصة خاصة
0: رسالة كبيرة برشا
1: أكيد
0: تجارة
1: اي اي اي
0: بتبيع في الصغار ويربيو فيه وفي كذا ويبيعولهم فهمتي في اللي زرقان نتاعهم
1: بالضبط بالضبط لا وخدمة خدمة محلاها خدمة تشرف معناها على الاخر وما فهمتش علاش يخرج من من من معناها في من ايام كارتاج السينمائية بدون اي جائزة حتى تنويه حتى شيء فريمون حاجة تبهت والله حاجة تبهت على كل حال هو راه برافو لكم الكل مهدي برساوي الناس كل حاجة مهمة برشا
0: انا تو نحكي لك على اول فيلم
1: اي نرجع
0: نحكي على اول فيلم انا نسيته ساعة فردي واحد وكذا
1: ما يسالش مش مشكل احكي حتى اللي تتذكره
0: اجمع والله هو هو نسيته لا بس الفيلم راهو اجنبي
1: اجنبي
0: وانا نفكر انا انا وسي علي بصباح الله يرحمه نخدموا في عمل في المسرح الوطني في التسعينات اول التسعينات
1: فهمت
0: عاد الشركه هذه نتاع سينما في في المرسى
1: اي
0: عيطونا فهمتني عاد شنو هي الحكايه في الوقت هذاك كانت كي تاخذ 50 دينار ولا 60 دينار في النهار نتاعك في الفيلم كانت ثروه
1: بالضبط
0: هذا
1: هذا سؤال من الاسئله باش نقول لك ديما اول كاشي خذيته قداش
0: لا معناها بالمجدره معناها كنت
1: هذا نهار تصوير معناها نهار تصوير
0: وسي سياحه ما عندناش حتى تجارب في التصوير ما خدمنا حتى شيء
1: فهمت
0: وكلمني نسيت وانا المنتج شكون كلمني وقال لي سي سياحه فهمتني حاجتي بروفيل كذا وجو كذا جيبوا معك قال لي انت نعرف تفرج فيك في المسرح وماذا بيه كذا انا في الوقت هذاك اخترت علي مصباح واحد وكل شيء مشيت أنا وياه ملكتر يا مار مشينا هكا بدينا التران وبدينا في اثنين جيت وقلت له أنا اسمعني تو اسمع المعروف أنه الناس تاخو 50 دينار و 60 دينار واحد وكذا أي احنا علاش ما نزيدوش شوية فهمتي في الكاشي واحد وكل شيء واحنا, واحنا, واحنا في التجين شنو نزيدو قال لي سلاح لا خدمنا لعنا تجربة ومناش معروفين اجنو اللي تحب تزيد انت واحد وكذا قلت يا اخويا احنا نقول وكيكة
1: اي كان جد جيت
0: خليوها على ركان مشيت مشيت ما جيت يا اخي على شنو يا اخي
1: ما خسرنا شيء
0: كانت تقولون سوم تقولون لا مناش مش نعطيه وما اعطيناش
1: مش
0: لازم سلام فاندي كان مش اعطيونا تعطينا خلي بيه عاد كان في التران مشينا شوية هكا هي قال لي قديش تقترح قلت والله هي الناس مالية يقول لي انا 150 دينار بيه قال لي سلاح برشا راه يودي قلت
1: جربوا ما يزيدش
0: اي قال لي نجربوا احنا نقولوا يا شباب واحد وكذا
1: اي
0: فهمتني بعد من زاد مشات ترى قريب نخلط الحق قلت تعرف كيفاش هو جد برشا 150 شنو رايك 120
1: جيت وحدك تزيدوا ترقص
0: يا ولدي تعرف واحنا نقول ونتناقش انا وياه كاني انا وبروديكتور هو هكا فهمتني كذا حاسين بدينا ماشيين ماشيين في الاخر وفينا في 30 ولا قداش خلطنا اسمع قلت له اخر حاجه قلتوا لي 30 داكوردو اول تجربه واحد كذا تجربه فهمتني
1: وبعد وين رسات؟
0: وبعد ايش نقول لك؟ خلت انا الاولاني السيد نسيت والله نسيت اسمه نسيت اسمه الله يذكره بالخير كان مازال حي فهمتني خلي سلاح اسمع نعرف كان الطاقة فهمتي كذا وتفرجت فيه في التياترو تبارك الله عليك واحد وكذا أما شنو هي التجارب اللي عندك معناها في التصوير؟ ما كانش برشا مسلسلات سينما عندكش قلت بصراحة أول مرة باش ناخذ قدام كاميرا إي قلت شنو معناها كاميرا يا أخي معناها عادية راهو الحكاية بالنسبة لي أنا كيما لهنا كيما لهنا راهو عنديش مشكلة
1: ما فماش مشكلة إي
0: قعدت يخمم قال لي باهي داتور واحد وكذا أما بصراحة سلاح سيبتك باش تحط ساقك انت اول مره انا باش نقترح عليك 200 دينار
1: هيا
0: هو قال لي 200 دينار انا تصدمت الساعه وانا كي تصدمت هو مشى في باله اللي انا مانيش موافق
1: اي شويه
0: فهمتني قال لي والله سيح مانيش نعطيك اكثر من كذا خاطرك انت تجربتك فهمتني جيت تقول والله عيب عليك معناها معناها تخيب هكا تقيسني ب 200 دينار واحد
1: اي وانت من الداخل يعني بربي
0: اسمع بعد قلت له اسمعني راه وانا مش نقبل والله بصراحه ما نخبيش عليك احتراما فيك
1: اي وصاحبك وينو اللي معاك؟
0: لاخر البرة مازال ما هو
1: ما سمعش اي بي
0: بعد كي خرجت انا البرة تقبلت انا وياه لا هو قال لي عاد سالني قال لي شنو سي سلاح وصديق قلت له هذاك استاذ مسرح
1: مازال
0: متخرج معناه من ليزاد وفتي قدام وتبارك الله عليه هو عنده كل شيء قلت له امبرسيف انا وياه كيف كيف ديجا نخدموا مع بعضنا
1: في
0: المسرحية احنا تو
1: خلق العاد
0: وجيت وكي قلت له تسكر فمه كل كل خوش
1: هيك
0: هو مش شابته معاك كما راهو فكري قلت انا يقلي قديش وقلت له قلت لكم هو شلف تقول كانت معناها بالمجد معناها أول مرة أنك تأخذ بنك شيء
1: أي وقتها عاد 200 دينار معناها حاجة كبيرة
0: بقى أحكي لك 60 حاجة كبيرة
1: أي بتبيع
0: فبالك بدي قلها 200 دينار هذه هي العملية كلها
1: وبدأت رحلة السينما من وقتها
0: صحيح رحلة السينما أي. وبعد جات وراها معناها فبدي السفير الدراما
1: أيوة جيتنا الدراما التلفزية والأعمال هذيك اللي تبارك الله شنو باش نسميه وشنو باش نخليه كلها تبارك الله أعمال مهمة وكلها أعمال محترمة وكلها أدوار محلاها وقت اللي كان الكاستينج صحيح وفي بلاستو
0: لا لا اسمع كانت عقلية أخرى
1: صحيح
0: كانت ناس تحب تعمل معناها وكنا نتعب ريت أنا في تياتر الراس ساعات كي تبدأ في نبدأ في إنتاج عمل مسرحي في المسرح الوطني ولا فهمتني راهو توصل 20 ساعة في النهار راهو بالمرتاح
1: إيه صحيح صحيح صحيح
0: وكنا صغار البدن كان يتاوق ومتحمل
1: صحيح
0: وتمارين تمارين كبيرة برشا وبدأت رحلتي معناها في الاحتراف وأول عمل مسرحي معناها في الاحتراف معناها كان مع سي منجي بن إبراهيم
1: فهمتني
0: في المسرح الوطني معناها كان مسرحية على الحادثة فهمتني للمؤلف الكبير العراقي فهد إسماعيل فهد وكانت وقتها تحت إدارة المرحوم سي منصف السويسي معناها كان فهمتني كذا وبعد توليت عليه فهمتني المسرح الوطني وأكبر فترة عديتها في التياترا الناسيونال وربما أكثر الأعمال اللي أنتجتها كانت مع محمد ريس معناها فهمتني
1: صحيح
0: المدة الزمنية ديجا في 25 سنة
1: بالضبط وهي ذيك الفترة الذهبية زادة نتاع المسرح
0: نتاع المسرح أي
1: الحقيقة نتاع
0: أي شو المسرح كان عنده شارم وكانت عنده صحيح. ناس وانا نتفكر ما الولايات تونس وكل درتها معناها شبر شبر طرف طرف دار ثقافة دار ثقافة وفي كل مكان كان الاحتفاء معناها بالمسرح
1: بالمسرح بالمسرحيين اكيد
0: برشا بالمسرحيين وكنت ما تعمل عمل ما يسيبكش لازم نقاش ولازم
1: تطبق اي صحيح صحيح
0: والناس خاطر تحب تفهم وتحب تعرف انت كيفاش قاعد تقول
1: وكيفاش
0: قاعد تقدم وتقدم معناها
1: من المسرح للتلفزيون وديما أول تجربة كيفاش كانت مع التلفزة وشكون أول مخرج اقترحك وشنو أول عمل في التلفزة سي سلاح
0: والله هو اسمعني في المجدرة لأنه خدمت برشا مع برشا لكن اللي نتفكر نتفكر فما خدمة هي مش تلفزة زادها سينما وكانت مع علي منصور اللي أم نواري بنو اللي هذيك زاد التجربة كنت عاملة عليها كيف برشا اسمها سير سير
1: سير سير
0: اي انكور متراج شريط قصير
1: أي.
0: مع علي منصور
1: فهمتك
0: ولكن ما نعرفش اذا كان باش نقول تلفزة تنجم تكون وردة بتاتر مع حمادي عرفة تنجم يكون هذاك اول عمل في تلفزي
1: قبل الايام الايام كيف الريح قبلها يظهر لي قبل السلسله يظهر لي الايام كيف الريح قبل وردة
0: الايام كيف الريح
1: 92 راهو الايام كيف الريح
0: فوالا اي ماك هو هذاك هو الشك اللي عندي الايام كيف الريح تدير سلاح السيد الله يرحمه
1: ايوه سلاح سي سلاح السيد سلاح الدين السيد هو اول مخرج تعاملت معاه
0: صحيح
1: ويظهر لي جيت ما بيناتهم غادة زيدا يظهر لي بين الأيام كيف الريح والعمل اللي
0: غادة
1: جيت خطر غادة في 94
0: اي فوالا اي ما ما لا لا لا وردة قبل
1: وردة قبل غادة
0: وردة قبل نصور وردة قبل بتصور انا هيك ورد قبل
1: اي المهم اول الاعمال هي كانت الايام كيف الريحه مع سي سلاح الدين السيد هذيك اول وقفه قدام الكاميرا
0: لا ماني قلت لك عاد الحكايه اللي حكيتها لك اللي
1: نتاع سير سير هذيك اي بخلاف هذيك اي
0: سير سير دونك هي قبل
1: أي.
0: أي. ولكن الحكايه اللي حكيتها لك اللي فيها هي اللي اكثر معناها
1: فهمتك فهمتك وتوا كي تحاول هكا معناها تحاول تتذكر نتصور انك ما تنجمش تتذكر الاعمال الكل تبارك الله حتى في التلفزه زاد عناوين طويله برشا كبيره برشا القائمه تقريبا اقرب الاعمال هكا اللي تحسوا ليك سي سلاح تقريبا ولا كلهم كيف كيف على قدر المحبه
0: والله الكل. بالنسبه لي انا تعرف شنو العمليه بالعكس انا نتعامل مع شخصيات
1: فهمتك
0: نتعامل مع مناخات واهم حاجه ديما بالنسبه لي هي يكون ديما عندي تحدي على ديفي كبير بلد باش تخرج من شخصية ومش تدخل في شخصية أخرى.
1: أي صحيح.
0: ديما العملية تصعب عليك.
1: فهمتك.
0: ولكن أما الشخصيات الكل بالنسبة لي أنا مهما كانت قيمتها كبيرة ولا صغيرة.
1: أي أي.
0: هذه نجحت أكثر من الأخرى ولا الأخرى نجحت أكثر من هذه. ولكن الكل أنا عامل عليهم كيف. وكلهم حاولت أن يكون في المستوى المطلوب.
1: أي. ليه وكلنا عملنا عليهم كيف راهو. مش كان أنت. إحنا زين عملنا عليهم كيف.
0: أوصل لي من الحاجات اللي أنا ديما نعملهم.
1: أي.
0: وكيفاش زاد أول حاجة. وقت اللي باش نبدأ نتعامل مع شخصية.
1: شخصية. كما مثلا إخوة وزمان، أعطينا شخصية إخوة وزمان مثلا
0: اللي هو الذرير
1: مثلاً. الذرير اللي هي من أصعب الشخصيات. أي.
0: ديما أول عملية أنا نعملها أن ينزلني نلقى حد بالمواصفات اللي كان ذرير
1: بالضبط والتبع
0: صحيح. أنا ضربت شهرين سبع في واحد ذرير مالي.
1: حتى أنت جبتها تبارك الله بالضبط الحكاية
0: في المليون في الذرير واحد يتخيلهم عادي.
1: اي صحيح صحيح صحيح صحيح.
0: كما مثلا زاد مسرحيه الزهايمر في المسرح الوطني شهر ونص في الرازي
1: يا ولا حال وحوال
0: مريض مالش تعرف المريض الكومبورتمون نتاعو المريض
1: صحيح
0: كيفاش يتحرك
1: باش تعرف تلبس الشخصيه بالضبط بالضبط
0: معناها كيما تعاملوا مع الشخصيات كان بالاسلوب هذا.
1: وهذا هو سر نجاح كل شخصية تقدمها وتحسها معناها تخرج من الشخصية اللي قبلها وتدخل في الثانية بالفعل. هذا هو سر النجاح معناها ما تبقى الشخصية متعلقة بالشخصية اللي سبقتها هكا ولا
0: صحيح.
1: بي سي سلاح ما نعرفش برشا قرارات في حياتك لو ترجع شوية خذيتهم قرارات مهمة مش مهمة لو كان نرجع الأول قرار خذيته في حياتك ما نعرفش خذيته أنت لازمك تاخذه وقتها مضطر مكش مضطر ولا أنت حابب تاخذه أما تذكرش أهم قرار في حياتك.
0: أنا أهم قرار في حياتي أني قريت أنا كونتابيليتي ونتعم كونتابيليتي وبعد وقفت أول قرار عملته خذيته في حياتي خططته مستقبلي أنا شنو اللي ممثل
1: خرق العادة وما كنتش ندم عليه بالطبيعة
0: وتفرعت أنا والعائلة في أكثر الأوقات وفي الأخر بكل كانت الغلبة اللي أنا وشديت أنا صحيح وكانوا طالبين مني وقتها كنت مغروم برشا نمشي لعنا دار ثقافة بحثنا في حق الوقت هي دار ثقافة لتريس اسمها يتطور لترستران
1: كلها لترستران
0: قلتني نفسها
1: اي ما لا تسترجع في الذكريات تو بالحق
0: لا ما تجدني بحق كلها كيلومتر
1: بالضبط صحيح
0: دونك معناها قالوا لي برا بيت في دار ثقافة لأنه أغلب الوقت من جد كان غاديك إلى أن جاء وهي باش نقول لك أنا من ليزاماتور اللي من الهواية مشيت طول المسرح الوطني مجاز عام 1980 عام 1983 دخلت المسرح الوطني كممثل قاعد.
1: أنت محظوظ جدا دوم محظوظ بارك الله عليك. أول
0: ما تعرفش عليه كانت الساحة كلها معناها الناس كنت تعرف بعضها ما كانتش برشا
1: الناس
0: كنت تعرف بعضها
1: دونك
0: يصير ده ممثل قيم كانت الناس تعرف القماش اللي توف دونك لقاوني في ساعة وفهمتني ولقيت روحي معناها موجود في معناها في المسرح الوطني
1: فهمتك
0: مع الكبار وقتها
1: فهمتني
0: اللي كانت سرقة الكاس معناها في الكوانت وكذا
1: صحيح
0: مع عيسى حراس ومع خديجة السويسي وفاطمة العربي معناها ديزاكتور اللي هما فهمتني وابراهيم منصورة معناها فهمتني هما وعارف كيف خارجين
1: هذوما
0: ناس نلقى روحي انا في وسطهم انا وقتها اصغر منهم شويه فهمتني ولكن نلقى روحي مع عمالقة المسرح في الوقت ذاك
1: بالضبط. أول نصيحة سمعتها سي سلاح من عند شكون وشنية كانت؟
0: أنا أول نصيحة بالنسبة لي أنا مهمة برشا وهي اللي حطتني زادة في الصنية تجور مربوط بالدراما وبالواقع كان فما صحافي واللي كنت نحبه برشا أنا اللي هو سي عبد الجليل المسعودي اللي هو أخو المسعودي سي عبد الجليل هذا كان صحافي ومحلاه وانا كنت في الهوايه في مسرح الهوايه كل عمل نعمله كان يكتب عليا في كتيبه باهيه في كذا ويقول ممثل باهي وواعد وطموح وكذا وانجن اللي عنده ما يقول فيه درجه نواف كذا حسيت ديما فرحت أول عمل احترافي اللي هي أنا الحاسة معناها كذا قدمت دور يا ودي معناها انتخني بدرة خل عليا فهمتي واحد كذا عاد أنا مشيت له قلت له
1: عليش
0: قلت له يا سي عبد الشليم فهمتي أنا القلب يا أخي وليت مانيش باهي من الدور الأخراني اللي تترش فيه والدور هذا يظهر لك اللي أنا معناها تحت فيها برشا قال لي لا قال لي وقت اللي كنت انت هاوي مقدم لي روحك كممثل هاوي أنا كنت نشجع فيك وبالمجد أنت عندك قابلية أنك تكون ممثل فهمتي كذا دونك نحب ردك تفكر خير وتقدم خير ونحب فيك في الميدان قال لي توا أنت قدمت لي روحك ممثل محترف ممثل محترف ما عندكش الحق باش تغلط
1: صحيح
0: حتى غلطة
1: أيوة مش مسموح بالخطأ
0: صحيح
1: أيوة
0: يقول لي أنا ممثل محترم يلزم تحاول ما تخلي حتى ثغرة
1: بالضبط
0: كصحافي من واجبي وناقد مسرحي باش ننور لك التاريخ نتاعك ونحلك اسمية ونخليك تفكر في تفكير سنين باش ما تمشي في الثنايا الغلط
1: أيوة
0: وبالمجد أيوة. هذيك معناها النصيحة الأولى اللي خديتها أنا في الميدان هذا واللي هي كبيرة برشا بالنسبة لي أنا وقعدت نحاول أني ديما نصير باهي
1: فهمتك. الحب حاجة مهمة برشا في حياتنا سي سلاح وخاصة في حياة الفنان يظهر لي محتاج برشا حب وهو زيادة يعطي برشا حب للجمهور والناس اللي تحبه. لشكون أول مرة في حياتك قلت كلمة نحبك سي سلاح؟
0: والله اسمعني أنا تضحك علي وأنا راني إنسان هكا جد شوية ولكن رسمي هي المدرنة نتاعي توا سيهاب
1: مدرب سيهاب
0: هذيك هي علاقة فهمتني بدات من اللي تقابلنا معناها كذا دونك نجم نقول فوت فوتر نجم نقول اللي تقابلتي سي كوم سا كان تقبل العلاقات معناها دونك كنا نقراو مع بعضنا كان فديك ولعب وكذا ولكن وقتي خاطر كمان في الفترة ذيك كنا مازلنا جديين شوية
1: مازلت
0: فما برشا جديين واحد
1: بالفعل وكدا. بالفعل
0: معناها دونك الثنية هذيك كانت أسهل معناها وقت اللي معناها خدينا القرار كانت من الأولانيين بيان سور أول وحدة فهمتني في أمور جدية والحمد لله
1: الحمد لله مع بعضنا الحمد لله إن شاء الله ربي يداوم عشرتكم في الخير وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وإن شاء الله ربي يديم عطاءكم في الحياة وفي الفن وفي الإبداع. تعرف أنا مش كنت ذكروني مول الاثنين ديما كنحكي عليكم بالحق والله وقت اللي نحكي على سلاح مصدق وسيهام مصدق كيني نحكي على فؤاد المهندس الشويكار أما أنتم إن شاء الله ربي دوم عشرتكم نعرف مش كيف كيف لكن الإبداع واللقاء اللي كان هما زاد لقاءهم أول مرة على خشبة المسرح وانطلقت شرارة الحب الأولى من خشبة المسرح أنتم زاد كيك إن شاء الله ربي ديم عشرتكم وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ومدام سيهم باش تكون ضيفتنا زاد في نقطة أول السطر إن شاء الله باش نتصلوا بها ونسقوا معها لقاء آخر خاطر ماذا بينا نعرفوا زاد برشا نقاط مهمة في حياة مدام سيهم ومرة أخرى نشكرك برشا سي سلاح على حضورك معايا اليوم نورتني وشكرا ليك يعطيك ألف صحة أنك اليوم فتحت لنا قلبك وأدرج ذكرتك وصندوق ذكرياتك وكل شيء وعشنا معاك وعرفنا النقاط هذه الكل لها. ربي فضلك إن شاء الله رحلة على درب الفن مشيتها بخطى ثابتة من خلال نقطة أول السطر خليتنا نعرفوا برشا نقاط مهمة في
2: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطوين
3: موجز الأخبار
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يواصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجابس إضرابهم الحضوري للمطالبة بتوفير التأمين والتغطية الاجتماعية بعد أن حالت وضعيتهم وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد لنقابة الشركة أمين كواس دون تمكينهم من الانتفاع بالخدمات الصحية. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل وذلك بداية من اليوم. أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغها الصادر اليوم أن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول ستنطلق يوم الاثنين 24 من أوتيل جارية. في العالم استشهد اليوم 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت وسط مدينة غزة. وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد في زيارة قال إنها تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية الملاحة البحرية لهذا اليوم الأربعاء 19 أوت 2026. بالنسبة للحالة الجوية لهذا اليوم، هناك منخفض نسبي للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية في شمال تونس لهذه الليلة. الريح شمالية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمحليا متموج، السماء صافية ورؤية جيدة إلى متوسطة. شرق تونس هذه الليلة الريح جنوبية تتجه شمالية غربية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر قليل الاضطراب فمحليا متموج ورؤية جيدة إلى متوسطة. أما خليج كابس هذه الليلة الريح شرقية شمالية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب يصبح محليا متموج، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. نمر الآن توقعات الجوية اليوم الغد في شمال تونس. الريح جنوبية جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب، الرؤية تكون جيدة والسماء صافية. شرق تونس يوم الغد الريح شمالية غربية تتجه جنوبية جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر إلى 20 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب بعد الظهر، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. أما خليج كيبس يوم الغد الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا بعد الظهر إلى 20 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب بعد الظهر، والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. يواصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجاب استضرابهم الحضورية للمطالبة بتوفير التأمين والتغطية الاجتماعية بعد أن حالت وضعيتهما دون تمكينهم من الانتفاع بالخدمات الصحية. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. بحث وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسهيل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزويرية مع السفيرة الهندية في تونس مرفوقة بوفد من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعات الهندية آفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندية وفرص الشراكة والاستثمار في تونس. في العالم، استشهد اليوم 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت وسط مدينة غزة. وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد في زيارة قال إنها تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية. ونختم بهذا البلاغ، حيث تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لأشغال الصيانة الدورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزرات يشهد اليوم توزيع الماء اضطرابا على معتمديات مدينة الشمالية والجنوبية وجرجيسة وسيدي مخلوفة، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10 مساء. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق مع عبدالله في أسرائيل.
3: شبيك الطو اش نجر تحت موك صحيح
4: محنج الحاكم ضيخين ولا يمتيد بركز معنا برش شلت ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
3: صحربشك هو اش بيش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليمتيد بس عندي زطل سلعة فيه شوف صعب كنت عندي سين تبرلنا بيها بيها وطلق رحبيه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
5: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
6: هاي يولاد الباب يا بي
7: هاي يا وليد هاي ابوك وراش
6: هاي شاشين مهرجان مش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
8: اشي زطلة
3: زطلة
8: ايش فيه
3: تسكن مهبول تحب بسينة
7: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
3: مسيه مالك
7: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما قلتش ما قلتش
7: مسيه ولا لنياش
3: تكلم فيه
7: مسيه ولا لنياش
3: مسيه
7: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
3: مسيه يا مالك

0: C'est bien, c'est bien.
1: Si vous pouvez, voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.
3: تحية لكم في عدد جديد من أصايل، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. جولتنا اليوم في أصايل على امتداد ثلاثة سوايع، مش نكونوا من تو إن شاء الله حتى للثمانية. ضيوفنا وفقراتنا كما العادة، بعد شوي بشكون معنا هادي بن جديان في فقرة ما بين أمس واليوم، الستة ونص الكيلاني الذوادي، قبلها بشكون معنا أميمة، هذه أخذت الجائزة وكانت ضمن المتوجين في بجائزة رئيس الجمهورية. كيف باش نتحدثوا على اليوم، نتحدثوا على السيكودراما والعمل اللي قاعدين يقوم به الجمعية مع سي علي الجراي والمختصين اللي باش يكونوا معاه. تحدثوا على البروجي السيكودرام اللي المختبر العلاج للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام المسرح. كل التفاصيل إن شاء الله في متابعتنا هذه اليوم نكتشفوهم تباعا، ومع تحية هادي الغريبي في الهندسة الصوتية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أصايل.

المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. توا 5:21 أول فقراتنا باش نبدو بها مع زميلنا هادي بن جديان ما بين أمس واليوم. كل مرة هادي اختارنا موضوع وشنو اللي صار عليه بفعل الزمن. اليوم اختارنا موضوع الصيف ضيف. هادي مرحبا بيك
1: عبد الله. مساء النور، اهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل الزملاء والسادة المستمعين. حصة جديدة من فقرة بين الأمس واليوم، ونتحدث فيها عن مصطلح صيفي متداول هو الصيف ضيف. يقول أجدادنا الصيف ضيف عبارة قصيرة لكنها تحمل وراءها الكثير من الحكمة. وهكذا كان الناس قديما ينظرون إلى الصيف موسم له عاداته وطقوسه، له حره وله أفراحه. المثل الشعبي الصيف ضيف، لأن فصل الصيف في الثقافة الشعبية ينظر إليه أنه فصل عابر وسريع، يأتي لفترة محدودة ثم يرحل مثل الضيف. وفي هذا الربورتاج كيف يرى الناس هذا المثل الشعبي الصيف ضيف.
2: الصيف ضيف هذا تشبيه حسب رأينا وتشبيه بليغ جدا. علاش الصيف ضيف؟ الصيف فعلا هو كيف الضيف، نستنوه الناس، نستنوه يجي يعيش معنا فترة وبعد يرحل كيما الضيف. أما الصيف مش ضيف هادي ديما يجيه معاه الشمس القوية والسخانة والحرارة، وتجي الشهيلي وتجي ما تسخونة برشا والليالي سخونة برشا، يبدأ الإنسان يفتش على التكييف، يفتش على الماء البارد. ومع ذلك ديما نستنوه الصيف، خاطر فيه فصل متاع أفراح، فصل متاع راحة، برشا اللي في التعليم، برشا اللي دارين، برشا الموظفين يرتاحوا في الصيف، وفصل متاع لما وخرجات وبحر وعطلة وسفر ولما وسهريات. في الصيف كيما وقت يجي الضيف للديارنا تتبدل شوية حاجات. هو الصيف كي يجي تتبدل برشا عاداتنا، زادة تطول السهريات، تكثر لقاءات، والناس تعيش تفاصيل ما نعيشوهاش بنفس الطريقة في بقية السنة وبقية الفصول. لذلك الصيف هو يشبه الضيف في الحالة هذه، أنه مهما طال ومهما كان طويل يبقى طبعا مؤقت. نفرح في البداية بالقدوم متاعه وفصل المناسبات، فصل راحة، وفي تزاد ما يتعدى، خاطر ساعات نبقى بالسخانة بجمعتين بثلاث جمعات، يعني في طبعا في ساعة ما يتعدى. هذاك علاش هي المقارنة، حقيقة هي مقارنة معتها جميلة جدا بين الصيف والضيف. كلاهما يعني يحدث تغيير وقت اللي يجي. كما الضيف كي يجي معتك بعد مروح يخلي حاجات معتها باهي، العباد تقعد تحكي بها، يجيب لك هدو، يجيب حاجة، يغير حاجة، فهمتني؟ كما الصيف ذلك يخرج للعباد، يخلي ذكريات كبيرة، يخلي يعني تصاور سمحة، يخلي لقاءات سمحة، يخلي أفراح سمحة، يغادر كما يغادر الضيف بذكرياته الجميلة وبتغييره معتها عندما يدخل، يغادر بالتغيير الذي أحدثه حين دخل.
3: الصيف ضيف لأنه يجي تقريبا عبارة فترة طويلة في الصيف، ولكن تحسه خفيف، تحسه معناها في ساعة يتعدى، تحسه واحد كيف بدأ يستانس بالصيف وجو الصيف واللمة العائلة اللي من بعيد والقريب واللي في الخارج، ومع المناسبات فيه الفرحة السنوات النهائية، فيه النوفيام، فيه سيزيام، بعد فرح المناسبات والعراس والكل وكذا. علاش ضيف؟ على خطر تقريبا كما قلنا معناها في ساعة تحس وفي ساعة يتعدى، من مناسبة لمناسبة، من فرحة لفرحة، فهمتني، لها وبحرها وكما قلت مناسبات وعروسات والكل. وبالتالي معناها هذاك علاش الصيف ضيف وضيف محلى.
4: الصيف ضيف هي كلمة صحيحة، لأن الصيف ارتبط عندنا بالمناسبات والمهرجانات الصيفية والعرس والبحر. هذاك علاش يسمى الصيف ضيف، لأن نعيشه، احنا نعيشه الصيف عنده معناه خصائص، عنده ستيل خاص الصيف نعيشه، معناه ما بين المناسبات والأفراح والنجاحات والمهرجانات الصيفية. وهالمناسبات هذه ما تنتهي مع انتهاء الصيف، لذلك نتصور هذا علاش تسمى الصيف ضيف.
5: تسمى كلمة تتقال خاصة في الصيف، كلمة يقول لك الصيف ضيف، هو فعلا معناها بالواقع الملموس صحيح الصيف ضيف، معناها يتعدى ليه ما تحسش بيه. ها هو مناسبات، ها هو بحر، ها هو عراس، ها هو مهرجانات، ها هو السخانة، في لحظات يتعدى، معناها سبحان الله يقول لك يتعدها ودخلها وخرجت، ليه تعد الصيف والله ما تحسش بيه، معناها هك علاش يقول لك لحظاتها والصيف جاي. ها وعادت به كنا نستنى في العطلة، ها والناس بس تعطلتوها ونستنى في العودة المدرسية، هك هاك علاش معنا خفيف تعد خفيف خفيف خاصة في الصيف.
6: الصيف ضيف خاطر يجي بعد الربيع بعد ما تستيقظ الطبيعة وتظهر الأرض يجي هو بحرارته وشمسه وأيامه الطويلة كأنه ضيف يدخل علينا لفترة محدودة وبعد يرحل. والصيف ضيف زاد خاطر مهما طال ما يقعدش يعدي علينا في شهور قليلة يفرحنا بالبحر باللمة بالسهرات بالعطلة بالمهرجانات الصيفية بريحة الأرض وقت السخانة. أما الضيف الحقيقي كيجي لازم نستقبله بالفرح. والصيف كيف كيف نستمتع بأيامه ونعيش لحظاته وخاطر كل ضيف عنده وقت ويمشي حتى الصيف مهما سخن وطار في الأخر يقول السلام نلتقوا العام الجاي.
1: ويقال أيضا بمعنى الصيف ضيف إن أحسنت استقباله أحسنت توديعه أي أن الإنسان يستمتع بالموسم ويستفيد منه ثم يستعد لقدوم الخريف. إليك الكلمة عبد الله.
0: شكرا لك هادي تحية لك ولضيوفك الكرام يعطيك صح على اختيار الموضوع في كل مرة في كل عشوية ربعة نكون مع هادي بن جديان في فقرة ما بين أمس واليوم في مقترحات في علاقة بالصيف. طول 25 دقيقة ترتيحة موسيقية صغيرة وبعد راجعين إن شاء الله معاكم وبش نكونوا في استضافة واحدة من المتوجات من طرف رئيس الجمهورية في إطار اليوم العلم. ذكروا اللي عدد من المتوجين من جامعة جيبس بما فيهم أميمة بن جديان بعد شوية تكون ضيفتنا إن شاء الله خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 5-7 على موجات إذاعة تطوين. وجاتنا باش تكون إلى المتوجين والفائزين بجائزة سيادة رئيس الجمهورية في إطار تكريم الطلبة المتفوقين للسنة الجامعية 2025-2026. كانوا مجموعة من الطلبة وفي علاقة بالجنوب الشرقي تحصل على جامعة جابس، 3 متوجين من جامعة جابس: نور الهدى خشيرة، رانيا المقبلي، وأميمة بن جدين. هذه ضيفتنا اليوم في أصايل، سعداء جدا باستقبال أميمة بن جدين، واحدة من المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للسنة الجامعية اللي فاتت. أميمة مرحبا بك وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: مرحبا بك سي عبد الله وشكرا لكم أنتم على الاستضافة والدعوة هذه.
0: نورتينا إن شاء الله. مبروك يا أميمة، يعطيك صحة على المجهودات الكبيرة اللي قاعدة تعملي فيها، والتتويج هذا فرحة للجنوب وجنوب الشرق الكل، وخاصة لتطاوين وللعائلة متاعك. أميمة يعطيك الصحة على الشيء اللي قاعدة تقدمي فيه للكل.
1: يبارك فيك يا عيش، يبارك فيك.
0: بيه أميمة معاك، خلينا نبدو جولة الناس اللي تسمع فينا نتعرفوا شوية على أميمة بن جدين، معهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين. ناخذوا منك أكثر تفاصيل حول المسار اللي خذتيه من خلال خذتي التتويج هذا.
1: أميمة بن جدين متخرجة في مجال البيوتكنولوجيا والعلوم الفلاحية، تحصلت على الإجازة في مراقبة جودة الأغذية وحب الصحة 2024، وبعدها وصلت الماجستير المهني في مراقبة جودة الأغذية وسلامتها. هذا كان الباركور متاعي.
0: ما شاء الله ليك. وهذا اللي خذيتي به التتويج
1: السنة. التتويج كان على الماجستير، كان على عامين الماجستير في مراقبة جودة الأغذية وسلامتها.
0: كيفاش كانت التجربة متاع الجائزة هذه والعملية، كيفاش صارت من وجهة نظر متاعك، كيفاش كانت العملية، حكينا شوية تفاصيل.
1: والله أني ماجر دي بروميسيون العام الأول والعام الثاني،
0: ما شاء الله.
1: صارت السيليكسيون هكاك حسبوا السنوي متاع عامين البريمير وديزيام مارتي، حسبوا السنوي القول لي أنا المجال متاع الشعب هذه وطنيا في تونس الكل.
0: شكون كلمك؟
1: كلمتني الرئاسة،
0: وكلمتني
1: الوزارة قبل علمتني. وبعتلي كلمتني الرئاسة فسرولنا كيفاش باش تكون العملية، البروتوكول معناها الكل من أول
0: وصولكم
1: النهار، معناها الجورني كيفاش باش يتعدى.
0: كيفاش كانت الأجواء غادي؟
1: أجواء رائعة جدا وجميلة بالحق، فرحوا بينا على الأخر وكانوا جونتي الناس كل معانا. كاو فرحة، والله فرحة كبيرة برشا وفخر.
0: صحيح. كانت معاك عائلتك، كان معاك شكون من العائلة في الرحلة هذه؟
1: كانت معايا أمي، بابا يتعذر على المشي، هو كل طالب كل متفوق عند الحق في زوج من الناس يمشوا معاه
0: مرافقين.
1: كان باش يمشي بابايا وامي معايا، بابا يتعذر ما نجمش يمشي، مشيت انا وامي.
0: مال الوالده كانت تجربه اجمل واجمل بنتها.
1: والله فرحه وفخر،
0: الحمد لله.
1: فخوره كانت بكت اصلا تاثرت.
0: هي راهو اي ولي معذوره الوالده، اي ولي يشوف معناتها بنته ولا يشوف ولده بعد سنوات من القرايه، مش فقط ينجح ولكن يكون من المتفوقين على مستوى وطني وياخذوا معناتها شرف هذا التتويج، فالعمليه فيها برشا فخر وفيها برشا فرحه وما تتلامش. الحق يظهر لي أي ولي في بلاصتها كان ما يبعدش برشا على التصرف متاعها. بالنسبة ليك شنو يمثل لك التتويج هذا أميمة؟
1: يمثل لي تتويج وتكريم التعب وجهد سنين. فرحانة برشا خاطر تعبي سنين، تعبت بالرسمي خاطر خاصة لأني معناها العامين هذا النافي تطوين مدين كل يوم، مانيش معناها
0: ما شاء الله لك.
1: مانيش قاعده في مدينه مستقره غادي. فرحت برشا خاطر خاطر التعب ما مشاش هباء. وفرحانه اكثر خاطر مسيرتي كملت بتتويج كبير كما هذا معناه من جائزه رئيس الجمهوريه. والله وزيد الانسان يفرح كي يشوف يشوف الفخر والفرحه كيما هيك في عيون والديه وعائلته خاصه.
0: صحيح مش كان عائلتك فقط، الناس كل فخوره بيك وميمة بن جديان يعطيك الصحه على المجهودات اللي قاعده تعملي فيها. المستقبل وين ماشي وميمة؟ فاش تفكر شنو الخطوات الجايه ان شاء الله؟
1: والله مبدئيا كانت قبل التتويج كانت ماشيه، كانت الفكره اني مهنيه لكن بعد التتويج والثقة وكل شيء حبيت مانيش عارفه قاعده تو ما بين اني نكمل
0: تكمل القراية.
1: نكمل القراية وإلا أما قاعدة والله نحب على الأقل مؤهلات الإنسان
0: والالتزامات
1: كل يحط أمه يشوف قدامه ويطبقه على أرض الواقع وكل شيء، وعلى الأقل الإنسان يقدم إضافة حقيقية لبلاده والولاية خاصة.
0: ما شاء الله ليكم ميمة، أعطيك الصحة.
1: إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الناس الكل، وألف ألف مبروك زاد للطلبة اللي معايا الكل.
0: يعطيهم الصحة. صحيح، يعطيك الصحة يا أميمة. نحبوا نباركولك أنت، العائلة اللي يعرفوا أميمة بن جديان الكل، الكل هنا في تطاوين وكيف كيف جماعة جابس الكل تحطوا على كما قلت الطلبة اللي توجوا معاك نور الهدى خشيرة ورانيا المقبلي، نور الهدى من المعهد العالي لعلوم التمريض بجابس ورانيا المقبلي من المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين. شكرا لك أميمة، تحياتي العائلة العائلة متاعك، تحية للناس اللي فخورين بيك الكل وعندكم الحق على شنو تحسوا بالفخر هذا. تتويج مهم المسيرة متاعك، إن شاء الله في محطات أخرى تكوني معانا أميمة نفرحوا بيك الفرحة إن شاء الله. يعطيك الصحة. كلمة ختام أميمة، الناس اللي مازلت كبادية في طريقها وقاعدة تعمر فك التوجيه الجامعي ومازلت كبادية، كلمة تشجيع صغيرة للناس هذا شنو تنجم تقول لهم أميمة؟
1: نقول للشباب التونسي والطلبة جدد خاصة ما يخافوش، ما يستصغروش أحلامهم وطموحاتهم، حتى كان ما حالفكش الحظ وما خذيتش التوجيه اللي تحب عليه واللي حاجتك به وكل شيء، أقرأ العام الأول الساعة وشوف كيفاش يمكن زاد ربي يوفقك وتلقى روحك تعطي أكثر في الاختصاص اللي تقبلت فيه. ربي مع الناس كل إن شاء الله ونجح الناس الكل، وإن شاء الله وما يستصغروش الفايدة أحلامهم، ما يخافوش العام الأول صعيب على الأخر على الطلبة الجدد كانوا تلامذة ويلقوا روحهم في سيك الآخر وكل شيء. إن شاء الله ربي معاهم وما يخافوش
0: وتجربة مهمة تنجم تكون كما أميمة بتتويج على مستوى وطني من رئاسة الجمهورية. إن شاء الله ألف مبروك أميمة. إن شاء الله أنتم مازلتوا في تونس نورمال مو هكا؟
1: مازلنا في تونس.
0: مالا فما فرحة أخرى وقت اللي تروحوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
0: تحية لي.
1: حبيت نشكرك سي عبد الله على الاستضافة ونشكر إذاعتكم اللي شاركتني الفرحة هذه.
0: يعطيك الصحة.
1: ونشكر عائلتي الكل المقربة والموسع، أي واحد من فامي بن جديان والناس الكل اللي فرحت لي، كل اصحابي صحباتي وزملائي اساتذتي زاده ومؤثريني، مدام ناهد فخفاخ وفي تطاوين خاطر انا استاج عملت في ريستوران انيفرسيتي دي تطاوين في المطعم الجامعي. نحب نشكر مسيو مرتضى بكار زاده اللي جيني استغادي والشكر الكبير للمعهد العالي للبيولوجيا التطبيقيه بمدنين، مسيو ناصر المدير، الفامي كل كولاريتي الكل الإدارة الكل وكاو يعطيكم الصحة أنتم ومشكور يا عبد الله.
0: شكرا لكم أيمة، تحية لك والعائلة متاعك الوالدة والوالد يعطيهم ألف صحة، مجهوداتكم اللي أثمرت وقاعدة تثمر إن شاء الله وما زلت تزيد تثمر، يعطيكم الصحة في استثمار في بنتكم وإن شاء الله الجاي خير. ألف مبروك أيمة، يعطيك الصحة.
1: مبارك فيك.
0: شكرا. يعني.

مصلين معكم في أسايل تول 5:46 بالنسبة لتوقعات الطقس بالنسبة لليوم الأربعاء في الليل. إن شاء الله هو طقس خن شوي اليوم، لكن في الليل درجة الحرارة متوقعة 29 في تطاوين، 30 في مدنين وجبس. غدوة الخميس درجة الحرارة باش تكون في معدلات 37 درجة بتطاوين، مدنين كيف 37 درجة وجبس 34 درجة. غدوة متوقعة تسخن شوية خاصة في الجهات الأخرى مع ظهور الشيلي. مواصلين معكم في أسايل بعد شوية باش تكونوا إن شاء الله مع موجز أو نشرة الأخبار متاع الستة. نخليكم مع اختياراتنا الموسيقية، مرحبا بكم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام وسادسة مساء هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. في جبس عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية يضربون عن العمل للمطالبة بالتأمين والتغطية الاجتماعية. وزارة التجارة تضبط الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم. الاثنين المقبل انطلاق القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية. وفي العالم ترامب يطلب وقف المحادثات مع طهران. إلى تفاصيل الأخبار، يواصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجابس إضرابهم الحضوري للمطالبة بالتأمين والتغطية الاجتماعية التي حالت دون ولوجهم للخدمات الصحية، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد لنقابة الشركة أمين كواسة للزميلة هندرسك.
3: هذا إضراب حضوري من يوم الاثنين إلى يومنا هذا، مطلب عمالي وتتبناه كنقابة أساسية، اللي هو النقطة الأولى هي لتغطية الاجتماعية للعمال، والنقطة الثانية اللي هي تأمين. الإشكال صاير عند معناتها عامين هيك ثلاثة، صايرت لنا إشكالية في 2025، عندنا ترمستر في 2025 الدوزيام ترمستر اللي هي ماهيش ديكلاري، صار ديكلاراسيون للتروازيام الكاتريام، دخلنا تويكا في 2026 اللي هي البريمير والدوزيام في 2026 ماناش أسفري خارج التغطية الاجتماعية. نمشوا للمستشفيات يقول لك المستشفى راك ماكش ديكلاري، راني ما تدخلش معناتها باش تعد، يا إما تخلص كوتيزاسيون كاملة يا إما راني ما نجمش نقبلك. ونتولينا حتى في المستشفيات وفي الأند حتى الطب ما عاش يقبلك حتى العمال، قال لك احنا ما عناش تغطية اجتماعية، لا قدر الله تصير لي اكسيدون ولا تصير لي اي حاجه ما يسد عليها حتى. العمال يقول لك اني قاعد نخدم، قاعد نقوم بالواجب نتاعي، ابسط حقي اللي هي تغطية اجتماعية، ظروف الشركه حاجه ما تعنينيش انا، يقول لك اني اللي يعنيني اني نجي الصباح نخدم وقتي كامل يستحقني معناتها بعد الوقت نخدم له، ابسط حقي اللي نطالب به هي التغطية الاجتماعية. وكهو ما زلنا مواصلين لان تتحل المشكله هذه.
2: تتواصل فعاليات المصيف الجهوي الانتماء والمواطنة الخاصة بجهة جابس والذي انطلق من 17 ويتواصل 22 من أوت الحالية، مصيف يحتضنه مركز التربصات والاصطياف والتخييم أغير جربة. المنسق العام للمصيف الجهوي لولاية جابس بيرم معالي يضيف في متابعة منتها الزميلة هند رزق.
4: حضرين معنا 45 شاب مسيرة شباب دور الشباب في ولاية جابس تناصفت إناثا وذكور 22 يأسس المصيف هذايا صرنا من إطارات ولاية جابس. أهم فقرات عن أنشطة النشاط الشاطئي هذاك ديما هذاك متواصل كل يوم صباح إن شاء الله، إضافة لذلك فما ورشات تهتم بالمواطنة والانتماء. على سبيل الذكر للحصر الورشات هذه اللي قاعدين يخدموا فيها الزملاء، ورشة المواطنة الفعالة والمشاركة المجتمعية اللي يشرف عليها سي نزار مهبي، ورشة صناعة المحتوى تحت تأطير السيدة بوتين الروسي جماعي، ورشة الومبا التحسيسية والفيلم القصير وعلاقته بالمواطنة والانتماء تأطير مدام رفيع التفي، وكيف كيف ورشة الأخرى ورشة مسرح المواطنة تحت إشراف مدام نجلة الجيني. أخذنا شعار للمصير متاعنا هذايا أنتمي لأشارك وأصنع الأثر، إن شاء الله نصنع الأثر ونكون خير سفراء وليد جابس في جزيرة الأحلام جربة إن شاء الله.
2: تشهد مدينة جرجيس خلال هذه الفترة انطلاق أشغال فتح حوزة الطريق الحزامية وتقدم أشغال عدد من المشاريع. ورقة للزميلة شعل المجاي ترصد أبرز هذه المشاريع.
5: أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان عن بدء أشغال فتح حوزة الطريق الحزامية لمدينة جرجيس، وذلك طبعا لانتهاء أعمال الرفع التوبوغرافي وتقدم إعداد ملفات الإنجاز من قبل المقاول، وتبلغ القيمة الجملية للصفقة 112 مليون دينار، بتمويل مشترك بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تخفيف الضغط المروري على مستوى مدينة جرجيس وتحسين السلامة المرورية إلى جانب دعم الحركة الاقتصادية بالجهة. وفي سياق متصل أفادت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان أن نسبة تقدم أشغال هدم وإعادة بناء محكمة الناحية بجرجيس بلغت 85%، كما بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وتوسيع دار الثقافة بجرجيس 35%، في حين بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة السوق الأسبوعي بمعتمدية جرجيس 25%.
2: في الشأن الوطني، قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هوامش الربح سالفة الذكر تطبق على أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة سعة نصف لتر سعر الأقصى للعموم 600 مليم، القارورة لتر 800 مليم، لتر ونصف 850 مليم، واثنين لتر ب 950 مليم. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسة توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع المكتب التنفيذي للغرفة منعقد أمسية بمشاركة أكثر من 30 شركة منخرطة بالغرفة. وأكدت الغرفة أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدى إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، مما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها. أفادت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات اليوم أن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بالسعر 11 دينار و600 مليم للتر الواحد، وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة منخرطها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. أعلنت شركة النقل بتونس اليوم أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027 سينطلق يوم الاثنين 24 من أوت، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. في العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,407 شهداء و 174,335 مصابا. وقالت مصادر طبية في غزة اليوم إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و 23 مصابا في اعتداءات جديدة على عدة مناطق في القطاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، فيما نقلت شبكة CNN أنه طلب وقف التفاوض مع إيران. قال وزير خارجية عباس عرقجي أنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف أطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب، مضيفا أن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية. في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى بغداد في زيارة قال إنها تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية. وأوضح قليباف بعد وصوله إلى بغداد اليوم أن العراق دولة مهمة في المنطقة، مؤكدا أن العلاقات بين بلدين تحظى بأهمية أساسية ومحورية في تطورات المنطقة. في سوريا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين في ريف القنيطرة الشمالي بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعية شهدته محافظتا درعا وريف دمشق، فيما وجهت الخارجية والسورية رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في جيب الساعة عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية يضربون عن العمل المطالبة بالتأمين والتغطية الاجتماعية. وزارة التجارة تضبط الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعمومة. الاثنين المقبل انطلاق القسط الأول من حملة بيع للشركات المدرسية والجامعية. وفي العالم ترامب يطلب وقف المحادثات مع طهران. أجمل تحيات محدثتكم عفيف لونيسيا في الإخراج التقني هادي الغريبية. وبعد قليل يوصل معكم اللقاء عبدالله في أصايل.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الزجل فن أدبي شعري يقوم على النظم باللهجة العامية أو الدارجة القريبة من لغة الناس اليومية، ويعد من أبرز أشكال الشعر الشعبي في التراث العربي. نشأ الزجل في الأندلس خلال العصور الوسطى، ثم انتشر في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تطور واكتسب خصائص محلية تتناسب مع لهجات كل منطقة وثقافتها. ويتميز الزجل بسهولة ألفاظه وقربه من الجمهور، مما يجعله وسيلة فعالة للتعبير عن المشاعر والأفكار والقضايا الاجتماعية والوطنية. يعتمد الزجل على الإيقاع الموسيقي والقافية، شأنه في ذلك شأن الشعر الفصيح، لكنه يختلف عنه في استخدام اللهجة العامية بدل اللغة العربية الفصحى. وقد أسهم هذا الأمر في جعله أكثر انتشارا بين عامة الناس، إذ استطاع أن ينقل همومهم وتطلعاتهم بأسلوب بسيط وعفوي. وتتنوع موضوعات الزجل بين الغزل والمديح والهجاء والحكمة ووصف الطبيعة، بالإضافة إلى تناول القضايا السياسية والاجتماعية. ومن أبرز سمات الزجل اعتماده على الارتجال أحيانا، خاصة في المناسبات واللقاءات الشعرية التي يتبارى فيها الشعراء أمام الجمهور، كما يرتبط بالغناء والموسيقى في كثير من البيئات العربية، حيث تؤدى القصائد والزجلية مصحوبة بالألحان والإيقاعات الشعبية. وقد برز عدد من الزجالين الذين أسهموا في تطوير هذا الفن وإثرائه، وجعلوه جزءا مهما من الهوية الثقافية والتراثية لمجتمعاتهم. وينظر إلى الزجلي اليوم بوصفه شكلا أدبيا يجمع بين الشعر والموسيقى والتعبير الشعبي، ويحافظ على الذاكرة الجماعية والقيم الثقافية للمجتمع. لذلك يظل الزجل فنا حيا ومتجددا، قادرا على مواكبة التحولات الاجتماعية والتعبير عن مختلف التجارب الإنسانية بلغة قريبة من الناس ووجدانهم.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
3: تحية لكم مستمعينا الكرام، 6:21 دقيقة كما عشوية كل أربعة التوقيت هذا، الوجهة إلى ومعاه الزميل العزيز الكيلاني الذوادي. مساء الخير سي الكيلاني، مرحبا بك.
4: مساء الفل، مساء الورد، مساء الياسمين، إن شاء الله بليك باقة ورد أنت يا سي عبد الله، كل الزملاء التقنيين.
3: الله يخليك.
4: أجيم أجيم أجيم الخيري، أجيم البحر، أجيم البطاح، وانت ماشي من نوع هذايا. نحب مره اخرى نحيي كل الساده المستمعين اللي تابعوا فيك في هذه الامسيه، امسيه الاربعاء، ان شاء الله غدوه يكون نهار موفق
3: إن شاء الله للجميع. شكرا لك سي الكيلاني، تحيه لهنا وين ما كانوا، ومعك خاصه في اجيم. جولتنا الاسبوعيه سي الكيلاني، تفضل تفضل.
4: اليوم باش نهزك الحدث اخر سي عبد الله، باعتبار ان الصيف عروسات، مهرجانات، أعراس، تظاهرات، عديد من الأنشطة. يعني المواطن التونسي ما زال راقد في الدنيا هذه، وإلا بدي يفكر في الترسيم وفي
3: العودة المدرسية
4: وفي المدعة، وإحنا على بعد أمتار، بضعة أمتار، لازم نقول بضعة أمتار هي الفترة الأخيرة، والناس ما زالت تتساءل على الترسيم، ما زالت تتساءل على كراس المدعة، على العناوين،
3: على التكلفة متاع العودة والدبش والتفاصيل.
4: كيفاش هذا التونسي سي عبد الله، كيف كنت ولا أنا عندنا صغيرات يا ندرا، ولا المواطن التونسي بصفة عامة ندرا حضر مصروف يستعد بين العودة المدرسية، ولا خلاها كاك نقولوا احنا إلى ينات ما يخالف ذلك كل نهار ونهار. هذا هو موضوع حديثي اليوم. هزيتك يا سي عبد الله أنت السادة المستمعين، ضيفي هو نجم نقول من حجم الثقيل، هو كمان مجدوء، هو مربي، سمحني أوسي كمان بكوبة الغالب نغلط فيه، لأنه هو من نزيد عرشة ونزيد نفسرها على المباشر مثال، هو عرشة فيه المجدوب وفي بكوبة وفي بارشة بناي عمة وأخوالك علاش تختلط عليا الأسماء. أوسي كمان بكوبة اللي هو نشط المجتمع المدني، ديما يكون حاضر معي في الصحة، ومربي في نفس الوقت مش يكون هني يبش تقبس الدور كمولي وكمربي استعداد للعودة المدرسية. مرحبا بك سي كمان، انت على مواجهة إذاعة تطوين مباشرة.
5: مرحبا بك سي الكلاني، مرحبا جميع مستمعي إذاعة تطوين سي عمارو سي عبدالله، ومرحبا بكل تطوين سيد المستمعين.
4: بس سؤال يعني ندرى نزلنا في شبات العميق، ولا بدينا نستعد، كيف نستعد للعودة المدرسية من حيث المادة، من حيث المعنوي، من حيث اللوجستي، حيث نمشي معك حتى باعتبار أنت مربي، حتى نمشي المؤسسة التربوية معنا والبرسونال وغيرها.
5: فضل بالنسبة نبدأ كمربي، أمور نفسية ما توفي دينا نستعد بشوي بشوي للعودة المدرسية، وكوالية نحمم على عندي صغيرات ونحمم على الدبس في معك.
4: لا خلصوا على حال الترسيم،
5: جربت
4: ترسيم، ناس ما فينا أولياء ربما، أنت كتجربة جربت ترسيم؟
5: جربت ترسيم في المنصة الجديدة لحياة المدرسية، عملت كونت ولي ودخلت باش الرسم عند زوج ناس، واحدة في الكوليج وواحدة في الابتدائي. في الكوليج رسمت بما أن عندي بطاقة توجيه، وفي الابتدائي مازال ما سمحت لي خطر عليه، مازال ما تصبوش في الباز دوني،
4: فضاء جديد
5: في الفضاء جديد، مازال تنزل
4: من التجربة.
5: اي ما انا حتى الوزارة مازال ما خرجتش بلاغ على الترسيم، ولو انا مؤخر شوي بشوي اللي اكتظار حسب رأيي.
4: ثم اشكال متاع بطاقات توجيه متاع الترسيم مش حاضرين،
5: انا حسب رأيي عندي فكرة صغيرة على الاعلامية باش يولي ثم اكتظار في الترسيم على المنصة، هذه اللي كان معنا في المدة اللي جاي ما سرعتش حكاية الترسيم، شوالي ثم اكتظاف
4: يزم الوزارة
5: يعمل المشكلة برسا عباد ما تنجمش تدخل مع بعضها، العباد كل تدخل مع بعضها في نفس الوقت مدجمش بالعادة في تو كم عملوه للسنوات اللي فاتت، تو بدينا في الترسيم ورسمنا في نصف الأول بتاع الشهر أوت، عملنا ترسيم
4: ما هو فضاء رقمي قديم
5: اي متفاهمين، هذي فضاء رقمي جديد ومنصة منصة جديدة يزمهم يسرعوا شوي، خاطر في بالجيف وقت ذروة وقت اكتظاف وقبل رونتري قبل سبتمبر لعبت كل تحب درس مسرارة ما المنصورش من نفسه تحب
6: يعطيك الصحات تولي للاستعداد على مستوى كوالي شنو النجم راهو
4: ليش ما قالش يا عبد الله التكلفه الماليه غنى
5: التكلفه الواحد باش يدفع بالبيت لازم
4: ديما انا بس مصروف ولا
5: لا والله على ربي خلى على ربي مقدر ربي معنا واحد داي خير دول بشوي بشوي واحد مش باش يدفع سرد مره مازال واحد شوي سر ولا قداش ما يبدا بالدبش ولا يبدا بالادوات ويستنى ممكن القائمه نتاع الادوات المدرسيه يشري في وقتهم أما يبدأ بشوي بشوي واحد مش بيش خلي روحه لأخر وقت أول حاجة مادية جهاز وثاني حاجة حتى الاكتظاظ طب السؤالي لعب تمشي للحوالي بتاع الملابس الجاهزة ولا تمشي للمكتبات تجمع كل مكتبة مفهمتي حتى واحد يشري حتى كرتاب لا توا ينقص على روحه
6: مش من خلال زيارتك في كمان للمكتبات
5: مكتبات اليوم
6: نعرف رك عملت طلة
5: شيك
6: حضر عمك المداخلة يعني رك عملت طلة شنو العناوين حسب رأيك قراص المدعم الناس تسمع فينا موجود يا لندرا العناوين موجودة كامل للأقسام معنا مستنوي للسنة الثانية
5: والثانوي موجود وكراس المدعم حسب ما في المكتبة بنحكينا شوية رسم دعم مش بهيك الصيفة الكبيرة أما موجود شوي شغلة معناتها تمنوا باش لعبتك كلها تنجم تاخذ رسم دعم خاطر الثمن نتاعها مميز وخير من
6: 400 مليم
5: بينما الأخرى في 5000 70 و 4000 و 48 وكله في 10000 وحسب واحد عنده زوج ثلاثة صغار صراحة تكلفة كبيرة بالنسبة لل للمكتب اليوم شفت التعداد وثم جايبين مهضين معنا السلعة زيدة كراتب وجايبين العناوين الحب موجودة
4: ما قال لك يا شي كمان ترى معناها الكراتب معلقة في السوق أراه صيفك منه عودة مدرسي
5: حتى في مواقع التواصل الاجتماعي معنا تعتبر النقطة أنا يهبط كل مرة ولا خمس يكتبوا 15 سبتمبر لا سبيل الدعاء المهم ثم توا لا دورة مدرسية في بالي متوفرة الفائدة في الفلوس وكذا
4: بعد يطلع نشطه معك أنت مربي نافع كان تقرر في مدرسة من المدارس يضر 2 مارس جينا قرية بس شنو يلزم يصير المؤسسات التربوية حتى تكون العودة ناجحة وأنت انطلاقا أنك معلم
5: في العودة المدرسية أول حاجة يلزم الإطار التربوي متوفر
4: أنا المعلمين
5: معلمين والأساتذة
4: باليوم الأول
5: اليوم الأول ثم عام الأول ثم شكون قاعدوا قريب عام كامل ولا عام كامل ليش أساتذة المعلمين المعلمين متوفرين أما الأساتذة ثم كلية بحثنا في جيمة نعمله وفيه أساتذة من حتى الأخر العام مش موجودين بالنسبة للمدارس ثم شكون معلمين الإدارة هي هذه الإدارة تبع المعلمين مؤخر شوي في حبة ذا سمعت من 15 سبتمبر كل معلم يشد بلاصته وكل تلميذ أكيد ما نحرموش نك الفرحة نتاع الرونتري نتاع كان سبتمبر يجي ما يلقاش المعلم نتاعه ولا

0: التربوية مش التربوية تجهيزات، لازم توفر تجهيزات، لازم كل التنظيف، لازم كل الدهينة مداخل نتاع المدرسة بحلة جديدة باش رغبوا التلميذ وباش التلميذ يجي بنفسية جديدة وجديدة.
1: هذا خلي لك تو نصيحة كلمة الختام للأولياء لأننا مدخلين بعضهم شوي شنو نجمو نقولوا لهم.
0: بالنسبة للولي مصروف ياسر صحيح، أما الواحد ينظم روحه حتى بشوية بشوية حتى يدخل شوية نقص شوية أدوات الأول هنا بعد ينجم يشري مثلا الكرار الأول بعد يخلي يكتب من بعد شوية
1: شوية بشوية
0: شوية بشوية وتبجز هذا واحد ما يستوش على روحه الدنيا غالية
1: تبدو طابليت عمل أول نظيفة
0: طابليت عمل أول نظيفة مقبول في المدرسة المهم هدام مقبول مهم تلميذ نظيف راه مقبول. أنا كمربي نخبة تلميذ حتى معنا نعرف ونقدر ظروف الولي مهم نجيب الحاجات اللازمة ستيلو وكرار كرة القسم بالنسبة للتعليم البقية توا بشوي بشوي توا نراعي ظروف الولي حتى الدنيا غالية بصراحة مصروف ياسر وإن شاء الله عودة مدرسية ميمونة للأبد.
1: يعطيك الصحة سي كمال بوكوفا أنت مربي يعطيك الصحة معلم وناشط يعطيك الصحة عطيتنا من وقتك بارك الله فيك جيت على أهم الأفكار أهم خاطر وجاوبنا في عبد الله على أهم التساؤلات في على الأقل اللي تدور في عند المواطن في مخه من الترسيم للأدوات للاستعداد للمدرسة الكل شيء. نحب نحييك مرة أخرى سي كمال بارك الله فيك تحية ليك أنت سي عبد الله تحية كل من يتابع فيك تحية
2: شكرا لك
1: نحبها جميلة جدا الزملاء التقنيين اللي معاك ونقول لكم سي عبد الله نلتقي الأربعاء المقبل إن شاء الله.
2: شكرا لك كلين الذوادي شكرا لضيفك الكريم مواصلين معاكم تولى 6:30 على موجات إذاعة التطاوين مواصلين معاكم في الصيف.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مازلنا مواصلين معكم في أسائل نتحدثوا في زوز بلاغات. خلينا هم زوز عندهم علاقة بالمياه. خلينا نبدو بالخبر الأول اللي جينا من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. نتحدثوا على الإعلان أو بلاغ الشركة أنه إقليم مدنين تعلم حرفها أنه نظرا لأشغال الصيانة الدورية للمحول الكهربائي بمحطة تحلية المياه بالزرات، فإنه من المنتظر أنه يشهد توزيع الماء صالح للشراب اضطرابا اليوم الأربعاء على المناطق العليا التابعة لولاية مدنين. نتحدثوا على مدنين الشمالية، مدنين الجنوبية، معتمدية جرجيس ومعتمدية سيدي مخلوف، في انتظار إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم كيف كيف، لكن تقريبا مع العشرة متاع الليل. كعليش الناس اللي يسكنوا في المناطق هذه مدنين بصفة عامة، جرجيس وسيدي مخلوف، فإنه اليوم متوقعة اضطرابات في توزيع المياه وبداية عودة تدريجية انطلاقا من العشرة متاع الليل. في نفس الموضوع نتحدث عن المياه، وقرار جي من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بداية من اليوم ضبط هوامش الربح الخام القصوى للبيع المياه المعدنية المعلبة ببيز الماء ب 15% القرورة على مستوى التوزيع، وبالجملة و 15% على مستوى التوزيع بالتفصيل انطلاقا من اليوم. نص القرار يبدأ في عملية التنفيذ. حسب البلاغ الصادر عن وزارة التجارة، تطبيق هوامش الربح اللي تحدثنا فيها على أسعار الشراء الصافية والمبنية بالفواتير على أنه ما تتجاوزش الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات والمستويات التالية. معناتها الناس تسمع فينا تو، إذا كان لقيتوا واحد يبيع في دبيز الماء بالأسعار أغلى من هذه فهو يبيع بطريقة غير قانونية. النص إيترا ب 600 مليم، إيترا ب 800 مليم، الليتر ونص ب 850 مليم، ولا زوز إترات ب 950 مليم. صحيح فما نقص تو في كميات المياه والقوارير خاصة ببيز الماء الموجودين في المحلات اللي بيعوا فيها، لكن هذه موش دعوة كون الناس تتغرض ولا تربح برشا فلوس ولا يزيدك بحكم اللي هي متوفرة عندها. هذا الأسعار متاح 600 مليم من نص إترا، إترا ب 850 إترا ونص، زوز إترات ب 950. أكدت الوزارة أنه يتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية التعامل بالمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية والالتزام بواجبات الفوترة واحترام شروط القانونية والبيانات متاعها والاستظهار بالفواتير عند أول طلب عند كل عملية مراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وشددت الوزارة أنه كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها باش يكون فيها أحكام قانونية وفق المراسيم الجاري بها العمل. مواصلين معاكم في أسائل تولي 46 دقيقة، خليكم معنا.

تحيه لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. وصلنا لنهايه الجزء الثاني، بعد شويه ننطلق في الساعه الثالثه. ومش نوم حاضرين لكم في الساعه الثالثه، فما مشروع نموذجي يهم شريحه مهمه معانا في المجتمع، والشريحه هذه هم من ذوي الاعاقه خاصه الذهنيه. وكعلاش المشروع النموذجي هذا يحطهم اون فالور، يعطيهم حظهم كونه يوظفوا برشا حاجات في خدمتهم، في خدمة كونهم يعبروا يتكلموا يوصلوا الرسائل متاعهم، يوظفوا الحاجات اللي تعلموها بطريقة نموذجية ومزينة برشا. وسبق تحدثنا عليه مشروع اسمه السيكودرام. هذا المشروع علاجي فني، يعتمد على المسرح، في جانب نفسي بطريقة نموذجية. البروجي هذا اللي صاير في فرع مدنين الاتحاد التونسي للإعانة الأشخاص القصيرين ذهنيا على امتداد عام كامل. اليوم كنا في حصة سابقة تحدثنا على الإطار العام، تحدثنا على تجارب الناس اللي كانت في المراحل الأولى. اليوم مع تقدم المشروع حاضر معنا بعد شوي إن شاء الله في الثالث سي الدكتور علي الجراي، تحدثوا معاه في الإطار العام، تقدم المشروع هذا، النتائج متاع المشروع هذا، والعملية كيفاش سايرة، وخاصة الفائدة بالنسبة للناس اللي مشاركين. أكثر من ظهر لي 25 مشارك، ومع هذا باش ناخذوا تجارب مباشرة حية للناس اللي تخدم على عين المكان. حاضر معنا لميا الخربي وهي أخصائية نفسية، تعرفوا الجانب هذا حساس شوي، في جانب علمي نفسي. كعلاش معنا مدام لمية باش تعطينا أكثر تفاصيل، وباش يكون معنا كيف كيف ممثل ومخرج مسرحي معروف في الجنوب الشرقي. المرة هذه بالنفس الكاسكيت الإخراج المسرح العالم هذا، ولكن هزة في توظيف مهم جدا، وإنه العملية مش فقط في عرض للجمهور، وإنما العملية نجم يكون حل لمساعدة الناس، مجتمع دور الفنان في هذا الكل. فرحات دبش بعد شوية كيف كيف بش يكون معنا يتحدث على التجربة هذه، مشروع السيكودرام. كل التفاصيل إن شاء الله بعد شوية، تكونوا مع موجز الأخبار متاع السبعة، بعدها الأخبار الرياضية مع كريم حمدي، ونتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا. مرحبا بكم، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام السابعة مساء هنا في إذاعة تطوين، أهلا بكم. يشتكي متساكنو حي زغدانت بقصر ولاد سلطان من انقطاع الماء الصالح للشرب منذ مدة، وفق ما فاد به عدد منهم لإذاعة تطوين. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لأشغال الصيانة الدورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزرات يشهد توزيع الماء اضطرابا على معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيسة وسيدي مخلوف، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10 مساء. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيلة، وذلك بداية من اليوم. في العالم، استشهد اليوم 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت وسط مدينة غزة. وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إلى بغداد في زيارة قال إنها تهدف إلى تعزيز النظام الإقليمي الجديد دون تدخل قوى أجنبية. انتهى الموجز، مع تحية عفاف لونيسي.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إنفوسبورت. مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لاخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بالتركيبه الكامله للاداره الوطنيه للتحكيم بقياده المشرف العام نجي الجويني، مدير التطوير مراد بن حمزه، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد لكشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعه محمد سعيد الكردي، مساعدة مدير مكلفة بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف السوسي، مدير دائرة التعيينات الرابطة الأولى محمد بن حسنة، أعضاء وليد الحراق، رياض المسعي نبيل عقير مكلف بتعيينات مباريات الهواة المستوى الأول بوسيم بن صالح، مكلف بتعيينات مباريات المستوى الثاني رمزي الحرش، أعضاء وليد معلى، فرج مشموم، خالد السويح مدير الشؤون الإدارية والمالية، رياض المسعي مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية، منظر لطرش رئيس دائرة تحكيم الشبان، نصر الله الجوادي مساعد رئيس دائرة مكلف بالمتابعة، محمد مزيد رئيس دائرة تعيينات كرة القدم النسائية، منيا البدوي رئيس دائرة تعيين المقيمين، محمد المدب مستشار دائرة تعيين المقيمين، حسين أولاد أحمد أعضاء، سامي دربال، نوفل بن عبدالله رئيس دائرة التنسيق مع اللجان الجهوية للتحكيم، رياض الحرزي أعضاء توفيق لزرق، ومنير المدب مكلف بدائرة المتابعة الطبية، فتح الكواش ومكلف بدائرة العدد البدني والتمارين سليم بن زيد. أخبر الاتحاد الرياضي ببن قردان، هذا الفريق ينجح رسميا في الحصول على إجازة المشاركة في البطولة بعد تسوية ملف يوسف المصراتي. يذكر اتحاد بن قردان يلعب أولى مبارياته يوم السبت القادم بملعب 7 مارس ببن قردان ضد فريق نادي حمام الأنف، والاتحاد الرياضي ببن قردان يتعاقد رسميا مع حرس النخبة لفريق الترجي الذي لا تنسي مختار العفاوي في شكل إعارة لمدة موسم واحد. بين يوم السبت والأحد يكون الموعد مع مباريات الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى وفق البرنامج التالي، كل المباريات انطلاقا من الساعة 4:34 اتحاد بن قردان ضد حمام لنف، تقدم سقيطة للدير بملعب المهيري ضد شبيبة العمران، بملعب الحوار بحمام سوسة الأمل ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، وبمركب النيفر بباردو الملعب التونسي ضد النادي الرياضي الإصفاقسي. يوم الأحد دفعة ثانية الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي بملعب رادس، بملعب جرجيس ترجي جرجيس ضد الأولمبي البيجي، بملعب المتلوي نجم المتلوي النادي الإفريقي، وبملعب 15 أكتوبر ببنزرتا نادي البنزرتي مستقبل المرسى. من أخبار السيابي، عودة منتظرة لهدافه السابق وقائد الفريق السابق طيب بن زيتون بعد تجربة خارجية. منتخبنا الوطني التونسي الأولمبي تنتظر مشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورينتو 2026، برنامج مباراة منتخبنا يوم السبت القادم 22 أوت انطلاقا من الساعة 9 ليلا يواجه المنتخب المقدوني يوم الاثنين 24 أوت في 10:30 صباحا ضد المنتخب المغربي، ويوم الأربعاء 26 أوت المنتخب التونسي يواجه المنتخب التركي. بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم تعلم فيه أن دراسة ومعالجة جميع ملفات الانتقالات والإعارات والتنقلات الخاصة إما باللاعبين الأجانب أو التونسيين وتسليم الإجازات الخاصة بهم تتم من قبل اللجان المختصة، وذلك في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع الملفات بمكتب الضبط المركزي بالجامعة التونسية لكرة القدم. في الرابطة المحترفة الثانية، في انتظار هيئة رسمية لفريق أولمبيك ميدين وإقامة الجلسة العامة الانتخابية على مستوى فني، اتصالات متقدمة مع المدرب حافظ الجيتوني الذي يبدو الأقرب لتدريب نادي أولمبيك مدنين الموسم القادم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. دائما مع أخبار المدربين واللاعبين وفرق الرابطة الثانية، مستقبل جابس ومجموعة من الانتدابات. مستقبل جابس كان رجع أول أمس للتدريب تحت شرف المدرب صالح داي. أهم الانتدابات إلى حد الآن بقسم المهذبي من الرلوي صحبة أحمد الفزاني، أيضا من الرلوي أنيس البرباتي، من قواف القفصة إيهاب بن مسمية قادما من كوكب عقارب، ويوسف الكلابي قادما من محيط قرقنام. الشبيبة الرياضية القيروانية، لطفي القادري مدرب جديد للفريق في بطولة الرابطة الثانية المجموعة الثانية. أيضا في الرابطة الثانية لعب الرواق عثمان شرف الدين، وبعد موسم الفارط مع فريق الاتحاد
الرياضي بتطاوين في شكل إعارة من النادي البنزرتي ينتقل إلى فريق مستقبل القصرين، وأيضا في شكل إعارة عثمان شرف الدين يلتحق بمدربه هشام السويسي اللي كان دربه الموسم الفارط في فريق اتحاد تطاوين. أختم بمباراة ودية، لقاء ودي انطلق منذ 10 دقائق، نتيجته ما زالت سلبية بين برشلونة الإسباني والأهلي المصري، وفي لليغا الإسبانية فالثامنة مواجهة بين أتلتيكو مدريد وفريق ملقا. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في آخر مواعيدنا لهذا

0: بين
1: أصالب.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: من امتى.
1: تحيه لكم مستمعينا الكرام ل 7:18 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين. تحيه لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في هالعشوية. كما تحدثنا ضيوفنا في إطار مشروع السيكودرام، نحب نستقبلوهم وعلى الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها، خاصة الموجهة للشريحة ممكن صعيب عليهم التفاصيل العادية متاع حياتنا اليومية، لكن قاعدين يحاولوا، وهذا من الناس اختاروا كونهم يدعموهم يعاونوهم يوصلوا الحاجات اللي نشوفوها احنا حاجات بسيطة يومية. نرجعوا لأكثر تفاصيل، لكن قبل هذا نحب نستقبل الدكتور علي الجري. سيد علي مرحبا بك، نورتنا.
2: مرحبا بك،
1: عايشك سيدي، عايشك. مرحبا بك، حاضر معنا كيف مدام لمية الخروبي أخصائية نفسية. مدام مرحبا بك، نورتنا.
3: عايشك، مرحبا بك،
1: شكرا لك. والفنان المربي المخرج ما شاء الله أكثر من كاسكيت فرحات دبش، مرحبا بك.
4: مرحبا بك سي عبد الله، ومرحبا بكل متابعي ومستمعي ذات طويل.
1: الله يخليك. معاكم باش نعملوا جولة في المشروع، تقدم المشروع، نعود نذكر الناس بأهمية المشروع والهدف في هذا الكل، مش فقط الحديث كمشروع كتجربة، وإنما الفكرة كونه فما ناس عايشين معنا عندهم بعض الإشكاليات الصعوبات اللي نشوفها بسيطة، كليش مع تشجيع الناس كون نسمعوهم نفهموهم نعاونوهم، حياة صعيب. هو الناس اللي بين قوسين سليم معناتها تصعب عليه الحياة، ما يحققش الهدف الكل، فمن بالك ناس اللي ساعات تلقى عندها حاجات اللي تعبه كتأخر ذهني كصعوبات من نوع هذا فتصعب أكثر عليه. ونحيي كل الأولياء اللي قاعدين يعملوا في مجهود يومي سنوي شهري متواصل اللي حاولوا يوفروا بيئة مريحة، أكلش دعوة كون نساعدوا الناس هذا. في البداية معك سيد علي، ناخذوا نذكروا الناس بالبروجي، فكرة صغيرة على المشروع، أبرز الأهداف والتقدم متاع المشروع والنتائج متاعه.
2: شكرا، بارك الله فيك سي عبد الله، وشكرا لكامل الفريق وإذاعة تطاوين اللي ديما نذكر انا شركاء، هي شريكه معنا في البرنامج وتدعم فينا في كل الاوقات، بارك الله فيكم.
1: وجدنا سيدي مرحبا.
2: شكرا. المشروع هو قول انا السيكودراما كعلاج وتسهيل عمليه دمج الابطال في مجموعات، دمجهم في المجتمع لتسهيل عليهم الحياه، هذا بالنسبه للموضوع العام. طبعا المشروع انطلقنا من دراسة حالة لكل اللي نسموهم أبطال، وعندنا 22 بطل وقع اختيارهم من خلال يعني قدراتهم الحينية وقتها وتجربة الأخت الأخصائية النفسية مدام لمية الخروبي الخرشاني والأستاذ فرحات دبش، يعني اشتركوا في اختيار الأبطال هذول. طبعا نقول لنا المشروع هذا مشروع علاجي، وكان اختيار كل الأنشطة من خلال نتائج دراسة الحالة من بداية السنة الدراسية حتى كل شخص نمشوا له مباشرة للنقاط اللي هو نجمه نحسنوه فيها والممكن الضاغطات اللي هو قاعد عايشها حتى نمر به من حالة إلى حالة، وهنا أنا نسميها التغيير، يتغير هو يتغير في تصرفاته في ردة فعله في
1: كيفاش يتفاعل مع الحاجات البسيطة، كيفاش ينجم يعبر عليها.
2: هو في البداية كانت عدة طريقة الخاصة اللي هي محفوفة بالمخاوف، كان يخاف برشا، لذا احنا يلزمنا نحاول نخرجوا اللي عنده الداخل اللي عنده اللي هو، وفي نفس الوقت احنا نستغلوه لتجاوزه. اذا كان يخاف من نجم يخاف من ابوه، يخاف من امه، يخاف من الشرطي، يخاف من التاجر، يخاف من المجتمع، يخاف من الشارع، اذا احنا حاولنا ان نكتشفوا مصدر هذه المخاوف واشتغلنا عليها في انشطه معده حتى يتجاوزها. كل حال احنا فرحانين برشا بالنتائج اللي وصلنا لها، وخاصه هي تجربه صعيبه لان في البدايه صحيح طموحات كبيره، ولكن النتائج نقول أنا ما هيش مضمونة بشكل كبير لأن أول مرة التجربة هذه، التجربة في تونس أول مرة، كانت مخاوف كبيرة، ولكن الحمد لله وصلنا إلى نتائج باهية. المشروع الآن وصل حوالي ما بين 65-70% من الأنشطة الفعالة، نقول الأنشطة الفعالة اللي لها أثر جيد عند 22 بطل. كي نتناول بصفة عامة آخر تقييم قمنا به في شهر جوان، يعني بعد انهينا الجزء الأول، يعني هي المدة المشروع سنة، كي انهينا التقييم الست شهور الأولى قمنا بعملية تقييم شاملة كاملة وشاملة لما تغير في سلوك هؤلاء الأبطال، شنو اللي تغير فيه. خذيناه تقريبا في أربع محاور كبيرة. المحور الأول هو القدرة على التواصل الشفوي، لأن في البداية أول حس عملناها معهم تحس أنه ثم نوعا ما من فقدان البوصلة، ثم شوية فرط حركة، ثم شوية ما يعرفش إيش يعمل، تلقاه مرة يقف مرة يقعد مرة يرقد مرة كذا كذا، إذن ثم شوية يعني البوصلة مهيش واضحة لديهم هي، وكذلك إحنا في لول البوصلة مش واضحة لدينا لأنه هم مختلفين حتى في مستويات الإعاقة. إذن القدرة على التواصل الشفوي
1: فقط بجلس سدليو بعتيت نرجو لها كل واحدة بالتفاصيل متاع.
2: القدرة على التواصل الشفوي، القدرة على التواصل الجسدي أيضا، القدرة على الانضباط وهو أساسي، والقدرة على المشاركة، لأن العمل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مجموعة. السايكودراما هي تعالج في المجموعة، ما تعالج بصفة انفرادية. هذا تقريبا ثم شفنا الناس عندهم خصوصيات وخرجوا.
1: هو نذكر فقط الناس وقتش انطلق المشروع
2: في 1 جانفي
1: يتواصل حتىش
2: حتى الآخر ديسمبر.
1: بالنسبة للمشاريع الأهداف اللي رسمتوها بنسبة قديش قاعدين تشوفوا في نسبة التحقق متاعها؟
2: كما قلت ما بين 65-70%، واللي بش يزيد يدعمنا هي قاعة مسرح. الآن تقييم الإجراءات كلها وقاع شراءها والإجراءات كلها تمت، باش تقع في مركز عمرة، مركز التكوين الفلاحي، اللي هي قاعة مسرح مجهزة وخصيصا للمجموعة هذه باش ينشطوا فيها،
1: والناس اللي باش تكون بعدها ان شاء الله.
2: طبعا احنا الاستدامة هذيك دائما هي من أسس العمل.
1: جميل، شكرا لك سيدي علي، نرجعوا لك اكيد بعد باكثر تفاصيل، لكن تو باش نمشي لمدام لمية الخروبي الخرشين. مدام معاك، الناس تسمع فينا تو تقول لك سيكودراما وناس العلاج المسرحي العلاجي للاشخاص اللي عندهم تاخر ذهني، العمليه فيها برشا، لكن العمليه بسيطه جدا. اليوم الناس اللي عندهم تاخر ذهني هذا الحاجات اليوميه اللي يعملوها الناس صعيبه بالنسبه لهم. نحب معاك ممكن تعطينا فكره بسيطه على الناس هذه اللي قاعده تقاوم، تحب تعيش حياتها، تحب توصل، فما وليهم ممكن يعاونوا فيهم شوي، انتم تعاونوا فيهم شوي، لكن كانت توصفين حياتهم بوجهة نظر متاعهم، حجم الصعوبة اللي يلقوها يوميا كونهم يعبروا على أبسط الحاجات بحكم انت مباشرة على الميدان. كيفاش نجمي تعطينا صورة بسيطة للناس هذا على معاناتهم اليومية؟
0: مرحبا بك سي عبد الله. أول حاجة نحب معناتها نسلم على المستمعين الكل إذاعة الطاوين، وسعيدة بوجودي معكم في محطة من محطات المشروع، كما كنت موجودة معكم قبل في محطة أخرى. سؤالك مهم برشا. الفئة هذه بيانسور هي عندها خصوصية، وخصوصيتها تتجسد في الصعوبات اللي تعيشها يوميا، معناها صعوبات في برشا مجالات. احنا بالنسبه لنا سيكودراما هو كما تعرف ناس كل يدمج بين معناتها العلاج بالمسرح وبين معناتها بالتقنيات النفسيه، تدخل تقنيات نفسيه ومسرحيه في نفس الوقت، باش تعطينا معناتها تخرج لنا الابطال هذوما من هيك، تخرج لهم الانفعالات والصراعات اللي تخليهم يخرجوا من المحيط اللي هما فيه باش يولوا يتواصلوا مع العالم الخارجي. دونك احنا من بين الصعوبات احنا عندنا صعوبات انفعاليه، صعوبات اجتماعيه، صعوبات نفسية داخلية، صعوبات تواصلية. دونك هذوما صعوبات الكل اللي راو فيهم هما ينجموا يكونوا عند الإنسان العادي، موجود منهم بدرجات، أما بالنسبة للانديكاب أو للإعاقة الذهنية بدرجاتها اللي احنا نخدموا معهم موجودة، يمكن نجم نقول لك بدرجة أكبر. دونك هما في معاناة يومية، زيد هما ناقصين في الإدماج، مش قاعدين يندمجوا.
1: نحب الناس تسمع فينا تفهم، نحب امثله حيه، مثلا تصعب عليه كونه باش يمشي يشري خبزه
0: مثلا، هو ما يعرفش يتواصل، وهذا قمنا به احنا في التقنيات مع الزميل، كيفاش معناها نمثلوا نموذج كيفاش يمشي يشري مثلا، عندنا وضعيه كامله تاع دكان باللي فيه معناتها بالبائع بكذا، كيفاش يوصل يشري يقضي قضيه ويعمل تواصل فعال معاه ويهز القضيه تاعو ويروح، كيفاش يستعمل حتى الفلوس
1: في الموقف هاك اللي خاف منه.
0: أكيد هو بشي مثله، هو بشي مثله بصورة حية في مشهد كامل، هذايا معناها اللي قاعدين نخدموا عليه نحن. احنا عندنا مشاهد حيه قاعدين نقدموا فيها. كل مشهد يحتوي موضوع معين. الموضوع هذاك منين جاي؟ معناها هو جاي من فكره صعوبه من الصعوبات اللي يواجهوا فيها الابطال هذوما. مثلا نعطيك الجانب العلائقي اللي يمكن ما تجيش لبرشا ناس، معناتها صعوباتهم مع اوليائهم في العلاقه بالولي، معناتها ثم شكون اللي يخاف من بوه، ثم شكون اللي ما يجيش يحكي مع بوه، ثم شكون معناتها اللي يتعرض يمكن من معامله ما نقولوش ماهيش باهيه هكا الكل من الاولياء ما همش فاهمينهم يمكن. دونك احنا
1: حتى المحيط نتاعها واللي يخرج معاهم اللي في الشارع مثلا اللي
0: في حتى زملاء اللي مع بعضهم. دونك ما يخرجوش كما نقولوا احنا للمناسبات الاجتماعيه، ينجم يكون مازال هو فاقد للتواصل ما عادش يتواصل معاه. دونك احنا نحاولوا

0: الرئيسي هذيك وتقولوا لي حاجة كبيرة.
1: معناتها أنتم تحطوا التخوفات متاعهم، الحاجات اللي تعبهم، الحاجات اللي تحسوها فيها رهاب هيك ممكن يخافوا منها،
0: اللي ما يقدوش يواجهوها،
1: ما يقدوش يواجهوها
0: تحطوها فيها،
1: تعملوها ريبيتيسيون تاع مصر،
0: نعملوا لها ريبيتيسيون تاع مصر، هاوينا
1: ما تخافش وعاود
0: هاوينا بحذاك وتنجم تقول له كل شيء وانا هاني معاك وما بيك حتى شيء، وتخيل انه هو بحذاك وقول له اللي تحب ماكش باش تخاف منه. يبان لقوهم معناتها كانت فعاله جدا الحقيقه وتخلصوا معناتها برشا من المخاوف اللي عندهم، ولاو يعبروا ولاو يحكيوا. يعني احنا في الجلسات هذه اكتشفنا حاجات صدقني ما كناش باش نكتشفوها، يعني هما مش باش يعبروا لك عليها هكا بصوره عاديه، مش باش يعبر لك عليها. اما بلي تكنيك هذو تاع سيكودراما بينت لنا برشا حاجات، في كشفنا برشا حاجات اللي هما يعني يخافوا منهم، اللي هما انت تنجم حتى من الحيوانات، يعني الحيوان اللي تخاف منه تنجم
1: هي مادام كانت تعطينا ممكن تعريف بسيط اش معناتها تاخر ده، خلي الناس تسمع فينا خليه يفهموا بالضبط. انت اللي هو فقدان قدره الكون يتفاعل مع المحيط نتاعه، متأخر في النمو في الدماغ اللي خلاه ما نجمش يتصرف كما الناس الكل، طب تفسيرك البسيط
0: المفهومة. هو التأخر الذهني هو حالة عامة، أما هي نتيجة الحاجات مختلفة. مثلا النجم يكون عنده تأخر ذهني نتيجة الإصابة الدماغية، ونجم يكون عنده تخلف ذهني نتيجة للبيئة اللي ما كانش معناتها حرمان بيئي، على خاطر هو ما تفاعلش مع البيئه بالباهي، ما تعلمش بالباهي، ما صارلوش ابرونتيساج كوم الفو.
1: معناتها نجم يتولد لاباس وبحكم المحيط والمعامله نجم
0: يصير مثلا الحرمان البيئي والتعرض للشاشات وكذا، ينجموا يعملونا تاخر في المكتسبات.
1: كانش الاولياء اللي يسمعوا فينا ماذا بين يركزوا، خاصه الاولياء اللي ربي يرزقهم بصغيرات هيك ومازالوا في بدايه الثنيه، تفاصيل هذه مهمه، الحياه يوميه تستثمروا في صغاركم. عاودين الجملة
0: مدى خاصة مثلا الأطفال، معناها الأطفال قبل كل شيء هما ذات بيولوجية، ذات البيولوجية هذه لازمها ابرونتيساج، لازمها تعلم. أي لازمها تتعلم. وقت يكون الصغير معناها ما عندوش تفاعل، ما عندوش عاطفة، ما عندوش حركة، يعني أنا كي نقول ذكاء مش معناه، معناها عاطفة زائد حركة. دونك الأطفال اللي يلقوا حرمان عاطفي خاصة أمومي، خاصة في المرحلة الأولى طفولة مبكرة، ويزيد يلقوا ما فماش حركة، معناها ما يتفاعلوش معاهم، ما يلعبوهمش، عندهم نقص حسي، معناها ما يلمسوش الأشياء وكذا، وهذا ما يسمى الحرمان البيئي. دونك هنا ما يجيش عندهم ذكاء، بالطبيعة باش يكون الذكاء ناقص، لأنه الذكاء وليد العاطفة والحركة، بغض النظر على الحالات اللي عندهم إصابات دماغية بك حاجة أخرى.
1: معناتها العملية نجم تكون عن طريق الـ الـ الـ الـ الأحداث اللي صارت، نجم تكون جينية معناتها.
0: لا هي تنجم تكون كما من الحالات معناتها كما اللي تخيزومي فانتايا كما كذا، هي تكون فيها معناتها حاجات جينية معناتها خلقية، ثم إصابات خلقية صحيح، ثم إصابات زادة دماغية هي بوست معناتها في الولادة، بصنطار في الولادة وكذا يقص عليهم الأكسجين.
1: هو باب كبير هذا ولد فيها تحاليل هذه ترزومي
0: وثم المكتسب اللي أنا نحكو عليه زيدا أنه هو يبدأ ناقص في التعلم.
1: معناتها المساج الأول ساعة الأولياء اللي يسمعوا فينا، تنجم تنقذ ولدك من الأول
0: بطبيعة،
1: تكون معاه حاضر معاه في التفاصيل، يتعلم يشد مستراب حاجات، يتفرج حيوانات حاجات،
0: العاطفة الكافية
1: تخليه مليان. وهذا الخرج نتاع العواطف هيك والحاجات الملموسه والحاجات اللي تعلمها كي تبدا ناقصه، انت هنا دوركم كونكم تحاولوا تعبوه تملوه هاو الحاجات اللي خايف منها هاو. هنا نمشوا للمسرح، كونوا العين نتاع الممثل او سي فرحات ممكن يزيد يعاوني شوي، الممثل يجيب المشاهد هيك نتاع اللقطات والحاجات يشوفها، يجيبها من العين، شافها في الشارع في الطريق في فيلم في حاجه، تبدا عينها مليانه كما كانت تحكي مدام لميا، عينها مليانه بحاجات حسيه، تعرف كيش معناتها تبكي تضحك تمس حاجه تكتشف حاجات ومن غادي تتطور. وقبل ما جاوبني على النقطه هذه فما تفصيله صغيره معاك نحب ناكد عليها، كون المسرح اللي تحدث عليه هنا مش مسرح متاع الأعمال متاع النجوم والإضاءة والحركة،
2: مش مسرح الحرفة،
1: مش الحرفة،
2: مش الحرفة
1: الناس اللي تستنى فينا في الدور هيك أنا ما نشغل مش على مسرح اللي يبني شخصية يخلي الناس تعبر، تخلي الناس تتطور في طريقة تفاعلها ممكن مع المحيط.
2: نحكو على المسرح كآلية للعلاج، أي أو المسرح في خدمة المعالج النفسي. يعني هنا المسرح كالجانب الفني أو الفرجوي اللي المتعارف عليه.

0: عند المتفرج العادي او عند الانسان العادي بصفه عامه مش هذاك اللي نحكيه عليه. يعني المسرح هو كآلية تساعد المعالج النفسي اللي تطرق للمشاكل اللي يعاني منها الابطال هذيك. كانت تحكي مدام لميا حتى في دراسات الحاله يلزمنا كيف كيف عملنا عملت مده وانا قاعد نختار في الألعاب التي تتماشى مع كل حالة أو مع كل مشكلة اللي نعترضوها، لأنه مثلا الجانب الحسي الخيالي الألعاب متاعه ماشي هي بيدها الألعاب متاع التفاعل الجماعي، لأنه ثم مشاكل اكتشفناها احنا مع الأبطال هذوما اللي كونهم ما تلقاش عندهم نفس المشكل أو نفس الإعاقة إن صحت العبارة، لأنه احنا ولنا عندنا مشكلة متاع مصطلحات، معاق توجع ومتخلف توجع ومتأخر توجع ومش عارفين شو نقولوا حسين. المهم في كل الحالات هم حالات مختلفة. فمثلا تلقى اللي عنده فرط حركة ما يعرفش يركع، وتلقى اللي ما يعرفش يسكت، كل هذوما لازمهم ألعاب معينة باش تنجم ينجم المعالج النفسي يحد له من التطرف اللي موجود عنده. فكانت عندنا جملة من المسائل الحقيقة اللي فيها برشا تعب وبرشا برشا بحث، خاطرك ما تنجمش تدخل على المشروع كيما هذايا مع فئة حساسة بالشكل هذايا كيما جاجا هكاك قال شنو قال انا نعمل في المسرح تو نعمل ولا
1: لا. احنا حكينا شوي في الاوف بكري على سالتك كبروجي كمجال ما خفتش شوي كانوا العمليه مش
0: لا تخوف المساله هو بالنسبه لي انسان خوف بطبيعتي معناتها، ولكن مش الخوف
1: مش
0: خوف العاجز
1: تعطيها حقها
0: اي مش خوف العاجز، خوف المسؤول لأنك باش تدخل على على على مشروع معين او على فكره معينه او حتى باش تعمل مسرحي ماهوش بالسهل، ماهوش حك راسك وهي تو نعمل مسرحيه
1: مش
0: عارف باش تضمن جمله من المؤيدات وتضمن جمله من الحاجات اللي تخلي لك تضمن لك معناها القيمه الفنيه نتاع العمل، فما بالك بي الجانب هذا اللي هو في علاقة مباشرة بذوات بشرية.
1: أنت كيف دخلت معناتها حكينا بكري شوي كيف قلت لي شفتهم حتى في وين يقروا وشفت فما حالات هيك تصعب شوي ساعات
0: أكيد
1: واللي ممكن برشا مؤطرين يشوفها اللي هي واحد يبدأ هيك يتحرك برشا واللي يتكلم برشا واللي يشوش برشا شوفها هي ممكن قلة تربية سامحوني في الكلمة، ولكن هي تبدأ حاجة أخرى أصلا
0: إيه، لأنه هو عن غير وعي يحكم الأحكام هذيك، لأنه أنا بشكي نحكي راني نحكي مباشرة أنا حتى كزميل مثلا في التعليم الثانوي ولا الإعدادي ولا الابتدائي ما عندناش التكوين اللي يخليك تفرز التلميذ من تلامذة الآخرين وتعرف الحالة متاعه اللي كونه هو عنده فرط حركة عنده فرط متاع حديث عنده معناتها بطء في التعبير، فما تلامذة باش يقول كلمة راه يلزمك تستناه، هذا في تلامذة عاديين نقروا فيهم في المدرسة، معناها هذوما الحالات اللي يلزمك تاخذهم بعين الاعتبار، إذا كان باش تاخذهم بعين الاعتبار يلزمك أنت تكوين زاد خاص فيهم باش تنجم تتعامل مع الحالات هذه، نحكي تو في المدرسة العادية معناها مع تلامذة. فنلقى جملة من الحالات تو على الأقل بعد 20 عام نخدم في المعاد الإعدادية تعدت علي الحقيقة برشا حالات، ما نبقى كان نتساءل انا مع اداره المؤسسه نقول لهم علاش التلامذه من النوعيه هذه علاش موجودين في المدرسه هنا؟ علاش ماهمش في مدارس خاصه بهم؟ لان الشيء اللي قاعدين يتعرضوا له في المدرسه اكثر من اللي باش يتعرضوا له برا في الشارع هذو، لان التنمر اللي قاعد يصير عليهم سوء الفهم اللي مرات حتى من الزملاء اللي قاعد يصير
1: حتى زملاء
0: مثلا هم زاد ماهمش مسؤولين على الشيء هذا لانه ما يعرفوش ما عندهمش علم بالوضعيات هذيك، وحتى كان عندهم علم ما عندهمش الاليات كيفاش باش يتعاملوا معها. فهذه اشياء معناها تحب لها برشا مسؤوليه وبرشا معناتها كيفاش،
1: وهذه اللي شجعتك ممكن كانت تكون معاهم في
0: البطبيعه يعني بالنسبه لي الفئات هذه بالذات نتعاطف معاها من غير ما نقصد، معناتها تلقاني طايح معاهم حتى كي ندخل باش نخدم معاهم راني نلبس التنين تاعي وندخل على اساس واحد منهم، يعني نبدا أو الحصص الأولى لأني أنا بالنسبة لي جسد غريب ما بيناتهم باش ندخل معه. هذا الجسد الغريب كيفاش باش تتأقلم أنت مع ناس هما بيدهم ثم مشاكل في التواصل مع بعض أو في قبول بعضهم؟ فيلزمني يكون واحد منهم، مش باش نمثل حالة من الحالات بتاعهم، ولكني باش تكون عندي عين الرقيب وعين الصديق اللي نجم يتعامل باش نبني العلاقة هذيك من أول وجديد، وباش نخلي عملية القبول بتاعهم سهلة.
1: ومن جهة أخرى باش يكونوا عندك نحبش نقول ممثلين، ولكن نحب نقول الأعمال اللي باش تخدمهم والحاجات اللي باش تخدمها معاهم، هم باش يستفادوا منها مش مرة واحدة كما في المسرح، وإنما حياتهم الكل. كل يوم باش يمشي يقابل يشري حاجة، كل مرة باش يمشي يسافر لازم يعمل حاجات، كل يوم لازم يحكي مع شخص ممكن يخاف منه شوي، كل يوم باش يعمل أداء ويلزم يكون بنسبة 10/10.
0: إيه، لأنه هو ما كانش يعمل فيه الشيء ذاك. مع الأسف كما كنتوا تحكوا في قبيل، المشكل دي ما يبدأ من الدار. قلة راه كعبة ولا كعبتين اللي تلقى الإحاطة
1: العائلية
0: ثم الأثر نتاعها تلقاه موجود. أما البقية
1: يعني أنا عايش
0: معاناة على جميع الأصعدة، اللي على الجانب العاطفي، على الجانب الحسي، على الجانب الشفوي، على الجانب التواصلي، برشا أشياء اللي تشوفها ساعات تقول سبحان الله. أنا دعوة من هني من المنبر متاعكم، اللي عنده حالة من الحالات هذية أراي نعمة من عند رب العالمين بمنطق آخر.
1: الحمد لله،
0: ما تنجم تقول ابتلاء، لكن هو حاجة عطيها لك ربي باش على الأقل أنت تستي الإنسانية متاعك، تشوف روحك أنت من داخل. هل
1: وهذا علاش نسعد في كل مرة كونكم تكونوا محظي؟ رأي العملية مش فقط مشروع ونتحدث عليه، وإنما هذا مجتمع عايشين مع بعضنا، عندنا فيها بظرف أو لآخر تعبت شوي، ما نجمتش تعبر الجملة كاملة، ما نجمش يعمل حركة كاملة، ندزوا معاهم شوي.
2: معليش سي عبد الله، حاجة نضيف لكم حاجة بالنسبة لنا احنا، من بين زادة من مشمولات المشروع عندنا دورات أو لقاءات دورية مع الأولياء.
1: أنا باش نجيك على النقطة هذه، لكن قبل هذا نحب نسألك، هل فما تقدم أنت بحكم أخصائية؟ هل عملتوا هذا اليوم؟ حسيتي اللي فما تقدم؟ مثلا تحثوا على التواصل الشفوي، تحثوا على المشاركة في المجموعة، تحثوا على الانضباط، خاطرهم ممكن ساعات ما عندهمش برشا مفهوم الانضباط. بالنسبة لك أنت شفتي اللي فما تقدم؟
2: قبل كل شيء أنا مش شفت فما تقدم، أنا سعيدة برشا بالتقدم، لأني أنا مش شفت وأنا لابست.
1: خاطر كان قلتي ما فماش تقدم، نعم غنية ونتعدم.
2: لا لا لا، أكيد فما تقدم، أكيد مادام فما إكيب تخدم بالطريقة هذه. والحقيقة عندنا زادة من ضروريات نجاح السيكودراما البيئة الآمنة، البيئة الآمنة اللي هي الفضاء اللي نخدمه فيه، والثقة بيناتنا زادة، هذا عامل مهم برشا. ونعمله زادة على المتدخل الأخصائي، لازم يكون زادة متكون وعارف شنو يخدم، لأنه مش بالساهل. وحتى الشخص العادي باش أنت تحله معناتها الداخل وتشوفه صديبون اسكو تعرف انت باش تلم ولا يعني من المنطقه دي، فما بالك معناتها حاله خاصه. دونك مش بالسهل جمله. نرجع لك للنقطه تاع الاولياء. ديما أنا نأمل لسنوات، يمكن أنت سألت سي فرحات أسكو أنت كنت متخوف من التدخل ولا لا؟ بالنسبة لي أنا العكس تماما، لأنه لسنوات ومفضل له معناها أن نقوم بالتكفل بذوي الإعاقة، دونك ما كانت ليش تجربة تخوفني، بالعكس كنت معناتها كنت داخلة بإيجابية، كنت وكأني نعرفهم وكأني ملامستهم الحالات الكل ديريكت. حتى ليتود دو كا ما بطيناش فيه، تذكر سي علي وقتها ما بطيناش فيه ليتود دو كا، معناها كنا شفناهم في ساعات التلامذة معناتها الأبطال، وشفنا شنو عندهم بالضبط، شخص لهم ودخلنا ديريكتومون في التدريبات معناها المسرحية اللي تنجم تعاوننا باش هما يتخلصوا من هذا الكل.
1: بل أنا أعطيك سؤال العكس نتاع سي فرحات، فرحانة بالكي تروحي للدار توم في العائلة هيك بعد مجهود وخدمة معاهم وحليتي الداخل وفهمتي وصلحتي اللي بش تصلح وتقعد تبني بعد نهار خدمة كما هذا هيك، تروحي للدار مرتاحة؟
2: الحمد لله.
1: تحس اللي فما إضافة عملنا،
2: فما إضافة، وفما تراها حتى في وجوههم، تراها حتى حتى أوليائهم، حتى إقبالهم على الجمعية معناها، ولاو يحبوا يجوا، ولاو يحبوا يحضروا النهار اللي ساعة نمشوا فيه نحن، هما ما يغيبوش فيه. معناها حتى فما شكون يعبر لنا من الاولياء يقول لك ولا ولدي من سته يستنى في الكار. دونك معناها هذه انا بالنسبه لي مؤشر
1: صح عليكم
2: انه ثم دافعيه ثم تحفيز ثم
0: فما حاله نتاع حب
2: على مسألة علاقة هي تبنت
0: تبنت معهم سبحان الله. والله تعرف وقت اللي نجي داخل القاعة ما تعرف شكون باش تحمل انت
2: ما شاء الله ما شاء الله
0: تحمل فعل معناها وليت انا بيدي نمشي على خاطرك التحميل على خاطرك تلقاهم كوكشين هذا من هاك من هاك من هاك من هاك وصفر هات وعمل فر هات يا سيدي هذيك تلقى روحك انت في حاله من الانتشاء اللي تخليك حتى كان تعمل معاهم اربع سؤال ولو انه ماما مساكن ما نجموش ولكن تلقى روحك مقبل على الشيء اللي قاعد تعمل فيه بكل حب ما عندك حتى مشكله حتى ولو كان وقلتها لهم في فتره من فترات في الجمعيه والنادي والاتحاد هذا بتاع واحد قلت لهم انا راني مستعد بغض النظر على المشروع الممول من شكون انا راني مستعد نكمل معهم الناس هذوما ما عندي حتى مشكله لو كان نلقى ناس مسؤوله بالفعل وترعى الحكايه هذه باش يوصلوا فيها جسكوبو راني انا موجود مداني موجود نتنفس ونتحرك نجيهم وقت ما نتفاهموا فيها ما عندي حتى مشكله بالعكس لانه نحس في روحي مرتاح اولا حاجة حتى علاج لينا لأن إحنا بيتنا مرضى راه ما تصورش اللي
1: كون لكن إحنا نجم كانوا نغطوها هيك ونعملوا
0: لها ما ناكم عقلين واعيين وهنا بالليل العظيم هذا منهم على الأقل معناها بيعرفش معناتها ذيك بتاع الرقابة الذاتية بتاعت الحمد لله معناتها
1: الحمد لله
0: فما أشياء
1: ممكن سي فرحات لو كان مثلا ركزوا على مثال معين باش الناس تفهم أنت شنو قاعد تعمل موقف يخافوا منها وموقف يحاولوا هكا يبعدوا عليه انت تحاول تعمل لهم معناتها على الموقف هكا كيفاش يتصرف كيفاش يتعامل هي تمثل اللي انت ماشي اللي مش عارف تروين
0: احنا في
1: بالطريقه هذه كيفاش تتعامل معها
0: بالطريقه هيك والافضل انه تقلب الادوار
1: مفسرنا
0: مثلا
1: انت كيفاش انت مثلا في نهارك العادي تمشي معاه كيفاش تخدم كيفاش
0: اي انت هو مثلا باش تاخذ مثال بسيط انه واحد من الابطال هذوما يعيش حاله رعب من بوه من امه من خوه من عمه من درشكو في مواقف معينه عاشها معه لانه الناس هذوما عندهم ذاكره كمان مش ممسوح خلاص كيما الحالات العميقه اللي بكري جبنري لكن تقعد الحكايه هذيك كيما الواحد ترجع له احنا نقلبوا الادوار مثلا يولي هو مصدر الخوف كيفاش نجي منكم او نلطف المساله دي تلفصوا انه نخلوه يكتشف ان الحاله او الوضعيه هذيك راهي ما تخوفش
1: نخرجوه من
0: نخرجوه من دائره الخوف اللي ممكن هو خلقها روحه باش لانه الناس هذوما عندهم مشكله في التواصل الشفوي يعني حتى كان يحب يقول لك حاجه ساعات تعوزه اللغه ما ينجمش يوصل لك شيء
1: معناتها تحطها في الموقف يجرب مره واثنين وثلاثه
0: واربعه وخاصه احنا المواقف نتاعنا لا تعتمد على اللغه راهو الحركه هي اساس الشيء يعني التعبير الجسدي والايمائي يجي قبل التعبير الشفوي والتكرار لو احنا في المسرح العادي ساعة الممثل على الركح يفد من الوضعية اللي قاعد يخدفها فانت كمخرج او كمدير لعبة انت مضطر انك تبدل التمرين او تبدل الخصوصيات المشهد او تضيف له موسيقى او تزيد عنصر الملابس او تزيد له عنصر اخر من الشخصيات معه على الركح باش يحس روحه هو اللي كون تقدم لا معظمه التكرار
1: وهذه رسالة للأولياء اللي يسمعوا فيها باش تعلموهم حاجة
0: يسمك تعلم
1: خلي يمثلها قول له هاي ترى كيفاش باش تمشي للبلاصه الفنيه وتشري حاجه
0: عمليه مثلها
1: مره واثنين وثلاثه
2: هو ويكسر ما يمشيش حتى يمثلها هو لازم يعملها
0: بالفعل
2: بمحاذاه الولي معناها هو يراقبه عن بعد هو يمشي يعمل هي
1: من كثر ما يحبوا صغارهم
0: يخافوا عليهم فما اللي يخاف عليهم
1: ما يخليها ما حدش
0: وفما اللي مش نستعير كلمه يستعار
1: تجبني فيك المباشر
0: في اي ما انا ما عنديش انا ما عنديش جرب الاخر ما عنديش
1: يحشم
0: ما قلتش الاول
1: ولدي ما يرضى شوي ولدي ما يخرجش ويخلي في الدار وبرا
0: خدوه وما يسمع به حتى حد وما يخرجش والى اخره لكن الى متى انت ولدك هذا في لحظه من اللحظات بيخرج تنجم تغفل انت تلقاه برا في الشارع. كيفاش باش يعيش في الشارع؟ كيفاش باش ينجم يواجه الشيء اللي باش يلقاه في الشارع؟ فمن الضروري انك تكون مع ولدك وتكون مع محذيه وتكون تتابع فيه وتصبر عليه وتعود له كيما هكا الوليد الصغير. بابا هذيك شنيه يبقى مش بابا هذيك شنيه وانت تصلح له. يا علاش ما تتعاملش معاه وكانه بيبي صغير؟ لانه هو ما يبعدش بيبي صغيره. جي تلقى عمره 30 عام ولكن عمر الذهني ممكن 5 سنوات
2: اقل برشا العمر الذهني. وهو ديجا ما نحكوش ما نجموش نحكوا على دمج وما عندناش استقلاليه. دونك احنا حتى في رحله جربة خرجنا راهو كنا الهدف تاعنا الكبير هو الدمج. اما الهدف الدمج تندرج تحته اهداف صغيره.
1: بالنسبه لكم انتم رحله مع المجموعه هذه مخبر
0: طبعا
1: مخبر نتاع تشوفوهم شعلوا كل شعلوا يصلح زيد منا
0: وحتى التجربه جديده.
2: كانت محطه تدريبيه على ارض الواقع. هو غمر مثابه غمر يعني باش تحط في وضعيه وباش يخدم عليها وباش يتم الاصلاح نقولوا احنا ايميديت على بلاصه. وأبارسا معناها هما باش يندمجوا مع ناس خرين. يعني هو كان فيه في نزل والنزل هذا فيه الناس الكل
0: في نزل آخر
2: وفيه الفضاء فيه الناس الكل وفيه الفضاءات الكل وفيه واسع ما حتى من ناحية إدراك الفضاء.
0: أنا كأخصائية
2: كان أحكي على إدراك الفضاء بالنسبة للوضعية الهانديكاب ما نكملوش لأنه هو عنده مشاكل مع الفضاء. يعني هو باش يدخل منه يخرج منه ينجم ما يعرفش يرجع ينجم معناها يخاف حتى من الدرجة يجي ينزل معناها ينجم كي يجي يطلع مثلا زعرتنا الوضعية حية مثلا ما عرفش كيفاش يطلع دونك اطلع بالبيدي في السلم
0: دروش
2: دونك هذا الكل ايه في الدروش اطلع بيدي. دونك احنا هذا الكل تقييمية اكتشفنا انه ثم واحد ما ينجمش يطلع مش لانه ما طلعش قبل لانه يخاف ولانه تبدل عليه الفضاء
1: بلاصه جديده
2: تغيير الفضاء تنجم تلقى اي صعوبه اخرى انت ما كانتش في بالك. دونك هذاك علاش رحله جربة انا نثملها برشا كانت معناها
1: محطه اعطيته الاشكاليه ولا اعطيته للبروجي نتاعكم الجميل هذا اعطيته جانب حي حيوي هكا مزيان في حاجات في حديث في مسرح في نقاش هكا بناس تحب الخدمة خرجوها سيدالي إكيب باهية مع بعضكم الأمانة نحييكم على الخدمة
3: هو ملاحظة صغيرة على الـ أنا صارت قدامي حافة صغيرة في النزل واحد من الأبطال جابش ياخذ القطو باش يختار القطو بحناه قاوري فرنساي سألوا قالوا أنا الباهية فيهم ما فهم حد شيء أنا الباهي فيه ما فهمش مش أخذها وحده اختار هو وحده وبشا ديجا هذا ثم نقلة نوعية قادر هو متعود قبل
1: يكون
3: يختار له قادر حتى المدربات اللي حكينا وقت حكيناها اللي حكيت جبتها ذي قالوا يرى قبل حتى الياغورتي يختاروه لأهل شنو نوع الياغورتي يأكل لما يقول لهم ياغورت أكثر بالشوكولاتة والياغورت أبيض مثلا بالحليب يعني كي شفت أنا الحال هذا حسيت أنه ثم تغيير بالنسبة لي أنا التغيير
1: بالنسبة للمشروع التوسيد لي المحطات الجاية والمشين شنو اللي قاعدين تحضروا فيه في مشروع السيكو دراما سمعنا بكري قلت لي فما مرحلة متاع تكوين جاية في الفترة الجاية مع مؤطرين باش يجوا من معتمدين أخرين
3: صحيح أما قبل هذا يمكن باش نربح الوقت باش نعطي النتائج اللي وصلنا لها ماهيش بالنسبة المئوية خاطر ما عندها حتى معنى على 22 ولا نشوفوا على 22 قداش مثلا في بعجلة القدرة على التواصل الشفوي كي دخلنا معاهم في بداية شهر جانفي كانوا 6 على 22 على كل حال مقبولين وصلنا في رخ 14 وصلنا في شهر مارس إلى 16 على 22 نجموا يتواصلوا شفوي. في القدرة على التواصل الجسدي في البداية بدينا تقريبا 10 النجم يفهم شنو قاعد يعمل في آخر شهر ماي وصلنا من 10 وصلنا 17 على 22. بالنسبة للقدرة على الانضباط هذه مشينا فيها شوط في البداية عندنا 8 برك منضبطين يقول أنا بلغتنا احنا ياخذ الرأي يدخل أوقعة البلاصة يقولوا ما تعملش كذا وإضافة لأنه ما يقلدش هذا كي تقول له يقولوا مناش تخاف يقول لك أنا نخاف يقول لك أنا ما نخافش اللي بحلا يقول حتى أنا ما نخافش وعطينا نكتشفوا انه واحد منهم راه يخاف من حاجه اخرى, خاف من حاجه يعني هذايا كما يقولوا الانضباطي واحد. هذايا وصلنا من 8 على 22 في البدايه الى 16 من 22 في الحدود شهر ماي. بالنسبه للقدره على المشاركه بدينا ب 11 تقريبا, بدينا ب 7 من 22 عندهم القدرة نوعا ما مقبولة على المشاركة, وفي الأخر وصلنا إلى 16-22. حاجة هامة أخرى هو ظهور أبطال مميزين. معنى مميزين معناها
0: عندهم مهارات,
3: عندهم مهارات ولكن كامنة. مهارات هذه ما نجمش تخرج. في البداية بدينا تقييم بثلاثة معناها حسوهم يتحملوا نوعا ما المسؤولية. في الأخر وصلنا في شهر ماي إلى 6 أبطال نسموهم مميزين. إيش معنى مميزين؟ معناه ينجم حتى يقود المجموعة, ينجم يوجه مجموعة, ينجم يعطيهم أفكار المجموعة. هذا يعني نسموهم إحنا أبطال مميزين. وفي الأثناء ظهروا لنا 3 من المجموعة هذه أبطال اللي هم حالة تستدعي العلاج, هذه ما في بالناش بها في الأول. دونك إحنا طلبنا من أولياء متاعهم ومدام لبيه بارك الله فيها, هي متطوعة باش تعالجهم يعطيها الصحة, هذا نشكره عليها. قلت أنا هالمجموعة 3 مزوج
2: ثلاثة
3: قلت لهم أنا يتصلوا بي الأولياء وأنا مستعدة باش نعالجهم في كل وقت. نرجعوا لوين باش نوصل احنا, توصلنا هذا مرحلة كبيرة.
1: عندنا ثلاثة دقائق
3: أولا نكونوا, لأنه لاستدامة هذا المشروع لازمنا نكونوا تكوين صحيح وفهم صحيح للسيكودراما لدى المختصات التربوية. عملنا منها جزء في النهارين في اول جويليا, باش نعملوا نهارين في سبتمبر اللي هو اكثر. اش معناها اكثر؟ معناها باش ندخلوا المربيات هذول المختصات انهم هما يصنعوا الانشطه, خاطر لحد الان هم يشوفوا في الاخوه الاخت والاخ يشوفوا يعمل فيهم في انشطه ولكن ما يعرفوش الانشطه كيف تتعمل. دونك احنا باش ندخلوا معاهم اكثر مع
1: جديد تنتشر التجربه
3: ولا باش يزيد تنتشر قلبا, لانه باش نحضروه من نهار اليوم في المشروع نبدو احنا مش باش ينتهي غادي باش يتواصل.
1: واضح.
3: وعندنا قاعه تاع مسرح اللي بتكون في الاخر باش نستغلوها زادة.
1: هذه وقتاش باش تكون ان شاء الله؟
3: هذه في 9 و10 سبتمبر باش يكون حتى حفل افتتاح القاعه هذه اللي تكون مجهزه بتجهيزات جيده ان شاء الله. هي بريفابريكي يعني قاعه بريفابريكي, البلاتفورم حاضره وهي ديجا مشرية, فقط نستنوا وقت الشيء يركبوها ونولوا نستقلوها.
1: إن شاء الله نكون معاكم. أعطيك صحة سيدي علي.
3: أكيد نستدعوك.
1: خلي كلمة الختام, ما زالوا عنا زوز دقائق فقط. خليك أنا نشكرك برشا على في كل مرة تكون محذين هيك وتعطينا تقدم تاع المشروع النموذجي هذا, وإن شاء الله نشوفوه مش كان في ولاية مدنين, في ولاية أخرى مستحقين مشاريع وبرشا ناس تستحق حاجة كما بعجلة. كلمة الختام سيدي علي تفضل.
3: كلمة الختام هو نطلب من الأولياء أن يعاونونا, نطلب من الإعلام يعاوننا, لأنه هو هذا مشروع نموذجي في تونس.
1: صحيح.
3: وإحنا تو باش نسعوا من جانبنا أن ننشره حتى في الخارج بالكتابة المقالات في الخارج. وعندنا الدكتور يزن من الأردن باش يعاوننا زاد على نشرة, ونحب يكون مشروع مش يقف في مدنين يتواصل في كل جمهورية.
1: شكرا لك. يعطيك الصحة سيدي علي. مدام لميا شكرا لك. خليك كلمة الختام.
2: نحب نقول لذوي الهمم, هما الناس معناها حتى ولا كان عندهم صعوبات هما الناس راهم قادرين على العطاء. هما راهم عندهم قدرات كامنة, يعولوا على شكون يجي يخرجها.
1: شكرا لك سي فرحات, يعطيك الصحة.
0: شكرا سي عبد الله, شكرا لكل مستمعي إذاعة التطوين, بارك الله فيكم. إذاعة التطوين هي شريك معنا في كل حلقة,
2: بارك
0: الله
2: فيكم.
0: إن شاء الله وإن شاء الله لنا عودة إن شاء الله في شهر سبتمبر مع ال.
1: شكرا لك سيدي, يعطيك الصحة سي فرحات, مدام لمي سيدي علي شكرا لكم. هكا نحن تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من أصايل, نتقابلوا في محطات إذاعية لاحقة إن شاء الله الجاي خير. أصايل

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم مدنين أنه نظرا لأشغال الصيانة الدورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزرات يشهد اليوم توزيع الماء اضطرابا على معتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف، ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية اليوم بداية من الساعة 10 مساء. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 من أوت الجاري وإلى غاية 19 من سبتمبر 2026. ونص قرار صادر عن الوزارة على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام الواحد على مستوى المذابح و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم الأربعاء إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. في العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 4348 شهيدا و12307 من الجرحى. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. مكثر، مدينة الأسوار والحدائق.
1: المعمار عبر التاريخ لم يكن فقط بناء وتصاميم وقصور مشيدة، بل هو مفتاح الحكاية وبداية مسيرة الوجود الإنساني، وهو إرث وملك مسجل شاهد على مرور الحضارات وتعاقبها. ونحن اليوم بمدينة مكثر، من أقدم المدن بالشمال الغربي للبلاد التونسية، وإن عبرت بها يوما وكان مرورك مرور الكرام فرحلتك عابرة. ففي مكثر يرجى التمعن، مدينة معلقة فوق هضبة عالية لا تحتاج حصنا ولا سورا، بملامح رومانية ونوميدية وقرطاجية، وكل حضارة مرت تركت أثرا وآثارا. ومكتريس ضاربة في القدم، يحدثنا عنها عمر مراد، إطار ثقافي ورئيس جمعية الفروسية بمكثر.
2: مدينة مكثر داوت عليها عديد الحضارات، انطلاقا من الإنسان البدائي اللي اكتشف النار، اكتشف الحديث، بدأ يطور في نفسه، بدأ يوجد سكن، وانتبه لأنه الإنسان هو قيمة كبيرة واجب المحافظة عليها. انطلاقا من وجود الإنسان البدائي هنا بدأت تتكون بشوية بشوية حضارات، من نحو على الحضارة البونيقية فالرومانية البيزنطية، عديدة الحضارات.
1: سكنت ومضت وتركت آثارا ومعالم قائمة. لنرى مكثر المدينة القديمة بكامل تفاصيلها الرومانية، قوس النصر والساحات العامة والحمامات والمسرح الروماني، وهو ما ساهم بشكل كبير في تشكيل هويتها المعمارية المتناغمة رغم اختلاف الحضارات والأديان.
2: نعتبره أنه مكثر القديمة الموجودة مجسمة اليوم في سيت أركيولوجيك مكتريس، اللي هي توجد فيها قوس النصر والزارق الطراجون، واللي موجودة فيها الساحة العامة، واللي موجود فيها الحمامات العمومية، واللي موجود فيها الكابيتول، واللي موجود فيها المسرح الروماني. مدينة كاملة قائمة بذاتها. مدينة هذه حتى الرومان مشاو قات وظيفي. الحمام الروماني مثلا كان مسكن لي نسموه احنا برج القاضي، سكن في فترة من الفترات. بداية تشكل مدينة مكثر يعود تاريخها تاريخ دخول فرنسا لتونس. علاش مقاومات المدينة القديمة هي مثلا في المعمار الإسلامي والمدينة الإسلامية تختلف وتتماهى مع التصور الغربي. المدينة العربية أهم مميزاتها هو وجود مسجد، وجود مسجد لأنه ذاك هو جامع الناس لعديد الشؤون. إذا كان وجدنا في مدينة معناها مسجد فبالضرورة يوجد الحمام. هكا قلب مدينة مكثر اللي نعتبروها فيها شوي المفهوم معناها العربي الإسلامي اللي ما نجمتش فرنسا باش تمحي.
1: حضور بارز للبنايات الاستعمارية لم يلغي وجود البيوت العربية الإسلامية في تلك الفترة، والتي لم تكن كثيرة لكنها كانت مميزة وذات رونق خاص، حيث تميزت بشساعتها وتفرع غرفها الكثيرة التي تجمع كل أفراد العائلة من الأجداد والآباء والأحفاد، دافئة آمنة ودخولها مشوق بعد طرق الباب بيد فاطمة ليتم استقبالك بالسقيفة لتتهيأ للدخول إلى الصحن وهو قلب الدار. وتختلف زخرفة تلك البيوت من عائلة إلى أخرى حسب المقامات والمنزل الاجتماعي.
2: ما نجموش نحكو بصفة مباشرة على مكثر العربية الإسلامية. إن وجدت بعض البنايات العربية الإسلامية فلا يوجد معناها تجمعات كبيرة. قد تجد المبنى بصفاته معناها مدخل تاعو سقيفة، بل ما تدخل السقيفة في بيت هذاك مزيان فيه يد فاطمة على مهد فاطمة، أو ما تدخل تدخل في سقيفة، سقيفة ذيك يستنى فيها الضيف معناها يدخل، باش صاحب المحل يعطي إشارة الأهل تدخل المبنى باش تلقى سقيفة، وتتجاوز السقيفة باش تلقى الصحن، الصحن اللي هو معناها نقولوا احنا بعض البنايات معتبروه الحوش وبعض البنايات الأخرى ما قدروها وسط الدار.
3: ونحن معناها نرجعوا للطبقات الاجتماعية كل قدر وقدر أنه المباني مثلون متنجمش يكون كلها وإن تشاكلت معناها فما صحن وفما بيوت معناها تفرغ فالزخرف معناها والطبليت يختلف من عائلة لعائلة ومن فرد الآخر وكل واحد معناها وإمكانياته في تنجم توصل. والعائلة التونسية كانت في تعدادها أكثر وذاك علاش نلقوا معناها في الدار غرف معناها في أعداد أكثر من الغرف الموجودة اليوم وهذه خيارات يفرضها وإن العدد نتاع عناصر العائلة فما تفرع نتاع بيوت بيوت هذاك فهم ما هو الاستقلال المباشر لأهل البيت كما تنجم تلقى مخزن.
1: المخزن في البيت المكفري من أهم الأركان في التركيبة المعمارية لكل بيوت المدينة لاستغلاله في جمع المؤونة أو العولة وتخزينها خاصة في فصل الشتاء.
3: أنا مهم جدا مش نحكي على الطقس والأثر نتاعو على الشكل المعماري للدار أو الحوش أو البيت المكسر يعني توجد في مكسر لأنه يعني فصل الشتاء في مكسر مختلف على فصل الشتاء في أماكن أخرى معناها مكسر المعروف عليها وأنها معناها مدينة محطوطة على 900 متر على سطح البحر وذاك علاش يخليها من المدن اللي يزورها ثلج كل عام ثلج هذا بشكل معضلة كبيرة للناس لأنه الحوش محلول والدار محلول كاين ساعة على ساعة تجي ثلجية كاية قوية تطلع لك معاني يبون متاع البيت وهذاك علاش كانت العائلات قلت لي دخلوا يرقدوا في فصل الشتاء يدخلوا البالة معه باش ينجم يوجد الرقم مرة باش يغادر البيت متاعه وحتى إن ما يغادروش برشا هان وقت المخزن والعولة متاعنا موجودة عولة إن كان من قصصي زيت وإلا من عائلات اللي عندها المسل وعندها العائلة الميسورة يكون عندها المخفيات متاع السمن فمشكون اللي يرقد اللحم.
1: مدينة الأسوار والحدائق هكذا اعتبرها محدثنا لتبرجها بشريط من الحدائق المحصنة بالأسوار وهو ما يضفي جمالية طبيعية على المدينة المدينة التي تم الاعتماد في مجمل بناياتها على الحجارة الرخامية التي تعرف بها المنطقة.
3: سأعتبر المكثر هي مدينة الأسوار مدينة الحدائق وانت داخل المكثر حتى لميك المنتزه للبلدي شوفك الصور الجميلة ذاك من أكبر المنتزهات الموجودة في الجمهورية من أروع المنتزهات الموجودة في الجمهورية التونسية مش تقدم شوية على شمالك تشوف معناها صور في تدرج هذاك جميل وواضح وإضافة عليه معناها أكل غياسات ونباتات تزيدوا بهرج على بهرج مش تقدم شوية لو تنتبه على شمالك وتشوف متحف أثري بمكة شوفك صور جميلة ذاك مرتوب ومخدوم نقشة معناها فارية ولا نقشة معناها مابلية صحيح تواصل مش تلقى هذاك مقام لك قوس باب العين وانت قدامك تريس معناها تتفرع على حاجتين انت كان مشيت منا على شارع اليمين مش تلقى على يسارك حديقة مش تلقى الحديقة الثانية مش تلقى الحديقة الثالثة مش تلقى الحديقة الرابعة إلى أن قوس العين محل حديقة هذول كلهم بأسوار أسوار هذه متناغمة متراتبة عندها سيمتري وتضفي جمالية طبيعية لأنه ما هيش بالسيمان هي بالحجارة المنقوشة واللي هي أساسا منتوج مكثري مكثر هي بلاد الرخام ومكثر اليوم أكبر المقالة الرخامية اللي تزود في الجمهورية التونسية هي مكثر هذاك علاش الإنسان القديم حتى الرومان ما لقاوش معناها مشاقة كبيرة في أنهم يبنوا هك الصروع معناها اللي خلفه لنا اليوم أصبح إرث احنا نفتخر به فوجود الحجارة الرخامية مكثر هو اللي يعطي أو يخلي مكثر تبني بالشكل هذا.
1: ولأن الحجارة الرخامية جزء من الهوية المعمارية لمدينة مكثر نجد نور الدين دريش أصيل مدينة مكثر حرفي في النحت على الحجارة شغف ورثه عن والده زاده الانتماء لمدينته حبا لحرفته رغم صعوبتها فقط لأن الرخام كنز المدينة.
4: نخدم على الركاب. طبش بلادنا بلادنا أفضل على الركاب معروف الكلام لنا
5: ليه بركة وارفة أنا حبيت أنا ليش حاجة أنا معروف
4: حاجة معناها مكتر معروف ديما جارنا نحن ديما خير صم يجي حتى تبدي تخدمي فيه تخدمي فيه حاجة قوية قوية بجدار الديارة.
1: جميل أن تكون لنا هوية معمارية تميزنا تحدث غيرنا عن عراقتنا وعمق جذورنا وعظمة تاريخنا وما مر علينا من تفاصيل حضارات عريقة.
0: كنتم مع مكثر مدينة الأسوار والحدائق وثائقي إذاعي نص وإنجاز مهال فرشيشي إخراج هند اليونسي
1: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغرقش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسلوكة
6: مسلوكة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: خاتيني ولا خاتيني يا بدر، كنت متعدى دخلت فيهم.
1: ماكش غالط، قول الحق. نديه ورجليه ايد وكرع زي البنك.
2: حلوك من حلوك، واحد خرش يستاهل الذبح. انزل عليه. ها وجهك اسرح.
3: قاعدوا خليه يغفز، خليه يغفز زي الدمار.
2: هردك
3: هردك ما ترحمش على الله. هرزيت
0: خاتيني يا خاتيني، هذا اسمعوني
4: الجمل والناقة هربوا. لحقت عليهم شربتوا. النار النار
1: النار. اتاه لتك العصا وبرت في معها من النار. اش بيب هذا حصل؟ خلي نعمر به يجي المرات ننزل عليه.
0: لا عم الشاهد، والله خاتيني والله خاتيني ما تضربنيش.
2: ايش بدون عشة بعد؟
5: عملها عبد الواحد، شوف النار طالعة. اجري اجري يا صالح، اجري خدعونو.
6: عمل روحك تحس والسارق دهم علينا. وين كنتم؟
5: البر بعيد، نمشوا من طرف الزرع لطرف الاخر. يا صالح اطلع معهم. يا صالح ما تحبش، حرك يديك.
1: السارق هرب.
6: لا لا حوينا بكتف يا كف العصا على شنب.
5: مكتف وين يا اخي؟ نشوف برا، شوف السارق شدوه برا. ما تنجمش تفلت منهم، انا عصمنا.
4: وين وين الكلب عام الشاهد؟ خلي نراوجهم
7: برا. النار طفي معاه، ما تمساش للنجم والاولاد. قلت لك ابعد ابعد.
4: في قلت بالك شي نعرفه، خلي نشوف وجهه.
7: وقت تعرف ما تعرف ايش هو حاصل. استكفى بنفسك، ايش تعمل يا ولدي؟ ابعد تشوف الليله، ايش تعمل الحبل؟
4: مش بيك يا عم الشاهد، نشوف الحبل كان مرخوف لك.
0: مظلوم عبد ربي مظلوم، زيد متعدي غلط خلف فيه ورا.
4: يمكن يمكن غالط، خلينا ثبته عم الشاهد.
7: امشي علي يا ولدي بلا ترهدين.
4: قلت يمكن غالط،
7: انت ما يهمكش.
4: خلنا سمعوه.
7: ابعد ولا نلحقك عليه. ابعد خير يا طاهر، تعالوا معايا.
4: باهي سيدي باهي، بالسياسة عم الشاهد، راني نعاون فيكم. واش بيك؟ باهي هاني بعدت سيدي. ها باهي، كيف يكون الراجل مظلوم وبتسمع ماليه؟ ما يتولي لينا مقتل هنا.
7: خليهم يجوا، هذا حرمنا واحنا شديناها بعمل.
4: يا جماعة يا جماعة، الراجل راهو مظلوم وعام الشاهد ما خلاهش يتكلم. تكلم ها قدوه
5: يا عم الكسراوي يهديه، خلي على الاقل نعرفوه ونزم نعطوه تريحة ونسيبوه.
8: نسيبوه ها هو مزيد الحل في فمك يا قدور. تراه سيبك يا نكراش.
5: اش بيك يا عم الكسراوي؟ شوف البعيد، يمكن فاميلته تجي في الصباح وترك عركة.
7: امشوا عسوا على الزرع الوه جيتو.
8: ملك لوف حل اللسان بالك نعرفه ولا هاني. خليني
4: هات النار يا سلطانة، هات النار.
6: باهي يا طاهر باهي. أنا عام هات حبة ولا عرجول له. باهي ها هو عرجول شاح.
8: قربوا النار قربوا النار. هاجي
9: شي
8: هذا سيبوه، هذا اللي ضربته أمس. هاك حصلت معاها قدور يا خاير، كل شيء من تحت ايدك.
5: دي مشاكل فيا يا عم الكسراوي، حرام علي. الله يهديك، جينا نعاونوا فيك.
8: بعد شرك بعد شرك، معيني بخيرك. الليلة نكوي الليلة نكوي، ها هات النار هزيل بهات النار.
0: علاش علاش تتبلى عليا اخي؟ عمري ريتك نار.
8: كاسبيه عمرك ما ريتني. واه وصلتك للتراب واليوم ننساك. اليوم نكمل عليك.
7: هات الحق، قول الحق. شكون معك؟ وين قدور؟ وين قدور؟ وين مشي؟
9: مشوا عملوا رواحهم متغشين.
5: السلام على حسرة، باش يورطنا في جرطة. كيفاش حصلوه؟
4: فحكي لي الهادي قال لي عرضنيه بالحجر. إلها طاية هذو مجنون، ما يتعبوش وما يرقدوش.
5: اسمع صالح، امشي لدوار دوار الناس، بلغ الرجال طو يجوا يفكوه منه قبل ما يوصلوه للجدرمية. تحرك
4: قدور، واش بيه تولي حركة كبيرة فيها المجاريح والموتى وبالممكن ترسي لنا في الحبس. أباي
5: امشي وين قلت ليك، تحبنا نحصلوا بالكمشة اللي لا ينزلوا على عبد الواحد لين يقعقع، وقتاش نعملوا؟ لكن تياجموا دوار عبد الواحد على دوار العطايا تدخل بعضها ضارب ومضروب، وقتها ينسونا. ها هو حسان عرضنا.
4: مالك حسان عبد الواحد؟
0: وش هي؟ وش بيه دوار العطايا؟
5: الراضي هذا ولد حرام زعيم كان يحرم علينا.
4: شاي ما ثم يا سي الراضي، حريقة صغيرة في عيشة الكسراوي طفيناها وخليناهم باش يرقدوا.
5: اشكون ها؟
0: زعم صحيح عمار، مالا نولوا نرجعوا؟
10: لا لا، نوصلوا قدامهم خير نواسوهم ونعرفوا اللي صار. ما خذت خاطر راجل. هيا هيا
5: امشي امشي الفزع جميعك مني عسر. حرموا علينا هالزويز ديما في جروتنا. هيا هيا هيا نرجع وراهم ليورطونا. هيا هيا هيا هي هي هي هي هي.
10: عم الشاه ان شاء الله خفيف.
7: الله لا يوريكم السوء، سامحونا عملنا لكم شغله.
10: لا لا ثمش ضرارة عم الشاه. وين عم الكسراوي؟
8: نصف العيش انحرق، نصف العيش انحرق، لكن الحمد لله الحمد لله القبحات سلموا.
10: الحمد لله الحمد لله.
0: يعوض الله يا عم الكسراوي، في المال ولا في الابدان.
10: قل لي وسارق هرب؟
7: لا لا كيف يهرب، ها هو مكتف. تعالوا شوفوه.
4: هاي سيدي تعال.
10: يعوض الله يا عم الكسراوي.
7: ها ها ها
0: صار. هذا هو
4: هذا هو
0: هذا هو الشبيب. انت وين قدور؟ الراح قدور الراح. شوف يا سيدي
5: هذا هذا مش ولد حد؟ هو والله هو بيده
0: صاحبك وما تعرفاش. يا والله حال نقول لك عليه ناسي، هذا اللي يلعب معكم في الكارت.
10: هاي
0: اش لزك واش لزك يا عبد الواحد؟
10: مظلوم مرض، جيت متعدي دخلت فيه.
8: مظلوم سيبوني انت مظلوم
0: وتكذب ثانا. والنار يا سيدي واش كون جابها؟ والعركة مع عمك الكسراوي كل شيء يوصل للحنوت في الوقت. وعليه وعليه تغر بروحك وامك هجان؟
10: هذاك هو تحبني انت تضرب وما ردش الثار. الشاي بضايع خاني بركني على الكيف.
8: انت انت مات في الملح والفلفل وصباح ندفوك لجدرمية من الكلب.
0: صلي صلي عني بيه، صلي عني بيه يا جماعة. هذا الليلة يبات عند سي بكار، كان بات في دواركم يجوه جماعته وتولي عركة. مش هيك يا عمار؟
10: فكرة فكرة يا الراضي، نبيتوه في دارنا نعلمه بي وهو يعرف اش يعمل.
11: الوصلة معكم، انا واحد من جماعتنا.
10: لا لا تهنوا عليه، اما عصوا على ارواحكم. شكون يعرف راهو جماعته واعرين راهم؟ ما ترقدوش ها
0: النوم له.
11: الله يبارك.
0: امشي
11: امشي.
0: هاي
11: انا
0: ماشي امشي.
5: اش نعملوا صالح اش نعملوا؟ البيعة كبرت، كل من حل الباب يسد الراضي.
4: نمشي ونعلموا دوار الناعس خليه يجمع على هالطاي ويركع فيها الظلام.
5: الحركة ما عادتش في صالحنا، توا كل شيء عند سي بكار. وسيبك السبحة يسلمها للجدرمية. اسمع انت تو تمشي لدواره دوار الناس وتخبر امها باللي تم، قول لها ما تفزح حد معاه. تو تعرف اش تعمل؟ هيا هيا برا تو تو تمشي.
10: اللهم بارك.
5: هاني شد العس.
12: هيا الاولاد اسمعوني مني، الليلة راهو مهناش نوم.
13: تهنى بابا تهنى.
12: المرة هذه هاي تعبدت وسلمنا، لكن عمار عنده وجه راي، يمكن جماعة المضروب يهجموا عليه. يا بنويد هات وكلتاي. هاي
13: هيا مبروك يا الضاوية مبروك. هيا الحمد لله كيسلموا غراير القمح.
14: الحمد لله وليدي الحمد لله.
13: والعشة غدوة رقعوه ريتك أسراوي وساح البال والصبر ما فيهمش ندامة. لو كان طولت بالك وحملت العوج ما نصلوش لهالحالة.
15: دمي سخون العوج ما انتقاش. الطفل هذا سمعني الكلام ونسوي تضحك وليد الضرب.
12: اللوم بعد القضاء بدعة ساعة وفيها لطف، لكن على كل حال فكونا من شره. يبات في دار سي بكار خير، مدامهم أولاد جهة واحدة يعرفوا بعض، واللي يعمل بكار نرضو بيه. كنت محضر لمزود فلفل، قلت يبات راسه محشي بالفلفل يعطس ويكح طول الليل.
13: ما أنا نضرب الطبالة عم الشاهد.
12: ما نقصتنا كان الطبالة والسكرة والرقيس. وين التاي؟ انتم يا الأولاد عسوا مليح وقعدوا في الأتراب وكدسوا الحجر حذاكم. الليلة نجانا الحجر وخفت نوم الأولاد.
15: وعليش بديش بديش المقرون يا شاهد؟ هذا وقت
12: بالله وكيف يهجم علينا حد نقتلوه ومن بعد نبدو في الحبس في بوفردة.
5: ندخلوا معاهم بدون مش توا صالح. استنوا شوي خليني نفكر كيفاش نجموا نهربوا. عبد الواحد كيفاش تهربوا هو بيت مكتف في دار سي بكار؟ هذا اللي نفكر فيه. هاو سي بكار يعيط عليه. هيا هيا نقربوا من الشباك. هيا هيا هيا
16: الهطاية الهطاية ما جاني منهم كان التعب. والشبيب هذايا جايبينها وش نعمل بيها سي الرافي؟
17: يا سي بكار انت راك كبير الدوار والهطايا في ذمتك، انت اللي سكنتهم في ارضك وخدمتهم.
13: اي اي اي
17: وشبيب هذايا اسم عبد الواحد من دوار الناعس ام عزوز هجاله في هيك اللي ديما تجيك بي اسمها حد
13: عرفت عرفت عرفت باهي. الولد هذايا غدوه نسلموه للحكم. سكر عليه في واحده من الديار وبرا مش رقد. انت اسمع اقعد الراضي حاجتي بيك. أسيدي هذا واش عمل العمار الراحي؟ ودي ورطني ورطني والله والله والله. الليلة لو ما جيتش معاه ما كنتش نقبله.
17: الحكاية هذه ما سمعت بها كان تو. والحق معاك مش على جال زينب هالطاية لم كنتي على برها البعيد.
13: يا راجل فم أختها ولا أمها في الأخر يحبني نمشي معها نخطبه.
17: إذا كانك موافق نقرب بينك وبين الجماعة، لكني ما ندريش بيها يوافق ولا لا.
13: لا يا رجل أهل البر يجيب لي ما يعطوش بنويتهم للبراينية والطفلة ما تخرجش من دوارهم. ما نحبش نورط ولدي يا راجل ما نحبش نورطه وفي الاخر نقعد نجري والله هو أعلم. الشيء هذا ما يلزمناش من الأول أسيدي، لا هم منا ولا نحن منهم. أما خايف راجل خايف خايف يعمل عملة خايبة.
17: عملت وشي
13: سيدي؟ يمكن يخطف توليش فضيحة. ولد بكار يخطف عطايا وهات عادي أشكيات وعروشية وبرة.
17: باهي باهي خليني نهندس وحدي يمكن نوصل الحل. اسمعني سي بكار خليني نتكلم مع سي الشاهد هو شيخه راجل يخسر البعيد وكلامه مصواب يمكن يلقى لنا حل.
13: سيدي فكر في كل شيء إلا باش تدخلوا لي هالطفلة لداري. هذا ما ناس قليلة ترسي لي كل عام نضيف ونخدم وممكن عرشهم الكل يتحول هنا. لا لا سيدي اختاني.
17: باهي باهي باهي سي بكار خلي لي شوية وقت تنتصرف.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، علي الخميري، منير العرقي، الرزقي العوني، نور الدين العياري، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، علي لاندولسي، جهاد اليحيوي، وأسلاح العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انطلقت مساء اليوم الدورة الثامنة لمهرجان مينينكس الثقافي بمعتمدية ميدون جربة بتنظيم من المركب الثقافي ميدون وجمعية جربة بلا حدود، ويتواصل المهرجان إلى يوم 25 من أوت الجاري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها. جاء ذلك خلال إشرافها اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من سنة 2026 نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الأربعاء. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، فيما نقلت شبكة CNN أنه طلب وقف التفاوض مع إيران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة والحرب التي أشعلتها هما سببا انعدام أمن المنطقة وعرقلة مسار التجارة الطبيعي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: مهما كان الطريق طويل،
3: نطوا النهار مع الليل
2: بشعرنا والمواويل.
3: مهما كان الطريق طويل،
2: جيل ورا جيل
3: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل
4: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
2: رحلة الأدب الشعبي
3: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
2: والجنيد الجامعي.

0: يا مساء النور، شحالكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا في أفضل الأحوال. مستمعي المراحيل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تسمعونا عبر موجات إذاعة تطاوين وتسمعونا عبر موجات البانوراما، فمرحبا بكم جميعا، وإن شاء الله يا ربي نكونوا ضيافة خفف ظل عليكم فيها السهرة اللي نمشوا فيها شهر البادية، ونتحدثوا على حكايات جدود وناس لولين اش قالوا واش خلوا من حكم ومن عبر ومن دبارة تفيدنا في حياتنا اليومية وتفيدنا في علاقتنا بهلنا بحبابنا وبأصحابنا. يا مساء النور، نقولها لزملائي اللي موجودين معايا الليلة لتأمين حلقة جديدة، العيلة المراحيل اللي في الإذاعة، العيلة المراحيل الكبيرة اللي موجودة داخل ووسط كل عائلة تونسية تسمعنا واتبعنا، سواء هنا في جهتنا جهة الجنوب الشرقي وإلا على كامل تراب الجمهورية وإلا خارج حدود الوطن. أهلا وسهلا، شحالكم؟ يا ربي تكونوا الكلكم بخير ونكونوا ضيافة خفاف الظل عليكم وين ما كنتوا تسمعونا. نقول يا سمعين، قال الزين سمح الكلام، عندي سنين نوني نبحث ندور من يفهمني، وحتى الصبر والتنهيد ملوا مني. يا سمعين، قال الزين سمح الكلام، عندي سنين نوني نبحث ندور من يفهمني، وحتى الصبر والتنهيد ملوا مني. قلبي تعبى والسر عند سنين وسط مخبى، وحتى كان قلت ما ثمنه لحديثي بيتجدى. هذه حكاية سنين مقرونين على ناس كانوا في هاك الزمان ملفلحين، على الحلوة والمرة مترفقين. هذا يقول طابت والآخر يقول انحرقت، ولا مني كذب ما تلقاهم كان في الفرح متقاودين، ونهار الحزن الكل موجودين متحذين، والعبرة من الدنيا فاهمين، وما يقولوا كان يا ربي تخرجنا منها سلمين. يا صغيين، وسط هالحكاية ولد سر دفين، مبروك وحسين عاشوا أيام صغر وشباب متلازمين، عزة نفس وصبر وكلمة ورفقة، ومحال صار بينهم حديث رزين. لين في عام جاهم ضيف قد ما قعد هم بيه فرحانين، ونهار اللي شد الرحيل حلف بيمين يدخل بينهم ويفرقهم وهم مش حاسين. قال البارح يا حسين مبروك، حط في خرجك هايش يا سامة، كان لدغاتك تقتلك في الحين. جاوبة ما تقول هالكلام، مبروك راجل أمين خوي وما عندها التلعيب، استغفر ربك الكذب راهو فعل من أفعال الشياطين. الغريب بالاختار عنده وجابه للقبيلة حضار، وقال لهم أشهدوا على اللي صار، ومن هاك النهار تفارقوا الحباب مبروك وحسين. وامشي يا زمان ودور يا سنين، حسين من فرقة خليلة كتب الشعر وقال كلام حزين، يخبر اش دار فيه الغدر والناس الخايبين، وندم كيف يخسر صاحب المبروك ويخرج من نجع مدروك، وكيف سول الشيطان للغريب يدخل بينهم ويفرق عشرة جمعتهم سنين. يا سمعين، حسين صيطة ذاع وبديل حرف من قداه في سوق الذهب ينباع، قال يا مبروك يا رفيق العمر سامح خوك، البعد جمرة والخاطر مدروك، أنا ظلمتك وصدقت فيك من قال وصدقت فيك من قال، واليوم حالي ما يعلم بيه كان العالي زي الطير المتروك، انقصوا جنحانا وكثرت أمحانا. دارت لبيات بين البرور لين وصلت مبروك وعرفها منين، قال يا حسين جرح الظن ما ليه بروة، والشك زي السوس في العرق المدسوس، هدمت سر النجع وعقود الخوة، وبعت الصدق للبراني المنزوس. إن دم اليوم ما يطفي لهي بالدهوة، واللي خسر خوه يعدي عمره بعقل ممسوس. عارفة راكم فاهمين، والإشارة لحظة بلحظة معاها مشيين، نزيدكم النجع فيه ناس المبدأ عندهم ساسة متين، لكن زي المبروك وحسين ياسر حكايات راهم موجودين، والعبرة النوايا ملامح، وهل بادي ما ثم زيهم متسامح، والقلوب جوامح والعشرة ناسها تضوي مصابح، والوقت راهو للكم وليا ناصح، وفي بر الأجواد كل شيء واضح.
1: أول بداية عن رسول صلى

وانتم اصلكم اهل شرف الظهر مهناش من يعطي عدوه بظهر انتم عز للمربوط كيف ينادي فارس عطب ده كان سفا شهر طير البرانة ديالي في

سهرتو في البادية وعاداتها تذكرتو، مو حال لتقاليدنا تنكرتو على أصلكم سابق فكوني جدادي يجروح بارية بعد الشفاء حيرتو بعد المشت غدية تلاها الصادي بعد المشت وراحت بعد المشت وراحت طواها الزمن يا صاحبي وارتاحت نبت عودها من بعد هاي لاحت صبح طير هاي نقمر بصوتها شادي بعوايدي حتى الحفالي سماحت البراش والموقف.

والبادية سكنتها تبري من ريض القلب من ريحتها. لا خص هي كان المطر وصلتها وجاها قريب بدري كمان معتاد هاك هداها ناس نومنيتها تظهر أولاد تحرق على الأشهاد نتعب عندها راحة غادي قدابيت الشعر ومراحة والزاز يبدو يحس بوص الراحة نادوا مشينا بعيلتي وولادي وهاي

0: في عرس بالطبالة وبنو التخلط بان زين حفالة زغاري ترقى للسماء والوالة وبارود يصلي عمار تمنية وأولاد ركبوا ظهر هزة عالة وكل طفل عينة سار حابب نية
1: سلام ود من لبعاد جات تحية وهذه صوت لمن لطرش يرحمه أكيد نحن في أجواء البادية ما بين المناسبات ما بين اللمة ما بين العادات التقاليد وتفاصيل الحياة اليومية نعيشوا على امتداد هالساعتين معكم مستمعينا وليلة باش نحاول نسمع أقصى ما يمكن من مكالماتكم الهاتفية على 75-870-900 بعد فقرة الغزالة وبعد المراوحة مع الأستاذ الموسيقي حسن العماري نبدأ في استقبال تليفونات للغز اللي باش نقترحوه الليله لانه لغز الاسبوع اللي فات الاجابات تقريبا كلها كانت اجابات صحيحه نقوموا بالقرعه للاسبوع اللي فات ونعطيكم لغز الاسبوع هذايا وطبعا كانوا كان والغبنتن وكل الفقرات اللي تعودتوا بها في المراحيل الوقت هذايا الغزاله تحكي الحكايه واحنا نتبعوها ونعرفوا الاماره والاشاره وان شاء الله في كل مره نستفيدوا مدبره
2: الكلام حرير والمع

الدنيا جرحتها، تخطف ملواحة حكايتها وتقبل بها لعيلتها، ترويها لحلى مستمعين على مواج إذاعة تطاوين. ويلي للمراحيل وفيين، هذه حكاية حما المسكين على خونا حما الجريدي. أنا غزالة وقاوتة بيدي، يبكي الحجر يا كبيدي، لا نفع لا طبيب ولا عزام، وليدي صدق من قال ما يفيد فيه الباي الترقيع، ولا حما يوم يرجع العقل الربيع، خريفة نصب وريحة طلب، وعقلا سلب بعد الخيرات ناب الجدب، اشتي عليه حيد وخريفة طول، وحكاية حكاية هم ونكد، باباه مات عليه ذرف الدمعات، صدمة كبيرة لكن هيهات، دموعه ما ترجع اللي فات، وتعدى الزمان لحظات، ودموعه ما زالت على الخد سخيات، زاد عما مات خف عقله، لكن تحسه ما زال واقف بثبات، وما بين الآه والتنهيدة قلبة كميدة وروحة شريدة، ضربة عمة ضربة قوية، توجع ياسر مش شوية، لهبة نارة تكوي كية، خالتة مع الخال مشوفي شربة مية، وانت وهو وهي قولوا يلطف بينا ربي جملية، امسيكين حمى هبل، عقلة طار قطع الحبل، ثقيل عليه الحمل، بدي سل حتى من لسانا نعل، هبل يا ولادي هاك هو هبل، بدي يمشي بين الناس ويقول الدنيا حلت، وباش تزيد تحلى والناس بدو يستبركوا بكلماته، قلال منهم يعرفوا تفاصيل حياته، يشوفوا فيه بركة صب، وهو مسكين عقلا سلب ولسانه فيها طب. ويا سمعين للغزالة، ويا سمعين وللغزالة متابعين، هزوا يديكم لثنين توف الحين، وقولوا ربي حبس علينا العقل والدين.

0: نسايم ليل وإن شاء الله نسايم برود تحل علينا وتهل علينا مع مؤشرات الحرارة اللي فما أنباء على ارتفاعها آخر الأسبوع هذا. يفردوا بالكم سيسروا واحكم إن شاء الله يا ربي دائما تكونوا في أفضل الأحوال وأمتح متابعينا الساهرين أبائنا أمهاتنا جدودنا جداتنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعرف فيكم برشا ينتظر في الموعد مع المراحيل وفي الحكايات اللي باش نحكوها الليلة الحكايات اللي باش نتناولها أنا وياكم واللي باش نسمع فيها تجاربكم اللي باش نسمع فيها الأشياء اللي تعلمتوها من أهلكم ومليكم بخصوص الحشايش وحشايش الصيف تحديدا والأعشاب اللي كانوا أهلنا يستعملوها شنية طرق استعمالاتها كيفاش كانوا يستعملوها فاش كانوا يستعملوها وقتاش يجمعوها وقيمتها في كل فصل من الفصول وتحديدا الحشايش إذا عندكم فكرة على حشايش الصيف اللي يجمعوها في الصيف وإلا اللي يستعملوها في فصل الصيف مع قرب نهاية موسم الصيف. في الوقت هذا بنمشي نوياكم نسمع المراوحة ونحكوا الحكاية اللي بعثها لنا كما كل أسبوع الأستاذ الموسيقي حسن العماري. طبعا منذ توا 3 أو 4 أسابيع يبعث لنا في عدد من القصائد الخاصة والحصرية للمراحيل ونحاولوا أنه في هذايا تجمعنا مراوحة. قلت له يا صاحب الكلمة والميزان يلي تعرف أصل البر وتصون عهد لمان جيتك اليوم بمرحولي نحكي وننفض غبار الزمان وانت عارف ناس المراحيل شي موهيبة وفزعة فرسان في ديارهم لمان ويعرضوا الغريب بالمعروف كل خيمة في الفج الواسع ترحب بالضيوف وانت ريت وما زلت تشوف ولو ضاق الزمان ما يفيد كان حضن النجع وريحة الشيح والمثنان بيهم يجلى الخاطر وكان ما زال عندك ما تقول هات سمعنا يا فنان.
1: باش نسهلك عن ناسي بالله يا مراحيل باش نسهلك عن ناسي وش عندهم من الباسي في كل الفصول للصيف صيف والحر لا يقاسي وش يلبسوا جدودي وش عندهم من حلول سكت وقال لي ملابس واسعة وخفيفة من وبر الجمال ويغطوه الراس على الحر والغبار لتغيرت الحوال اشتا يدخل بالبرد والصقع الياباسي ومعاطف تنزاد من صوف الشات الباهية مجوزة في الحال. أسمع القرداش أسمع القرداش والموز الويقاع حراير فرشوا القاعة أرغاطة وحفال بن حلمة وبن يقظة يدخل ربيع العام تتغير الحوال حتى إنسانة تلبس كانت طويل فضفاضي بتطريز مستورة بسروال هيك كانت نجوعنا في وسط مراحيلة عايش عند رحيلة سماحة واعتدال.
0: انت طلبت المراحيل تحكي وتقول اسمعني اهاه مني مرسول مراحيلنا عز وعمره ما يزول لمة ناس زاهية في بر ممدود عرض وطول ناس جواد اولاد وصول العادات صنوها جيل وجيل وهذا منقول عارفة الهيلة جاتك تهدر زي السيل المسيول واللفظ فيها سفينة على بحر المحمول والمعنى عندك ملظوم سمسم در ويا قوت وهي تقول سمعنا هاك الصوت.
1: احكي يا مراحيلي احكي يا مراحيلي على الخطبة وقتاش احكي يا مراحيلي على الخطبة وقتاش وسمعني أغاني مواويل وبراش هاهم جو ضيوفنا هاهم جو ضيوفنا خطبة البنية يا محلها جاية وصرنا اليوم انساب كل واحد منا تهيأ وصارت محبة خاصة بين العروش ورسمة حفلة باهية أغاني شعبية القصبة ديما حاضرة وصباعة عتية بالتراث غنية تفرج على المحتار في المشية والجاية هات السيف اللماع رقصة شعبية مجموعة مختارة من شبان الدار وكسوكس تقام بالحم المواشي وليمة للي جاي وليمة للي ماشي وضيوف العرس الليلة سهرة في الحراشي قدام الخيم محسن زينة دباشي حتى زروق الشمس نخان وبراشي ماذا فيكم يا مراحيلي طيبة طيبة أهلي وناسي ماذا فيكم يا مراحيلي طيبة أهلي وناسي وكرم وعادات منكم ما تفاشي.
0: وإن شاء الله العادات والكرم ما يوفاش من ناسنا من جيلنا. الممكن الوصايا اللي خلاهن الجيل اللي سبقنا هي الكرم والجود والعطاء والطيبة، وإن شاء الله ما توفاش من هالجيل، وحتى كان نقصت شوي نذكر بعضنا بقيمتها وبأهميتها عبر حديث أهلنا وعبر حديث ناسنا وعبر حديث كبارنا اللي ما نستغنوش عليه في المراحيل. أكيد رقمنا 75-78-900، نستقبل تليفوناتكم الليلة في موضوعنا الحشايش والأعشاب اللي كانوا أهلنا يستعملوها، شنية الفوائد متاعها، استعمالاتها شنهية، مربوطة بمواسم أو لا، يجمعوها في مواسم معينة أو لا، شنو تعرفوا شنية الحاجات اللي أنتم تستعملوها من العادات اللي ورثتوها على أهلكم وجدودكم، وباش نقوم بعملية القرعة للغز. خليني نعطيكم لغز الليلة على أنثى سمحة اللون، سبحان ربي نشاها، جابت ولد أبشع اللون، دار عليها كلاها. على أنثى سمحة اللون، سبحان ربي نشاها، جابت ولد أبشع اللون، دار عليها كلاها. كان عرفتوا حل اللغز؟ 75-78-900 رقمنا اللي من خلاله نستقبل تليفوناتكم. أول تليفون معانا عم عمر طليق اللي عنده مدة وما طلش علينا. يا أهلا وسهلا بيك عم عمر، شحالك؟
2: أحييك فيروز وأحيي من خلالك الفريق هذا البرنامج إن شاء الله.
0: يعيشك وحنا نحيوك، واستحشنا صوتك عم عمر.
2: فضلي.
0: يعيشك، مرحبا بك عم عمر، واستحشنا صوتك وطلتك علينا في المراحيل رانا.
2: بارك الله فيك إن شاء الله ما توحشوش.
0: يعيشك، ياخذ بخاطرك عم عمر.
2: انت
0: جمعت لنا قائمة طويلة بالأعشاب اللي كانوا يستعملوها جدودنا.
2: نعم،
0: قل لنا شن هي الأعشاب، القائمة اللي حضرتها لنا فيها الأعشاب اللي كانوا يستعملوها.
2: الأعشاب هذك هذك في مارس عاد.
0: ايه
2: هاي هذك في مارس الأعشاب، أعشاب كثيرة وأعشاب سمحة. فهمت الله، عدت فيها 200 عشبة.
0: شنو هو متفكر الليلة؟ شنو هو متفكر؟ شنو تنجم تحكي لنا الليلة من بين الأعشاب اللي جمعتها أو أسماء الأعشاب؟
2: أما في الصيف توا ما عادش الأعشاب توا، ولا خرطان معناها، ولا شايع في المدة هذه.
0: أي أما يستعملوها ثم حشيش، يستعملوها للتداوي. نعم. في الصيف ولا لا؟
2: نعم،
0: ثم حشيش عم عمر يستعملوها للتداوي في الصيف ولا لا؟
2: حكاية
0: حشايش يستعملوها للتداوي في الصيف يا عم عمر، باش يداووا بها، باش يداووا.

0: يشعلوا فيه النار فهمتي، ويبدا مردوم مردوم ردمان فهمتي، يبدا بشويه بشويه ويبدا يقطر يقطر، عندما هون يبدا يصب فيه هاك القطران هذاك حتى لين يتيب هذاك العود فهمتي، وبعد ما وقت يتيب قد قد يقوم بالعشرين لتر بالثلاثين لتر قطران معناها دواء هذا للبل هذاك بصفه خاصه.
1: ولا توا الهذير تم اللي خرجوا منه القطران هكا ولا لا؟
0: اي نعم اي
1: التقوفه نورمالمون التقوفه اللي القيمه نتاعها او الاهميه نتاعها التقوفه نتاع وسو ولا لا؟
0: التقوفه نتاع وسو التقوفه هذا اول الصيف وقت يدخل الصيف فهمتي لا، ويبدا التقوفه هيك كانه بيشيح ولا حاجه يخرطوه التخريط بيديهم يخرطوه فهمتي لا، يخرطوا فيه فهمتي ويدسوه
1: إيه؟
0: ينش حكيت شوية باش ما يرقدش وباش ما يديرش فهمتي لا، وبعد منها وقت اللي يشيح ينجموا يهرسوه ثم يهرسوه يولوا في الغبرة، وثم اللي يقعد معناها حي وقت اللي عنده شاهي بيه معناها بتاع الدواء أو أنا يبدو يدعو بيه التقوفت يقولوا التقوفت تصير
1: التقوفة متاع شهر أوسو اللي هو دواء لأمراض كثيرة ومن بينها
0: هو التقوفة وقت اللي شيحوه ويدسوه يقعد يداوي دينا معناها يداوي في الصيف ويداوي في الخريف ويداوي في الشتاء في أي وقت بركة غير بركة يبدأ معناها يقولوا هذا التقوفة تقوفة الصيف فهمت ولا لا، يبدأ بالدواء بالبداية
1: تقوفة الصيف اللي لازم يتم جمعها في الصيف ما يلزمش يتم جمعها في مواسم أخرى.
0: أيوة.
1: لازم نجمعوه في الصيف خطر هكا هو اللي فيه الفائدة، بقية
0: الفائدة
1: في بقية الفصول ما فيهش فائدة ولا لا؟
0: نعم
1: في بقية الفصول إذا كان يكون موجود ما فيهش نفس
0: الفائدة. أيوة موجود ما لا يقول دواء الصيف الصيف يدايف الخريف يدايف الشتاء يدايف الريف في الوقت هي يحافظ عليه فهمتي لا، يقعد ديما بكذا
1: نعم، ولازم يعرفوا كيفاش يستعملوه خاطر كان يكثروا منه ولا كان يستعملوه بطريقه مش صحيحه ينجم يضرهم ولا لا عم عمر؟
0: لا ما يضرش
1: ما يضرش، ما يضرش
0: هو ايش باش يعملوه هو معناها حاجه خفيفه خاصه للذريه الصغار يبدا خفيف ما يكثروش منه، اما الكبار فهمتي لا وقت اللي تشيل لهم حاجات هيك مش باهيه ينجموا يديروا به
1: شاهي الطاي يقولوا الطاي
0: بتاع
1: تقوفت يداوي بيه وتو برشا ناس ممكن عندهم الكليل والزعتر والحاجات هذه الليلة بيمشوا
0: الزعتر رتم والعتر رتم سمح ياسر
1: رتم حتى هو يديروه تاي على عمر
0: هو دواء نعم رتم وتقوفت والشيح هذوما كلهم دواء،
1: اما ما يلزمهمش يكثروا خاطر كان يكثروا يولي يضرهم
0: كان يكثر ولا ماشي ولا حاجه مش باهيه يخففوا معناها يبدا خفيف،
1: والشيح توا ورتم والتقوفت والكليل والزعتر يسحق هذوما الحاجات اللي يسحقهم الانسان في الباديه ويعيش بهم وهم موجودين سواء في الاستعمال اليومي كما تاي والا يستعملهم حتى في تو الكليل والزعتر والعرعار وثم برشا حشايش اخرى نستعملوها في بعض الاغذيه عم عمر
0: يستعملوهم وقت اللي بيدخل الصيف يطيبوا الطب هذوما وقت اللي يطيبوا يبدي يخرطوا منهم يخرطوه باش يقعد الوقت الخريف ووقت الشتاء يقعد ديما معناها
1: يقعدوا لازم ويعرفوهم وعندهم بلايص وين ينبتوا ويعرفوهم اهلنا والا موجودين في البادية وفي الصحراء في كل مكان؟
0: لا مش في الصحراء كلهم الأغلبية ثم اللي في جبل جبل شجرة جبل عشبة جبل هي السمحة، وثم عندنا احنا زادة البرة يتاكل موش جبل يبدأ فيه معناها حاجات خفيفة معناها الحشيش الخفيف موش كما نبتة جبل
1: وللناس وللناس اللي تسكن البادية ظهر لي تبعث حد من البادية للي ساكنين الجبل باش يجيب لها حشيش الجبل ولا لا؟
0: ايوه
1: والمرسول يرجع لها يجيب لها الحشايش هذه الكل لانه يسحقوها في حياتهم اليومية، وثم بعض الأغذية كما السويقة تتعمل بالحشايش بالكليل وبالزعتر وبحشايش أخرى أكيد ننتظر من عند المستمعين انه يحكون عليها عم عمر
0: السويقة

0: حالة أنا ما يكثروش منها شوي شوي.
1: إيه شوي شوي خطر
0: بش تبدأ تخفيف ما يدروش منها ما أنا مياسر بشوي بشوي بشوي
1: بش تبدأ ريحتها فاوحة.
0: أنا عم أدرس الفاوحة. نعم
1: التجميع اللي جمعتها لنا عم عمر أكيد نخلك في حلقة أخرى إن شاء الله ونسمع من عندك الميتين نوع متاع عشبة اللي جمعتها وجمعتها خصيصا للمرحيل عم عمر.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله نورتنا وأكيد ما نستغنوش على أنه تكون موجود معنا والإضافات متاعك عم عمر.
0: بعون الله
1: يعيش
0: بعون الله عشبة الصيف أنت لله ونتهدوا حتى على البحر تو في الصيف هبايا
1: إيه؟
0: على هد واحد هو
1: طبعا تو التبحير توسو
0: توسو توسو توا بنتي لله دواء إن شاء الله نتحدث عليه مرة أخرى مثلا
1: إن شاء الله إن شاء الله يعيشك عم عمر ونورتنا وطلتك على معزها
0: الله يهنيك ويرحم والديك
1: يحفظك يحفظك شكرا ليك من عند عم عمر طليق يعيشك يحفظ بخاطرك من عند عم عمر طليق بنقردان أكيد عندنا مستمعين كثر في بنقردان نقدم لهم التحية وشوية من الحديث حتى المستمعين الليلة الكل تكون عندهم إضافات وتكون عندهم فايدة ونحن نستفيد من حديثكم ومن تجاربكم في علاقة بالحشايش والأعشاب اللي نستعملوها في فصل الصيف اللي ممكن موجودة فقط في فصل الصيف وإلا الأعشاب بشكل عام لأنه عندها قيمة في تفاصيل حياتنا اليومية وفي فصل الصيف أيضا. معنا الشاعر ابن الجهة ذو الكمالي. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا على السلامة.
1: مرحبا بيك.
2: مرحبا سيدي تحية للفريق العامل معك والمستمعين كل متاع سهرة المراحيل هذه.
1: نورتنا.
2: ونقدم تحية لسي مصباح بجدانا يذكر بالخير و...
1: طبعا
2: ومصباح ليلي ومحمد العامري وحمد طولة حتى هو كل مرة يطل جزاكم
1: طبعا ديما موجود معنا عم أحمد وكل المجموعة عم مصباح بقديمة مستشهر البرنامج والعمرة والقرعة إن شاء الله اللي بيش تصير في شهر نوفمبر للمستمعين ولمة المراحيل اللي في كل مرة يكون موجود معنا ويقدم لنا الهدايا لمختلف الفايزين فأكيد ما نستغنوش على وجوده معنا عم مصباح بقديمة وكل المستمعين الأوفياء. ذو الكمالي أنت شاعر و ايضا مستمع وفي للمراحيل
2: اي بنطربكم بالشعر هذا
1: طيب هات نسمعوك عم ذو
2: نقول رح نجعكم السجد وهز قشاش وعلى الشور ونصب الغدير شبوبه نزل الحق في برا الهنا والعيشه وين الربايع يقعد علم الدوبه وين الرتم ولسل داير هاشه قصد نجعكم للخوي والراقوبه وين الجمال هالدار بكشا كاشه والخيل هم خير في المكسوبه الحجر الكريمة بنت المحاميد عيش ومرجوع أصلها من بنات عروبة وبخنوقها مرقوم ريش بريش وملحة قطار شوافي وخبوبة وخلخال بورطلين فيه نقاش وتهو الجمل لشقر عزيز القوبة
1: الله الله
2: وبراد يطبخ سكر عماها حشيش ولا صور عالي لا باب بالخروبة ليسيد ولا يكنسوب الخيش وبيت الشعر مبيت شو منصوبة القمح كسكسي والشعير الدشاشة والمال زين الرزق والتعبوبة ومخيب بنادم لرقات الجيشة وغروك يا مون الفرس مركوبة دخول القهاوي يعلمك في الشاشة وقرب المساجد للصلاة والتوبة سردوك ان ذبحت كاد نيتر ياشة وكل حد توفى عشرته مكتوبة نقول حرفين اسمي ولو بعد الضاد ولقب الكماي للناس بينادوني سلامي على فيروز بنت أجواد وهزي على التلفون كيف يصوني وعدي السلام حزاك للأولاد شاش خاطر والأخطاء كادوني وقد مال وحشكم ينزاد وقربت من دواركم عزوني ونسمع نبيح كلابكم في الواد وعلى شوركم هبت نساي معوني وقاصد قداكم ضيف من الأبعاد
1: لا.
2: وهزيتكم على الراس فوق عيوني وانتم سكنتوا القلب والفؤاد قوري موجكم عبر الهواء جبتوني وعلى القد ماني نعتبر صياد ولريتكم البعد دايتوني ووصفتكم بشعر من الأبعاد وبالله صلوا على النبي وخطوني وهست علي التاي والبراد
1: صلى الله عليه وسلم الله الله
2: ولا رح نرجعكم شرق مشي تمارد شق السرير وشارب السوادي نزل الحق وين يرتع غزال الشارد وين الجلايب ساكنة لتنادي خجي الخلا وين القطية تغارد ريح الصحاري نسم تصهادي لم تزير متكيف ولا البارد رقراب يصعب على البوجادي وكان السماء أزرق والحجر في الواد ولا تسمع قبر لا تلف زال أرادي لا بير يسني لا من صدر لا وارد وفيروز نجم من بعيد تنادي وكل يوم مرت بكي صاعد مثل القمر تبان من الأبعادي وظنيت المريخ ولا عطارد والغمد مثل طير الشادي وكل ربح خيروج شادة دارد تحيات من شاعر ولد دبادي حرفين اسمي والواو بعد الضاد ومريت من قربك خطمت حيادي وكتبت على التراث في الميعاد إن شاء الله يجيبوني الخطاوي غادي ونسخر أعماكم كان ربي راد فيروز والهمز منذ الصلب والعوادي وانت مسكنت القلب والفؤاد
1: لا.
2: على نار هادي نطب خبر رادي وكستاي بالنعناع يبدو مقادي ونظم تقول الشعر على المعتاد ويا ناس صلوا على الرسول الهادي
1: صلى الله عليه وسلم عليه ألف صلاة ولا يزيه هذه لازمها جاية هنا بحذنا عم دوره
2: تنجوكم غالي بحول الله
1: وطبعا أكيد من خلالك تحية لكل عائلة المراحيل عم عمر الأسود وعلي دردوري الأستاذ وأيضا محمد الغمد اللي في صيف السنة ما كانش موجودين معنا لأنه الالتزامات المهنية متاحهم ولكن قل لي نسمع فيك عم ذو
2: نقول خلنا نزيدكم شوي نقول شعر نظمت الشعر فيه نقول نظمت الشعر فيه نقول وعلى الأول ذكرت الله والرسول ونحكي لكم عن النجع والمرحول ولكم سلام المد في مرسول ونهدي شهادة شكر للمسؤول وفيروز هي قيد النجع والمحفوظ فيروز قيد النجع مول المول نجعك رحل شرق تعدى طول نزل حق بر العفا مسيول الترفاس والجرجير واللازول وفيه الشفاء للطب فيه الشفاء والطب للمعلول وريحة رتم نوار سول سول الحصان يصخل والجمل يصول وكانوا حراير يمخذوف الشول نحاس كبيرة بقطع ثم الفول والعود زلف ومع جنوب وباقول بريهم تعرفوش البقول
1: نسألهم صدقني لما نسألهم للمستمعين
2: اكمل الربيع في الزاز تم الحول وجمعوا الصاب ولم دول محصول وهنوا عليه الرزق والمدخول وشكر
1: يحيشك يحيشك ما شاء الله عليك وسلمت عم ذو وتبارك الله عليك ما شاء الله ظهر لي اختصرت لنا الحديث على الأعشاب في الأبيات اللي قلتهم لنا
2: ايه والله غير نحب نخلي المجال الوحدين اخرين يمكن يحكوش مباقي مزال عندي
1: يحيشك اخذ بخاطرك عم ذو هي اطلالة اولى واكيد تكون موجود بحذانا ان شاء الله قريبا في استوديوهات اذاعة تطاوين نتشرفوا بيك ونسمعوك اكثر واكثر اكيد عندك اضافات كثيرة قبل ما تقدرنا عم ذو اختار لي رقم من واحد الاربعة الاسبوع اللي فات كانوا معنا اربعة مستمعين والاربعة اجابات كانت صحيحة في اللغز
2: من واحد الاربعة
1: من واحد الاربعة اختار لي رقم
2: زعم شكون مول الحظ هذا والله شكون زعم بري ثلاثة
1: رقم ثلاثة اللي هو الهادي الغندور الهادي الغندور هو الفائز في اللغز الأسبوع اللي فات إن شاء الله ألف مبروك له ويدخل في قرعة العمرة إن شاء الله اللي باش تكون في شهر نوفمبر من إهداء وكالة أصفر بن قردان وعام صباح أبو قديمة عم ذو يبارك لك ونلتقي قريبا إن شاء الله
2: شكرا إن شاء الله
1: بحول الله شكرا يعيشك ينورك من عند عم ذو الكمالي حكينا في المداخلة وكانت مداخلة شعرية يمحلها على الحرمل والترفاس والجرجير وغيرها من الأعشاب هذم هم اللي لوجوا عليهم وقال لي يسأليهم على البقول اللي يعرف البقول 75-870-900 يكلمنا لليلة عم إبراهيم خطروش ظهر لي موجود معانا حسن مرحبا عم إبراهيم ألو ألو عم إبراهيم خطروش موجود ألو منش اسمه فيها أحسن عم إبراهيم خطروش وإذا كانت حصلنا عليه وإذا كان ما تحصلناش المجال المستمعين 75-870-900 نبدأ في استقبال تليفوناتكم واللغز متاعنا لليلة على أنثى سمحة اللون سبحان ربي نشاها جابت ولد أبشع اللون دار عليها كلها كان عرفتوا حل اللغز متاعنا لليلة يا أهلا وسهلا مرحبا بكم أكيد نكون سعيدة برشا أني نسمع أصواتكم ونسمع إضافاتكم و نسمع مختلف الإضافات اللي باش تقدموها لي فما تليفون في الانتظار ولكن قبل عم محمد خليفة بوسرة يبعث لنا تحية ويقول كان الله في عون الجميع ومتعكم بالصحة تحياتي إلى كل الأصدقاء ذكورا وإناثا وعم محمد سولة ومريم لونيسي وكل من يعرف محمد خليفة بوسرة عم نجي نجي أيضا معنا في التواصل أهلا وسهلا ومرحبا بيك ويعطينا بعض المعلومات على تقوفة وعلى الحرمل فأهلا وسهلا بكل الإضافة متاعكم ألو مرحبا
3: عصام
1: مرحبا
3: لاباس من دين
1: الحمد لله بخير
3: نحييك أنت وجماعة الإذاعة كل
1: مرحبا
3: نحب نسأل في اللغز
1: إيه الساعة قول لنا شكون معنا
3: منصور بن سلامة من الدخلة بغرة
1: لحظة منصور
3: بن سلامة
1: بن سلامة مرحبا يا منصور
3: عاش من
1: يعيشك ياخذ بخاطرك
3: اللغز
1: على أنثى سمحة اللون سبحان ربي نشاها جابت ولد أبشع اللون دار عليها كلاها
3: هي القمحة والأسوس
1: تقول القمحة والسوس.
3: والسوس سبولة وسوس ما سمعت سمت اللون سبحان ربنا جاء.
1: إيه.
3: جابت أولاد أبشع اللون دار عليه كلا لأن السوس دارت القمحة كنت.
1: أنت تقول أنت تقول هذا الحل. أنت في العادة السهرية تجمعكم على الألغاز مع العيلة يا منصور؟
3: نعم.
1: وتسهر مع المراحيل ديما وإلا أول ليلة سهر معنا؟
3: ديما كل حد وكل أربعة شارك معنا تحصل.
1: مرحبا هك تحصلت علينا وسمعنا صوتك الليلة منورنا عم منصور. شكرا لي شكرا لي نورتنا. تليفون آخر. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا
4: فيروز.
1: أي فيروز مرحبا بيك.
4: سلام نبهام المدين.
1: عود لي اسمك إذا ممكن.
4: سلام نبهام.
1: لا سلام.
4: لا ايوه صحيح.
1: سامحني فقط جرب التليفون شويه باش نجم نسمع صوتك بالقدا.
4: سلام لبهاء من مدنين.
1: سلام مرحبا يا سلام.
4: هادي شارك في اللغز.
1: مرحبا. عرفت عرفت الحل نتاع اللغز؟
4: ايوه.
1: شكل اللغز نتاعنا سهل اللي
4: هي القمحه والسوسه.
1: انت تقول القمحه والسوسه. انت
4: أيوة.
1: انت تسمع فينا ديما في المراحل ولا اول ليله تسمعنا؟
4: ديما ديما نهضر ان شاء الله.
1: مرحبا بك يا سيدي. ما عندكش ما عندكش اضافه في موضوعنا لليله؟ لا ظهري ما سمعش فيا. شكرا ليك على على المشاركه نتاعك وعلى انه هزيت التليفون وكلمتنا. 75 870 900. الو
5: السلام.
1: مرحبا سيدي. مرحبا.
5: وي شكرا.
1: يا الحمد لله بخير. انت لاباس؟
5: والله لاباس. تحيه لك وتحيه للجنيه بجامع وتحيه للمصباح بقدام والجميع. من يعرف محمد عبد الواحد؟
1: محمد عبد الواحد. من وين تكلمنا يا محمد؟
5: كنت طويل انا نتكلم ديما قبل بهذا الجزائر غير بالي ما عادش نتحصل عليكم خلاص.
1: هاك تحصلت علينا. مرحبا بيك.
5: بيك هاك لاباس.
1: الحمد لله بخير. من هنا بحذنا في الحي الاداري والا في بلاصه اخرى في تطاوي؟
5: لا لا وادي القمح.
1: في وادي القمح. مرحبا يا سيدي وتحيه لكل مستمعينا في وادي القمح. وبالله نحب نخص تحيه الوالد زميلتي فدا ابو عجيله عم سالم وخالتي مريم اللي هم من المستمعين الاوفياء المراحيل. وطبعا تحيه لزميلتي فدوى ابو عجيله. محمد عندك اضافه على الحشايش ولا تحب تشارك معنا في اللغز؟
5: ونسأل كمك في اللغز عندي حتى الضيوف الشيخ
1: الجواب. هاي تقول لنا نسمعوك.
5: شين اللغز وشين
1: مطلوب؟ اللغز زوس.
5: اللغز هو معناه الجمح والشوير معناه كيف يجيه السويد. السويد هي اللي دايرة
1: الجمح السويدة ولا السوسة؟ السويدة ولا السوسة؟
5: السويدة السويدة
1: السويدة
5: هاكي
1: أكون
5: لغز متاح
1: بيه ولا باه. والمعلومات على التقوفت
5: والتقوفت معناها باه لدخل كل شيء. تقوفت هذا متعوش يلقطوا فيه الناس كل شيء معناها باه
1: يعني
5: للحمو للدخل وكل شيء باه.
1: هذا شنو تعرف في الحشايش متاع الصيف؟
5: والدبار وشنو الراس كلهم حشايش زعما حشايش الجبل كله باهي للدوايات.
1: وتو الجبار شكون يقد يطلع للجبل ويلمد الجبار ولا فيها سخان؟
5: شايف شايف بصل في غمراس في تروين نطقيه معناها في القبر بقى حتى تو نقصت المطر.
1: نقصت ياسر نقصت
5: ما استجيه
1: شوي شوي. هو حتى تقوف قبل تلقاه في كل البر ولكن تو وين تلقاه تقوفت؟
5: ما المطر ونصب المطر
1: صحيح.
5: وثم أرض قوفتي وثم أرض لا.
1: شكرا لك عم محمد وسعيدة أني سمعت صوتك الليلة وسعيدة أنه نسمع أصوات جدد في المراحيل ممكن ما نجمش تحصلوا علينا قبل. شكرا لك ومن خلالك تحية لكل مستمعينا في وادي القمح. ألو ألو مرحبا. مرحبا.
6: سلامة.
1: مرحبا.
6: بس اختي فيروز عمكم مهدي صباطة معك.
1: عاود لي.
6: مهدي صباطة من الحام اختي.
1: عبد المجيد صباطة.
6: شن حالك لاباس؟
1: بخير الحمد لله. اش حالك انت؟
6: حييك ونحيي الفريق لعماك.
1: يعيشك يعيشك عبد المجيد.
6: بقول نعرف يعني بقول البقول قلت تنشد عليه.
1: ايه شن هو البقول؟
6: جدي والبغطرة هذيك فاهم قوب يقول لها ريحة قطران في فمها.
1: ايه
6: هذاك البقول اللي قال لك عليه هو الكميلي.
1: الكميلي عم ذو الكميلي.
6: أيوة.
1: البقول هو الجديوة اللي بالغطام تاع الجديوة.
6: اي بغطة متاحة في انبوب في الوسط هي تلقات بدبك يدولي تصبها لك والبقول اخت يعملوا الاصبيع قطران هكا في فمها تولي كلها شربتها خير من انا وفري جدير وقربة وانا واحد
1: اي هما يقولوا ديما الفخار اول حاجة تعملها اي حاجة فخار لازمك باش قبل ما تستعملها تعمل لها شوي قطران ولا ليه
6: صحيتي وهكاك اي هكاك
1: والقطران اللي حكينا عليه
6: ان شاء الله معفينا يمحي يشفي حتى من لدغرة كيفوروه ويسقوه للملدوغ الله معفينا قبل عشنا في الصحراء احنا يشفي حتى من لدغرة
1: هو
6: الزعتر ما قالوش عليه جماعة يجروا فيه تاي زاد الزعتر يطيبوه يا تاي كالزعتر هيك في الجبل
1: الزعتر والشيح والكليل كلهم تاي ولا لا
6: ايوه تاي فو
1: والزعتر يجي في كل الفصول ما هوش مربوط بفصل الصيف
6: لا في كل فصول الزعتر ينبت في الجبل حتى هو الزعتر يسموها زعتر فوحة ياسر ياسر ياسر
1: طبعا الكليل والزعتر من أفوح الحشيش والشيح من أفوح الحشيش
6: الكليل والعرعار والشيح حتى هي بركة وحيزها رق شوي ورقتها من هذي مهمة عاملة كل مشي
1: وهذي
6: اللغة القمحة والواحد
1: القمحة عبد المجيد السبيتة القمحة والسوسة
6: والسوس نتبع الجماعة الأصحاب الأولي
1: أنت ما عرفتاش
6: الحيسي مصباح بو قديم وأنت الحيسي جنادي الجامع اللي مدة ما كلمتاش والله شاهين طلع لي حتى المنزل حق.
1: مرحبا بيك وخليكم تبعنا الليلة تسمع صوته في الساعة الثانية دي ما يدخل معانا عم جنادي
6: كل ربع والله نشارك ونطلب نطلب نطلب نتحصلها أنا الليلة خدمني الحظ
1: مرحبا مرحبا سعدين
6: حتى اللغز اللي فات والله عرفته هو القرين والواحد اللي الزريعة خشب والواحد ما تحصلت
1: مسهلش هكا الليلة تحصلت علينا ومرحبا بك ديما عم عبد المجيد شكرا ليك شكرا ليك من عند عم عبد المجيد والحامة وين باش نمشوا الو
7: الو
1: مرحبا
7: اهلا يا فيروز شنو حالك
1: بخير الحمد لله شحالك انت
7: والله في خير الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله
7: تحية ليك وتحية كافة العاملين بإذاعة تطوين وتحية سي جنيد الجامعي وسي مصباح بقديمة كافة المستمعين والمستمعات
1: يعيشك ياخذ بخاطرك وهالتحية المزيانة من وين جينا
7: يعيشك يعيشك بارك الله فيك
1: تحية من وين جينا
7: جيك من عمك إبراهيم خاطروش
1: عم إبراهيم شحالك تحصلنا عليك وأخيرا يا عم إبراهيم
7: يعيشك بارك الله فيك بارك الله فيك
1: أهلا وسهلا ورحمة بيك عم إبراهيم اللي بقول تعرفه ولا لا
7: لا والله يمكن راهو الاسامي تختلف يا فيروز حسب المناطق يمكن عندنا ونسموه باسم اخر يمكن اما الحشائش راهي معناها كلها فيها فوائد وكلها معناها صالحه للادويه لكن ثم راهي ما تنشرب الشربان راه
1: كيما
7: اتو نفسرهم لك وسع معايا بالك شوي ونعطيك كل حشيشه شنو الدواء نتاعها وشنو المنافع نتاعها ولكن ثم حشائش أنا معناها ننبه من شربانهم راهم هم ما يتشربوش. هاتوا نقول لك عليهم شنو هم اللي ما يتشربوش.
1: إيه هات كل.
7: لا هي نبدو بالعرعار.
1: إيه.
7: العرعار هو معناها الحشيشة نتاعها الورق نتاعها صالح للهواء في الشتاء يبخروه تبخير معناها كذا لبنادم ضارب الهواء ولا عند الحم. والزريعة نتاعها اللي هي كذا نحن نسميها زنداء. الزنداء هذا يتعمل الرب الرب معناها صالح للصدرية وللقلب
1: بيه؟
7: ولكن راهو التبخان متاعه يتطلب وقت ياسر كيما الملوخية ماهوش معناها يتطور فيه ساعة ويهبط راهو ساعة لساعة يركب من الصبح معناها المرأة تقعد تغلي فيه حتى للعشية باش يحضر هذه حاجة هذا العرعار
1: وشن هي الأمارة باش تعرف تحضر
7: صالح للتاي وصالح لجميع الفرحات
1: به قبل العرعار عم إبراهيم كيفاش يعرفوه طاب كيفاش كتفور المرأة وتحذره باش يستعملوه كيفاش تعرف اللي هو طاب انت قلت تقعد نهار كامل هو على النار كيفاش يعرفوه شنو الأمارة
7: ماهوش الحشيشة راهو زريعة
1: زريعة زريعة هكا حبيت الكعابر اللي في متاع العرعار
7: الكعابر بالضبط هذا الكعابر هو بعتلي يعطي نوع من الحمورية يولي زي شبه الشوكولاتة كتيب
1: يولي كأثر
7: ويختار إذا كان مش خاطر راه مش طايب بداية
1: واضح
7: إذا كان يجي الماء متاع مزرمت مازال ما طابش
1: واضح
7: وإذا كان طاب راه يعطي مفعولة معناها للدواء الصدرية خاصة للقلب راه تنوض الصبح معناها تشرب منها مغيرفة راه من عز دواء للقلب هذا العرعار نتعدوا للكليل اللي هو قلنا صالح للفحات وكل في كل شيء يجي ويتشرب داي ويجي معناها من ضمن الحشايش ساعه لساعه يمرض بالحم ويدير ربيطه معناها من جميع الحشايش ويصورها في الماء ويدوش بها البشر حتى هو كيف العاده ينفس وينحل السخانه كامله كامله. تعدوا لتقوفه الاخريان بكري قالوا معناها صالح للحمو، صحيح صالح للحمو يتشرب حتى في الواحد، لكن عنده فوائد اخرى صالح للدغه.
1: للدغه اي قالوها توش.
7: اذا كان يتلدغ البشر ويكون بعيد على الطبيب ياكل تقوفه تراه معناها ما يطلع له حتى شيء ويسلاح بشوي بشوي. هذا
1: تقوفت. نسمعوا فيك عم ابراهيم، نسمعوا فيك معاك.
7: القبار فيه فوائد برشا، فيه فوائد للحمو وفيه فوائد معناها للسكر.
1: أي.
7: ينبت معناها هو عادة ينبت معناها في جبل وينبت قبالة سمس الصبح. في تزرق السمح سوى ديما قبالتها مشيرة معناها الغربوية ومقبل قبلة. في جبل.
1: القبار.
7: وصالح له كما قلت لك أكثر حاجة صالح للسكر، وعندك الكرموس متاعه اللي هو نقوله البلح.
1: اللي هو كبار. البلح
7: هذاك متاعه صالح المرض يكون سير.
1: كيف؟
7: راهو يتغلى كيف العادة حتى هو معناها مع العسل كي يتغلى يحطوه معناها يفور شوي وبعد ما يطبخ شوي يخلطوه بالعسل ويفطر عليه معناها باهي للأمراض هذه الخبيثة باهي لها يسريس. نتعدوا لحكاية الفيجل. الفيجل ما يتشرب بشره. الفيجل راهو معناها نبهوا منه ما يتشرب بشره، وهي في الماكلة يتاكل كورق أيه؟ لكن باش تشرب اتاي لا راهو ما يتشربش.
1: واضح ابراهيم.
7: اكثر الحاجات للحمو وثاني حاجه باهي للصغير. الصغير كي ظل هو قاعد معناها صغير خلاص يحطوا له ورقات تحت من بعد ما يرضع من امه ولا من رضاعه ويحطوه يرقد يعطيه معناها نوم مرتاح ياسر ياسر ياسر.
1: واضح.
7: والحاجه الثانيه يبعد عليه فوق الحاجات اللي هي الصالحه الفيجل يبعدهم عليه.
1: به عم ابراهيم.
7: على الفيجل.
1: به واضح جدا. استنني عم ابراهيم. لا استنني لحظه عم ابراهيم، لحظه عم ابراهيم فقط. به الزعتر اسمعني عم ابراهيم، الزعتر والكليل باش نكملوا نحكي عليهم في الساعه الثانيه، وحنا نرجعوا نتواصلوا معاك وناخذوا من عندك المعلومات الكل، لانه ما بقاليش برشا وقت للنشرة العشرة. نعطي الكلمه للزملاء في قسم الاخبار وبعدها نطلبك ونرجع نتواصل معاك ونسمع من عندك بقيه المعلومات على الحشيش اللي انت تعرفها. اكيد المراحل متواصله لل11 متاع الليل، خليكم معنا مستمعينا الكل. مرحبا.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوي النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلام.
3: نشرة الأخبار
4: العاشرة ليلا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الليلية، والبداية بالعناوين. في جابس عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية يضربون عن العمل للمطالبة بالتأمين والتغطية الاجتماعية. مشروع مع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 محور مجلس وزاري انعقد اليوم. الاستثمارات الخارجية في تونس تتجاوز 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2026. دوليا، ترامب يطالب وقف المحادثات مع طهران، والعبور في مضيق هرمز يتباطأ. إلى تفاصيل النشرة. تتواصل بولاية تطاوين الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال جملة من إجراءات، منها إحداث مدرسة ابتدائية جديدة بمنطقة قلب إسماعيل، وإدماج إعداديتي حي النور والفارابي، إلى جانب نقل إعدادية ابن خلدون بحي التحرير إلى فضاء الإعدادية النموذجية، على أن يتم نقل تلاميذ الإعدادية النموذجية إلى المعهد النموذجي وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي.
5: جديد في هذه العودة المدرسية إن شاء الله في تطاوين هو أحداث مدرسة ابتدائية جديدة، الامتياز في قلب إسماعيل، مدرسة ابتدائية جديدة تلبي حاجات الحياة جديد وتحاول أن تقرب الخدمة إلى المواطن. أيضا الجديد في مستوى المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي هو إدماج مدرستي الفارابي وحينور في مؤسسة واحدة في سبيل تحسين ظروف العمل وتهيئة الفضاء الملائم والجاذب من أجل مدرسة إعدادية جاذبة تجمع كل التلاميذ وتوفر نفس الخدمات في تحقيق المبدأ تكافأ الفرص. أيضا الجديد هو نقلة تلاميذ ابن خلدون، المؤسسة كاملة بحول الله اللي نعرفه تعيش ضيق في الفضاء الضيق، هذا الملحق في معهد التربية 2. اليوم عدنا الحل إن شاء الله باش يكونوا أكثر رفاهية وأكثر جاذبية في التدريس، نقل المؤسسة بكاملها إلى فضاء الإعدادية النموذجية. إذن المدرسة الإعدادية ابن خلدون ستنتقل إلى فضاء المدرسة الإعدادية النموذجية اللي تلمذاتها طبعا باش ينتقلوا إلى المعهد النموذجي. استعدادات بحثيثة بكامل الفريق تحت إشراف السلطة الجهوية واللجنة الجهوية للعودة المدرسية بإشراف السيد ولي الجهة وبتعليمات السيد الوزير.
4: يواصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجابس إضرابهم الحضوري للمطالبة بالتأمين والتغطية الاجتماعية التي حالت دون ولوجهم للخدمات الصحية، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد لنقابة الشركة أمين كواس للزميلة هند رزق.
6: هذا إضراب حضوري من يوم الاثنين إلى يومنا. نطلب مطلب عمالي وتتبناه كنقابة أساسية، اللي هو النقطة الأولى هي لتغطية الاجتماعية للعمال، والنقطة الثانية اللي هي تأمين. الإشكال صاير عند معناتها عامين هيك ثلاثة، صايرت لنا إشكالية في 2025، عندنا ترمستر في 2025 الدوزيام ترمستر اللي هي ماهيش ديكلاري، صار ديكلاراسيون للتروازيام الكاتريام، دخلنا تويكا في 2026 اللي هي البريمير والدوزيام في 2026 ماناش أسوري خارج التغطية الاجتماعية. نمشوا للمستشفيات يقول لك المستشفى راك ماكش ديكلاري، راني ما تدخلش معناتها باش تعد، يا إما تخلص كوتيزاسيون كاملة يا إما راني ما نجمش نقبلك. وانت ولينا حتى في المستشفيات وفي الأند حتى الطب ما عاش يقبلك حتى حتى العمال، قال لك احنا ما عناش تغطية اجتماعية، لا قدر الله تصير لي أكسيدون ولا تصير لي أي حاجة ما يسد عليها تحت. العمال يقول لك أنا قاعد نخدم قاعد نقوم بالواجب نتاعي، أبسط حقي اللي هي تغطية اجتماعية، ظروف الشركة حاجة ما تعنينيش أنا. يقول لك أنا اللي يعنيني أني نجي الصباح نخدم وقتي كامل يستحقني معناتها بعد الوقت نخدم له، أبسط حقي اللي نطالب به هي التغطية الاجتماعية وكهو ما زلنا موصلين لأن تتحل المشكلة هذه.
4: تشهد مدينة جرجيس خلال هذه الفترة انطلاق أشغال فتح حوزة الطريق الحزامية وتقدم أشغال عدد من المشاريع. ورقة للزميلة شعل المجعي ترصد أبرز هذه المشاريع.
7: أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان عن بدء أشغال فتح حوزة الطريق الحزامية لمدينة جرجيس، وذلك طبعا لانتهاء أعمال الرفع التوبوغرافي وتقدم إعداد ملفات الإنجاز من قبل المقاول، وتبلغ القيمة الجملية للصفقة 112 مليون دينار بتمويل مشترك بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تخفيف الضغط المروري على مستوى مدينة جرجيس وتحسين السلامة المرورية إلى جانب دعم الحركة الاقتصادية بالجهة. وفي سياق متصل أفادت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان أن نسبة تقدم أشغال هدم وإعادة بناء محكمة الناحية بجرجيس بلغت 85%، كما بلغت نسبة تقدم أشغال صيانة وتوسيع دار الثقافة بجرجيس 35%، في حين بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة السوق الأسبوعي بمعتمدية جرجيس 25%.
4: انطلقت مساء اليوم الدورة الثامنة لمهرجان مينينكس الثقافي بمعتمدية ميدون جربة بتنظيم المركب الثقافي ميدون وجمعية جربة بلا حدود وعدد من الفاعلين في مجال الثقافة في المنطقة، ويتواصل المهرجان إلى يوم 25 من أوت الجاري. وطنيا، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدة على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. جاء ذلك خلال إشرافها اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحينة وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مع ترتيب هذه الأولويات وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ وتوفر التمويل والجدوى والأثر الاقتصادي والاجتماعي. حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 من أوت 2026 وإلى غاية 19 من سبتمبر القادم. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. من جهة أخرى، قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على المستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم الأربعاء. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن هوامش الربح سالفة الذكر تطبق على أسعار الشراء الصافية المبنية بالفواتير على أن لا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم في كل الحالات المستويات التالية: القارورة سعة 0.5 لتر، السعر الأقصى للعموم 600 مليم، 1 لتر 800 مليم، 1.5 لتر 850 مليما، و2 لتر ب 950 مليم. سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 مقابل فائض قدره 823.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22.2% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة في تقرير نشره اليوم الأربعاء. واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121.5% إلى موفى جويلية 2026 مقابل 121.8% خلال الفترة نفسها من سنة 2025. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من سنة 2026 نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية اليوم الأربعاء. كما سجلت الاستثمارات في المحافظ ارتفاعا بنسبة 81.3% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية لتبلغ قيمتها 17 مليون دينار. وأشارت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خلال النصف الأول من سنة 2026 خاصة في الصناعات المعملية والطاقة والخدمات مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة. دوليا، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الولايات المتحدة والحرب التي أشعلتها هما سبب انعدام أمن المنطقة وعرقلة مسار التجارة الطبيعية. من جهته شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، هذا وأفادت بيانات ملاحية بتباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز بسبب عدم وضوح الإشارات المتعلقة بإعادة فتح بعد الحصار المفروض عليه خلال الحرب. في المقابل أكد مسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو أنهم مستعدون للدفاع عن كل الدول الأعضاء ضد أي تهديد إيراني بعد أنباء عن احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد حاليا أي مناقشات جارية أو مرتقبة مع إيران، فيما نقلت شبكة CNN أنه طلب وقف التفاوض مع إيران. على الصعيد اللبناني شن الجيش الإسرائيلي هجمات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني منفذا كذلك سلسلة من التفجيرات. أما في سوريا اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين في ريف القنيطرة الشمالي بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظتا درعا وريف دمشق، فيما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: الزجل فن أدبي شعري يقوم على النظم باللهجة العامية أو الدارجة القريبة من لغة الناس اليومية، ويعد من أبرز أشكال الشعر الشعبي في التراث العربي. نشأ الزجل في الأندلس خلال العصور الوسطى ثم انتشر في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تطور واكتسب خصائص محلية تتناسب مع لهجات كل منطقة وثقافتها. ويتميز الزجل بسهولة ألفاظه وقربه من الجمهور، مما يجعله وسيلة فعالة للتعبير عن المشاعر والأفكار والقضايا الاجتماعية والوطنية. يعتمد الزجل على الإيقاع الموسيقي والقافية، شأنه في ذلك شأن الشعر الفصيح، لكنه يختلف عنه في استخدام اللهجة العامية بدل اللغة العربية الفصحى، وقد أسهم هذا الأمر في جعله أكثر انتشارا بين عامة الناس، إذ استطاع أن ينقل همومهم وتطلعاتهم بأسلوب بسيط وعفوي. وتتنوع موضوعات الزجل بين الغزل والمديح والهجاء والحكمة ووصف الطبيعة، بالإضافة إلى تناول القضايا السياسية والاجتماعية. ومن أبرز سمات الزجل اعتماده على الارتجال أحيانا، خاصة في المناسبات واللقاءات الشعرية التي يتبارى فيها الشعراء أمام الجمهور، كما يرتبط بالغناء والموسيقى في كثير من البيئات العربية، حيث تؤدى القصائد والزجلية مصحوبة بالألحان والإيقاعات الشعبية. وقد برز عدد من الزجالين الذين أسهموا في تطوير هذا الفن وإثرائه، وجعلوه جزءا مهما من الهوية الثقافية والتراثية لمجتمعاتهم. وينظر إلى الزجلي اليوم بوصفه شكلا أدبيا يجمع بين الشعر والموسيقى والتعبير الشعبي، ويحافظ على الذاكرة الجماعية والقيم الثقافية للمجتمع. لذلك يظل الزجل فنا حيا ومتجددا، قادرا على مواكبة التحولات الاجتماعية والتعبير عن مختلف التجارب الإنسانية بلغة قريبة من الناس ووجدانهم.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطو النهار مع الليل،
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل،
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيد الجامعي.

0: بسم الله، هي فرسان العسى ومحمد الخامس. بدينا معها هالساعة الثانية من المراحيل. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس اللي التحقت بنا في الاستماع الوقت هذايا، الناس اللي متابعتنا منذ البداية. سعيدين جدا بتواصلكم، بملاحظاتكم، بتحاياكم اللي توصلنا، واللي في كل مرة نحاول أن نبلغ مختلف التحايا. نحب تحية الحامة بنزيد وعم فتح شرياك اللي في كل حلقة يكلمنا في الكواليس ويتواصل معنا ويقول لنا راهو يستمع فينا، هو وعدد مهم من المستمعين المتابعين لنا في الحامة جابس وفي كل مكان. والغنية تغني على فرسان العسى قفصة، وطبعا تحية لكل مستمعين اللي يوصلهم صوتنا في قفصة وفي كل مكان داخل الجمهورية وخارجها. عم الجنيدي الجامعي ينضم لنا في الساعة الثانية. عم الجنيدي شحالك؟
1: بك فيروز، تحية ليك وتحية من خلالك إلى كل أحب برنامج المراحيل. حبيت نحيي مستمعينا في تطاوين ومدنيين وجابس وكل المهتمين والمتابعين. تابعتني الساعة الأولى أو الكمال في الصحة.
0: أبدع الليلة، أبدع مضوء
1: الليلة في ضوء يعطي الصحة. كذلك في عمر طليق أيضا نحييك
0: طبعا،
1: ونحيي على كل أن نقدم لكم تحيات في مصباح القديمة في مكالمة مع هذا المساء. قال لي بلغ تحياته لكل المستمعين والمستمعات، وحكيت أنا وياه شوي وحبيت نقول العلي بن سالم كادي المستمع الوفي اللي كان ضيف يمكن لحد الأربعة اللي فاتت ولا قبلها، نقول لك ضروري أنك تكلمني غدوة.
0: يسمع فينا أكيد من العشية.
1: يسمع فينا وما نقدش نقولها على الهواء. ليش؟ أنا عارف بنقول لغدوة، أما حبيت نحييه ومن خلاله نحيي كل المتابعين.
0: وإن شاء الله وإن شاء الله هالتواصل الإيجابي والتفاعل ما بين المستمع وما بين ما بين كلنا في برنامج المراحيل يبقى ويتواصل ويكبر ويكبر. عيلة المراحيل مهيش فريق الأعداد فقط، وإنما عيلة المراحيل كل الناس اللي تسمعنا واتبعنا وممنا بالأدب الشعبي وبقيمة توثيق وأرشفة الأدب الشعبي متاعنا.
1: حبيت نوجه تحية إلى عبد المجيد الجامعي في القدس الجديد بمناسبة زواج بنته الليلة. على كل تحية ليه وتحية لكل الحاضرين في المناسبة. كذلك نحب نحيي الصديق مختار داخلي في زرزيس، وكذلك نهني عند مناسبة الأيام القليلة القادمة. على كل إن شاء الله ربي هني
0: إن شاء الله ربي
1: ولين هني ياسر إن كل حد نفرح له، سواء كان عند مناسبة يعني زواج ولا تتويج. حبيت نهني جارتي نجاة بن سعيد البابيدي بمناسبة تكريمها في عيد المرأة، وقع تكريم إن شاء الله مبروك عليها. والحي أختها عائشة القادمة من ألمانيا، تحية لها وتحية لأبنائها وتحية لمساعد وسعيد وفتحية وكل ألفة وكل الأحباب والأقارب. ما نطولوش عليكم، إن شاء الله في الأيامات القادمة نبدو نحكوا على أعراس أيام زمان وهو موضوع شيق، ونتصور كبار السن عندهم ما يقولوا فيه
0: الأعراس متاعنا يا عم الجنيدي منظومة اجتماعية كاملة، فما هيش حلقة وما هيش زوز وما هيش ثلاثة، منظومة كاملة من تفاصيل كثيرة أكيد مش نبحث فيها. هذك علش رانا في كل مرة نوخروا الحديث على الأعراس والمناسبات متاعنا ومناسبات الفروحات، لأنه ضروري وقت نشتغلوا عليها ونحن نتحدث على التوثيق وعلى الأرشفة نشتغلوا عليها بشكل اللي
1: باش نتناولوها من زوايا تدخل في خانة الذاكرة.
0: أي صحيح.
1: لأنها مش حاجتنا احنا بنقولوا فلان خذير فلان، لا مش هذا. احنا اللي حاجتنا نقولوا كيفاش كانت الوجبات اللي قدموها في العرس، قداش هي أيام العرس وشني الاستعدادات يقوموا بها في حفل الزواج
0: إن شاء الله.
1: حفل الحياة زميلتنا فدوى أبو عجيلة يا أخي روحت فدوى.
0: لا ما زلت ما روحت زلت ما روحتش، أما تسمع فينا راي
1: معناها لو التحية هذه بتوصل فرنسا
0: وتوصل حتى أمريكا مش كانوا فرنسا، توصل بلايس الكل. عم الجنيدي تحيشك، نمشي نسمع الكانو كانش قولك.
1: تحية لكل المستمعين والمستمعات ونمشي للخرافة.

يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على الشيخ راجل صالح بالرعية، زعيم القبيلة، مشهور بالكلمة المثمرة والرأي السديد، ومع طول الزمان يقول المثل كل قوة للضعف راجحة. كبر هالشيخ اللي نحكوا عليه ضعفه، وبدأ مدهش المرض، ونهار من نهارات حس اللي أيامات قربوا، وقال لهم نادولي أخوي وولدي وخلوني عندي ما نقول له. وكان من لمرجى أخوه وقعد هو وولد أخوه حذا الشيخ المريض، وولد الشيخ ما زال صغير يمكن عمره 12 ولا 13 عام. قال الشيخ ناديتك يا ولد أمي باش نسلم لك أمور القبيلة، أنا ما عادش قاب وربي وصلنا لدار السلامة سالمين، وهاك ولدي حتى هو أمانة في رقبتك، ولكن كيف يكبر ويولي عمره 20 وتعرف أول يهني تسلم له المسؤولية. المسؤولية يعني القبيلة والمشيخة. هذه وصايتي والوصايا أمانة، وأنا نعرفك عند حسن الظن، وردوا بالكم على أرواحكم وعلى أفراد القبيلة. خو الشيخ مسح دموعه وقال الخو تهنى ورقد وطمان، وما يصير كان الشيء اللي انت راضي عليه. وتعدت الأيام وتوفى الراجل الشيخ هذا اللي نحكوا عليه، وتسلم خوه الأمانة ولا شيخ القبيلة. وكبر الطفل بعد سنين وقعد يستنى في عمه وقتاش يناديه ويرجع للأمانة اللي خلاها لباباه، خلاها لباباه قبل ما يموت. لكن عمه ما عمل حتى شيء وما هو في بال زي ما نقول. الناس يوم ما يخممش في ولد خوه. هاك الشاب اللي قلنا والله راجل، جاء نهار العمة وقال له يا عمي تتفكر اللي باباي خلالي أمانة عندك؟ قال له عمة ايه يا باب نتفكر سوا. قال له الولد وزعم ثم حاجة تمنعك باش ترجع حالي؟ تبسم عمه وقال له ما نقدر رجع حالك لأمانة كان ما تجاوبني. قال للطفل علاش تبغي نجاوبك؟ قال لعمه ها هو جايك الحديث، انا توب نعطيك 3 سؤالات وكانك انت جاوبتني بالباهي من توه زمانتك. قال للطفل تفضل يا عمي قول حالي نسمع فيك. العم قال للولد

ولكان يجوك زوج رجالة زي بعضهم الشر والعفرت كيفاش تدير؟ قال الولد لا، عاد الحالة هذه يلزمني ندفعلهم من جيب الزوز باش نرضيهم، وكيف يشبحوني نعاوم فيهم يتحشموا على رواحهم وما يظهروا من حذاي، كان متفاهمين سوا سوا. العم عرق الحال، وكيف يجوك زوز رجال طيبين واخلاقهم سمح، لكن حصل ما بيناتهم خلاف، ايش تدير؟ قال الولد يا عمي كيف زوز طيبين ما يجونيش، وحتى تصير بيناتهم مشكلة في ساعة ما يوصلوا الحل، وبالعكس يحلوا مشاكلهم ما بيناتهم وما يرضوش يدخلوا شخص آخر ثالث في أمورهم الخاصة. قال العم يعطيك الصحة يا ولد خوي، واللي خلى النبات ما مات تو يا ولادي تستحق الأمانة، على خاطر عندك الحكمة والعقل، ومن تو هوينك وليت شيخ القبيلة، وربي عاونك لما فيه الخير والهناء، وخرفتنا هابا هابا العام الجاي يجينا الصبر.

0: أطوال وقصار
1: لي عمر ثمانية له كلام الزين بالخص الولدين يلزمهم ينصاروا
0: بالخص الولدين يلزمهم ينصاروا
1: لي كبر ينصار صرر ما بصار تمشي ليل الدار تربح لجل نصيب زين

0: أمنين كنت صغير والكلنا في أيام الصغر عنا ذكريات وعنا حنين وحنا نهزوكم في رحلة البادية للحنين لأهلكم لجدودكم للعيشة اللي خلطتوا عليها وممكن اللي ما خلطتوش عليها سمعتوها في حكاية البراش سمعتوها في صوات البراش وفي حكاية الجدود والجدات من نلموا عليها الكل الجدة ونسمع حكاياتها الجريبة وغيرها من الحكايات اللي منهم ما نسمع من عند عم الجنيدي كل أسبوع في الكانو كان. عم الجنيدي مازلت موجود معنا؟
1: مازلت موجود معكم وشكرا لكل المستمعين الغنية هذه للمرحوم الحاج علي الطيش وهي من الأغاني

0: جيدة جدا لتعطيه معنى لقيمة الكبر. وعلى كل ربي كبرنا
1: في طاعته
0: والله كما يقولوها.
1: والكلنا أكيد محتاجين لكبارنا داخل الأسر متاعنا، نحكم معاهم، نستفيدوا منهم، نسمع حكاياتهم وناخذوا من عندهم العبرة. ربي يفضلكم جميعا عم الجنيدي، وإن شاء الله ديما طلتك علينا منورة.
0: شكرا لكم، وملتقنا في الأسبوع القادم
1: إن شاء الله. إن شاء الله تنورنا. وأكيد عندك تحية من عند المستمعين مريم غراب، من عند عم علي العماري يقول تحية لكل عائلة المراحيل عم الجنيدي السي مصباح بوقديمة، وإلى كل عائلة المراحيل ولكل المستمعين في العمارات في العكاريت، وينضموا له أيضا مستمعي مارث يقول نتقابل أنا والناس واللي هم أصيلي مارث، وقولوا لي وصلنا تحية متاعنا إلى المراحيل. وصلت التحايا متاعكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. عم مصطفى رجيلي يقدم تهنئة لعائلة سالم راجح، يقول عنده زوز أولاد ويعرس فيهم الزوز، إن شاء الله بالهناء عليكم، وإن شاء الله يا ربي الأفراح دائمة ودائرة عند كل العائلات التونسية. وتحية أيضا لزوجة عم مصطفى رجيلي خالتي زهرة. وجمعة اللي فاتت عم مصطفى يقول كان عندي عرس وسهرية في عرس، وروحت من العرس على خاطر باش نسمع المراحيل، وظهر لي حتى الليلة هكاكا. فمنورين جدا بوجودكم بمحبتكم وبكل الكلام وبكل الحالات متاع المحبة اللي توصلنا، والتفاعل متاع المحبة اللي يوصلنا يحملنا مسؤولية. إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن كل المستمعين والمتابعين. عمزي العبدي الحميدي وخالتي ناجية من مارث أكيد هما في الاستماع ويقدمونا كل التحية. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. عم إبراهيم أرجع عنا. عم إبراهيم
2: أهلا
1: مرحبا
2: وبيك يا فلوس.
1: العود أحمد كما يقولوا لنا، عودة والعود أحمد. عم إبراهيم وقفنا عند الزعتر والكليل، ولكن قبل الزعتر والكليل سؤال يوصلني في الكواليس من عم صادق رابح يقول وضحونا القبار الساعة وين نلقوه وفوائد السكر كيفاش؟
2: فوائد هو نلقوه في جبل الملك، قلت لك عادة معناها النبتة تكون معناها مقابلة شمس الصبح عكس شمس العشية.
1: ايه؟
2: والسكر معناها يتفور كما نفوروا السلك، وإلا معناها عشبة
1: الورق
2: يتفور يتغلى منين يطيب شوي.
1: ايه؟
2: يولي يتحط في حاجة بتاع بولار، ولا عادة بتاع بولار خير من البسيط، ويندس في الفريجدار، وكل صبح قول له كل منها ورقتين ولا ثلاثة. أنا أفطر عليه من الصبح للصبح، وفي الليل كده معناه بعد ما تعشى كيف العادة كل ورقتين ولا ثلاثة. المهم مرتب قول له تأكل ثلاثة كل ثلاثة، تأكل ورقتين كل ورقتين.
1: يجرب الورقتين يشوف تتوالم معاه ولا ما تتوالمش، وبعد كان يحب يزيد
2: وبعد يمشي يحلل يشوف على خاطر هو أنا كل من كلاه وحلل يلقى السكر معناها تعدل بالقدر بالقدر.
1: يأكلوه بعد ما يطيب مش قبل الورق. ونحكوا ياكلوه بعد ما يطيب الورق نتاع الجبار.
2: لا بعد ما يطيب،
1: بعد ما يطيب خاطر وهو ني حار برشا الورق نتاع الجبار.
2: لا وفيه ما معناها مش مقبول، اما يطيب يولي مقبول ديما خير، حتى تاكل منها ما يصرف عليك ما يقلقكش. خلاص
1: انا نعرف كسكسي بالجبار يا عم ابراهيم.
2: وكل هو يجي في بالنسبه للجبار راهو يتاكل في، كانت تحب تديره في فاحات في كل ماكله، وكانت تحب تديره في الكسكسي، كانت تحب تديره في المقارونة، أما للسكر يتاكل الروحة.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله تعدل السكر نتاعك يتاكل الروحة.
1: جميل، هذايا في خصوص الجبار. كملت لنا على آخر معلومات
2: ولا خنتعدوا للزح نتاعه؟
1: للكبار اللي هو يتسمى الكبار.
2: الكبار موجود فيه البلح، معناه موجود فيه تو في الفصل هذا، على خاطر معناه في الشتاء معاه تلقاه، اما تو فيه البلح. البلح هذاك صالح كما قلنا للامراض الخبيثه اغلب الحال، معناه صالح للانسان يتخلط بالعسل، معناه يتغلى حتى هو شوي منين والا يشيح ويتهرس. بعد ما يتهرس خلطيه بالعسل كل يوم، كل منهم غير فتنتين.
1: على خواه ولا يتاكل بعد الماكله؟
2: لا ديما بعد الماكلة. بالنسبة للأعشاب هذه وصايا معناها أكيدة ديما بعد الماكلة، ما تأكلوش الأعشاب قدام الماكلة.
1: خاطر تنجم ينجم بدك ما يقبلهاش ولا تنجم تكون قوية على على المعدة.
2: تو نسمعت بكري المستخل والله اسمه ضاع عليا تو يقول الرتم يتشرب، لا الرتم راه ما يتشربش، الرتم والفجل والرمل والمروبيا هذا كل ما يتشربوش والهديله هذا كلهم نوعيات ما تنشربش شرب، راهي معناها تكون معناها تتهرس وإلا تكون تتصور وتصير معها حاجة أخرى، بيفولها حاجة أخرى، يا زيت يا عسل يا سمن، ما تنشرب الشربان. بالنسبة لهذا الحشايش حذاري من شرب،
1: هو لازم في تعاملنا مع الحشايش لازمنا ناخذ النصيحة وناخذ طريقة الاستعمال متاعها من عند العارفين بها، رغم ما نجموش ناخذ المعلومات من عند أي حد، رو اللي مستعملها واللي عارفها واللي بالأساس يستعمل فيها بشكل يومي هو اللي نجم يعطيك نصيحة صحيحة. أما
2: تعيش معنا يا فيروز معناها جبل متاعت وجانا راه فيه الحشايش وكل وتعيش معنا ونستعمل فيها الحشايش وكل، لكن ثم حشايش ما نستعملهاش في الشراب على خاطر عندها تأثير على بدنية بنده.
1: واضح. أعطيني الزعتر والكليل.
2: الكليل ولا الزعتر؟
1: كما تحب. خاطرهم خاطرهم زي خوت. أنا بالنسبة لي الزعتر والكليل زوز خوت متحذين ديما مع بعضهم.
2: أي هم كل حتى كان بس تغليه مع بعضهم في التاي وتشربهم يجوا مع بعضهم راه جاهز، لكن ثم زعتر ما يطيب كان في الحشيشة الحمراء. اللي هو في جبل، والزعتر الاخر ينبت في اغلبيه الحال في الواد، هذا تراه للتاي الاخضر وفيه معناه فوائد برشا، فيه معناها فحات وفيه كما قلت لك اذا كان دردريه على احنا عندنا معناها طريقه ندردرو فيه على الشريح يصبر الشريح ويولي يعطي رائحه سمحه، على خاطر هو رائحه الزعتر نتاع الواد ريحتها فاوحه يسر يسر.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: والكليل كما قلت لك الكليل ثم كليل العباد نقولوا احنا هذاك صالح للتاي ولا للفحات وصالح للدنيا كل، وكليل الجديان فيه دواء معناها الماء في المفاصل ولا الماء في البطن ولا حاجه ثم برشا امراض ساعات تولي البشر عندنا يعني حوله فيه من بطنه ولا نحوله فيه من رجليه ولا من بدنيته بصفه عامه اذا كان يستعمله هو معناه يشرب منه سنح ياسر ياسر يولي نحل هكا الامراض هكي نحال بكلها ما يخليش فيه.
1: واضح.
2: وصالح في نفس الوقت للدم.
1: واضح واضح برشا. الزعتر فقط للمعلومه، الزعتر فقط تو في السنين هذه واجيال تو يستعملوا فيه ياسر في السلايد.
2: سلايد الزعتر هي على كل شيء.
1: خاطر ريحه الفاوحه وطعم
2: مزيان. والكليل والكليل هذا يجوا في الدنيا كلها.
1: واضح واضح.
2: ام الروبيا.
1: اي.
2: حشيشة خضراء هي معناها الورقة نتاعها خضراء لكن ما تتاكلش راهو كيفاش معناها نستعملها كي ظل بنادم عنده حساسية في القدم نتاعها في رجله من اللطف ياسر تشتى من هكي واحد يقول لك عندي حساسية والاخر يقول لك عندي شباك وكل واحد واش يقول عندك الام الروبيا هرساها هرساها تكون خضراء تطلق ماء هي فيها تطلق ماء وثم الصبارة الصبارة معناها الصبارة معناها معروفة ياسر ياسر الصبارة في موجودة في كل بلاصة الماء متاعها هي الماء متاع هاكي والخبز متاع العسل الخبز العربي مش متاع العصري هذا تو الخبز العربي الشايح يندهن معناها يتخلط مع بعضه ويدير بهم زي كما يحني معناها بالحنة يدهن رجليه من لوطة يولي ما يدهن ثلاثة أربع أيام خمسة أيام جمعة لما تتنحى عليها كشبابة وتنحى عليها الحساسية اللي كانت في قدمة من لوطة ما يقدش هذه أم الروبيا
1: بيه
2: الرتم الرتم ما يتشربش الرتم راهو معناها مر مرارة الرتم راهو خايب ويدوخ حتى التدويخ
1: هو حتى الشيحة يقولوا قوي ويدوخ
2: يسبب لك حتى في الدخ
1: حتى الشيحة يقولوا يدوخ
2: عنده حاجة هو كي تعصره معناها تهرسه يطلب ماء كما العادة يكون معاه السمن ولا الزيت وتدهن به المفاصل إذا كان مفاصلك معناها تشكي منهم وتتأثر منهم ياسر ياسر تدهن منها مفاصلك سمح للمفاصل سواء في الكتاف ولا أي مفصل كان معناها سمح له ياسر ياسر هذا رتم
1: عم إبراهيم، إيش قولك تولي تدخل معنا في كل حصة ونعمل فقرة خاصة بالأعشاب؟ لأنه ما شاء الله مصلي يعني بعليك موسوعة في معرفة الأعشاب وطرق الاستعمالات متاعها، فإحنا المعلومات هذه باش ناخذوهم كلهم في حصة واحدة. أعتقد أنه المستمعين يحبوا يركزوا مع كل عشبة وحدها حتى يعرفوها ويفهموا عليها أكثر. فظهر لي مهم برشا أنه مع كل حلقة أو كل حلقتين من المراحيل ناخذوا عشبة ونحكوا عليها وعلى تفاصيلها وكيفية التداوي بها، لأنه عندك معلومات ما شاء الله. ما نكمل الوقت،
2: ما تم حتى مشكلة في خدمتكم ديما.
1: يعيشك عم إبراهيم. فقط للمعلومة باش نكمل المعلومة العام صادق رابح ولكل المستمعين اللي يسمعوا فينا الليلة، فيما يهم الجبار، الجبار راه موجود في الأسواق الأسبوعية. أعتقد أنه ما ثم حتى سوق أسبوعي في المناطق القريبة متاعنا، مش متباعش. قولي
2: وين هو هذا عم صادق؟
1: في المطوية.
2: المطوية؟
1: اي
2: باهي. يقول نهار لحد جاي
1: إن شاء الله،
2: وإلا في صورة ما جتنيش معناها لحد جاي، تلقاني لحد الآخر
1: إن شاء الله.
2: تعال للسوق متاع الواد أحدى السبيرات متاع ياسين.
1: عملت شهار يا عم براي.
2: حتى ونجيب لك دوالي وجه الله. قل لك ونجيب لك القبار ما تعالج روحك، يجيبه لك أنا لوجه الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. وهالتواصل والتفاعل ما بيناتكم ما ثمش أعز منه يا عم إبراهيم. ممتنين جدا، ونرجع لك حتى ناخذ من عندك في كل حلقة معلومة مفيدة فيما يهم التطبيب بالأعشاب، الدروس اللي أنت عندك من عند جدود. يبارك لك يا عم إبراهيم في كل المعلومات اللي أعطيتها لنا الليلة.
2: يعيشك، بارك الله فيك يا فيروز. ومرة أخرى تحية لكافة المستمعين والمستمعات. وي شخص يا فيروز معناه يحب الدواء، احنا على ذمته من غير فلوس.
1: بالبركة ما درت،
2: وبالبركة الحيشة المطلوبة.
1: باه يا سيدي، وبالبركة ما درت يا عم إبراهيم.
2: إن شاء الله ربي هني عليكم. ربي كل صغير، وربي يعطي الوقت الطيب لكل صغير. وبارك الله فيك يا فيروز مرة أخرى.
1: ينورك
2: ومشكورة.
1: يعيشك. ومن خلالك أكيد تحية لكل مستمعينا في توجان، والعم حسين دادي اللي في كل مرة يكون موجود معنا ويأثث معنا حلقات المراحيل، كيف عم علي كادي بن سالم كادي اللي جينا من رمادة تخصيصا حتى يكون موجود معنا في المراحيل. مستمعينا معزتهم وإضافاتهم أكيد فيها إفادة للجميع. عم إبراهيم يبارك لك، ولنا لقاءات قادمة إن شاء الله. من عند عم إبراهيم باش نمشي لعم الساسي، ظهر لي موجود معايا عم الساسي. الو
3: سلام فيروز،
1: مرحبا، شحالك؟
3: حي ليك والتقنيين والمستمعين من بزرة الفطاوين.
1: يحيشك ياخذ بخاطرك.
3: اني حال
1: الحمد لله.
3: برنامج هذا يروح في حياتي، وكل يوم ما شاء الله من حسننا لاحسن. همس وصحيه اللقايا اللي شارته كل
1: زيكم انتم عم ساسي، زيكم انتم، حتى انتم على ما سمحكم راه والله منين تكلموني، والاضافات والافادات نتاعكم حاجه تفرح القلب. الاضافات نتاعكم
3: يدوم العشر ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي.
3: ولا يعمل في خص اللغه كيما قالوا جماعه، هو القمح والشعير والنصوص. موضوع الاعشاب رام كيما قال الأخر يتكلم قدامي، فيه من نافع وفيه من ضرر. ثم قلت أسماء الله الحسنى 99 عشبة، 99 أسماء أسم الله الحسنى 99، وفيه من ضرر غير تم الأخر اللي قال رتم يشرب رتم يقتل بالطبع كل شيء. رتم يدوه الحمرة وقت حشاشة الحمرة يفقوه مع الحليب ويديره ضميدة للكرعة. أمني عندك حل شجرة واحدة ما سموها شخر الشبيت المكسور، قبل يشبوا البيض المكسور يحرقوه ويهرسوه ويديروا مع أهل العظمة والحلباء ويجبروا به المكسور. ما ينسوش الطبيب قبل ما عندهمش طبيب وما عندهمش واحد يبرى بحول. أمني عندك الجبار هذا كما كنا نحكي في الجبل في الستار، مو يقدر قارة كان واحد أمني اللي يكون بصحته واللي يعرف الجبل اللي بقي ثم اللي ثم يجيك ينفر الستار وكما قال مقابل السمس لكثيرين مقابل السمس الصباح.
1: زوز أسئلة عم ساسي في تفاعل مع هذية. أول حاجة البقول شن هو عم ساسي؟ البقول شن هو؟
3: البقول ما بقول لا يسمى يقولك بقال انت على كيما كل جدا، وثم البقول زاد ثم واحد كيما يديروا كيما الجلد انت اسمه همسي بوم فوق ولا هذا بقول وصمات وواحد كذا. كل حد هو يسميه كيما قالوا الخيال.
1: ومريم غراب
3: جماعة عندك الحلاب هذا حطوه شيء كم في الواحد حلاب شجرة طيب ياسر، قبل يكون صغيرا شلطوه ونمشي عليها من الغدو ونجيهم دير اللوبان نزلونها اللوبان عندك الزريقاق هذا دواء حتي في جبل تطلع كم في الستار بتاع جبل كيف حتي دواء كيف تقوفت هذا من المندوم وللقبل المتشي هات حشاك اللي ياكل المتشي مانا يقول لي حالف قال ما وصل لما سن قبر قال لي لا قبو مش قبر يحفروا له حفرة همني وغلفوها بتقوفت مني مني حتى فيها تمريض همني حتى يعرق يبقى فيه ثلاثة أربع سوية يعرق يمشي لبس عليه اللبغة كيف كيف تول واحد كيف يلدى حشاك يقبل ناس تبرى في الصحر واحد تقل حشاك لفعال ولا واحد ما لا يسقلوا طول طول تقوفت هذا وشل طوله بلاس لذنها وحتى لي تقوفت بحول الله على بلاس طيب قبل ما كانت شطب وكانت بعيد الناس ومع الناس نقلوا مع الناس كذا كانت الأعشاب ياسر ياسر ياسر دواء وياسر مضر
1: هذاك هو ايش قلت انا يا عم الساسي انه ما لازمش ناخذوا المعلومه من عند اي حد لازمنا ناخذوا المعلومه من عند العارفين باستعمالاتها ما لازمش المعلومه ناخذوها من عند اي حد ونمشي نستعمل وبعدين نقول راهي العشبه هيك ضرتني ولا العشبه الاخرى ما ولمتنيش ولا لا قدر ربي تنجم تكون عندها تاثيرات صحيه عليكم فردوا بالكم الاعشاب برشا فيهم مفيد وبرشا فيهم ضروري تستانسوا
3: فيهم مصالح فيهم اللي يضر وفيه من كم حكيت كرتم هذا كل يضرب ويشرب ويشرب بموت على البعض ترى مبرك مجرد قبل يبوق قبل حشاك حتى يتغشي عركوها ليش ويتغشي تم حشاك أنت حرب يطبخ الرتم ويشرب بموت على البعض
1: يا لطيف مريم غراب تقول رتم حتى الغنم وقت اللي تاكل منه الحليب متاع الغنم يكون طعمه فيه رتم وفيه المرارة معلومة هذه صحيح
3: دم وما بتطلع حشاك تلوح للثلاث بتاعها تلوح العنز ولا عندك هو ولا عندك العرقوز تعرف تقول بدا قوي العنز كيف تبدا من على ميلاد تاكل منها تو مع اصحاب الحيوانات واحد وقت في الربيع العرق جده واحد ما يسرحوا فيه الساعي والغلم ارتم خوي ياسر تم ارتم حكيتك باهي الحمل باهي البرشا حاجات اخرى اما باش ياكل يشرب ولا يطبخ ثم الانسان يرضى به حاجه ما يعرفهاش ما يقولش هيك يطبخوها ولا يديروها ولا كذا خاطر ثم ناس كما والتم شاب معروف قال لك صاحب الكلام الاول قال لك اللي ما يبيش لزول السميده والحلب الجديده والثوم الذكر وقبال الحجر اللي بيروح هنا يمشي القبر
1: كلامك والله والأمثلة اللي تقول لنا فيهم والمعلومات اللي تقول لنا فيهم في كل مرة ما نعرفهمش ونعرف عليهم أكثر وأكثر من عندك عم الساسي إفاداتك وإضافتك أكيد مهمة برشا لنا جميعا عم الساسي أكيد نلتقي في لقاءات أخرى من المراحيل وديما منورنا إن شاء الله
3: إن شاء الله وتحية بالله تحية للجنيد الجامعي سيدهم الشعراء وسيم صباح بقديمة وتحية ألفين تحية لدولة مالي على الشعر الواحد وعلى الأحلال كيف الكلمات بالميزان وكلمات مربوطين كل
1: ما شاء الله
3: أمني تحية كبيرة ياسر أمني ونقول لك منها أنا نحيي أكبر تحية متاع شعراء ومتاع الناس الأدباء
1: يحييشك ويأخذ بخاطرك عم ساسي ولنا لقاء إن شاء الله قريبا على موجة إذاعة التطاوين
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي شكرا لك من عند عم ساسي تليفون آخر ألو مرحبا
4: اهلا
1: مرحبا عم محمد
4: اهلا وسهلا
1: اش حالك لبس عليك
4: لا لبس والله خير شني حالك
1: طيب. الحمد لله بخير الحمد لباس. لله الحمد لله لباس. عم محمد ايه. اللغز عرفته ولا لا
4: اللغز
1: ايه
4: القمحة من ياكل فيها السوس
1: القمحة والسوسة
4: أيوة.
1: واضح أيوة. عندك بضيف لنا في المعلومات
4: خايف الوقت يجرب
1: عندنا دقيقتين عندنا دقيقتين ناخذوا من عندك شويه معلومات عم محمد
4: باي عندنا حنا التقوفة هذا راهو شراب للكحه مجربه راني تجريب راهو كان الواحد وكرت عليه الكحه ما عندهاش مرض قدام فمعنا كحه قديمه هذه كحه اللي تطلع قريبه كيتي وتشد عليه راهي منفعه كبيره ياسر فيه ايوه عندك السويده بتاعت الشارب للحجر اللي عند الحجر في الكلاوي هذه يدير يطيب منها يديرها شاهي ويشربها للكلاوي باهية عندك الرتم للجرح
1: ايه
4: للجرح راه مش للشراب ولا شيء للجرح الجرح راه باهي
1: زميدة تقصدو زميدة
4: الحليب ويطبخ طب مليل يولي زي البماضة
1: ايه
4: يدهن به الجرح حاكا راه يبر اللي ليه
1: واضح
4: باهي عادوا عندك يا حنا هذا الحرمل حتى هو عنده فائدة فيه، معنى يديروا فيه يغسلوا به معنا في فرعيهم ويطفوه ويغسلوا به اللي هو عنده وجاع وكل شيء حتى هو مش خايف. واش بنقول لك عاد وسه اللي يزيد اللي ما مفكرين
1: نكملوا الجمعه الجايه، نكملوا الجمعه الجايه يا محمد
4: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يبارك في عمرك، وسعيده جدا باني سمعت صوتك الليله. شكرا لكل المستمعين اللي كانوا موجودين معنا على اضافاتهم، على المجهود اللي يقوموا به في البحث حتى يعطونا اضافات ويعطونا افادات ويصححوا لنا بعض المعلومات. شكرا لكم جميعا. عندنا مستمع يسمعنا من الغزايا في ليبيا، محمد بن سالم قراش. محمد بن سالم قراش يسمعنا الغزايا ويقدم تحية لأحباء راديو تطاوين ولجميع العاملين في إذاعة تطاوين. أحمد البعبيدي أعطانا الإجابة الصحيحة للغز الليلة ويقول هي القمحة والسوسة. فالجمعة الجاية نقوم بالقرعة إن شاء الله على لغزنا، وأكيد نتقبله في الأجمل الأوقات. يقولوا كل عشبة وفيها دواء، والزعتر والكليل خوت ما يخلى منهم نجع ولا بيت، وإن شاء الله حياتنا كلها مليانة بروايح الفايحة بالعطور اللي تخلي حياتنا أجمل وأجمل. نتقابل أنا وياكم مستمعينا الكل ديما في ساعة سعيدة عبر موجة إذاعة تطاوين. شكرا لكل عيلة المرحيل اللي في الأستوديو واللي خارج الأستوديو يسمعونا في كل مكان. أكيد إن شاء الله ليلتكم سعيدة.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة ب 15% القارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15% القارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من اليوم الأربعاء. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. جاء ذلك خلال إشرافها اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. دعت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية في بلاغ لها اليوم الأربعاء إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. في العالم استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر بجروح اليوم الأربعاء إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الجيش الصهيوني قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية بمحافظة النبطية في جنوب لبنان، وفق الإعلام الرسمي اللبناني. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم اليوم الأربعاء تغيير مسار 65 سفينة منذ إعلان الولايات المتحدة الحصار البحري على موانئ إيران. نهاية الموجز في أمان الله.
2: إذاعة تطاوين.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يواصل عمال شركة الكيمياء بالمنطقة الصناعية بجابس إضرابهم الحضوري للمطالبة بتوفير التأمين والتغطية الاجتماعية بعد أن حالت وضعيتهم دون تمكينهم من الانتفاع بالخدمات الصحية. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس لموفى النصف الأول من سنة 2026 نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتحديد أحكام تمويل الزراعة الفصلية وأجال تسديد القروض المخصصة لها. دوليا، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة مدينة طوباس بعدة آليات عسكرية ونشرت قوات راجلة وداهمت عدة منازل وأحدثت دمارا في محتوياتها قبل أن تنسحب دون التبليغ عن اعتقالات. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض مع إيران بأنه مضيعة للوقت، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تتفاوض معها حاليا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات.
2: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. مكثر، مدينة الأسوار والحدائق.
2: المعمار عبر التاريخ لم يكن فقط بناء وتصاميم وقصور مشيدة، بل هو مفتاح الحكاية وبداية مسيرة الوجود الإنساني، وهو إرث وملك مسجل شاهد على مرور الحضارات وتعاقبها. ونحن اليوم بمدينة مكثر، من أقدم المدن بالشمال الغربي للبلاد التونسية، وإن عبرت بها يوما وكان مرورك مرور الكرام فرحلتك عابرة. ففي مكثر يرجى التمعن، مدينة معلقة فوق هضبة عالية لا تحتاج حصنا ولا سورا، بملامح رومانية ونوميدية وقرطاجية، وكل حضارة مرت تركت أثرا وآثارا. ومكتريس ضاربة في القدم، يحدثنا عنها عمر مراد، إطار ثقافي ورئيس جمعية الفروسية بمكثر.
3: مدينة مكثر داوت عليها هذه الحضارات انطلاقا من الإنسان البدائي اللي اكتشف النار، اكتشف الحديد، وبدأ يطور في نفسه، وبدأ يوجد سكن، وانتبه لأنه الإنسان هو قيمة كبيرة واجب المحافظة عليها. انطلاقا من وجود الإنسان البدائي هنا بدأت تتكون بشوية بشوية حضارات، ونحكي على الحضارة البونيقية فالرومانية البيزنطية، عديدة من الحضارات.
2: سكنت ومضت وتركت آثارا ومعالم قائمة، لنرى مكثر المدينة القديمة بكامل تفاصيلها الرومانية، قوس النصر والساحات العامة والحمامات والمسرح الروماني، وهو ما ساهم بشكل كبير في تشكيل هويتها المعمارية المتناغمة رغم اختلاف الحضارات والأديان.
3: نعتبره أنه مكثر القديمة موجودة مجسمة اليوم في سيت أركيولوجيك مكتريس، اللي هي توجد فيها قوس النصر والزارك دو تراجون، واللي موجودة فيها الساحة العامة، واللي موجود فيها الحمامات العمومية، واللي موجود فيها الكابيتول، واللي موجود فيها المسرح الروماني. مدينة كاملة قائمة بذاتها. مدينة هذه حتى الرومان مشاو قات وظيفي، حمام الروماني مثلا كان مسكن اللي نسموه احنا برج القاضي، كان في فترة من فترات. بداية تشكل مدينة مكثر يعود تاريخها تاريخ دخول فرنسا لتونس. فكاليش مقاومات المدينة القديمة هي مثلا في المعمار الإسلامي والمدينة الإسلامية تختلف وتتماهى مع التصور الغربي. المدينة العربية أهم مميزاتها هو وجود مسجد. وجود مسجد لأنه ذاك هو جامع الناس لعديد الشؤون. إذا كان وجدنا في مدينة معناها مسجد فبالضرورة يوجد الحمام. هكا قلب مدينة مكر اللي نعتبرها فيها شوية المفهوم معناها العربي الإسلامي واللي ما نجمتش فرنسا باش تمحي.
2: حضور بارز للبنايات الاستعمارية لم يلغي وجود البيوت العربية الإسلامية في تلك الفترة، والتي لم تكن كثيرة لكنها كانت مميزة وذات رونق خاص، حيث تميزت بشساعتها وتفرع غرفها الكثيرة التي تجمع كل أفراد العائلة من الأجداد والآباء والأحفاد، دافئة آمنة ودخولها مشوق بعد طرق الباب بيد فاطمة ليتم استقبالك بالسقيفة لتتهيأ للدخول إلى الصحن وهو قلب الدار. وتختلف زخرفة تلك البيوت من عائلة إلى أخرى حسب المقامات والمنزل الاجتماعي.
3: ما نجموش نحكو بصفة مباشرة على مكثرة العربية الإسلامية. إن وجدت بعض البنايات العربية الإسلامية فلا يوجد معناها تجمعات كبيرة. قد تجد المبنى بصفاته معناها مدخل تاعو سقيفة، بل ما تدخل السقيفة في البيت هذاك مزيان فيه يد فاطمة لما يد فاطمة، أو إن تدخل في سقيفة سقيفة ذيك يستنى فيها الضيف معناها يدخل باش صاحب المحل يعطي إشارة الأهل تدخل المبنى باش تلقى سقيفة وتتجاوز السقيفة باش تلقى الصحن. الصحن اللي هو معناها نقولوا احنا بعض البنايات نعتبروه الحوش وبعض البنايات الأخرى نعتبروه وسط الدار.
4: نحن معناها نرجعوا للطبقات الاجتماعية كل قدر وقدره، أن المباني مدنية ما تنجمش تكون كلها وإن تشاكلت معناها فما صحن وفما بيوت معناها تفرغ فالزخرف معناها والتبليط وكذا يختلف من عائلة لعائلة ومن فرد لآخر، وكل واحد معناها وإمكانياته في تنجم توصل. والعائلة التونسية كانت في تعدادها أكثر، وذاك علاش نلقوا معناها في الدار غرف معناها في أعداد أكثر من الغرف الموجودة اليوم، وهذه خيارات يفرضها وإن العدد متاع عناصر العائلة. فما تفرع متاع بيوت، البيوت هذوك فهم ما هو الاستقلال المباشر لأهل البيت كما تنجم تلقى مخزن.
2: المخزن في البيت المكثري من أهم الأركان في التركيبة المعمارية لكل بيوت المدينة لاستغلاله في جمع المؤونة أو العولة وتخزينها خاصة في فصل الشتاء.
4: أنا مهم جدا باش نحكي على الطقس والأثر نتاعو على الشكل المعماري للدار أو الحوش أو البيت المكثري اللي توجد في مكثر، لأنه فصل الشتاء في مكثر مختلف على فصل الشتاء في أماكن أخرى. معناها مكثر المعروف عليها وأنها معناها مدينة محطوطة على 900 متر على سطح البحر، هذاك علاش يخليها من المدن اللي يزورها ثلج كل عام. ثلج هذا بشكل معضلة كبيرة للناس لأنه الحوش محلول وسط الدار محلول، كاين ساعة على ساعة تجي ثلجية كاية قوية تطلع لك مع النبون تاع الباب، وهذاك علاش كانت العائلات وقت يدخلوا يرقدوا في فصل الشتاء يدخلوا البالة معه باش ينجم يوجد الرقم مرة باش يغادر البيت متاعه. وحتى إن ما يغادروش برشا هنا وكل مخزن والعولة متاعنا موجودة، عولة إن كان من كسكسي زيت وإلا من عائلات اللي عندها المسل وعندها عائلات الميسورة يكون عندها مخفيات متاع السمن، فما شكون اللي يرقد الحم.
2: مدينة الأسوار والحدائق هكذا اعتبرها محدثنا لتبرجها بشريط من الحدائق المحصنة بالأسوار، وهو ما يضفي جمالية طبيعية على المدينة. المدينة التي تم الاعتماد في مجمل بناياتها على الحجارة الرخامية التي تعرف بها المنطقة.
4: سأعتبر المكثر هي مدينة الأسواق، مدينة الحدائق. وانت داخل المكثر حتى اليمين في المنتزه البلدي شوفك الصور الجميلة، ذاك من أكبر المنتزهات الموجودة في الجمهورية، من أروع المنتزهات الموجودة في الجمهورية التونسية. مش تقدم شوية على شمالك تشوف معناها صور في تدرج، تدرج هذاك جميل وواضح، وإضافة عليه معناها أكل غراسات ونباتات تزيدوا بهرج على بهرج. مش تقدم شوية لو تنتبه على شمالك وتشوف متحف الأثري المصري، شوفك صور جميلة ذاك مرتوب ومخدوم نقشة معناها فارية ولا نقشة معناها نابلية صحيح. تواصل مش تلقى هذاك مقابلك قوس باب العيون، وانت قدامك تريس معناها تتفرع على حاجتين. انت كان مشيت منا على شارع اليمين مش تلقى على يسارك حديقة، مش تلقى الحديقة الثانية، مش تلقى الحديقة الثالثة، مش تلقى الحديقة الرابعة إلى أن توصل إلى المحل. الحدائق هذول كلهم بأسوار، أسوار هذية متناغمة متراتبة عندها سيمتري وتضفي جمالية طبيعية، لأنه ما هيش بالسيمان، هي بالحجارة، الحجارة المنقوشة واللي هي أساسا منتوج مكثري. مكثري هي بلاد الرخام، ومكثري اليوم أكبر المقالة الرخامية اللي تزود في الجمهورية التونسية هي مكثري. هذاك علاش الإنسان القديم حتى الرومان ما لقاوش معناها مشاقة كبيرة في أنهم يبنوا هك السروع معناها اللي خلفه لنا اليوم أصبح إرث احنا نفتخر به. فوجود الحجارة الرخامية مكثر هو اللي يعطي أو يخلي مكثر تبني بالشكل هذا.
2: ولأن الحجارة الرخامية جزء من الهوية المعمارية لمدينة مكثر، نجد نور الدين دريش أصيل مدينة مكثر حرفي في النحت على الحجارة، شغف ورثه عن والده، زاده الانتماء لمدينته حبا لحرفته رغم صعوبتها، فقط لأن الرخام كنز المدينة.
5: نخدم على ركاب طبش بلاد نجدين أصلا على ركاب
6: معروف الكلام أنا ليه بركة ورثة دين، أنا حبيت أنا مش حاجة أنا معروف
5: حاجة معناها دي مكثر معروف دي مأجرنا نحن دي مخي صم يجي حبيت بدي تخدمي فيه، تخدمي فيه حاجة قوية قوية في بلاد البيضة.
2: جميل أن تكون لنا هوية معمارية تميزنا، تحدث غيرنا عن عراقتنا وعمق جذورنا وعظمة تاريخنا وما مر علينا من تفاصيل حضارات عريقة.
0: كنتم مع مكثر مدينة الأسوار والحدائق، وثائقي إذاعي، نص وإنجاز مهال فرشيشي، إخراج هند اليونسي.
7: معمارنا إنتاج الإذاعة التونسية 2025. ضحكة عيون حبيبي.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تخركش قوتك لصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم الشاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم لعبة فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاج
7: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
8: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة.

0: اي اي خاتيني ولا خاتيني يا بدرم كنت متعنى
1: اي لا ادخل فيهم
2: ماكش غالط قول الحق نديه ورجليه ايد وكرع زي البرق
3: حلوف من حلوف واحد خرش يستاهل الذبح انزل عليه هاو شكل كسر
1: ماني غفزة زي الدمار
3: ماني غفزة اردك
4: اردك ما ترحمش الله هرزيد
0: خاتيني والله خاتيني راس ياما خاتيني هذا ساسبعوني مشنينا وراس ياما مشنينا
2: اجروا طفوا النار اضربوا النار انت رميت النار يا ملعون
0: خاتيني واسيا ما خاتيني جيت بتعادي خلفه
5: جياتي وسلتهم النار
6: وين الطاح وين وين يا عمي تكراري يا عم الشاهد اطول
1: بشمل والناقة هربوا الحكت عليهم شركوا النار النار
2: اطاهر اتك العصاوي برات في ماهم النار شبيب هذا عصول خلي نعمر به ايدي المرات ننزل عليه
0: لا لا لا لا لا لا عم الشاهد والله خاطيني والله خاطيني ما تضربنيش
3: ايش بدون عشة بعد
1: عملها عبد الواحد شوف النار طالعة اجري يا صالح اجري خلعونوه
7: عمل روحك تحس والسارق دهم علينا وين كنتم
1: البر بعيد نمشي من طرف الزرع لطرف الاخر يا صالح اطلع معهم يا صالح ما تحبش حرك يديك السارق هرب
7: لا لا وين مكتف يا طفل العصا على شنب
1: مكتف وين يا اخي نشوف برا شوف السارق شدوه برا ما تنجمش تفلت منهم
8: لا وين وين الكذب عام الشهر خلي نراوجهم
9: برنا النار طفي معاه ما تمساش للنجم والاولاد قلت لك ابعد ابعد
8: في قلت بالك شي نعرفه خلي نشوف وجهه
9: تعرف ما تعرف ايش هو حاصل استكفى بنفسك ايش تعمل يا ولدي ابعد تشوف الليله
8: ايش تعمل الحبل مش بيك يا عم الشاهد تنشوف الحبل كان مرخوف ليك
0: مظلوم عباد ربي مظلوم جيت متعدي غلطت خلفيه
8: يمكن غالط خلينا ثبتوا عم الشاهد
9: امشي علي يا ولدي بلا ترهدين
8: قلت يمكن غالط
9: انت ما يهمكش
8: خلنا سمعوه
9: ابعد ولا نلحقك عليه ابعد خير يا طاهر تعالوا معايا
8: باهي يا سيدي باهي بالسيف يا عم الشاهد رني معاول فيكم واش بيك باهي هاني بعدت يا سيدي ها باهي كيف يكون الراجل مظلوم وبتسمع ماليه ما يتولي لنا مقتل هنا
9: خليهم يجوا هذا حرمنا واحنا شديناها بعملنا
8: يا جماعه يا جماعه الراجل راهو مظلوم وعم الشاهد ما خلاهش يتكلم تكلمها قدور
1: يا عم الكسراوي اللي هديه خلي على الاقل نعرفوه ولازم نعطوه تريحه ونسيبوه
10: نسيبوه ها هو مزيت الحل في فمك يا جدول تراه سايبك يا الكراش
1: اش بيك يا عم الكسراوي شوف البعيد يمكن فاميلته تجي في الصباح وترك حركه
9: هي. امشوا عسوا على الزرع الواه جيتوا
10: ملك لوف
1: حل اللسان بالك نعرفه ولا هاني خليني
8: هات النار يا سلطانة هات النار
6: باهي يا طاهر باهي أنا عام هاتي خطبة ولا عجول لهبة باهي
7: ها هو عرجول شاح
10: قربوا النار قربوا النار هجي ها
0: شي
10: هذا سيبوه هذا اللي ضربت أمس هاك حصلت معاها قدورة خير كل شيء من تحت ايدك
1: دي مشاكل فيا يا عم الكسراوي حرام علي الله يهديك جينا نعاونوا فيك
10: بعد شرك بعد شرك معيني في خيرك الليلة نكوي، الليلة نكوي، هات النار هزين بهات النار.
0: علاش علاش علاش تتبلى عليا اخي؟ عمري ريتك انا
10: يا سفيه، عمرك ما ريتني. واه وصلتك للتراب واليوم ننساك. اليوم نكمل عليك.
2: هات الحق، قول الحق. شكون معك؟ وين قدور؟ وين قدور؟ وين قدور؟ وين مشي؟
7: مشوا، عملوا رواحهم متغشين.
1: السلام والحصرة، مش ورطنا في جورطة. كيفاش حصلوه؟
8: حكالي الهادي قال لي عرضنيه بالحجر. الهطايا هذو مجنون، ما يتعبوش وما يرقدوش.
1: اسمع صالح، امشي لدوار دوار الناس، بلغ الرجال توا يجوا يفكوه مني قبل ما يوصلوه للجدرمية. تحرك
8: قدور، واش بيه تولي عركة كبيرة فيها المجاريح والموتى، وبالممكن ترسي لينا في الحبس. أباي
1: امشي وين قلت ليك، حبنا نحصلوا بالكمشة الليلة ينزلوا على عبد الواحد ليني قعقع. وقتاش نعملوا؟ لكن كي يجموا دوار عبد الواحد على دوار العطايا تدخل بعضها ضارب ومضروب، وقتها ينسونا. ها هو حسان عرضنا.
8: بالك حسان عبد الواحد.
11: وش هي؟ وش بيه دوار العطايا؟
1: الراضي هذا ولد حرام زعيم كان يحرم علينا.
8: شاي ما ثم يا سي الراضي، حريقة صغيرة في عيشة الكسراوي طفيناها وخليناهم باش يرقدوا.
1: اشكون معاه؟
11: زعم صحيح عمار، مالا نولوا نرجعوا؟
12: لا لا، نوصلوا قدامهم خير نواسوهم ونعرفوا اللي صار. ما خذت خاطر راجل. هيا
1: هيا نمشي نفزع الجماعة كمية عسر. حرموا علينا هالزويز ديما في جروتنا. هيا هيا هيا نرجع وراهم ليورطونا. هيا هيا هيا هي هي هي هي هي.
12: عم الشاه ان شاء الله خفيف.
13: الله لا يوريكم الصبر، سامحونا عملنا لكم شغله.
12: لا لا ثمش ضرارة عم الشاه. وين عم الكسراوي؟
10: نصف العيش انحرق، نصف العيش انحرق، لكن الحمد لله الحمد لله القبحات سلموا.
12: الحمد لله الحمد لله.
11: يعوض الله يا عم الكسراوي، في المال ولا في الابدان.
12: قل لي وسارق هرب؟
9: لا لا كيف يهرب، ها هو مكتف. تعالوا شوفوه.
2: هاي فيدي تعال.
12: يعوض الله يا عم الكسراوي.
9: ها ها
11: صار. هذا هو،
2: هذا هو،
11: هذا هو الشبيب. انت وين قدور؟ الراح قدور الراح. شوف يا سيدي
1: هذا، هذا مش ولد حد؟ هو والله هو بيده
11: صاحبك وما تعرفاش. يا والله نقول لك عليه ناسي، هذا اللي يلعب معكم في الكارتة.
12: هاي
11: اش لزك واش لزك يا عبد الواحد؟
0: مظلوم مرض، جيت متعدي دخلت فيه.
10: مظلوم سيبوني انت مظلوم.
11: وتكذب ثاني. والنار يا سيدي وشكون جابها؟ والعركة مع عمك الكسراوي كل شيء يوصل للحنوت في الوقت. وعليه وعليه تغر بروحك وامك هجان؟
0: هذاك هو تحبني انت تضرب وما رد الشفار. السايبة ضايع خاني بركني على الركايب.
10: انت نكسك والملحك اتبات في الملح والفلفل والصباح ندفوك لجدرمية من الكلب.
11: صلي صلي عني بيه، صلي عني بيه يا جماعة. هذا الليلة يبات عند سي بكار، كان بات في دواركم يجوه جماعته وتولي عركة. مش هيك يا عمار؟
12: فكرة فكرة يا الراضي، نبيتوه في دارنا نعلمه بي وهو يعرف اش يعمل.
14: الواصلة معاكم، انا واحد من جماعتنا.
12: لا لا تهنوا عليه، اما عصوا على ارواحكم. شكون يعرف راهو جماعته واعرين راهم؟ ما تركدوش. ها
11: النوم له.
14: الله يبارك. هاي
11: امشي
14: يمشي.
11: هاي انا
0: ماشي
11: امشي.
1: اش نعملوا صالح؟ اش نعملوا؟ البيعه كبرت، كل من حل الباب يسد الراضي.
8: نمشي ونعلموا دوار ناعس، خليه يجمعوا على هالطاي ويركع فيها الزلاط.
1: العركه ما عادتش في صالحنا، توا كل شيء عند سي بكار، وسي بكار الصبحة يسلم على الجدرنية. اسمع، انت توا تمشي لدواره، دوار الناس، وتخبر امه باللي تم، قول ليها ما تفزع حد معاه. توا تعرف اش تعمل، هيا هيا برا توا توا تمشي.
12: الله يبارك
1: فيك. هاني شد كلاس.
9: هيا الاولاد اسمعوني مليح، الليلة راهو مهناش نوم.
15: تهنى بابا تهنى،
9: المرة هذه هاي تعبدت وسلمنا، لكن عمار عنده وجه راي، يمكن جماعة المضروب يهجموا علينا. يا بنويد هات وكلتاي. هيا
15: هيا مبروك يا الضاوية مبروك. هيا الحمد لله كيسلموا غراير القمح.
16: الحمد لله وليدي الحمد لله.
15: والعشة غدوة رقعوه إن شاء الله. ريتك أسراوي وسع البال والصبر ما فيهمش ندامة، لو كان طولت بالك وحملت العوج ما نصلوش لهالحالة.
10: دمي سخون، العوج ما انتقاش. الطفل هذا سمعني الكلام ونسوي الضحك وليد الضربت.
9: اللوم بعد القضاء بدعة، ساعة وفيها لطف، لكن على كل حال فكونا من شره. يبات في دار سي بكار خير، مدامهم أولاد جهة واحدة يعرفوا بعض، واللي يعمل بكار نرضو به. كنت محضر لمزود فلفل، قلت يبات راسه محشي بالفلفل يعطس ويكح طول الليل.
15: ما نضرب الطبالة عم الشاهد.
9: ما نقصتنا كان الطبالة والزكرة والرقيس. وين التاي؟ انتم يا الأولاد هسوا مليح، وقعدوا في الأطراف وكدسوا الحجر حذاكم. الليلة نجانا الحجر وخفت نوم الأولاد.
10: وعليش ما تجبدش المقرون يا شيخ؟ هذا وقت
9: بالله، وكيف يهجم علينا حد؟ نقتلوه ومن بعد نبدو في الحبس في بوفردة.
1: ندخلوا معاهم من قدوم. مش توا صالح، استنوا شوي خليني نفكر كيفاش نجموا نهربوا. عبد الواحد كيفاش تهربوا؟ هو بيت مكتف في دار سي بكار، هذا اللي نفكر فيه. هاو سي بكار يعيط عليه. هيا هيا نقربوا من الشباك. هيا هيا
17: هيا يجعل مني الهطاية. الهطاية ما جاني منهم كان التعب، والشبيب هذايا جابينا وش نعمل بيها؟ سي رافي
11: يا سي بكار، انت راك كبير الدوار والهطاية في ذمتك، انت اللي سكنتهم في ارضك وخدمتهم.
15: اي اي اي
11: وش بيه بضايا؟ اسمع عبد الواحد من دوار الناعس ام عزوز هجاله تيايك اللي ديما جيك بيا. اسمع حد
15: عرفت عرفت عرفت باهي الولد هذا يا غدو نسلموه للحك. سكر عليه في واحده من الديار وبرا مشرو قدد. اسمع اقعد الراضي حاجتي بيك. أسيدي هذا واش عمل العمار الرافي؟ ودي ورطني ورطني والله والله والله. الليلة لو ما جيتش معاه ما كنتش نقبله.
11: الحكاية هذه ما سمعت بها كان تو، والحق معاك مش على جال زينب هالطاية، لمكنتي على برها البعيد.
15: يا راجل فم أختها ولا أمها، في الأخر يحبني نمشي معها نخطبه.
11: إذا كانك موافق نا نقرب بينك وبين الجماعة، لكني ما ندريش بيها يوافق ولا لا.
15: يا لها رجل، أهل البر يجيب لي ما يعطوش بنويتهم للبراينية، والطفلة ما تخرجش من دوارهم. ما نحبش نورط ولدي يا الرادي، ما نحبش نورطه وفي الاخر نقعد نجري والله هو أعلم. الشيء هذا ما يلزمناش من الأول أسيدي، لا هم منا ولا نحن منهم. أما خايف الرادي، خايف خايف يعمل عملة خايبة.
11: عملته شيء
15: سيدي؟ يمكن يخطف توليش فضيحة. ولد بكار يخطف هالطاية وهات عاد يا شكايات ويا عروشية وبرة.
11: باهي باهي خليني نهندس وحدي يمكن نوصل الحل. اسمعني سي بكار، خليني نتكلم مع سي الشاهد، هو شيخه راجل يخسر البعيد وكلامه مصواب، يمكن يلقى لنا حل.
15: أسيدي فكر في كل شيء إلا باش تدخلوا لي هالطفلة الدار. هذا ما ناس قليلة ترسي لي كل عام نضيف ونخدم، وممكن عرشهم الكل يتحول لهنا. لا لا سيدي اختاري.
11: باهي باهي باهي سي بكار، خلي لي شوية وقت تنتصرف.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رافعة بالحوت، علي الخميري، منير العرقي، الرزق العوني، نور الدين العياري، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، علي الاندلسي، جهاد اليحيوي، وأسلاح العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

0: طريق جبلية بمنعرجاته الصعبة وقصور منتصبة في أعالي الجبال تروي تاريخ ضارب في القدم وتغرينا بمزيد التوغل والبحث في مخزون من التراث الثقافي المتنوع. نحن هنا في بن خداش الشاهد على أكبر معارك الفلاجة مع المستعمر الفرنسي. بن خداش مدينة القصور والعيون، بن خداش الأصالة والشموخ، فمرحبا بكم.
1: خضينا خدانا عيش وداعي